0: الأهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

حاجي حاجي العريس شو عريس وين العريس وينه حاجي وحدي طب يلا يلا كرمال العريس اخر نطاق

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

يكمل معاك النص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: athletic.com.
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5. بنت الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله. صباح الخير، نهاركم زين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم فيما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا تبعوا في ديوانا فام. مرحبا توما في حلقة جديدة من ويكاند على الكيف، كما كل سبت وحد من 6 بتاع الصباح حتى 11، 5 ساعات من البث المباشر. باش نحكيو في برشا مواضيع، باش نحكيو في برشا اختصاصات ومجالات، كل ما يهم الشأن الوطني، أيضا الشأن العربي وكذلك الدولي. باش نعطيكم آخر مستجدات وآخر الأخبار إلى جانب الفقرات تعودتوا بها مع لي كرونيكور دو ليميسيون. رافقتني هذا الصباح في الإخراج صديقنا فاروق سويسي، مرحبا مرحبا، نورتنا يا فاروق. كما العادة ساعتنا الأولانية نبدأوها في نسق تصاعدي، نسمعوا شوية موسيقى صباحية، نعطيكم الميتيو، نعطيكم شنو تخبيركم النجوم والأفلاك حسب الأبراج متاعكم، وننطلق في الأخبار متاعنا وفقراتنا مباشرة بعد أخبار السبعة. يلا نبدأ مع بعضنا بالفيروزيات.

0: ديوان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني ديوان فام صوتكم
1: قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين
0: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.

0: في الزهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام ديوان ترند.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: نعطيكم فكرة على طقس اليوم لحد كيفاش باش يكون.
0: طقس اليوم
1: يتميز طقس اليوم لحد 27 سبتمبر بسحب عابرة بأغلب الجهات، وتكون أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة، ثم تشمل بقية السواحل الشرقية أثناء الليل. الحرارة القصوى عامة بين 26 و 30 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، كما تصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. أما البحر فيكون مضطرب، فمحليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.
0: طقس اليوم
1: كيا متعودين نسمعوا العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ ديما بعد الميتيو، ولكن بعد شوية زاد الموعد يكون مع زميلتنا هيفا بن يوسف اللي باش تعطيكم فكرة وقراءة لشان تخبي لكم النجوم والأفلاك حسب الأبراج متاعكم. يلا نسمعوا كامل الأوصاف مع العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: الدنيا حظوظ الحمل.
3: فكر مليح قبل ما تتكلم وتعلم الصبر زيادة، وحاول انك تستغل طاقتك القيادية بهداوة خير ما لتتسرع.
2: الثور.
3: اليوم لحد خطط وركز على فليساتك ومصروفك، وابدأ نفذ الخطط متاعك من اول الجمعة بهداوة.
2: الجوزاء.
3: وازن بين حبك للتجديد وحاجتك انك تستقر، وما تخليش قراراتك معلقة من غير ما تحسمها، وفرصة اليوم ديجا نهار راحة باش تحسم امورك.
2: السرطان.
3: ما تخبيش مشاعرك الخايبة، وكان حسيت بالضيق احكي على اللي يشغلك من غير ما تفكر.
2: الأسد.
3: أغلاطك استعرف بيها وما تخليش التكبر يمنعك من انك تصححها وتطور من روحك.
2: العذراء.
3: ما تعملش ديما على اللي تشوفه مصدر أمان، حاول انك تتعلم انك تعمل على روحك شوية وتعمل حاجتك بيديك، صدقني هذا اللي يفيدك.
2: الميزان.
3: ابعد على الحزن والدراما، وحاول انك ديما تخلق التوازن والسلام الداخلي في علاقاتك.
2: العقرب.
3: ما تخليش الناس تعملك ستريس، وما تخليش رايهم يأثر عليك، حافظ على صراحتك وسورتو تنفس مليح وفكر وانت تسمع حاجة.
2: القوس.
3: به انك تحارب على الحاجة اللي تحبها، اما ما تخليش هذا يأثر على شخصيتك ويحبس لك حياتك ومشاغلك. كل حاجة في بلاصتها، نفسك وصحتك هما الأهم.
2: الجدي.
3: أعطي شوية قيمة ووقت للعاطفة، وما تخليش الخدمة تسيطر على كل تفاصيل نهارك.
2: الدلو.
3: اسمع نصايح المقربين منك واللي يحبوك، وما تقولش لا حتى للي يحب يعاونك كي تستحق، باهية هي عزة النفس. أما زادة فما ناس تستمتع وتحب إنها تشاركك في اهتماماتك.
2: الحوت.
3: ما تخليش مشاعرك تتشتت، ركز في أفكارك وأحاسيسك، واللي تحسه بشي تعبك جاوزه.
2: الدنيا حظوظ

0: Foodcom.
1: Φοιτούν στα κομπρά.
0: Αρετήθω τη σύν, νόκτα χάμσα.
1: Αρετήθω τη σύν, νόκτα χάμσα. قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين
2: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
3: ديوان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص النهار الماضي ساعتين كولتور فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني.

0: القهوين القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
3: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.

0: مجوز السابعة وأنا في مسبح الخير. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد الأهمية التي تليها تونس للدور الذي تضطلع به لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في دعم الدول العربية ومرافقة جهودها التنموية والاقتصادية والاجتماعية في مواجهة التحديات المثيرة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذية للإسكوا، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الأسبوع رفيع المستوى لدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. كما شدد الوزير على أهمية الانتقال إلى مرحلة تجسيد المبادرة من خلال إبرام اتفاقيات المقايضة مع الشركاء والجهات المانحة، بما يساهم في تخفيف أعباء الدين وتعبئة موارد إضافية لتمويل العمل المناخي والتنمية الشاملة. الاتحاد من أجل المتوسط يعلن تخصيص منحا لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدة الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في 5 دول من جنوب المتوسط من بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإلكترونية. وتستفيد تونس من مشروعين هما: مشروع نحن ندرب الذي يركز على دعم رائدة الأعمال والمؤسسات المتناهية في الصغر والصغرى والمتوسطة التي تقودها نساء في تونس وأربع دول متوسطية أخرى، ومشروع أوفر الرامي لتعزيز منظومة اقتصادية رقمية شاملة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعاونيات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس والجزائر ومصر ولبنان وفلسطين. في العالم، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد يدعو في الأمم المتحدة جميع الأطراف في حرب الشرق الأوسط إلى ضبط النفس، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد مسقط للقيام بدور الوسيط. وقال البوسعيد في كلمته خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إن سلطنة عمان تؤكد مجددا التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز، كما تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي. وزير الخزانة الأمريكي يقول إنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحث على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وأشار الوزير الأمريكي إلى وقف دول عدة رحلات شركات الطيران الإيرانية، كما سلط الضوء على الإجراءات التي تستهدف بنوكها، واعتبر أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتتبعات الاقتصادية للحرب إذ انخفضت قيمة الريال إلى مستويات قياسية متدنية.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: القروان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
2: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
3: ما حقيقة إعفاء التونسيين من تأشيرة إيرلندا؟ قريبا ما نصل الإنصات عن بعد في المؤسسات التربوية. حضور تونس في إفريقيا الوسطى يتجاوز المهام العسكرية، 150 تلميذ في بومباري يستفيدون من مبادرة تونسية. تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ب 19.8 مليون لتر. خبراء، عجز الصناديق الاجتماعية بلغ 7000 مليون دينار. الثلاثاء، اجتماع المنظمات الوطنية المؤسسة للإطار التنسيقي. دراسة تحذر مياه البحر تلتهم المياه الجوفية بالساحل الشرقي، ناقوس خطر يهدد الزراعة في تونس. عاصفة نور إستر تضرب أمريكا، إلغاء رحلات و 100,000 منزل بلا كهرباء. وزيرا خارجية روسيا وألمانيا يعقدان أول محادثات منذ 2022. مبعوث ترامب لا وجود لحل وشيك لملف الصحراء الغربية. ليبيا تستأنف تدفق النفط بعد إعادة فتح صمام خط الشرارة الزاوية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية لكم وشكرا على اختياركم ديوان فام باش تابعونا في حلقة جديدة من برنامج ويكاند على كيف. هذه العناوين متاعنا اللي باش نقدموه لكم بعد شوية. تحية لكم الناس كل، سلموا على الناس تابعوا فينا على شان يوتيوب ديوان فام لايف، على الباج فيسبوك متاعنا، ولا وين ما كنتوا في تونس وأيضا خارج تونس، أصدقائنا والمتابعين من الدول العربية وكذلك التوينس المقيمين بالخارج، سلموا عليهم برشا برشا، وإن شاء الله نعطيكم ركاب على أبرز وأهم الأخبار والأحداث اللي صايرة في تونس وفي العالم العربي. فرحنا برشا وأنه معايا يرافقني في الإخراج اليوم فاروق السويسي. مرحبا مرحبا فاروق، توحشناك. وعلى مستوى الإخراج الرقمي أمونة إيمان الشيبي، مرحبا يا إيمان. على مستوى الأعداد وباش تلتحق بينا بعد شوية، محضرت لنا زوز مواضيع هكا واللي مهمين. المعدة وحيدة قادر، وين تصفيقة وحيد؟ وإلى جانبي طبعا نوتر كرونيكوز المتميزة دائما مدام أمال. أهلا،
4: صباح أهلا. الورد، صباح النور، صباح الخير للناس الكل. أنا اليوم فرحانة على خاطر وحيدة باش تلتحق بينا. نحب نسمع وحيدة، نحب نقعد بحذا وحيدة، نحب نشوف وحيدة في المواضيع نتاعها اللي هي باش تكون جادة ومهمة. أكيد. جدا
3: سمعني نهار كامل وانا ندز. هاي وحيدة، هاي
4: مرحبا بك يا وحيدة.
3: فوالا دوك يلا نبداو ببعض الأخبار الإيجابية. نبدأ بزوز عناوين في بي بوزيتيف.
2: بي بوزيتيف،
3: حقت صادرات التمور قيمة لأول مرة. نحكيه على قيمة صادرات التمور التونسية تتجاوز المليار دينار. العنوان هذا نقرأه على موقع التلفزة التونسية. حقت صادرات التمور التونسية خلال موسم 2025-2026 تطور لافت، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات لأول مرة حاجز المليار دينار، وبلغت أكثر من 1,000 مليون دينار مقابل حوالي 830 مليون دينار خلال الموسم السابق. في مؤشر يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التمور ضمن منظومة الصادرات الفلاحية التونسية، وسجلت كميات المصادرة ارتفاع هام بلغ حوالي 160 ألف طن مقابل نحو 125 ألف طن في موسم 24-25، وهذا بطبيعة حسب المقال يؤكد الديناميكية اللي يشهدها القطاع على مستوى الانتاج والتجميع والتسويق والتصدير. أمل
4: مهم عفيف، أنا فما حاجة سنة لاحظتها هي الجودة العالية للتمور. بالحق جودة ممتازة ممتازة لأبعد الحدود، يعني حتى تشري بعد الموسم وتمشي ربما للفضاءات الكبرى أو حتى عند الخضار تلقى تمر المزيانك، تمر الأصفرك، تمر اللي ترى القلب متاعه الذهبي يعطيك الصحة، والبنة اللي فيه معناها حاجة ممتازة جدا. إن شاء الله نزيدوا نفتحوا على أسواق أخرى وتكون التمور متاعنا هي معناها رافد من روافد الاقتصاد الوطني التونسي
3: إن شاء الله يا ربي.
4: أنا خبر فرحني بصراحة،
3: نجمو كان نفرحوا بيه، نفرحوا برشا أسباب
4: اللي هو إطلاق منصة للإنصات عن بعد في المؤسسات التربوية. يا ما استنينا حاجة كيف هكاية، حيث أعلن وزير التربية نور الدين النوري نهار السبت في المهدية أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة وسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الوزير أوضح بالمناسبة هذه أنه تركيز هذه المنصة سيتم بالتعاون بين وزارات التربية والصحة وشؤون الاجتماعية، مبينا أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج باش ينطلق في شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. الخطة هذه تقتضي عفاف فسح المجال خاصة هوني أمام منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والتربية والطفولة. باش نقف لهنا على منشطي دور الشباب،
3: فكرة ممتازة،
4: فكرة ممتازة جدا، لأنه بالنسبة لمنشطي دور الشباب راهم أساتذة مختصين، قارين علوم التربية، قارين علوم الاجتماع، قارين علوم النفس، دون فصوى أن يكون القرب من الشباب هي خدمتهم. وياما قلنا وياما نادينا بهذا أنه المنشطي دور الشباب أساتذة الشباب بإفكتيف مكانهم راهو ينجم يكون في المؤسسات التربوية، مكانهم ينجم يكون في الليسيات، مكانهم ينجم يكون في المدارس. علاش؟ لأنه عندهم الآليات الباش ينجموا يرافقوا الشباب،
3: وبغو ديتكتي معناه كي يتصل بهم شاب، يتصل بهم مراهق، يبدأ عنده أي إشكالية، عنده الطريقة
4: كيفاش
3: البيداغوجية، يعرف يفهم، يعرف يلتقط الإشارات المهمة في الخطاب متاع المراهق اللي ساعات فما حاجات تلقاه ما يصرحش بيهم. دونك هو مؤهل، وأنه بش يكون فعلا فما جودة في الإنصات.
4: أكيد جودة في الإنصات. تعرف عفاف أنت قلت فما حاجات ما يحكيش عليهم الشاب، فما حاجات الوالدين ما يعرفوهمش، فما حاجات الأباء ما يعرفوهمش، الأمهات ما يعرفوهمش، ولكن احنا في المؤسسات الشبابية نعرفوها. وفما ساعات يتم بعض الملفات وبعض الحالات انه يتم معالجتها من غير حتى الرجوع للأولياء، ويكون الطريق سليم قدام الشاب وقدام الطفل بين القوسين، وهو لمحالة يعني الأطفال من
3: البخيادو.
4: دونك بطريقة تكون سلسة جدا وتكون طريقة يعني بيداغوجية وتربوية.
3: يعطيك صحة أميل، كنت هذيا بي بوزيتيف،
2: بي بوزيتيف.
3: يلا نمشيو للعناوين نتاعنا، نذكركم في العناوين اللي باش نتناولوها الآن. ما حقيقة إعفاء التونسيين من تأشيرة إيرلندا؟ حضور تونس في أفريقيا الوسطى يتجاوز المهام العسكرية. تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ب 19.8 مليون لتر. خبراء، عجز الصناديق الاجتماعية بلغ 7000 مليون دينار. الثلاثاء، اجتماع المنظمات الوطنية المؤسسة للإطار التنسيقي. دراسة تحذر مياه البحر تلتهم المياه الجوفية بالساحل الشرقي، ناقوس خطر يهدد الزراعة في تونس. عاصفة نور إستر تضرب أمريكا، إلغاء رحلات 100,000 منزل بلا كهرباء. وزيرا خارجية روسيا وألمانيا يعقدين أول محادثات منذ 2022. مبعوث ترامب، لا وجود لحل وشيك لملف الصحراء الغربية. ليبيا تستأنف تدفق النفط بعد إعادة فتح صمام خط الشرارة الزاوية. هذوما العناوين متاعنا اللي باش ننطلق فيهم الآن مباشرة في فقرة لاكتو في أسبوع.
2: لاكتو في أسبوع،
3: الأخبار دار على برشا مواقع، طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوها رواد المواقع هذية، والحقيقة صار خلط وصار فيه ما فهموش العنوين وإلا النفسية النفسية تستنى في خبر كما هكي فاخذوها على أساس وأنه إلغاء تأشيرة، ولكن هو موش أعفي ولا إلغاء تأشيرة في علاقة بإيرلندا. باش ناخذوا كل التفاصيل حسب موقع ألترا صوت، العنوان يقول ما حقيقة إعفاء التونسيين من تأشيرة إيرلندا. السلطات في إيرلندا أعلنت عن إعفاء مواطني 16 دولة من دفع رسوم طلبات التأشيرة، ونشرت وزارة العدل والهجرة الإيرلندية قائمة ضم 16 جنسية معفيت من الرسوم هذه، والقائمة شملت الجنسية التونسية وكذلك المغربية. الرسوم متاع التأشيرات كانت كالتالي: 60 أورو كسعر للدخول الفردي، 100 أورو رسوم الاشتراك المتعدد، و25 أورو سعر المواصلات. الرسوم هذه إدارية تغطي تكاليف معالجة طلب التأشيرة وغير قابلة للاسترداد في صورة رفض طلب التأشيرة أو سحبه وفق مصالح الهجرة الإيرلندية. دونك إيش صار في العادة؟ الفلوس ترجع بطلب، تعمل مطلب للحصول دونك على الاسترجاع، ولا تلغى الرسوم هذية المرة هذية وليت ملغاة. دونك ولكن نذكروا وأنه المواطنين متاع الدول هذوما اللي حبوا يمشيوا لإيرلندا رام ما زالوا يحتاجوا إلى تأشيرة أو موافقة مسبقة لدخول إيرلندا، ومن بينهم التونسيين مع اليوم كان اتباع الإجراءات متاع التقديم المعتادة دون أن يتعين عليهم دفع الرسوم المفروضة على الجنسيات الأخرى عند تقديم طلباتهم. نذكروا وأنه فما أنواع متاع تأشيرات، فما تأشيرات الدخول مرة واحدة، فما تأشيرات الدخول المتعدة، وبالإضافة إلى طلبات الموافقة المسبقة لفئات معينة من المسافرين. دونك الإعفاء جي على الفلوس اللي ندفعوهم على وقت طلب التأشيرة، مش معناها راو تم إلغاء التأشيرة.
4: حاجة أخرى، إيرلندا راي ما تتبعش منطقة شنغن، معناها التأشيرة لها هي فقط، وقت اللي تاخذها التأشيرة راك مش تدخل الدول الأوروبية الأخرى.
3: داكور، معناها ديجا مش تمشي تاخذها من سفارة إيرلندا.
4: سفارة إيرلندا اي، ما هيش تنجمش إذا كان أخذيتها ما تدخلش معناها تأشيرة شنغن.
3: والله الفازة اللي عملوها تستحق باش واحد يمشي يسافر.
4: والله بزين اي،
3: حتى ديكوفرير معناها من الوجهات اللي ما نمشيو لهاش برشا، بوركوا با واحد يبدل يمشي سياحة البلاصة كيما هكا. يا باي باش نمشي العنوان الموالي مباشرة، باش نحكيو على حضور تونس في إفريقيا الوسطى اللي تجاوز المهام العسكرية. نحكيو على 150 تلميذ في بامبيري اللي يستفيدوا من مبادرة تونسية. العنوان هذا نقرأه على موقع تونيزي تيليغراف. دونك المبادرة هذه استفاد نحو 150 تلميذ بمدينة بامبيري من مستلزمات مدرسية قدمتها الكتيبة التونسية العاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى. وهذا طبعا يعكس الحضور التونسي ضمن جهود حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى. المبادرة جت في إطار الأنشطة اللي نظمتها البعثة بمناسبة اليوم الدولي للسلام اللي وافق 21 سبتمبر. والنشاط التونسي لم يقتصر على توزيع المستلزمات المدرسية فقط، ولكن تضمن زيادة أنشطة متاع التوعية لفائدة التلاميذ حول السلام، التعايش، التماسك الاجتماعي، والنظافة والوقاية الصحية. وشارك زيدا طبيب الوحدة التونسية في تقديم إرشادات صحية للتلامذة. أمالي،
4: حيثما وجدت الأمم المتحدة وحيثما وجدت يعني يوجد التونسي موجود في إفريقيا، موجودة، توجد في غزة، توجد في لبنان، توجد في فلسطين، توجد في الأماكن الكل مناطق النزاع ما بين قوسين توجد فيها التونسي، ويكون بأتم معنى الكلمة اللي هو رسالة سلام ورسالة أمن ورسالة تخليها قريب بارشة من المجتمعات هذية كيف يمشي لها. وديما وقت اللي يرجعوا لتونس يحكيوا على شنو كيفاش قابلوهم الناس اللي موجودين غادي، فهناك قبول بارش، قبول كبير برشا للتوانسة في هذه الدول.
3: وكونتريرمون للي تصوروا برشا عبيد راهو كي يمشيوا مع الامم المتحده راهو مش برشا فلوس، راهو شبه تطوعي، راهي منحه صغيره، منحه نتاع عايش معناها. دونك اللي يمشي راهو يمشي فريمون لسبب انساني.
4: بالضبط، ماهمش باش يستغناو راهو كي يمشيو، ما نقولوش
3: اكزاكتومون اكزاكتومون. باهي يا ميلا،
4: احنا باش نحكيو على الحليب توا وقت. أيوة. الحليب توا وقت المخزون. تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ب 19.8 مليون لتر. الخبر هذايا نقراوه على تونيسكوب، حيث حدد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنه 2026 ب 19.8 مليون لتر، وهذايا بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في 22 سبتمبر 2026 صدر على وزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات. شوف قديش من وزارة يعني في المجال هذا، ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. القرار هذا شنو يعمل؟ يضبط إنتاج الحليب بالنسبة لسنة 2026 من غرة مارس 31 إلى 31 أو 26، اللي حدد فترة الانتفاع بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم إلى 31 ديسمبر 2026، ويندرج تحديد المخزون التعديلي ضمن آلية تهدف إلى خزن كميات من الحليب خلال فترة ذروة الانتاج. عفاف بالنسبة لنا احنا ديما في بعض الأحيان نلقاو ندرة في الحليب، لأنه التخزين ما يكونش بنفس القيمة متاع المطلوبة من السوق التونسية.
3: إن شاء الله مشكلة متاع أبقار أساسا ساعه قبل صحيح التخزين، معناها يا اخي تثبت انت وقتيش هي انكلاني وقتها يطيشوا في الحليب.
4: يجي 3 سنين التالية.
3: لا لا لا لا اكثر اكثر اكثر بعد الثوره بشويه.
4: بعد الثوره هذيك يحلوا السيترنات نتاع الحليب في الشارع.
3: ولكن عندنا مشكله نتاع ابقار
4: بالضبط.
3: هذيك علاش يا اخي جات فتره ما جبنا الحليب البودر.
4: اي الحليب البودر عملناه والبركه، جبنا الحليب البودر وجبناه على خاطر ما فماش تخزين، وان شاء الله القطيع يرجع يا عفاف لانه القطيع تم التسليم فيه. راهو اللي كان عنده 4 و5 بقرات تلقاه عنده بقره واحده السنه. علاش؟ لانه الاول حاجه راهو ثمن الاعلاف راهو غالي برشا وغلاء بالنسبه للفلاح وخاصه للفلاح الصغار، وكذلك الابقار اللي هي تتطلب عنايه كبيره. راهي ماهوش اللي عنده 5 و6 ابقار راهو فيها عنايه، فيها تربيه، فيها نظافه.
3: كلهم اغلبهم فلاحه صغار.
4: اغلبهم فلاحه صغار افكتيفمون. انت كي تتعدى فما مناطق كي تتعدى تلقاهم واقفين على طول الكياس وقدامهم الوصله نتاع الحليب باش كي تتعدى السيترنات تعبي معناها الحليب هذاك. دونك فلاحه صغار اللي هما يزودوا في المخزون نتاع الحليب في تونس.
3: طيب يعني نمشيو للعنوان الموالية نقراو على موقع بوابة تونس. خبراء عاجز الصناديق الاجتماعية بلغ 7000 مليون دينار. أفاد خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل وأن عجز الصناديق الاجتماعية بلغ وفق أرقام محينة نحو 7000 مليون دينار. وبطبيعة حذروا الخبراء خلال ورشة تفكير نظمها قسم الحماية الاجتماعية والاقتصادية غير المنظم باتحاد الشغل حول واقع الضمان الاجتماعي من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، واعتبروا أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات. وقال خبير الضمان الاجتماعي هادي دحمين وأنه العجز المالي أمال للصناديق الاجتماعية الثلاث نذكروا اللي هما الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتأمين. قال وأنه العجز بدأ من سنة 1993. دونك يقول وأن الحكومات المتعاقبة لجأت منذ ذلك التاريخ إلى حلول وصفها بالترقيعية دون معالجة جذرية، وهذا ساهم في استمرار الضغوط المالية وأرجح تفاقم العجز إلى مجموعة من العوامل الموضوعية في المقدمة متاعها. حسب التحليل متاعه هو التحولات الديمغرافية. يقول وأن عدد الناشطين مقابل كل صاحب جراية تقاعد تراجع من 8.3 ناشطين

0: التأمين على المرض اللي يتولى التأمين الصحي وحوادث الشغل والأمراض المهنية، واعتبروا أن الفروع هذه لا تقل أهمية عن جرايات التقاعد ذات الطابع المعاشي والتفكير في آليات ومصادر جديدة لتمويل منظومة الضمان الاجتماعي. أنا خايفة من الكراش في الدوسي هذا.
1: فما حاجة عفيف أنا زادة لاحظتها وعشتها وعشتها مع أقاربي وعشتها معناها مع برشا ناس نعرفها. صندوق الضمان الاجتماعي فيما يخص مثلا مرض السرطان عفانا وعفاكم الله، ولا فما عمر محدد أنك إذا كان فت العمر هذاك ما تخوش الدواء الكنام ما تستعرفش به، فت 80 سنة الدواء ما تاخذوش، وهذا عشته خاصة في الصيف هذايا. حاجة ثانية اللي ريتها زادة بالنسبة لمرضى السرطان، فمع بيت اللي تعمل معناها نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي باش تتحصل على الدواء متاحة، وقت اللي يصير النداء تحصل على جرعة أو جرعتين فقط، لأنه الكنام ما هيش قادرة أنها توفر الدواء هذايا. من الحاجة الأخرى نمشي للبيسي اللي هي منظومة المرض طويل الأمد. أنا واحدة من الناس عندي عام توا ما تحصلتش على الدواء متاعي.
0: أيوة.
1: عام كامل.
0: أيوة.
1: على استرجاع المصاريف متاعي.
0: أيوة.
1: عاملة اللابيسي اللي هو ده معناها مرض مزمن طويل المدى، وعام كامل ما يتمش الخلاص متاعك وتعاود تجدد وما تمش الخلاص متاعك. هذا راجع لشنو؟ لأنه ما فماش سيولة، ما فماش مال، ما فماش فلوس، الفلوس مش موجودة، والكنام تسال الدولة راه سال الدولة برشا فلوس، معناها فما برشا فلوس مش قاعدة تدفع. فما كيما قلت أنت زاد جرايات التقاعد اللي هي كي تهبط من 8.2 إلى 2 فاصل، راهو هذايا كبير برشا الأعداد، الرقم هذايا وسنة 2031 باش تولي 1 فاصل، يعني فما مشكلة كبيرة برشا بالنسبة للكنام في الكنام أو CNSS أو غيرها من صناديق الضمان الاجتماعي.
0: ربي قدر الخير. وانتو كارا ومعناه نحكيه على فئة من المجتمع زيدة بالنسبة للجرايات المتقاعدين اللي لهي منا ولهي مزية، وأنه نوفروا لهم جراياتهم وأنه نوفروا لهم المرافق وأنه نوفروا لهم الصحة ونوفروا لهم الدواء والعلاج. مايش منا ومايش مزية، هذو مرام فئة من المجتمع اللي عدت عمرها تخدم وساهمت في بناء الدولة هذية، معناها القوا حل القوا حل كهو، معناها ما هو ماهوش ما نقعدوش واحد يولي يخمم اسكو
1: ياخذ روتريت نتاعو ولا لا،
0: روتريت نتاعو ولا معناها بعد العمر هذاك كله سامحني، معناها لي روتريت راهي تقصت عليهم، تقصت على شهريهم راه معناها فلوس ماهيش من ما كان نجمو نقولوا من مكتوب الدوله، فلوس نتاعهم هما تقصت عليهم على امتداد سنوات العمل نتاعهم، حقهم باش يستردوهم. نخرجوا فاصل وراجعين نكملوا لكم بعد الفاصل بمجموعة من العناوين باش نحكيه. يوم الثلاثاء اجتماع المنظمات الوطنية المؤسسة للإطار التنسيقي. دراسة تحذر مياه البحر تلتهم المياه الجوفية بالساحل الشرقي ناقوس خطر يهدد الزراعة في تونس. وعلى المستوى الدولي عاصفة نور إستر تضرب أمريكا إلغاء رحلات و100 ألف منزل بلا كهرباء. وزراء خارجية روسيا وألمانيا يعقدين أول محادثات منذ 2022. مبعوث ترامب لا وجود لحل وشيك لملف الصحراء الغربية. وليبيا تستأنف تدفق النفط بعد إعادة فتح صمام خط الشرارة الزاوية. خليكم معنا في المتابعة، نرجع لكم بعد شوية. ويكند على كيف،
2: خليك قريب فيب وراجعين. أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص النهار الماضي ساعتين كولتور فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام صوتكم.
3: سويي اليرت، البرمجة الشتوية على كارت.

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديو ترند ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: خليك قريب فيب وراجعين
2: كومار سانتي انترناسيونال toujours confiant une protection santé complète ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من اهم مسؤولياتك votre contrat Comar Santé International vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم une solution complète comprenant une couverture كامله المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie من غير حتى تسبق في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك ولعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مكملين معاكم في ويكند على كيف حتى لل 11. تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة الآن. كما تعرفوا أنه من خلال برنامج ويكند على كيف نتابعوا كل ما يهم زيادة الشأن البيئي والمناخ وكل المستجدات في علاقة بالبيئة في تونس وفي العالم. فما أخبار جديد خرج عنده إنهارين، نحب نعطيكم بعض التفاصيل حول هذا الخبر المميز الحقيقة والممتاز، واللي نحاولوا أنه من خلال العديد المشاريع في تونس نساهموا في تحسين البيئة ونفيدوا السواحل متاعنا. نحكيه على المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار وجمعية تونسي. دونك المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار اللي هو حامل للمشروع إلى جانب جمعية تونسي للعلوم التشاركية أعلنوا عن إطلاق مشروع الإدارة المستدامة من أجل سواحل متوسطية أكثر صمودا. نحكيه على كوب ميد ليتوغال اللي تم اختياره ضمن المشاريع الفائزة في إطار الدعوة الفرنسية للمشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة للسواحل وبدعم من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية. المشروع هذا يهدف إلى دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للسواحل المتوسطية وتعزيز حماية الأنظمة البيئية الساحلية واستعادة الأوساط الطبيعية إلى جانب تطوير التعاون بين مختلف الفاعلين في المنطقة. دوك عددهم من الدول البحر المتوسط مشاركة في الكوب ميد ليتوغال، وأكيد باش يكون فما تبادل خبرات، باش يكون فما أعمال ميدانية، وكل خطوة نعملوها لصالح السواحل متاعنا راهي تسجل لحسابنا،
2: تسجل للبيئة، تسجل لحسابنا، تسجل للبحر اللي اللي البحر تطور من بين قوسين الحبل، يا إن إلى بزوان إنه يستحق العناية بأتم معنى الكلمة في كل الاتجاهات.
1: يلا نكملوا في العناوين متاعنا الأخرى. أمال باش نمشيو لدراسة دايوغ، ولكن قبل ما نحكيو على الدراسة اللي زيدة في علاقة بمياه البحر اللي تلتهم المياه الجوفية بالساحل الشرقي، باش نعطيكم التفاصيل حاجة خطيرة الحقيقة. ولكن الثلاثاء فما اجتماع المنظمات الوطنية المؤسسة لإطار تنسيقي.
2: صحيح عفاف، هذا الخبر نقرأوه في الشعب نيوز، حيث قال صلاح الدين السالمي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أنه المنظمات الوطنية المؤسسة للإطار التنسيقي ستعقد عشية الثلاثاء القادم اجتماع بمقر الاتحاد بحضور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني اللي انضمت مؤخرا إلى هذا الإطار التنسيقي. واعتبر السالمي أن الوضع اللي تعيشه البلاد يتطلب إنشاء الإطار التنسيقي للمنظمات، لأن كل الأطراف واعية بخطورة الوضع في البلاد وبمحاولات نسف مكونات المجتمع المدني. وجدد الأمين العام تأكيده أن المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني حريصة على تشبيك العمل مع بعضها البعض من أجل أهداف مشتركة.
1: Très bien, merci Emil. Donc, خلينا نرجعوا للبحر، نرجعوا لما يحدث في علاقة بالمياه الجوفية اللي منحكيوش عليها برشا. فما دراسة حديثة تحذر وأن مياه البحر تلتهم المياه الجوفية بالساحل الشرقي، نقص خطر يهدد الزراعة في تونس. نعرفوا أنه عندنا برشا زراعات في الساحل الشرقي التونسي. العنوان هذا نقرأه على موقع تونسي تيليغراف. كشفت دراسة إيدرولوجية حديثة تم نشرها في مجلة العلوم الهندسية والتصميم لعام 2026 عن تعرض الخزين الجوفي الساحلي للساحل الشرقي بمنطقة الوطن القبلي في شمال شرق تونس لضغوط متزايدة ومخاطر بيئية جسيمة. الدراسة اللي قاموا بها الباحثين مراد كليت وأحمد دوغان يقول لك وأن الضخ المكثف وغير المنظم للمياه الجوفية لأغراض الري الزراعي أدى إلى اختلال التوازن الطبيعي ما بين المياه العذبة الملح له ومياه البحر، وهذا تسبب في تغلغل مياه البحر الداخل الملحي إلى عمق اليابسة، ولا الماء ملح الماء متاع الأبار الداخل ولت فيها نسبة كبيرة من الملوحة. دونك النتائج هذه أظهرت وأنه التداخل الملحي امتد بالفعل لمسافة تتراوح ما بين 2 إلى 3 كيلومتر داخل اليابسة. تصور أنت قديش وصلت، وين وصل معناها الملوحة من البحر إلى المياه داخل اليابسة. دونك الباحثين اختبروا عدة سيناريوهات مستقبلية لإدارة الأزمة على مدى عقود، والمحاكاة اللي عملوها أثبتت اللي زادت معادلة الضغط بنسبة 50% باش تسرع راهي من زحف الجبهة الملحية نحو الداخل بمعدل يصل إلى 300 متر إضافية. وهذا يعمق أزمة شح المياه العذبة ويفرض تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. والسيناريو خفض كميات السحب بنسبة 50% قدرة الخزان على تعطينا قدرة الخزان على التعافي التدريجي طويل الأمد، وتراجع جبهة الملوحة نحو البحر. وإن كان هذا التعافي يتطلب سنوات طويلة نظرا لبطء حركة المياه الجوفية في الطبقات العميقة. من أبرز النتائج زادة اللي توصلت لها الدراسة هذه هي عدم جدوى المقترحات التقليدية القاضية بنقل الأبار الساحلية إلى مناطق أبعد داخل اليابسة دون خفض إجمالي للكميات المسحوبة. معناها المشكلة مش أنك جوست تبدل البلاصة متاع الأبار، ولكن في عملية السحب الكميات متاع الماء المسحوبة. دونك الدراسة تقول أن الاستراتيجية الأكثر فعالية لحماية هذا المورد الحيوي شبه الجاف حاليا تتمثل في فرض رقابة صارمة على إجمالي كميات المياه الجوفية المستخرجة، وخاصة في المناطق ذات التركيز الزراعي العالي. راو في المناطق هذيك عدد الأبار كبير جدا. شكون شايفها؟ ناس كل تعمل في الأبار،
2: أي ناس كله بطريقة
1: عشوائية
2: بيتم، وأبار عميقة جدا. ما هيش الأبار اللي نعرفوها، معناها بير متاع متر ولا زوز ولا ثلاثة، رفو فوق 80 متر تحت الأرض ويمشي بالموتور اللي بالضوء، معناها فهمت الناس اللي هذا يحفر بير سونداج، يقول لك باش نحفر السونداج نحفر البير هذاك. لأنه صحيح التغيرات المناخية راهي خلات المطر ما عادش موجودة بطريقة أنه العباد نجم تستفيد منها، وفما زراعات اللي تتطلب الماء، لكن فما في بعض الأحيان لو فما أبار يتم الحفر متاعها يلقاو ماء مالح، لأنه يهبط يلقاو الماء المالح.
1: هذا هو بواقع زادوا دراسة أكدت وأنه ما يكفيش وأنك تبعد معناها أكثر تعمل أبار أبعد على السواحل، ولكن لازم الكميات متاع الضغط تكون أقل
2: بالضبط.
1: راهو يحب له برشا وقت باش الملوحة تعاود ترجع
2: بالضبط،
1: تاخذ برشا وقت.
2: هذا هو
1: باهي أميل. دونك نخرجوا من تونس نمشيوا لبعض العناوين في العالم. هاي
2: بعض العناوين ونقعدوا مع المناخ. عاصفة نور إستر تضرب أمريكا وإلغاء رحلات و100 ألف منزل بلا كهرباء. الخبر هذايا نقرأوه في الجزيرة نت. حيث تعرض شمال شرق الولايات المتحدة لأمطار غزيرة ورياح قوية مع اشتداد عاصفة خريفية استثنائية تعرف باسم نور إستر، اجتاحت الساحل الشرقي من واشنطن والعاصمة إلى ولاية مين. تسببت العاصفة هذه في إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية، انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 100 ألف منزل ومنشئة تجارية في ولايات متعددة، وشملت أضرار المدن الكبرى مثل نيويورك بوسطن وفيلادلفيا. وحذرت حاكمة ولاية نيويورك كاتي هوكل من أن الأسوأ لم يأتي بعد. أيوة ستار ربي ستار، مشيرة إلى احتمال هطول ما يصل إلى 15 سنتيمتر من الأمطار وارتفاع الأمواج إلى نحو 6 أمتار.
1: واو.
2: يا 6 أمتار يعني برسك واحد عمارة يعني. كما دعا رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني السكان إلى تجنب التنقل غير الضروري بسبب الرياح وخطر سقوط خطوط الكهرباء. وإلى جانب ذلك طالبت الأمم المتحدة وسائل الإعلام المشاركة في تغطية الجمعية العامة بإزالة معدات البث اللي موجودة البرة في محيط المقر متاعها في نيويورك بسبب شدة الرياح. كما ألغيت مهرجانات موسيقية كبرى وحفلات غنائية في نيويورك وماريلاند وبوسطن.
1: كيف زيدا بانكوك راو من البارح عايشة في وضع خطير جدا جدا وتم اعلان حاله الطوارئ في بنكوك وهناك استمرار للامطار الغزيره الى غايه 27 سبتمبر دونك في انحاء عديده من تايلاند. سينو باش نمشيو للعنوان الموالي نقراوه على موقع رويترز. وزيرا خارجية روسيا وألمانيا يعقدان أول محادثات منذ 2022. عقد وزيرا خارجية روسيا وألمانيا البارح أول محادثات بينهما منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبالطبيعة العلاقات ما بين موسكو وبرلين الحليف الوثيق لكييف تشهد حالة من الجمود منذ الحرب، وتصاعد التوتر بين الجانبين بشكل كبير برشا. وحتى نلخص لكم، الاجتماع هذي جاي في ظل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف صادرات الحبوب والطاقة الروسية والأوكرانية عبر البحر الأسود، وهي الصادرات اللي تراجعت بشكل حاد في ظل استهداف السفن والبنية التحتية للمواني. وقال لافروف في المؤتمر الصحفي وأن روسيا تجري محادثات مع الهند ومصر وتركيا حول مقترحات لضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود، وهو ما يمكن أن يتضمن إبرام اتفاقيات ثنائية بين روسيا وتلك الدول. الحروب هذه راه باش تخلي العالم يعيش مجاعات ونقص كبير برشا في المواد الغذائيه الاساسيه
2: الخبز، الخبز
1: والرز الى جانب الطاقه.
2: الى جانب الطاقه الحاجات الاساسيه. والله هي ملاحظه المحاله يا عفيف، ماهيش من الاساسيات لكنها موجوده في تونس، ولات موجوده في تونس في عدد بلدان اوروبيه. اللي توا كي تدخل لي غران سيرفاس ما عادش تلقى البسكوي مثلا، فما انواع نتاع بسكوي ما عادش موجوده. وسالت انا وشفت علاش، فالاسباب الأساسي والرئيسي هو توريد الفرينة، ما عادش فما توريد كبير للفرينة اللي تمشي للحلويات، وإنما توريدها يكون خاص فقط من الخبز. معناها راهو كل في الحرب هذه كل شيء قادر على أنه ينقص
1: طبعا،
2: كل شيء مهما كان بسيط راهو باش تلقاها أنه ماهوش موجود.
1: ربي قدر الخير. لو خش عندك ميلاي.
2: مبعوث ترامب والصحراء الغربية. يقول مبعوث ترامب لا وجود لحل وشيك لملف الصحراء الغربية. الخبر هذا نقرأه في نيفرس نيوز. أكد مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية عدم وجود حل ملموس للنزاع حول الصحراء الغربية في الوقت الراهن، وأشار إلى أن واشنطن تترقب رد جبهة البوليساريو في هذا الشأن. وشدد بولس على موقف واشنطن الداعم لسياسة الرباط على الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي. وكان الرئيس هذا يلزمنا نذكره به، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بمغربية الصحراء في ديسمبر 2020. وأشار مسعد بولس إلى إجراء 3 جولات من المفاوضات بحضور وزراء خارجية المغرب، الجزائر، موريتانيا وممثلين عن جبهة البوليساريو، واعتبر أن نتائج الجولات كانت بناءة ومثمرة ولكنها لم تؤدي إلى اتفاق حول الحل.
1: يلا نختم بهذا العنوان. مش بعيد علينا، ليبيا تستأنف تدفق النفط بعد إعادة فتح صمام خط الشرارة الزاوية. العنوان هذا نقرأه على موقع العربي الجديد. أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان البارح إعادة فتح الصمام رقم 7 على خط نقل الخام الرئيسي بين حقل الشرارة وميناء الزاوية. واستأنف تدفق النفط الخام بعد إغلاق استمر 5 أيام وأدى إلى خسائر فادحة في الانتاج والإيرادات. وقال سليمان في تصريح للعرب الجديد أنه تم بحمد الله إعادة فتح الصمام رقم 7 الواقع على خط نقل الخام الرئيسي شرارة ميناء الزاوية واستئناف تدفق النفط الخام، وأضاف أنه هذا يضمن عودة العمليات إلى مسارها الطبيعي. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان نشرته البارح على حسابها بالفيسبوك أنها أعادت فتح الصمام رقم 7 على خط نقل الخام الرئيسي شرارة الزاوية تابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية، واستئناف ضخ الخام بصورة منتظمة مع إعادة التدفق تدريجيا إلى معادلته الطبيعية. وأوضحت المؤسسة أن الفرق الفنية والتشغيلية باشرت فور فتح الصمام تنفيذ الترتيبات الهندسية والتدابير الاحترازية اللازمة لإعادة التشغيل الآمن. كانت هذه فقرة لكتوفي أسبوع.
0: لكتو في أسبوع.
1: خليكم معنا في المتابعة، برشا مواضيع باش نتناولوها في ساعاتنا القادمة، دونك مع فقرات أميل لماذا لم ترتدي بريجيت ماكرون الأبيض في زيارة البابا، انتو نفهموا عليش، باش نحكيو على طفلة الثلاث سنوات اللي تعرضت للضرب في روضة بمنطقة حمام سوسة، شنو اللي صار بالضبط، والموضوع آخر لا يقل اهتمام أهمية طبعا، قد ترتفع إلى ما بين 3 و10 مليارات دولار بحلول سنة 2040 خسائر اقتصادية مقلقة للتلوث البلاستيكي. ما هي التفاصيل؟ خليكم معنا هذه ويكاند على الكيف حتى الـ11.
0: ويكاند على الكيف.
3: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
4: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي، كل حد من نص النهار الماضي ساعتين كولتور فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام صوتكم.
0: ضربة جزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 إلى 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان فام إسبورغرام.

0: Rebranché. كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن اخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوانا فام صوتكم.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
0: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
1: ديوان فام
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: على 93.5. ديوان فام على فرد موجة.
0: آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم. زهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: مجاز الثمينات وانا في مع سلمى. مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شادي العبدلي يفيد بأن الوكالة مولت منذ سنة 2012 نحو 1200 مشروع بحثي في مجالات الفلاحة والبيئة والصحة والطاقة وتكنولوجيا الاتصال وعدد من المجالات الأخرى. وأوضح العبدلي أن الوكالة تعمل على تمويل مشاريع البحث العلمي في مجالات ذات أهمية وطنية ودولية على غرار البيئة والفلاحة، إلى جانب تثمين نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا. وزير التربية نور الدين النوري يعلن على هامش زيارة عمل أدها إلى ولاية المهدية أنه سيتم بداية من شهر أكتوبر القادم إطلاق خطة تنفيذية لحماية التلاميذ داخل المؤسسات التربوية، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. وفي هذا السياق أوضح وزير التربية أن الخطة تقضي بالمنع الكلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية خلال أوقات الدراسة وفسح المجال أمام منشط دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإطارة الصحية تأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية في سبيل توعية التلاميذ بالمخاطر المختلفة وحافهم على التوقي منها.
2: من أجل توقي أبنائنا التلاميذ في المدارس والأعداديات والمعاهد من كل ما يمكن أن يمسهم أو يمس سلامتهم الجسدية أو سلامتهم النفسية من كل الجوانب، والخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسة التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات، 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المقاطع التي يستوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب ومن خلال إدارة العامة للرياضة في وزارة الشباب والرياضة، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخلوا المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. كل ذلك هو عمل من أجل توقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
1: في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول أن طهران تلقت رد فعل أولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. اتساع نطاق الضربات الجوية للقوات الحكومية اليمنية بتعز واستكمال السيطرة على جبل نعمان. وأشارت قناة الجزيرة إلى إعلان المتحدث العسكري للقوات الحكومية رصد صواريخ حرارية أطلقها الحوثيون من الحديدة بدعم من الحرس الثوري الإيراني، وسط تحذيرات من خطورتها على حركة الطيران المدني جنوب البحر الأحمر وباب المندب لكونها عمياء وتتتبع الحرارة. ختاما، طقس اليوم الأحد يتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، ثم تشمل محليا السواحل الشرقية أثناء الليل. أرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة معتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب، محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، لما درجة الحرارة فتتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 24 بالمرتفعات الغربية، كما تصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: يهم السبور. سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم من الماتشوات. معانا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: صباح النور، أهلا بكم في الفلاش سبور. بأمام منتخب الوطني اللي كمل يوم العشية استعداده لمواجهة مهمة في إطار تصفية كأس أفريقيا ضد منتخب بوتسوانا يوم الاثنين بداية من الساعة الثامنة. اليوم في البرنامج حصة أخيرة كما قلنا بداية من الساعة السابعة في ملعب الفرعي برادس قبلها ندوة صحفية بداية من 36 دقيقة بحضور المدرب معين الشعباني. نذكر المقابل تونس بوتسوانا غدا بشكون بإدارة الحكم الدولي التنزاني أحمد علي أراجيكا. أرجع لأخبار الأندية. رسمي المدافع عن النادي الإفريقي ياسين مريح أعلن يوم أمس اعتزاله كرة القدم بسبب إصابة الركبة المتكررة. مريح انشر في حسابه الرسمي على انستغرام رسالة اعتزاله، قال فيها أنه بعد تخمام طويل قرر إيقاف نشاطه عن كرة القدم لسبب واحد هو سبب صحي. قال زاد أن أوجاع الركبة اللي عنده منذ عامين يحاول ينقص منها وحتى الحقن ما عادش تنفع في وضعيته الحالية. ذكروا أنه ياسين مريح عمره حاليا 33 سنة، لعب مع جمعية أريانا ثم فريق نجم المتلوي سي اس اس أولمبيكوس اليوناني العائد الإماراتي الترجي التونسي ثم انتقل الموسم الحالي لفريق النادي الافريقي ويلعب فقط زوز مقابلات قبل ما يعلن اعتزاله. ودين البارح تلعبوا 5 مقابلات. نادي الافريقي فاز من فريق كرومبالي الرياضيه 2 مقابل هدف. الترجي فاز من النادي الاولمبي الليبي 4-0 مقابل 0. الاتحاد المنستيري فاز من اتحاد قصيبه المديوني 3-0 مقابل 0. السي اس اس ربح النادي الرياضي بجبنيانه 3-0 مقابل 0. والنجم الساحلي فاز بنتيجه 6-0 مقابل هدف امام خطه في القلعه الكبرى. الرابطة المحترفة الثاني اليوم يتلعبوا بقية مواجهات الجولة الأولى بداية من الساعة الثالثة. جمعية ريانا في مواجهة فريق ملعب الجيبسي. أما البوشمة يواجه نادي القرب. أولمبيك مدنين يستضيف القلعة الرياضية. قاف القفصة في مواجهة من فريق مستقبل القصرين. قمة بين فريق الشبيبة الرياضية القيروانية وجندوبة الرياضية. سبورتينغ المكنين يواجه للرديف. أولمبيك الكيف في مواجهة من فريق اتحاد قصور السيف. نختم بأبرز المقابلات لليوم في دوري الأمم الأوروبية بداية من الساعة 5 منتخب الدنمارك في مواجهة مع منتخب ويلز. صربيا تستضيف منتخب هولندا ثم بداية من 8 غرب عز مقابلات قوية. ألمانيا تواجه اليونان ومواجهة قوية أيضا بين منتخب النرويج والمنتخب البرتغالي.
2: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان FM حكاية غرامة.

0: ديما ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إن وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني ديوانا فام صوتكم
1: قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين
0: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام خليك قريب فيم وراجعين
2: كيلومتر à pied, ça use du soulier. 1,18 km à pied, مع راني كارتاج, تربح كوم بري قيمتو 10 000 دينار. وكالعادة, فما دو باركور, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition راني كارتاج. نهار الأحد, 4 octobre, 8 متاع الصباح. Départ, من قدام المسرح الأثري بكارتاج. والباركور magnifique, à travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتع طب أحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر اي انسخيبيفو على www.raninkartage.com برعاية

0: الأغوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: بوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
2: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
0: ضربة جزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء

0: Спорграм.
1: في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام
0: بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
3: يا أهلا وسهلا ومرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعة ليدي وانا فاهم. تحية ليكم من الناس الكل فين ما كنتوا تسمعوا فينا ولا تتابعوا فينا على الباج فيسبوك متاعنا على الشين يوتيوب وإلا زيدا على السيت بتاع ديوانا فاهم. مرحبا بكم وسلم على الأوفي أصدقائنا اللي على الشين يوتيوب واللي ديما يتفاعلوا مع مختلف المواضيع. صديقنا حبيب بن صالح أهلا وسهلا مرحبا بك. رفيعة حديد مرحبا نورتنا يا رفيعة. نسلم زيدة على المتنبي ريكون هكا مسمي اسمه مرحبا بيك. أنيس بوزكري تحية كبيرة ليك أنيس تبارك الله عليه عنده مستوى ثقافي مميز كل مرة يفيدنا الحقيقة باقتراحات وأيضا بتعليقاته. دونك شكرا على هذا التفاعل الجدي مع مختلف المواضيع. نسلم برشا على أيضا كل الناس اللي تبع فينا على الباج فيسبوك. التحقت بنا وحيده قادر. مرحبا يا وحيده.
4: مرحبا يا عفاف. مرحبا اهلا بك. بونجورات بونجورات بونجور للناس اللي تبع فينا توا وتسمع فينا على ديوان افام وعلى برنامج ويكاند على كيف اللي يستنوا فيه كل سبت وحد.
3: الحمد لله يا ربي هذا الموسم الرابع من برنامج ويكاند على كيف ونجحنا وانه يكون عندنا يون كوميونيتي فيديل اللي تبعنا واللي تعودت بالمستوى والمحتوى اللي نقدمه فيه على ديوان افام.
4: ربي عليك كبدة هكا البرنامج هو القومة متاع الصباح هكا كي تجي تقوم الصباح تقول يا ربي ماشي هكا انا باش نقوم الاربعة من بعد
3: الاربعة الدنيا ظلام وكل شيء من بعد سي بون دخلنا في الجو
5: انا نقوم قبلكم الكل.
3: انت كل يوم هكاك؟
5: انا كل يوم
3: هذاك الريتم نتاعك.
5: انا الريتم نتاعي ماضي ساعتين ونص مع ثلاثة متاع الصباح.
4: لا لا ريتم قوي
3: وتكمل هكاك نهار وقتاش ترقد؟
5: نرقد العشرة متاع الليل
3: تسعة ونص العشرة للماضي ساعتين ما ثلاثة قديش تعمل مساحة شوية
5: شوية شوية شوية
3: شوية كمان شوية
4: شنو عذرها يظهر خليوها التسعة تروح عقلي
3: لازم تزيد ترقد شوية مش قايمة ماضي ساعتين سمحني معني
5: كان نقول لك عليش
4: مش لازم في اللايف مش لازم في اللايف.
3: جبنا بجديد وحيدة موضوع قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الحقيقة نحبو نفهمو شنو اللي صاير
4: افكتيفمون نحبو نفهمو شنو اللي صار. فيديو أثار ضجة كبيرة البارح على مواقع التواصل الاجتماعي نحكي على بنية عمرها 3 سنين و8 أشهر تسكن مع عائلتها في منطقة حمام سوسة مازالوا كيكارين جدد. الفيديو هذي هبطت والدتها البارح العشية وقعد يدور. حسب الفيديو اللي هبطت الوالدة ظهرت البنية عينها هكا مدمعة شوية وأمها تسأل فيها تقولها وين ضربتك أنيستي والبنية قاعدة تجاوب فيها وتقولها ضربتني هكا وهكا. احنا حبينا نفهموا الحكاية تواصلنا مع والدتها حبينا نشوفوا شنو اللي صار بالضبط وكان هكا تصريحها لينا لبرنامج ويكاند على كيف.
6: بنتي عمرها 3 سنين و8 أشهر أول مرة تدخل الروضة معناها فهمتي حاسلو هزيتها البريود يعني بنتي تمشي ويجي عادي كما كل فرحانة بالصغيرة تندمج معها. من بعد بنتي والله تقولي لا ما نحبش نمشي للروضة وليتكي ندخلها للباب من جين ندخلها تقولي لي يا ماما حاسلو أنا رخيصة ضربني الشك معناها فهمتي عرفت ما نسيتش ندخل مروحت للدار قلت يلزم نمشي طلع على جوري حتى باقي حسيت باكو جي ومشيت. كي دخلت المراوضة قلت لي يا مدام علاش انتي طليت معناها شك في حاجة قلت لها مدام انا برجلي راني منيش مرتاحة من الروضة هذي على خاطر بنتي اول مرة نهزها البلاصة كيف نهزك وتقول لك لا معناها انت عصغى رواح قلت لي ليه روضتنا قانونية وتنرجزت مني فهمتها حصيله بعد اربع ايام بعد اربع ايام اللي هي دايرة عشية معناها روحت بنتي متغششة معناها هيك حسيت هيك مش تبكي فهمتها حسيت على الدار دخلت دار ماما شبيك يا ماما شبيك قلت لي أني ستي قلت لها شبيها أني قلت لي تتات التي سلمة هكي أنا جبت التليفون ديريك بديت نصور أنا في بنتي كيفاش تحكي قلت لي علاش تقيتك بالضبط على جيل السلطان؟ كيفاش هي طلب السلطان وتوسخ في الطاولة تضربها وكتش منه وكتش. يمكن هذا زعمة زيد بنتي تكي بالشاقة بالغصة معناها.
4: فوالا كان هذا تصريح على الوالدة كيفاش بنتها كانت تلعب بالصلصال وضربتها أنستي. هذه بطبيعة رواية الأم بطبيعة في انتظار أنه معناها
3: احنا على ذمة المرأة لا. وزيد عند الحق الرد مكفول بالنسبة للروضة احنا مسميناهاش بالطبيعة ولكن إذا كان عندها ما توضح
4: بطبيعة نحن نستنى ورد الروضة. احنا سألنا حابين نسأله معناها المرة هذية هل انه الروضة هذية قانونية وقال لي حتى فيها معناها بنتك قالت لنا انه قانونية وتواصلت زيدة مع مندوب حماية الطفولة وقالت انه بديت في اتخاذ الاجراءات معناها اللازمة باش تاخو معناها حق بنتها وهي مازالت متمسكة تقول انه بنتها اليوم تعرضت معناها للضرب في
3: العنف في وقت مضى ليس ببعيد. كان مندوب الطفولة في حاجات كما هكا نطلبوه في وقت ونلقاوه توا للاسف مندوب الطفوله يزمو ياخذوا رخصه باش يتعدى في الشهر باش العباد ما يقولوش
4: توصلنا
3: مع مندوب الطفوله
4: معناها توصلنا معها البارح حابين ناخذ من عنده ديكلاراسيون حابين ناخذ من عنده توضيح بعد ما تقابل مع المراه فقال لازم ترجعوا معناها بالنظر لوزاره المراه ومن بعد يعني ومازالت
3: وهذه المشكله اللي ديما احنا نحكيوا فيها وانه راهو ممكن نتصلوا بالمسؤولين فما مواضيع ما تستناش معناها مش باش نقعد انا نبعث في ايميل حتى وصلك لميل حتى قريته حتى قرأته الكتابة متاعك حتى خذيت الإذن باش ترجع لنا ميت الموضوع.

0: مش تعطينا معلومات، حول حاجة اليوم مش تعطينا إيش معناها قرض شرف. هذا اللي مش نحكيه فيه في فقرة هيتش عندك. هيتش عندك.
1: باش نحكيه اليوم على قرض على الشرف بدون فايدة ومن غير ضمانات. الموضوع هذايا برشا توينس نعرف الكل انه يستنوا فيه، خاصة نهار الخميس بداية التسجيل في المنصة. الحقيقة رينا برشا خبراء حكيوا معناها في الموضوع هذا، لكن مازلنا نشوفوا في أسئلة قاعدة الدور. شنو هو القرض هذا؟ زعما قديش باش يعطيوني؟ هل انه البنوك الكل معنية انه باش تعطيني القروض وإلى لا؟ والحقيقة حابين نبسطوا للعباد وللمواطنين باش نهار الخميس كيمشيوا يسجلوا في المنصة يبدأ فاهمين هو القرض هذا. القرض على الشرف هو راهو قرض بدون ضمانات وبدون فوائد. شكون الناس المعنيين بالقرض هذا؟ هم الأشخاص، يعني الأشخاص العاديين، والهنا تكون حجم القرض في حدود 5 ملايين. أصحاب المشاريع الصغرى عندهم الحق يتحصلوا على قرض في حدود 10 ملايين، والشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية ينجموا يتحصلوا على قرض ينجم يوصل 25 مليون. التسجيل يكون في المنصة، له كتابي وله عبر مطلب. تنجموا تتوجهوا نهار الخميس للبنك اللي تتعاملوا معها وتسجلوا على المنصة وتطلبوا حجم القرض اللي حاجتكم به. ولهنا البنك مطالبة تجاوبك في ظرف 10 أيام سواء بالقبول وإلا بالرفض. وفي حالة الرفض لهنا البنكة مطالبة تجاوبك كتابيا وتعطيك تعليل علاش صار الرفض هذا. بطبيعة من بين الشروط راهو لازم يكون عندك كونت بنكير، باش هكاك عملية الأقصى يعني الاستخلاص يعني تصير على الأقساط يعني من الكونت. نحن رينا برشا أسئلة الحقيقة في مواطنين يقول لك هاو فما بنوك قال لي إنه راك ما تنجمش تاخو قرض. الحقيقة نحن لهنا توصلنا مع سي سفيان لوريمي الخبير البنكي، حابين نسألوه هل إنه البنوك الكل معنية إنه تعطيك يعني تعطي القرض هذا القرض على الشرف وإلا لا؟ فقال لنا إنه راه في سنة 2025 فما بنوك حقت أرباح، وبالتالي البنوك هذه معنية أوتوماتيكمون إنه تعطيك قرض على الشرف. ما عدا تقريبا 3 بنوك اللي هي يعني شهدت خسارة في سنة 2025، وهذه بطبيعة يعني كان رفضت إنه ما تعطيكش قرض، فهي راهي يعني قانونيا ما تنجمش
0: تلزمها
1: ما تنجمش تلزمها. نجيو توا اذا كان انت خذيت قرض وظروفك ما عادش ماشيه، ما عادش عندك كونترا، لقيت مشاكل ما تنجمش تخلص القرض هذاك، ولقيت في روحك في وجهه مع البنك وما تنجمش تخلص القرض، راهو لهنا البنك تنجم تبعك قانونيا، تنجم تحرمك من انه تاخذ قروض يعني مستقبلا، وتنجم تتصنف في البنك المركزي. هذوما هما تقريبا. ان شاء الله قدمنا لكم يعني هكا توضيح، بسطنا لكم يعني صورة باش نهار الخميس هاوكا كي تمشيو باش تسجلوا على المنصة باش تاخذوا قرض، تبداو فاهمين رواحكم شنو القرض اللي حاشتكم به بالضبط، شنو الشروط هاكا كي تبدا تستنى،
0: شنو الالتزامات،
1: شنو الالتزامات. راهو كان جاوبوك بإي معناها راك باش تاخذوا قرض هاكا تنطلق في الإجراءات نتاعك، وكان رفضوا راهو تنجم تتوجه زادة للبنك وتقول لهم علاش
0: تستفسر باش تفهم علاش بالضبط صار الرفض.
1: هذا هو.
0: ميرسي بوكو وحيدة قادر، يعطيك الصحة. كنت هذيا هيك عندك هيتش عندك. بعد شوية مدام أميل بشتزنا لفرنسا. هكا قلت تحب فرنسا. عارفينش انت لحكي هيدي واحدة. اسمع على امتداد المواسم الفاردة وين يجي موضوع في فرنسا نمدوا الأميل.
1: لاني
0: وليت أميل تبع فرنسا، ماني رجيني تبع فرنسا في البرنامج مسكينة. دونك بعد شوية مش تحكي لنا أميل على بريجيت ماكرون، علاش ما لبستش في البلان في زيارة البابا نتاعهم. نعملوا فصل صغير فاروق ونرجع مباشرة مع مدام أميل. ويكند عالكيف.
2: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
3: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.

0: شو حلو أتعلق بيكي هكا يغني لنا نصيف زيتوني. وصلنا ل 8:36 دقيقة على ديوانا فيم باش نمشي والفقرة سان فيلتر.
1: سان فيلتر
0: ألوغ
2: ألوغ في متابعة لزيارة البابا إلى فرنسا من 25 إلى 28 سبتمبر. البارح كان شفت عفاف في العديد من الصور وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في قنوات الفرنسية النقل لغروند ماس اللي موجودة ديك في فرنسا اللي حضروها 800,000 شخص. تعزيزات أمنية كبيرة برشا, تعزيزات كذلك حضور صحفي متميز بالنسبة لهذه الزيارة. نمشي لتفصيل تفصيل ربما برشا ناس ما تنتبهش للتفصيل هذايا, ولكنه مهم في البروتوكول, في بروتوكول الفاتيكان وفي بروتوكول لقاء البابا. ساعة قبل كل شيء وقت وصل البابا لفرنسا في استقباله كان موجود عند في المطار في أورلي, كان موجود ماكرون وزوجته, وهذا راو عمر وما يصير في البروتوكول.
0: وانا فهمت بيت في حاجه معناها مشيلوا للمطار استقبلوا وبعد عاد استقبلوا في الليليزي
2: لانه في البروتوكول نتاع الرئيس الفرنسي والرئاسه الفرنسيه ما ينتقلش الرئيس باش يستقبل الضيوف في المطار الا للبابا انتقل. دونك حتى كي جات الملكه وجا الملك وجا برشا ما يمشيش في البروتوكول الفرنسي غير موجود. الملاحظه الثانيه اللي لاحظوها هو انه بريجيت ماكرون انها لم ترتدي الالوان ولم ترتدي خاصه اللون الابيض, ولم يكن اللون الابيض موجود في الفستان نتاعها, كان كله توتال لوك نوار من الروبه الفستان نتاعها اللي كان تحت الركبه زاده بطريقه مدروسه لانها حسب بروتوكول الفاتيكان, وكذلك الحقيبه نتاعها والحذاء نتاعها كان في اللون الاسود. علاش هذايا اللون الاسود هذايا لانه الفاتيكان في لقاءات الرسميه مع البابا يحبذ مش يحبذ لابد من ارتداء اللون الأسود, ويحبذ لأنه يكون فما غطاء للرأس. دونك إذا كان فما إمكانية ينجم يكون فولار فوال على الرأس إذا كان فما الإمكانية هذه. لكن هل أنه القائل يقول هل أنه اللون الأبيض يتلبس ولا ما يتلبسش؟ خلي فركست الخيط اللي فما ناس فما شريحة معينة عندها الحق تلبس اللون الأبيض قدام الباب اللي هما شكون. اللون الأبيض هما النساء الأميرات الكاثوليك اللي نلقاو منهم أمير ملكة إسبانيا ليتيزيا من حقها أنها تلبس اللون الأبيض. نلقاو كذلك ملكة بلجيكيا ماتيلد من حقها تلبس اللون الأبيض. الأميرة أميرة موناكو شارلين من حقها تلبس اللون الأبيض. أميرة نابلس مارينا تلبس اللون الأبيض. والملكات الفخريات ملكات معناها ليغان دو ميريت اللي هما صوفيا من إسبانيا وباولا من بلجيكيا والدوقة الكبيرة لغروند دوشيس ماريا تيريزا دو لوكسمبورغ, هذوما عندهم الحق يلبسوا الأبيض. علاش اللون الأسود؟ هو يزم يكون لون أصابغ, يبعدوا على كل ما هو نوع من الإغراء أمام الباب, هذا معناها موجود كل ما يخلي هو لون
0: لازم لباس محافظ
2: معنى. محافظ صابغ محافظ بأتمي معنى
0: الكلمة. معنى كجد في علاقة حاجة بالدين الإسلامي را ولا كيفاش وعليش وش بها لبست هكا وش بها مغطية راسة وتولي حكاية
2: اكزاكتو مع عفافالي
0: اللي حبيتنا هو كيفاش يتصرفوا معنى
2: يعني في هاو دينا أخرى في بلاد لائكية بأتمي معنى الكلمة لأنه فرنسا لائكية في القانون نمتاحة في القوانين نمتاحة, ولكن وقت اللي يتعلق الشيء باحترام الديانة وباحترام البابا فهذا اللي يصير. هذا يخلينا احنا زادة نراجع روحنا شوية خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقت اللي تجي بارشة لقاءات ربما حتى لصحفيين ولا تحط فولارة ولا ما إلى ذلك في لقاء بشيوخ ما
0: فماش علاش
2: من باب
0: الاحترام الدين معناه في الاخر كيما شوف كيما مثلا باش نحل هكا قوس صغير نتاع انه عبد كي يمشي وانا صارت لي برشا مرات كي تمشي انت باش تعتمر مش نورمال ماشي عمره باش تلبس الحجاب معناها
2: اكيد مش
0: نورمال بيان سور باش تولي الاحكام المسبقه تروح تنحي الحجاب ماشي ليه أخي معناها أنا مشيت العمرة لبست الحجاب باش نجم نعتمر وكي نصلي نلبس الحجاب فما مقامات ما فيهمش
2: نقاش.
0: نقاش معناها أنه أنا في الدنيا لابسة ومنش لابسة ديك مسألة شخصية معناها
2: بالضبط.
0: أما
2: بالضبط.
0: أنه نقعد وكل حاجة هكي نعلقوا عليها اللي لبس كيفاش واللي نحى كيفاش واللي ما لبسش كيفاش يا أخي ياسر ياسر مركزين مع بعضنا مصاب كل واحد يركز في حياته وطريف الطاقة اللي عنده وطريف الوقت متاعه يستغلها في حاجة تضيف له في خدمته في مخه في تفكيره في ثقافته في دنيته في علاقاته في سلامه الداخلي تلهيه برويحكم بالمعنى الجميل معنى تلهيه بروحك بالحق معنى كنصيحة هذية أعمل حاجة ضيفة لروحك زيدها روحك سايب عليك من استنزاف الطاقة متاعك والوقت متاعك وأنك تتلهي بكل المواضيع الجانبية للناس أخرين والعباد أخرين ولا لي شخصيات عامة ولا لي شأن عام ساعات تافه أنك تتلهي بالشأن العام حاجة مهمة وصحية ولكن في القضايا الحاسمة ولكن التفاصيل هذوما راهم استنزاف في وقتك والعقلك والكل شيء والطاقتك بصفة عامة. نصيحة معناها كي نقول لكم تلهيوا برواحكم بالمعنى الإيجابي للكلمة
2: وإلا عفاف وقت اللي نمشي ونسافروا مثلا في بلدان كما تركيا وباش تدخل الجوامع زادة من أهم الأشياء أنك تغطي راسك
0: بيان سو حتى كنيسه
2: حتى كنيسه
0: حتى كنيسه هنا في الولايات المتحده الامريكيه شفتهم كيفاش داخلين وليت انا بيت
2: اي
0: تحب تضحك انت لابسه شورت وحطيت الفولار باش دخلنا للكنيسه
2: اي معناها تحسك الاحترام. احنا تو هنا في تونس كي باش تمشي الجامعه الزيتونه مثلا وتهبط للاسواق انا مثلا كنهبط للاسواق ما نجمش ما ندخل الجامعه الزيتونه ديما يبدا في ساكي عندي الفولار الفولار نغطي راسي وندخل الجامعه الزيتونه ونعمل الزياره نتاعي ونتفرهد عاطفيا وروحانيا
0: ونخرج
2: على ونخرج على روحي. دونك لهنا راهو نخليونا كما قلت انت عفاف لانه اللي قلته مهم برشا نتلهاو بالرسمي وخلينا نسيبوا الناس خلي الخلق الخلق للخالق. مع الشكر
0: ميرسي ايميل كنت دي سان فيلتر
1: سان فيلتر.
0: أنا تليفون باش ناخذو بعد شويه جوست فاصل مش غنيه باش نجمو نخلطو نستوفيو الموضوع نتاعنا باش نحكيو على ارتفاع ما بين 3 و10 مليارات دولار بحلول سنة 2040. هذه الخسائر الاقتصادية المقلقة بسبب شنو؟ بسبب التلوث البلاستيكي. دونك باش نفهموا البارح عطينا الموضوع حكينا على الخبر هذية اليوم باش نعطيكم علاش وكيفاش وشنو نجمو نعملو بعد الفاصل.
1: ويكند على كيف
3: قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين
4: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. ديوان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتور فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام صوتكم
1: ضربة جزاء ركنية ولا تسلل كل شيء

0: قد ترتفع إلى ما بين 3 و10 مليارات دولار بحلول سنة 2040. خسائر اقتصادية مقلقة للتلوث البلاستيكي، هذا اللي باش نحكي فيه في فقرة لانفيتي دي جوغ.
1: لانفيتي دي جوغ،
0: البارح كنا قرينا لكم تقرير حديث لمنظمة جرين بيس شرق الأوسط وشمال أفريقيا اللي يقولوا أن التلوث البلاستيكي يكلف تونس سنويا ما بين 170 و 560 مليون دولار، أي ما يعادل 502.5 إلى 1655 مليون دينار. وحضر التقرير الصادر بعنوان الثمن الخفي للبلاستيك من أن التقاعس عن مواجهة هذه الأزمة قد يرفع الفاتورة الاقتصادية والبيئية وتنجم توصل إلى 10 مليارات دولار بحلول فقط سنة 2040. دونك أظهر مسح أجري على 9 شواطئ أن البلاستيك يمثل 77% من إجمالي النفايات، 98.2 منها محلية المنشأ. لأكثر التفاصيل معنا مباشرة عبر الهاتف السيد حمزة الشاوش رئيس غرفة مجمعي النفايات البلاستيكية. صباح الخير ونهارك زين سيدي.
2: صباح الخير، عافية، شلونك؟
0: الحمد لله، يعيشك، مرحبا بك.
2: هاي.
0: ألوغ بصفتكم رئيس لغرفة مجمعي النفايات البلاستيكية، كيفاش تقيموا حجم النشاط الحالي للقطاع في تونس؟ كيفاش تقيموه؟
2: عفيف، احنا نشاط نتاعنا نتاع جمع نفايات وغرفة نتاع البلاستيك كنا من أوائل في الدول العربية. من 2004 كان ذكروا منظومة إيكوليف لبيب وكل
0: أي
2: يا حسرة، وراهي ما زالت راهي منظومة إيكوليف راهي اليوم راهي ما زالت
0: موجودة
2: موجودة. وأنا معناها الحمد لله معناها نمثل النقطة نتاع جمع نفايات بلاستيكية منظومة إيكوليف وريت بن عروس كاملة.
0: هذا
2: شارك بعد من 2004 معناها كنا سباقين الدول العربية والإفريقية وكل.
0: اليوم احنا شنحوين على خاطر كنا سباقين في برشا مجالات الحقيقه. اليوم كيفاش تراه القطاع نتاع تجميع النفايات في تونس البلاستيكيه؟ طبعا
2: توا معناها قاعدين نخدموا اما مش في النيفو اللي نحبوا عليه احنا. توا نحنا ولينا معناها خبراء في تصرف النفايات. اللحظه هذه قاعدين نجمعوا ونرسكلوا وقاعدين نصدروا، معناها قاعدين ندخلوا في عمله صعبه ما كدي شيء اللي يبدا في الكيس اللي جمعوها يقولوا نحن البربيشه اما شنو ما طورناش عفيف في القطاع نتاعنا. نحب نطور واحنا كغرفه وطنيه معناها قاعدين كل مره نخرجوا في الاذاعات ويقولوا خلينا ندعموا هالقطاع هذا
0: بالضبط لانه ثروه كبيره. معناها اذا كان نراهنوا عليه ونعطيوه الاليات اللازمه قادر وانه باش يدخل لنا برشا فلوس لتونس وانه باش يزيد باش يخدم برشا عباد. معناها قطاع بالحق حيوي بامتياز. سي حمزه، نسبه النفايات البلاستيكيه اللي قاعد يتم تدويرها فعليا في تونس من اجمال البلاستيك المنتج؟
2: والله يا عفيف احنا كي نقولوا مثلا نعطيه نقولوا دبابز الى السنة في البيوتي راه ما تقعدش معناها البربيش كي راه يمشي يجري خاطر يعرفها فلوس هذيك فهمتي فيه. احنا نتأسفوا كي نلقاو دبابز مثلا تبدا في المحيط في البحر ولا في الغابات وكل خاطر نعرفوها هذيك راهي فلوس ومعناها خرجت من السيركوين تاع الجمع اللي اون برانسيب يمشي الجمع والرسل وكل. احنا توا قاعدين نخمو كيفاه اكادي شيء يمشي للبحر ويمشي للغابات كيفاه باش نجمعوه. هي فما طريقه سهله اللي هي الفرز الانتقائي قبل ما تخرج الدبوزه من الدار والا من مؤسسه تربويه ولا مؤسسه اقتصاديه يلزمنا نعرف رانا تنقولوا حاجات رانا نحن دي زون دو تيران معناها نفهموا شنو اللي يصلح بتونس واللي يحافظ على تونس.
0: هو باش يولي عندنا زوز حاويات في الدار، حاويه للبخت هو راه فما اللي يعملوا حتى 3 و4 حاويات في دول، ولكن على الاقل هات نخرجوا حاويه خاصه بالبلاستيك. ما تقلقش الحكايه وسهله لو كان يولي رفليكس عند التونسي.
2: بالطبيعه ويلزم مش بلاستيك بركه، نحن نظرنا نرسلوا البلاستيك والبابي اللي هي كراسه والكتاب والكرزونه والالمنيوم والخبز والزيوت الغذائيه. علاش ما نعملوش حاويه ونتعاقدوا مع مؤسسه معناها تاع الجمع ونشجعوا الشباب باش هما يبادروا بالخدمة هذه ونشجعوا خاطر عفيف باش نقول لك حاجه راه فما عزوف كامل في انشاء مؤسسات جديده اللي مغدره باش تكمل الجمع خاطر ما فماش تشجيعات. راه القطاع نتاعنا قاعد يدخل سنويا في 400 مليار جاية متأتية وماشي للصندوق مقام تتلوث. شو معنى الكلام هذا؟ احنا كي نزوزوا الماتير بريمير تاع البلاستيك في بورة رادس ولا اي بورة نخلصوا عليها 7% المصنع يخلص عليها 7% 7% تمشي للصندوق مقام تتلوث باش يشجعوا المؤسسات نتاع الجمع والرسلة. معناها هما قاعدين يدخلوا في 400 مليار اما مش قاعدين يخرجوا فيها الكل باش يشجعوا الشباب ويشجعوا المؤسسات.
0: المفروض انه جانب منها يمشي لتطوير وتنظيم هذا القطاع، لانه اليوم راه فما قطاع وانت تعرف اكثر مني، فما قطاع موازي، فما الجمع العشوائي كما كنا نقولوا نتاع البربيشه، وفما المؤسسات المنظمه والمنضويه تحت منظومه رسميه، فما هكا وهكا معناها.
2: فما هكا والاكثريه اللي غير منظمه اللي هي تتقدر 70-80% مؤسسات غير منظمه اللي حبوها تتنظم وياخذوا الدعم عند الدوله يشجعوها. قولوا انت كي تجمع مثلا في التوناج اخذ عليها الدعم وغضب الشباب والمؤسسات تشجع وتطور في وسائل العمل نتاعها وتولي عندها تري سيلكتيف نتاعها وعندها الشاحنات الخاصه معناها نتاع الجمع النقيه. هذا كله ما فماش اوبرانسيف البرباش كي يجمع في بلديه معينه جمع ترناتا في الشر البلديه تعيط له تعطيه الدعم وزاره البيئه تعطيه الدعم. هذا كله ما فماش ونجريوا عليه على سنوات
0: مش بنعملوا مؤسسات اخرى. والله توا هكا معناها بما انه احنا في فتره قاعدين نجربوا في الشركات الاهليه تنجم تتعمل راهو شركات اهليه لتنظيم هذا القطاع نتاع البربيشه نتاع جمع النفايات والبلاستيك ويولي منظم ويولي البربيشه بيدهم زاد اللي هما معرضين لبرشا مخاطر يا شمس يا مطر يا تلوث يا امراض يا جراثيم يعني برشا حاجات معرضين لها. دوك كي تتنظم العملية حتى كرامتهم نحميوها وحتى صحتهم نحميوها. انتوما كغرفة متاع مجمعي نفايات البلاستيكية اقترحتوا مشروع، فما حاجة واضحة دون سنس؟
2: والله احنا كغرفة وطنية عنا سنين قاعدين نحبوا ندعموا البربشة هذية. راه ما يجيش عبد قاعد يتعب، وانا شفنا المراه الله يرحمها اللي توفيت من جراء الشمس الضربه تاع الشمس ما تلفت لها حتى حد كيف هي كيما فما اكثر من 25,000 بربيش راه ما يسمعهم حتى حد وما مثل يديهم حتى حد. انا ايش قلت لهم؟ قلت لهم انت عندك بربيش في بلديه في سوسه في الساقس في كل برت الهدية يعطيه قوندويت يعطيه تشجيع يعطيه برويسه كله صوت تحقق خاطر هو قاعد ينظف الشيره هذيك ونعرف ونعلم كان هو ما ينظفش البلدية مش نظفها باش تخسر عليها فلوس. انت كي تخسر على الكيلو 300 فرنك انا كي نشجع البربيش 200 فرنك يجمع وينظم روحه يولي عنده فاتورات ومنه فهمت كيف النجم ونقدمه. اما هو في سيره والدوله في سيره ومانيش باش نقدمه كيما كيما عفيف فهمت كيف ورانا عندنا برشا افكار وبرشا افكار اللي تقدم بتونس ونحافظوا على البيئه تاع تونس ونجمعوا البلاستيك اللي هو الثروة بالنسبة لنا احنا وبالنسبة للدولة كما قلنا راسي نصدر راهي عملة صعبة للدولة التونسية.
0: معناها حماية للبيئة وللطبيعة وما تدخل لنا فلوس وتزيد تكون مجال حيوي اللي باش يخدم العباد. معناها برشا حاجات نجمو نعملوها. نختم معاك لو كان تسمح سي حمزة شي باش خلي لك آخر كلمة، شنو المطالب العاجلة ربما أو حلول عملية اليوم تتوجه بها للحكومة في علاقة بملف النفايات البلاستيكية؟
2: والله نبيعي أنا قلت عندي توا جمعتين سيري رانا يلزمنا نقعدوا العباد الكل على الطاوله. شكون هم العباد هذوما؟ اللي هي وزاره الداخليه متمثله في الجماعات المحليه اللي هو مجلس النواب في اصدار قوانين لتشجيع هذا القطاع، وزاره البيئه عندنا غرفه وطنيه اللي لازم تعطي مقترحات وتمنع تونس من التلوث البلاستيكي هذا. نحبوا نقعدوا على الطاوله ونعطيهم مقترحاتنا واسمعونا واسمعونا وشوفوا بعد عام تونس كيف تولي
0: ان شاء الله يا رب.
2: هذه هي النداء لوزاره البيئه والاطراف المعنيه الكل.
0: ان شاء الله وزاره البيئه تتفاعل معاك، صوتك وصل ونشوفوا باذن الله استراتيجيه واضحه لتنظيم هذا القطاع. ما نجموش نكملوا هكا الحقيقه، الارقام مخيفه جدا بالنسبه للسنوات القادمه حسب التقرير اللي قامت به جرين بيس الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وحتى بالعين المجرده واحنا ندوروا ونشوفوا معناها كسوا في شوارعنا ولا في شتوتنا وبحوراتنا. وبغير ما نزيد نذكر وانه احنا زيد كمواطنين لازم يولي عنا حد أدنى من السلوك المتحذر المتمدن في التصرف في النفايات. مثال شراوكي باش تخرج البوبيل متاعك مثال زيد تخسر ساشي آخر بوبيل تحط فيه النفايات البلاستيكية والتوسكي أمبالاج أو كارتون كل شيء تحطهم في بوبيل واحدة ما يشبش تكلف لك برشا الحكاية هذه. ولا خليكم معنا في المتابعة احنا نرجو لكم بعد أخبار التسعة. ويكند عالكي
1: قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.

0: 93.5
1: DNFM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. DNFM صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، أكتي على DNFM. ما يفوتك شيء. ليسونسييل دو لانفو. Flash News.
2: وجزء التاسعة DNFM عسلامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج محمد علي نفتي التقى أمس بنيويورك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ومثل لقاء مناسبة للتأكيد على عمق ومتانة علاقة التعاون القائمة بين تونس ودولة الكويت في شتى المجالات، والحرص المشترك على مزيد تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من خلال مراجعة الأطر القانونية للتعاون وتطويرها وتحديثها خدمة لمصلحة البلدين. كما تم تأكيد على أهمية مواصلة الأعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة وعقد اللجنة المشتركة التونسية الكويتية لجانب تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين. من جهة أخرى التقى نفتي بنظير الموريتاني محمد سالم المرزوق، ومثل لقاء مناسبة جدد خلالها الجانبان حرصهما المشترك على الارتقاء بالعلاقة القائمة بين البلدين وبالتعاون الثنائي لمستويات أرحب. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج النموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. وضحت الوكالة أنه سيتم التواصل مع أصحاب سيارات الأجرة المقبولين لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ البرنامج والانتفاع بالمنحة. يأتي هذا البرنامج في إطار تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس بدعم من صندوق البيئة العالمي وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. إيران تعلن أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن. وقال وزير الخارجية عباس عرقجي إن شروط طهران واضحة، وأي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على تلبية هذه الشروط ولن نتراجع عنها، وفق ما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني. وأضاف أن طهران لم تغلق يوما باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكنها في الوقت ذاته لن تتخلى عن حقوقها. قوات جبهة تحرير تيغراي تسيطر اليوم الأحد على 3 بلدات في إقليم عفر المجاور، بينما دخلت المعارك شمال أثيوبيا بين القوات الفيدرالية وحلفائها من جهة ومقاتلي جبهة تيغراي وحلفائها من المعارضة المسلحة من جهة أخرى يومها السادس. وتتوزع مناطق الاشتباكات العنيفة والمواجهات الميدانية الجارية حاليا عبر 3 أقاليم رئيسية في شمال أثيوبيا، وهي تيغراي وأمهرة وعفرة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: 93.5
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
2: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.

0: الزوين القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: food.com.
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5.
1: على 93.5.
0: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام.
1: ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما ان وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتور فن اخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان اف ام صوتكم.
2: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
1: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.

0: الأربعاء المقبل انطلاق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي بشارع لحبي بورقيبة بالعاصمة، عودة بالأرقام على عدد حالات الإصابة بمرض السرطان، وكيفاش باش تكون الحملة، هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الآن.
1: في وقته
0: تنطلق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي لسنة 2026 على الأربعاء إن شاء الله 30 سبتمبر الجاري من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وفق ما أعلنوا الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. ويضمن برنامج الحملة الوطنية أكتوبر الوردي تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر حول سرطان الثدي، بالإضافة إلى مشاركة العيادة المتنقلة مولايف المخصصة للتقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم. شنو أبرز الفحوصات وشنو الخدمات اللي باش تتقدم، هذا اللي باش نحكيو فيه مع مدام نجلة رشيدة المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا بك، صباح الخير الناس الكل، صباح الخير اللي يسمعوا فينا الكل. كما قلت مدام عفيف، نهار الأربعاء تحت إشراف سيد وزير الصحة باش يصير انطلاق الحملة الوطنية لتقصي سرطان الثدي أكتوبر الوردي في شارع الحبيب بورقيبة من 9 صباحا. الحملة هذه باش تتضمن فحوصات سريرية لتقصي سرطان الثدي، وفما شاحنة المامولايف اللي هي
0: باش نجيو للتفاصيل نتاع الحملة، خلينا ساعة نحطوها في إطارها مقارنة بالأعوام الفارطة، لأنه هذية كل عام تصير حملة كيما هكية، وكل نتصور أنه عندكم شوية داتا، عندكم شوية أرقام متابعة لمدى نجاعة وفاعلات وتأثير هذه الحملة من عام لعام. حطني هكية، أعطيني شوية معلومات حول هذا.
2: نبدأ ساعة بسرطان الثدي. زمنا نعرفوا اللي سرطان الثدي هو أول سرطان، واللي هو بالنسبة للمرأة هو أول سرطان بالنسبة
0: الأكثر
2: للمرأة
0: الأكثر رواجا
2: واللي معناها متسبب في نسبة كبيرة من الوفيات. معناها عدد الحالات المكتشفة سنويا قاعد يمشي ويزيد، وصلنا لأكثر من 4000 حالة في السنة من سرطان الثدي. عادة معناها الإنسان كي يسمع بالسرطان يقولك مرض خبيث، ما نفيقوش بيه، ما نفيقوش بيه بكري. إلا أنه في سرطان الثدي عندنا بعض السرطانات اللي نجموا نتقصاهم، ويولي لهنا أهمية الوقاية، اللي هما سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.
0: هذو مزوز اللي التقصي المبكر يخلينا نتمكنوا من عملية الشفاء التام،
2: عملية الشفاء التام. ومن هنا تنطلق الحملة متاعنا، والشعار متاعنا هو قد ما تفطن به بكري قد ما يكون شفاك أسهل.
0: وهلا وهذه مهم برشا، خاطر البروتوكول صعيب على قد ما يتقدم، دونك كي تبدا في المراحل الاولى حتى عمليه التداوي والعلاج تكون خفيفه
2: تكون
0: على المراه واسهل. دونك شنو فما في البرنامج السنه في شارع الحبيب بورقيبه؟ اعطيني بالضبط التفاصيل.
2: نعطيوك تفاصيل على الحمله السنه. كما قلت معناها باش تتضمن فحص سريري للثدي، باش تتضمن إلى جانب الفحص السريري معناها ورشات توعوية تثقيفية لتحسيس معناها النساء وحتى الرجال والشباب لأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي. صحيح في أكتوبر الوردي نكثفوا من عملية التقصي، إلا أنه عمل الديوان عمل ميداني
0: طبعاً.
2: وعمل
0: هو الأقرب للمرأة على معناها في كامل تراب الجمهورية، معروف هذا
2: هو، وعمل ميداني وعلى طول العام. معناها تقصي أكتوبر ما هو إلا للتذكير على أهمية التقصي، لأنه التقصي يصير على طول العام. مع هذه فما شاحنة المامولايف اللي هي وحدة متنقلة متكاملة، فيها الكشف بالصدى ليكوغرافي، فيها الماموغرافي والحالات التي سيشتبه بها باش يقوموا حتى سور بلاس بالبيوبسي. وبعد الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري هو اللي بيش يتعهد بمتابعة الحال.
0: تري بيان مونتيز فما سويفي معناها بيان هذا كل باش يصير على مستوى العاصمه سينو في الولايات داخل الجمهوريه
2: في الولايات داخل الجمهوريه ال24 ولايه محضرين البرنامج الشهري نتاعهم للتقصي المبكر لسرطان الثدي مناسبه شهر اكتوبر الوردي في كل ولايه باش نلقاو مكثفه عمليات التقصي السريري عمليات التوعيه والتثقيف على مدى الشهر وكيما قلت ونذكر راهو على طول العام
0: على طول العام تري بيان باش ننسي تعرفوا انه راهو مفتوح امامهم في اي وقت تنجم تمشي وتقوم بالفحوصات دونك كيفاش يتعامل الديوان في الحالات اللي يشتبه في اصابتها اثناء التقصي في النهار هذايا الميداني لتاكيد التشخيص والمتابعه
2: لتاكيد التشخيص والمتابعه نذكروا اللي الديوان منذ 2003 عنده وحده تقصي مبكر لسرطان الثدي اللي فيها الليكوغرافي والماموغرافي في ولاية أريانا في المندوبة الجهوية لأريانا بالنسبة لباقي الجهات معناها كل جهة عندها السيركوي معناها نتاعها كيفاش المسار كيفاش تتعهد بالنساء ويصير المتابعة حتى معناها حملات المامو لايف اللي نعملوهم على مدار السنة معناها المامو لايف تتنقل للأماكن اللي ذات الأولوية تتنقل كل حالة نشتبهوا فيها وصار التقصي نتاعها في أي مكان في الجمهورية يتعهد بها الديوان لتتبع المسار نتاعها
0: داكوغ احنا نعرفوا انه عندنا ازمه نتاع ادويه نتاع سرطان معناها كيفاش عاملين بوغ اسيغي
2: بالنسبه للادويه نتاع سرطان وزاره الصحه تعمل معناها بكثافه لتوفير كل الادويه معناها نتاع السرطان
0: ادويه مكلفه
2: زيدة. على الدوله الا انه تحاولوا معناها التوفير نتاعها يكون موجود هذيك علاش وفي المنبر هذا تقصوا معناها الوقايه هي استراتيجيه وزاره الصحه الكل ماشيه في الوقايه الازمه الادويه راهي أزمة عالمية ماهيش كان على تونس أكاهو هذيك علاش كل مرض اللي نجمو نتقصاوه على بكري ويكون الشفاء نتاعو أسهل كما قلت أنت من الأول راهو مهم جدا
0: باش يتفادى الصعوبة نتاع العلاج فيما بعد مهم برشا عندنا شوية أرقام أعطينا شوية أرقام ماك تعرف ديما مهم وأنه نقدموا بعض الأرقام
2: نعطيك أرقام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري لسنة 2025 اللي صار فحص سريري لأكثر من 140 ألف امرأة فما أكثر من 240 ألف امرأة تمتعوا بالخدمات التوعية والتثقيف بالنسبة للوحدة المتنقلة مامو لايف على مدار سنة 2025 اشتبه بإصابة 64 حالة اللي تم التعهد بها فما زاد حملة القطار الوردي اللي صارت عملية في 2025 كيف صار تقصي 370 امرأة وتوجيه 5 نساء للمتابعة
0: هذا على مستوى طبعا الوزارة وعلى مستوى الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ولكن زاد في الأكتوبر غوز يصيروا برشا حملات والحمد لله هذه حاجة مهمة برشا ونشجعوا عليها معناها المجتمع المدني اللي يتحرك في الأكتوبر غوز ومنهم مثلا جمعية نوران نعرفوا أنه تخدم في خدمة كبيرة من أجل التوعية شنو مدى التنسيق مع المجتمع المدني في الحملة هذه؟

0: معيادات مجانية اللي نجموا يمشيوا لها الأحياء ذات الأولوية زادة كيف كيف في ولاية تونس اللي فيها كثافة سكنية كبيرة.
1: أي نشكرك على التذكير بالمجانية اللي الخدمات متاعنا كلها مجانية على 24 ولاية، كل ولاية فيها مركز للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اللي تنجم تتوجه له النساء للتقاسي، وزادة كل مندوبية تحضر البرنامج الشهري متاعها للولوج للأماكن ذات الأولوية والمناطق ذات الأولوية، لأنه احنا نمنوا اللي كل النساء بنيتهم التساوي، من ما يزوش بين امرأة وامرأة، كلنا عنا الحق في الصحة وكلنا عنا الحق في التقاسي المبكر.
0: خبيا ربيش في الجميع ولا لا مرض حد. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة مدام نجلة رشيد، المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، كانت معنا في وقته. ويكند عالكيف، احنا باش نرجعوا لكم بعد شويه مع مدام اميل في كلام اميل. كلام اميل اليوم باش تهزنا لوين؟
2: باش نمشيو لولايه بنزرت.
0: راويجه قال لك ريتو على عام كامل بين الجمعه وجمعه نرجعوا لولايه بنزرت. بين الجمعه هذا تمييز جهوي؟
2: لا والله لا
0: عندنا 24 ولايه في تونس.
2: اي
0: شوف قداش فيها جهات.
2: لا مشينا برشا
0: ملي بدينا الفقره من عمناو لسنا، قداش مره حكيت على بنزرت؟
2: خاطر فيها برشا بلايص مزيانه.
0: نعرف هي مع ولايات اخرين ما تبداش تشبت فيك بنزرت. يلا نرجعوا لكم بعد ما نسمعوا مروان خوري.

0: FM صوتكم في جابس على 99.1 99.1.
1: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنون.

0: القيروان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. خليك قريب فيم وراجعين. ديوان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتور فن اخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام صوتكم.
2: ضربة جزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان فام سبور غرام.
0: ديوان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتور فن اخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام صوتكم. خليك قريب فيم وراجعين.
3: كيلومتر ابيي سا اوز دي سوليي اما 18 كيلومتر ابيي مع راني كارتاج تربحكم بخي قيمتو 10000 دينار وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس يخليكم تتمتعوا تعب أحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر اي انسخيبيفو على www.raninkartage.com برعاية

0: الأهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: يلا نرجعوا لكم بعد ما عملنا ترتيحة بالموزيكا، إن شاء الله تكونوا تبعوا فينا مستمتعين بمختلف الفقرات قدموا لكم فيها. وطريق سليمة للناس اللي في كرهبة زيدة، تحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا في ديوانة فيم. باش نمشيو البنزرت مع مدام أمال في كلام أمال.
1: كلام أمال.
0: أيوة
2: بالتحديد باش نمشيو لمنطقة اللي هي تبعد 40.2 كيلومتر على بنزرت، أي حوالي 56 دقيقة بالسيارة. من ماطر 14.8 كيلومتر، أي 28 دقيقة بالسيارة. من تينجا 10.3 كيلومتر، أي 14 دقيقة بالسيارة. من منزل بورقيبة 15 كيلومتر، أي ما بين 15 و20 دقيقة بالسيارة. ومن تونس العاصمة 83.7، أي ساعة و17 دقيقة. والمنطقة هذه هي تابعة تينجا، معتمدية تينجا. على شنو نحكيه؟ نحكيه على محمية إشكل. محمية إشكل اللي هي وحيدة وفريدة من نوعها في العالم. فيها زوز منظومات بيئية رئيسية، هما المنظومة البيئية الرطبة والمنظومة الجبلية اللي عندها طابع متميز للمحمية هذه وطنيا ومتوسطيا وعالميا. والموقع هذا الوحيد في العالم تشمل 3 اتفاقيات دولية لحماية الطبيعة، مش اتفاقية واحدة ولكن 3. نلقاو الاتفاقية الأولى اللي هي شبكة محميات المحيط الحيوي اللي تابعة اليونسكو عام 1977، قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1980، واتفاقية الرامسار للمناطق الرطبة لعام 1980. مساحة البحيرة أو القرعة كما يقولوا لها أهالي ولاية بنزرت هي نصف مساحة المحمية. تقدر المساحة المحمية ب 126 كيلومتر مربع، وتمثل البحيرة ملتقى لستة أودية يبدأوا هابتين، اللي هي الماء الحلو اللي يجي منها، اللي يجي منها المياه العذبة، تجي من وادي دويسيس، وادي سجنان، وادي المالح، وادي غزالة، وادي جومين، وادي تينجا اللي معروف بوادي سيدي حسون. وهذا يساهم في ارتفاع نسبة المياه العذبة في الشتاء، ولكن في فصل الصيف تنقص نسبة المياه العذبة وتدخل مياه البحر عن طريق وادي سيدي حسون، وترتفع نسبة الملوحة في المياه، وهذا يساهم في بيئة جديدة للحيوانات البرية والبحرية. محمية إشكل إذن هي كنز بيئي وتاريخي مزدوج المعالم، وهي بطبيعتها الخلابة وبما تتمتع به من طبيعة جيولوجية وثروة حيوانية ونباتية تعتبر فريدة من نوعها في تونس وشمال إفريقيا. شنو نلقاو فيها؟ نلقاو كهوف ومغارات ومنابع مياه معدنية استقطبت ما قبل التاريخ، كما شكلت البحيرة والجبل المرتفع على ارتفاع 511 متر عامل استقطاب للرومان والفينيقيين اللي خلاو أثار موجودة لحد الآن، وهي أثار تدل على استيطانهم المكان ألاف السنين. وتم العثور كذلك على أضرحة وقبور وأواني فخارية تعود لإنسان ما قبل التاريخ، وهي العين الراكدة. ثم تم العثور فيها على أثار يرجح أنها بقايا حيوان الماموث اللي يعود إلى ملايين السنين. في عهد الدولة الحفصية اللي حكمت تونس ما بين 1229 و1574 كانت محمية إشكل المكان المفضل للصيد بالنسبة للأمراء، ومن بعدهم جاءوا البيات الحسينيين اللي خاصة في عهد الصادق باي اللي من شدة الاهتمام متاعه بالمكان عين حارس برتبة قايد للإشراف على المحمية وعلى حماية الجاموس الموجود غادي. ولكن الحراسة هذه والشيء هذا الكل في الفترة الاستعمارية، فإنه تم القضاء تماما بريسك نهائيا على الجاموس اللي موجود عام 1966 يا عفاف. قعدوا فقط 3 جواميس اللي موجودين غادي، ولكن في فترة ما بعد الاستقلال تم إعادة توطين الجاموس وهو الآن موجود بأعداد وفيرة ووفيرة جدا. من الحيوانات النادرة اللي نلقاوها في محمية إشكل نلقاو الأورو المغاربي، وهو رمز القوة والصلابة. هذايا القط، هذايا القط، هذايا القط
0: سبيسيال. رجعولنا باللي القط إيمين،
2: القط المرقط اسمه سيرفال، وهذه النعامة، هذه النعامة نعام شمال إفريقيا اللي هو موجود الغادي اسمه أوستريتش. وهذا القط
0: شو ذنيه كيفيه؟
2: اي قط المرقط هذا حيوان نادر ونادر جدا موجود في محمية إشكل.
0: موجود بكثرة
2: موجود بكثرة في محمية إشكل لأنه صيد ممنوع فيها. رو محمية إشكل ممنوع الصيد فيها منذ الثمانينات يعني ما عاد حتى يعني الطبيعة تستعيد نفسها بنفسها وتتكاثر الحيوانات بشكل طبيعي. نلقاو زيد الماء عفوا مهات أبو حراب ونلقاو كما قلت لك الأورو المغاربي اللي هو أتلس باربري تشيب والعقاب الذهبي. فما العقاب الذهبي اللي هو نادر جدا موجود
0: العقاب
2: اي العقاب موجود في المحمية. المشكل في المحمية توا ولا فما مشكل كبير برشا هو ندرة المياه العذبة. وقتاش ولا مشكل هذايا يا عفيف؟ وقت اللي تم بناء سدود اللي هو سد جومين عام 1983، سد غزالة عام 1984، سد واد المالح عام 2015، سد واد سجنان عام 1994، وسد الطين عام 2017، وسد دوميس عام 2022. وقت اللي صارت السدود هذية ما عادش المياه الحلوة تدخل للبحيرة. وشنو عملوا في الوادي اللي جاي من تينجا؟ عملوا نوع من الفصل باش ما تدخلش المياه المالحة بشكل كبير برشا للبحيرة للمحافظة على العذوبة متاع المياه متاعها. كذلك المحمية تتعرض زادة لنقص حاد فيما يخص الطيور المهاجرة لأنه بالتغيرات المناخية ما عادش نفس العدد من الطيور اللي يوصل لتونس ويوصل للمحمية هذية. من ذلك مثلا عفاف نذكر الغرة اللي في عام 2008 وصلوا 300 ألف طائر مهاجر فقط. تقلص العدد الغرة متاع الدجاج اللي هي الدجاج هذية اللي تقلص من 556,662 طائر اللي كانوا يوصلوا إلى المحمية. تقلص العدد متاعهم بصفة كبيرة برشا. المحمية الآن هي بحاجة للحماية بأتم معنى الكلمة، فهي رئة معناها رئة غابية هامة في الشمال ولكنها بحاجة للعناية بشكل كبير برشا وخاصة الغطاء النباتي. وكذلك لابد أنه يتم تسريح المياه من السدود اللي موجودة باش تدخل المياه الحلوة للبحيرة للقرعة هذيك باش الغطاء النباتي يكون يعني موجود بالنسبة للحيوانات اللي موجودة في البحيرة.
0: ما كانشهم مهدين بالأنقرة
2: مهدين بالأنقرة برشا نباتات
0: معنى ثروة كما هذية الحقيقة يزم هي توكي تبدأ محمية بعدها فيها سبفنسيون
2: فما تمويلات من اليونسكو نورمالمون هي في 3 اتفاقيات فما تمويلات يلزمها تكون موجودة ويلزم العناية بها أكثر فأكثر لأنه وقت اللي تزورها احنا كنا صغار كنا تلامذة نمشيو أنه الدروس التطبيقية في التاريخ والجغرافيا وفي السيونس كنا نمشيو للمحمية ما بين كنت نمشي لها قبل ونمشي لها توا فما تغيرات كبيرة برشا. تحس اللي الطبيعة ولا جافة تحس اللي الأشجار بدأت تموت تحس اللي فما تغير فالطبيعة تبكي ما بين قوسين الطبيعة
0: يعني توا هذا كان يصير في حاجة مسيبة هلالي ميت واحد يقول هاي مسيبة معايا مهملة ولكن هذه محمية راه فيها فما مقاييس وفما شروط وفما كما قلنا فما أموال ترصد لها المفروض وأنه تكون ديما في أحسن حال. علاش احنا نسعاو ديما باش نسجلوا محميات راه انتخ على هذية
2: على هذا صحيح عندك الحق. فما حاجة أخرى نلفت الانتباه لها اللي فما موجود غادي متحف معناها يأرخ ويتلقاو فيه الحيوانات النادرة اللي كانت موجودة قبل في المحمية. وأوقات الزيارة خاصة بالنسبة للمحمية هذية هي فصل الربيع بالنسبة للصغيرات بالنسبة للشباب بالنسبة لأنه تمشي وتلقاو حاجة مزيانة يقعد الحاجة ديما اللي تقلق يا عفيف بالنسبة للمناطق هذية وبالنسبة للعديد من المناطق الأخرى الطبيعية في تونس هو أنك ما تلقاش
0: فضائيات مهيئة للعائلة
2: للعائلة
0: خسارة بختارة حتى اقتصاديا تنجم تدخل أموال للبلاصة هذيك تزيد تساهم في التنمية متاحة ورعاية متاحة والاعتناء بها إن شاء الله. ان شاء الله. يعني معنا برشا مناطق بالحق معناها واحد كي باش يمشي لبعيد وباش يهز عائله كامله كي ما يلقاش بلاصه مهيئه باش يقعد فيها، مش شرط حتى ماكله وشرب، معناها يكفي وانه يكون فما دي بانكيت وفما دي زابغي وين على الشمس على المطر. وينجم واحد يهز ماكلته، نعرف برشا بلايص يكون عايشين في تركيا خاصه اللي في الطبيعه فيهم المرافق، فيهم معناها فيهم لي تواليت ولي تواليت نظاف وبيونت وكل شيء، وفيهم شكون اللي يخدم وينظف اتسيتيرا، وفيهم اماكن وين تنجم تقعد، طاولة والكريسي نتاعها وكل شيء باللوح معمولين انستاليم رجلين وبأعداد كبيرة برشا، حتى تطلع في جبل حتى في حاجة تلقاهم موجودين هكيكا، دونك تهز ماكلتك وعندك لي بوبيل زادة موجودين وين باش تحط بعض النفايات والفضلات.
2: اي صحيح عندك الحق، خاصة لي بوبيل عفاف. وانت بكري كنت تحكي على البلاستيك وعلى برشا حاجات، راه وقت اللي تشوف دبابز البلاستيك مطيشة واللي كانت اللي موجودين مطيشين بالحق تتألم تتوجع وقت اللي تشوف حاجات كيف هكاية، لأنه بالنسبة للمجموعات وبالنسبة للناس اللي تمشي على الأقل هسة شي معاك لم فيها الحاجات اللي انت يستهلك،
0: حتى في محمية نزيدوا نخليوا الفضلات،
2: حتى في محمية نخليوا الفضلات للأسف الشديد.
0: واسكو موجودة في السيركوي نتاع السياحة البيئية؟
2: موجودة في السيركوي،
0: كي يجيو سياحة بيئية
2: يجيو سياحة بيئية يمشيوا لها.
0: شكرا مدام أميل. كلام أميل، خليكم معنا، نرجعوا لكم احنا بعد اخبار العشرة باش نحكيوا على تحقيق صحفي ممتاز حول تأثيرات التغييرات المناخية وتأثيرها على انتاج العسل. الروبورتاج هذايا تحصل على جائزة سيسينا وجورناليزم اووردز لسنة 2026، دونك باش نعطيكم كل التفاصيل مع الباحثة والصحفية راضية الشرعبي، وايضا باش نحكيوا على واقع التوينسة أو تحديدا التوينسة بين الواقع والسوشيال ميديا، وباش نحكيه وعليش الموظف الممتاز ينجم يولي أقل بيرفورمانس عنده بعد ما يترقى. هذه كل بعد الأخبار. ويكند عالكيف،
3: خليك قريب، فيم وراجعين. فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف، مو كيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران، التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل، غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف. بسكوي كيف، كل واحد وكيفو.
4: ديوان فام صوتكم
3: في تونس الكبرى
4: على 93.5
3: على 93.5. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز،
5: موجز العشيرة ديوان فام، مع السلامة. شهر أوت 2026 يصنف ضمن الأشهر الأشد حرا في تونس منذ سنة 1950، وبلغ معدل الحرارة اليوم 32.3 درجات بفارق 3.4% مقارنة بالمعدل العادي المقدر ب 28.9 درجات، وفق ما أظهرت النشاط المناخي الشهري أوت 2026 نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. وبحسب المعهد فان هذا الوضع المناخي يندرج ضمن مرحلة صيفية شديدة الحرارة اتسمت بتواصل موجات الحر، وشملت فترة الحر جل المناطق خلال شهر أوت أساسا ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أوت لتتواصل إلى نهاية الشهر، وأثرت على أغلب مناطق البلاد. عمادة ود الخضرة التابعة لمعتمدة الفحص من ولاية زغوان تواجه جملة من الإشكاليات المتعلقة بالطرقات والمسالك وسط مطالب بالتدخل العاجل لتحسين البنية التحتية بالمنطقة خاصة مع نزول الأمطار، وفق ما أكده عضو المجلس المحلي عن عمادة واد الخضرة شمس الدين سعادة لمراسل ديوان فم. وأضاف أن من أبرز الشواغل التي يعاني منها الأهالي هي غياب مسلك مهيئ يؤدي إلى مقبرة المنطقة، مما يصعب عملية الوصول إليها ونقل الجثامين إلى جانب تدهور عدد من الطرقات والمسالك نتيجة مرور الشاحنات الثقيلة المستعملة في أشغال طريق السيارة.
6: عندي طريق للمقبرة هذه بتاع واد الخضر. المقبرة هذه جي وندفنوا حتى فيه العبيد ما عدناش مثل ما لقيناش حتى كيفاش ندفنوه بالتراكتور هزين. تعبنا في الموضوع هذا. وعندنا كذلك طرقات تعب ياسر لوتوروت يعملوا فيه التوامن السيميات هلكتهم كل قاعدين تطرفوا قاعدين نعمل في محاضر جلسات قاعدين نخدموا عليه وماناش ساكتين عليه الموضوع هذا في حضور كافة الأعضاء المجلس المحلي بالفحص تعبين على المواضيع الكل اللي في الفحص راه تعبين بالقداب القداب.
5: جيش الاحتلال يقصف هدفا لحزب الله جنوب لبنان موضحا أن ذلك يأتي ردا على تعرضه لهجوم بمسيرة مفخخة. أشار إلى أنه من بين الأهداف التي جرى استهدافها مواقع يستخدمها عناصر حزب الله لإطلاق مسيرات مفخخة وصواريخ مضادة للدروع باتجاه جنود جيش الاحتلال إضافة إلى بنى تحتية إرهابية أخرى وفق زعمه. إدارة الإطفاء في اليونان تقول أن 6 أشخاص لقوا حتفهم بعد انهيار مبنى سكني متكون من طابقين في منطقة سياحية وسط أثينا إثر انفجار رجح رئيس بلدية العاصمة أن يكون مرتبطا بشبكة الغاز. وقال مسؤول أمريكي أن الانفجار أسفر عن مقتل 4 أمريكيين. وفد المتحدث باسم إدارة الإطفاء بأن فرق الطوارئ مدعومة بمعدات ثقيلة وكلاب إنقاذ وكاميرات وأجهزة استشعار عثرت على جثث الأشخاص 6 الذين لقوا حتفهم. وكانت الفرق تبحث عن زوجين مسنين يقيمان في أحد الشقق إلى جانب 4 سيارات كانوا يقيمون في شقة أخرى.
3: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا بكم جديد، مكملين معكم في ويكند على كيف حتى ل 11. تحية لكل ملتحق بينا في المتابعة الآن، مكملين معكم باش نحكيو صحافة، باش نحكيو أعلام، باش نحكيو تتويجات. قداش نفرحوا احنا الكل تتويج في أي مجال اللي يكون فيه تونسي يتوج على أي عمل يقوم به، كما نفرحوا بالتتويجات الرياضية، الثقافية، الفنية، المسرحية، السينمائية، كل شيء. كيف زيدا وأنه تتحصل على جائزة سيسي ناو جورناليزم أوردز 2026، مهيش حاجة سهلة ولازم باش نحتفيه بها، وهذا اللي باش يصير في فقرة الغونديفو.
0: غونديفو
1: توجت إذن الأستاذة والصحفية راضية الشرعبي بجائزة سيسي ناو جورناليزم أوردز 2026، وهذه جوائز صحافة تغطية التغيير المناخي، وهذا عن تحقيقها الصحفية الاستقصائي اللي تناول تأثير التغييرات المناخية على إنتاج العسل وتربية النحل. دونك للحديث حول هذا التحقيق والأرقام اللي كشف عنها حول حجم التراجع في إنتاجية العسل، معنا عبر الهاتف الصحفية المتوجة الأستاذة راضية الشرعبي. أهلا وسهلا.
2: مرحبا، صباح النور، أهلا بيك عفيف.
1: مبروك، ألف مبروك هذا التتويج اللي أكيد هو ليك، وطبعا يشمل الصحافة التونسية الجيدة والصحافة الاستقصائية زيدة. دوك مبروك. قبل ما نحكيه في التفاصيل، تحقيق كما هذية قداش ياخذ منك وقت، قداش ياخذ منك جهد، لأنه الناس تشوف النتيجة اللي تكون في بعض الصفحات، وإلا تكون في تصوير روبرتاج ولا تسجيل صوتي، ولكن ما يعرفوش حجم العمل اللي وراه وقداش ياخذ وقت.
2: شكرا عفيف، يعطيكم الصحة على الاستضافة. خليني نشكركم جدا على اللحظة الكريمة والاحتفاء بالعمل هذا، وما هو الاحتفاء كما أشارت بالصحافة التونسية القادرة أنها تنافس على مستوى عالمي، وهذه جائزة عالمية في الدورة السادسة متاحة، كانت ضمن فئة الغذاء والزراعة، وسائط متعددة اللي تنظمها شبكة تابعة أخبار المناخ. بالطبيعة جدا حي المستمعين نتاعكم. بالنسبة للعمل هذا، التحقيقات هذه الاستقصائية والتقارير المعمقة أكيد تاخذ مجهود كبير برشا، من البحث الأولي إلى التعمق إلى ربما رصد الظواهر، إلى جمع البيانات الحكومية والرسمية المنشورة، إلى البحث في التقارير الرقمية المفتوحة المصدر والمنشورة، وأيضا للاتصال أكيد النزول على أرض الميدان وعلى عين المكان، والاتصال المباشر بالناس اللي في علاقة مباشرة. هوني نحكي على النحالين ومنتجي النحل، وخاصة فئة النحالين الصغار، وكذلك الاتصال بالخبراء وبالمسؤولين وبالدراسات العلمية المنشورة في الغرب.
1: قديش قعدت تحضر فيه هذي؟ قديش خذي لك وقت؟
2: التقرير هذا أخذ منا
1: 3 شهور
2: عمل بين التوثيق وبين التنقلات الميدانية والتصوير ومعالجة البيانات وبين الإخراج النهائي والمراجعة والتدقيق، وإلى أن أخذ طريقه إلى النشر على منصة إريش، مشكورة على الدعم أكيد التحريري، ثم بقية المنصات اللي قامت بنشر هذا التحقيق اللي يعني تم اختياره من بين أكثر من 1200 مشارك.
1: 1200 مشارك؟
2: نعم.
1: معناها وتحب ما نحتفيوش به، معناها ماهوش سهل، وانه واحد على 1200 عمل صحفي استقصائي ومشاركه، وانه تاخذ هذا التتويج. هنيئا ليك الحقيقه استاذه راضيه. اختيارك لهذا الموضوع كيفاش البالك؟ معناها نحن نحكيو برشا على التغييرات المناخيه، ولكن مديت شكون حكى على النحل والعسل وتاثير التغييرات المناخيه على انتاج العسل وتربيه النحل؟ كيفاش كان الاختيار وهذا التخصص؟
2: نعم، فيما تعرف عفاف المعالجة الصحفية أكيد الموضوع واحد، ولكن المعالجة الصحفية لها عديد من الزوايا. أنا فقط يعني حبيت نهتم في مسألة التغيرات المناخية، نهتم بالفئات الهشة اللي مستها هذه التغيرات دون أن تأخذ نصيبها من الاهتمام، ودون أن تأخذ نصيبها من ربما المتابعة. من بين هذه الفئات هما مربي النحل وكبار الفلاحين والمرأة والسكان في المحليين في الأماكن التي تطالها مثل هذه التغيرات المناخية. ثم أيضا فقدان النحل، احنا تربينا على صوت النحل وكذلك إذا تربينا على يعني رؤية النحلة في كل مكان على الأزهار، بفعل تغيرات المناخية وبفعل درجات الحرارة اللي ترتفع من حين إلى آخر، وكذلك تفاعلا مع ربما الصدى رجع الصدى الذي نسمعه في محيطنا من خلال التشكيات صغار مربي النحل من بسبب درجات الحرارة، وكيف أثرت على إنتاج النحل وعلى سلوك النحل في حد ذاته. نعم، لجنة التحكيم كانت أشارت أنه هذا التحقيق كان شامل، لأنه اهتممنا بكل العناصر التي أثرت في إنتاج النحل،
1: إنتاج العسل
2: بحياة. عفوا إنتاج العسل. اتمنى أيضا تتبعنا أيضا حياة المربي النحل، كيف يحاول التأقلم مع هذه التغيرات المناخية. ثم أيضا تتبعنا أيضا حتى معناها الاستراتيجية الوطنية، أو هل هناك مثلا اهتمام بهذه القطاعات. وأيضا من بين زيادة رأي لجنة التحكيم أنه هذا العمل هو بمثابة تحذير للعالم، ونحن نعلم أن الصحافة هي التي تدق ناقوس الخطر
1: أكيد.
2: ونعلم أيضا أن النحلة هي وقت عندما لا تتم عملية التلقيح ولا تقوم النحل بدورها ويكون سلوكها العالي تتأثر بهذه التغيرات المناخية، أكيد باش يكون ثم تراجع في الإنتاجية وتراجع في الغذاء.
1: هو أصلا وجود النحل في علاقة مباشرة بوجود الإنسانية
2: يعني،
1: وهذا معلوم ومثبت علميا. أستاذة خلينا نقدم شوية، شو أخطر المؤشرات والأرقام ربما اللي كشف عليها التحقيق حول حجم التراجع في إنتاجية العسل؟
2: نعم، أنا في التحقيق معناها فرقت ما بين المربي النحل صغار المربين المالكين لأقل من 50 خلية، وديوان تربية الناشي كان أشار إلى 75% من العدد الجملي لمربي النحل اللي هو يتراوح ما بين 11,000 و13,000 هذا بتقارير أو بآخر الإحصائيات الموجودة واللي استغل عليها التحقيق، لأنه هو منشور منذ سنة 2024 أشار إلى ما أنه عدد الجملي 11,000 إلى 13,000 مربي نحل، من هذو هما 75% منهم هما صغار الفلاحين المالكين لأقل من 50 خلية. ومع الإشارة أنه وزارة الإشراف بالأعداد هذه لم تقوم باستكمال عملية الإحصاء، لأنه الأعداد حتى المتوفرة هي أعداد أو هي تقديرات يعني أعداد تقريبية.
1: خليني بلاي قوس هوني نبشرك بحاجة، وزارة الفلاحة حاليا تستعد للقيام بالتعداد الفلاحي، وأكيد وأنه باش يكون عنا أرقام إن شاء الله على قريب بعد كلكم اللي باش نخدموا عليها، لأنه ناقصين برشا داتا وناقصين برشا أرقام. فوزارة الفلاحة حاليا قاعدة تحضر لإطلاق برنامج للتعداد الفلاحي في مختلف المجالات، على الأقل تبدأ عنا رؤية، يبدأ عنا فيزيبيليتي.
2: في الحقيقة في علاقة بالتعديل، لأنه أكيد عديد من القطاعات هي قطاعات متحولة، يعني بإمكان اليوم نسجل ربما دخول 1,000 مربي، بعد 3 أشهر 4 أشهر

0: لأنه قطاع تربية النحل هو قطاع أصلا يعني قطاع يعني مجهد ماديا وجسديا، يعني يتطلب منه الاهتمام الكبير والتنقلات حسب المواسم، سواء مواسم البرتقال مربي النحل يتنقل إلى حقول البرتقال، مواسم التوابل والكروية مربي النحل يتنقل، ثم تأتي مواسم الزعتر والإسليل فيذهب إلى الجبال، وهذا هذا معناها يتطلب ربما لازم يكون هناك نوع من الريزيستانس، معناها يقاوم الإجهاد المادي والإجهاد نحن نتحدث على صغار مربي النحل اللي تأثرت مباشرة بتغير سلوك النحل، وتراجع إجمالي إنتاج العسل، تراجع بلغ 15% من إنتاج
1: 15% هذا في 2024
0: هذا في ما بين 2020 إلى 2023
1: غاية 2023
0: التحقيق عمل على آخر المعطيات المتوفرة بتاريخ 2023
1: أستاذة راضية الشرعبي، اليوم كيفاش يمكن للسياسات الزراعية والبيئية أنها تدعم جستما مربي النحل باش تساعدهم على التكيف مع التغيرات المناخية الحادة؟
0: نعم، احنا نعرف اللي القطاع هذا يتأثر مباشرة بالمناخ المحيط بسلوك النحل في حد ذاته في الداخل الخلية، يعني تتأثر بالعناصر المناخية خاصة في علاقة بالأمطار، كنا أشرنا إلى درجات الحرارة، النحل عوض أن يقوم بعملية معناها الخروج من الخلية لجلب الامتصاص الرحيق، ويقوم بعملية جلب المياه لتبريد الخلية خاصة عندما ترتفع درجات الحرارة فوق 38 درجة. أيضا النحل في حاجة إلى الغابات، ونحن شفنا قطاع الغابات يتأثر بالانتهاكات البشرية
1: وبالحرائق العديدة، معنى خسرنا برشا من الغابات متاعنا، وكي نحكيه معنى حكينا على الصنوبر، حكينا على ثروة حيوانية، حكينا على برشا حاجات، ولكن ما حكيناش على النحل زاد وعلاقته بالغابة. مش عندي برشا وقت أستاذة، نحب ننتهز فرصة وجودك معايا فقط باش نزيد نسألك اليوم أنت كباحثة وكصحفية كيفاش ترى واقع وأفاق الصحافة البيئية والاستقصائية في المنطقة ككل لمواكبة قضايا التغيير المناخي وإيصال أصوات المتأثرين بها؟
0: نحن نتحدث عن الصحافة الجادة والصحافة المسؤولة التي تدق ناقوس الخطر وربما تضع الإصبع على الداء، ربما تلفت الانتباه إلى الواقع مثل هذه القضايا والعديد من القضايا الأخرى. نحن في حاجة لاستراتيجيات تواكب التغيرات المناخية، تهتم بجميع القطاعات، بجميع الفئات، خاصة منها الفئات المهمشة والفئات الصغيرة التي تقتات، هذه عائلات تقتات على هذا الانتاج ربما الضعيف. أيضا في حاجة إلى عوض ربما الاستيراد العسل بكمية كبيرة من عدة دول أخرى،
1: عسل مصنع معناها ماهوش في جودة العسل التونسي،
0: هذه نقطة أخرى ربما عفاف نحن في حاجة إلى
1: تحقيق
0: نعم بالضبط، وحتى حتى مربي النحل يطالبون بتحليل لإخضاع هذه الكميات
1: بالضبط.
0: التحليل لمعرفة العسل ذو جودة ولتسمين حتى العسل التونسي، وأول اهتمام بهذا القطاع حتى لا نعطيك ربما مؤشر بلغ كلفة الاستيراد سنة 2022 بلغت أكثر من 3 ملايين دينار عام 2023
1: في سنة 3 ملايين دينار، معناها
0: بزيادة
1: استيراد
0: بزيادة 32% مقارنة مع 2022. يعني هذا مؤشر آخر يعطي ربما معناها الضوء إلى تبني استراتيجية لدعم مربي النحل سواء من الصغار أو الكبار للمحافظة على جودة العسل، لأنه نعرف احنا المواطن عندما يذهب الى العسل له لمعالجة امراض او للاطفال الصغار فحبذا لا يكون حتى العسل الموجود في السوق سواء
1: يكون صحي
0: سواء المنتج محليا او المستورد يكون صحي ومستوى التسقيف ولا مستوى الارشاد ولا مستوى الاحاطة لانه مثلا المربين اللي توصلت معهم كلهم يشتكي ويتشكيوا من هروب النحل نورة ترابلسي من تاكلسة عندما تأخذ الخلايا لخلية النحل إلى جبال زغوان جبال صفصاف هناك في زغوان تأخذ ربما 50 خلية وتعود ب 35 خلية دون تفسير مع الاهتمام مع توفير كل ظروف الظروف الملائمة لهذه الخلايا وهذه ظاهرة بالنسبة لها غير مفسرة إذن نحن هنا نحتاج إلى الإرشاد الفلاحي لمواكبة مثل هذه التغيرات المناخية
1: شكرا جزيلا سيدتي ومرة أخرى نقول لك ألف ألف مبروك هذه الجائزة الدولية المرموقة سيسيناو جورناليزم أورس 2026 اللي تحصلت عليها الأستاذة الصحفية راضية الشرع بألف مبروك كانت معنا في فقرة رونديفو ويكند عالكيف التحقوا بي الشباب العلي يا مرحبا مرحبا غازي بن قيد اهلا وسهلا
2: صباح الانوار اهلا بيك عفيف
1: نورتنا
2: منوره ديما بحضورك ليميسيون اكيد هذا ما فيهش كلام
1: بيسير
2: برنامجي مش
1: نحب
2: ما لا فمش زوز يختلفوا كل شيء عزيز متمرد شويه ساعات بحضورك وبحضور السادة المستمعين والسادة المشاهدين زادة اللي قاعدين
1: فريق البرنامج
2: قاعدين يتفاعلوا معنا برشا يقترحوا علينا في المواضيع موضوع اليوم سبيسيال شوية
1: أنا جايين وخلنا نسلموا على عزيز قطاتا مرحبا عزيز
3: صباح النور عفيف صباح الخير للناس اللي تسمع فينا صباح النور لكيب الكل كما العادة غازي ما يلقى ما يقول يطيش الكرة لي
1: يطيش لي كنت استنسنا به توا يلزموا يعمل شوية كرياتيفيتي ويشوف لنا
3: لازم يعمل شخصية لازم يعمل شخصية هو اللي يحكي بلسانه وحده
1: باش شنو الحكاية يا أخي متفاهمين باش تلبسوا ماتشي ماتشي
2: والله لا
1: تبعوا فيا أنا شفتوني صباح لابسة بالنوار لبستوا كيفي
3: أيه
2: حتى انا نتابع فيك انت
1: ايوه
2: ترقع على ظهري انا حب يترقع على ظهري انا
1: اعطيني شنو المواضيع باش تحكي لنا انت على علاش الموظف الممتاز عزيز يكون باهي والله هذه تخوف الفكره معناها دونك يولي البرفورمانس بتاعو اقل وقت اللي يترقى المفروض كي يترقى معناه يبدا فرحان ترقى زيد في الجراد تزيد في الفلوس في الامتيازات دونك نورمالمون البرفورمانس بتاعو خير
3: هما حاجتين الترقيه والزياده في الشهريه الحاجتين هذوما ينجموا ينقصوا في البرفورمانس نشوفهم بعد اكثر من تفاصيل
1: والله باش تضرنا بها الموضوع هذا غازي بالقيد انت باش تهزنا للتوينسه ما بين الواقع والسوشيال ميديا
2: ما بين الواقع والمواقع خلينا نقول جدمو صغير التونسي ما لاحظتش عفيف اللي هو يختلف التونسي اللي تقابله في الشارع ماهوش نفسه وراء مواقع التواصل الاجتماعي باش نجاوبوا عليه وباش نحكيوا على التونسي الجديد نحن اليوم شباب خلينا نقول ونمثلوا الفئه نتاع الشباب ورانا شباب اخرين اللي هما ماهمش كيفنا جمله توتالمون ديفيرون احنا نقولوا شويه شويه ايبريد كيما الكراهب تربينا على الواقع مع التواقع لكن جاو الالكتريك جدد اللي 100% مواقع ويشاركوا في الحياه المهنيه راهو توا يشاركوا عندهم راي شنو هي التركيبه نتاعهم كيفاش تعرف
1: اذا نحكيوا فيه بعد الفاصل خليكم معنا ويكند على كيف
4: قيم الاسلام احوال الدنيا والدين وسنه خير المرسلين برشا مواضيع دينيه ودنيويه كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام

0: باش ماذا بيه لدارة ما يسمعوهاش الفقرة هذه. ماذا بينا ماذا بينا يا العزيز.
1: الفكرة لليوم هو علاش الترقية ولا كما قلت لك عفاف الزيادة في السالير ولا المكافئات تنجم أحيانا تعمل العكس، مش في الهيكل الكل أكيد راو هذا بالنسبة للشركات اللي تسمع فينا راو ساعات تكون ترقية ولا زيادة في السالير تنجم تكون ريكونيسونس للموظف
0: وتكون حافز زيادة للموظف،
1: لكن في بعض الأحيان مثلا تخيل أنت فوندور فوندور في بوتيك يحقق في أرقام ويحقق في الأوبجيكتيف نتاعو المطلوبين منه الكل 100% والكي بي ايز نتاعو طيارة على الاخر بارابور للزملاء، فالإدارة متاع البوتيك هذيك تقرر أنه تحطه هو الريسبونسابل كوميرسيال في الشركة دونك هو المسؤول عن المبيعات. الحاجة اللي ما هيش مفهومة وهنا فما مفهوم اسمه بيتر برينسيبول اللي هو يقول لك الموظف ينجم يكون ممتاز في البوست متاعه وبالتالي بعد ما شركة ترقيه بشي يلقروحه في بوست آخر جملة، البوست آخر جملة يطلب دي كومبيتنس أخرين يطلب سكيلز أخرين
0: يحطه في مجال ما هوش مجاله،
1: ينجم يكون في نفس المجال هو فوندور ولا ريسبونسابل كوميرسيال دونك السكيلز اللي حاجته بهم الفوندور هو انه يعرف يبيع، هو انه يعرف يحكي اللغات الى اخره، لكن السكيلز اللي عرفوا اللي هو الريسبونسابل كوميرسيال باش يزيدوا له دي سكيلز اخرين لازمهم يكونوا موجودين اللي هما كيما الليدرشيب كيما الكوميونيكاسيون كيما الجيستيون ديكيب، الحاجات هذوما ينجموا يكونوا ماهمش موجودين عند الموظف هذاك، فبالتالي كي باش يترقى ماهوش باش يلبي نفس الطلبات وماهوش باش يوصل لنفس الاوبجيكتيف اللي حاجتهم به الشركة. في الكا هذا وفي الوضعية هذه تخلق قلق بالنسبة للشركة اللي ما هيش قاعدة تلقى في روتور من عند الموظف هذاك وما هيش قاعدة تلقى في فالورة جوتية من عند الموظف هذاك، والموظف زيادة باش يلقى روحه في انجرناج محطوط في بوست ما هوش قاعد منجم يلبي المطلوب منه باش يكون ماهوش مرتاح في الشركة هذيك باش يكون متقلق باش يكون يحب يخرج، وركز لي مليح على كلمة يحب يخرج هنا خاطر هنا جينا شوية آخر. هيت خلينا نبداو بمشاكل الشركة. يقول القائل تو الشركة بعد ما رقاته تنجم إذا ما عجبهاش خدمته وما وصلش هو للأوبجيكتيف نتاعه نجم تبدله، بار كونتر لا هنا فما مفارقة أخرى، الشركة تنجم تعرف أن الموظف مش أفضل بروفيل موجود في السوق ومع هذا ما تبدلوش. علاش؟ على خاطر هذا الكل يخلق ديكو زايدين. عنا ديكو ديريكت كيما مثلا الادابتاسيون تاع الموظف الجديد لومبوردينغ الفورماسيون الركروتمون في حد ذاته يتكلف فلوس، وفما ديكو انديريكت خاطر الموظف هذا اللي انت موجود عندك ومش قاعد يلبي في الطلبات عنده الهيستوريك نتاع الشركه الكل، فاهم لي سيستم نتاع الشركه الكل، لي كليون كيف يعرفهم الكل، لي بروسيدور نتاع الخدمه، وكيف من جهه اخرى الشركه تعرف عليه كل شيء. دونك باش يولي هنا المقارنه مش ما بين الدو سي في، باش تولي المقارنه ما بين السي في ما عنده اكسبيريونس في الشركه هذيك وسي في اخر ما نعرف عليه حتى شيء على ارض الميدان،
0: يقول لك اللي نعرفه خير من ما نعرفوش.
1: صحيح تزيد هنا عفيف سكيل جديده، هو ديما نلقاو في لي سي في نلقاو الاكسبيريونس 5 ans 10 ans الى اخره، لكن في الكا هذا تزيد سكيل جديده اللي هي اكسبيريونس في الشركه هذيك في حد ذاتها، خاطر تنجم تجيب شكون عنده اكسبيريونس اكبر في البوست هذيك في شركه اخرى لكن تلقى الاكسبيريونس اللي في الشركه هذيك نقصت، دونك الكا اللي عندك ولا الموظف اللي عندك ينجم يفيدك اكثر. وفي الاخر عفاف حتى بعد المقارنات هذوما كل
0: بسم الله عليك جيب له شريبه ماء جيب له كله من الغاز راه
2: مقبله قاعد يتخنق ويحكي
0: كله مخذ عليه الكلمه، انت توكي لقيته هكاك نورمال ما قاعد بجنبك تاخذ عليه الكلمه
2: والله نستمتع انا كي
0: تعرفني تستمتع
2: والله. يا ما نصدقش وعندي اضافه خاطر السكيل اللي يحكي عليه هو الفاليوبل اكسبيرينس اللي هو
0: زيد اشرب عزيزه
3: وفيه الماء
0: تجيب لك واحد
2: راهي وزر قاعد يتخنق مستمتع سيفت متعي عفيف وعندي التدخل في وقته راه نزيد نأجل
0: نربى الماء واحد فينا كي نبداو في الديريكت كي حد يتخنق تصير لنا الناس الكل راه انا مثلا ايميل ستنست بيا معناها تك تاخذ علي الكلمه كي تلقاني
2: شدني الكحه مثلا
0: انت اللي قاعده كيك بعين الشام تغزر
1: له الاسبري ديكيب ما فماش الاسبري ديكيب ماهوش موجود
0: ما فماش
1: لازم نعاودوا نعملوا نطلع على السي تاع
0: السكيلز
1: اوكي دونك في الاخر عفيف بعد المقارنة هذه الكل في الشركة باش تضطر انها تخلي الموظف هذاك متاعها هي توا خلينا نرجعوا لغلطة اخرى تنجم تعملها شركة اللي هي بعد ما تخليه تقول هيت خلي نزيد نشجعه ونزيدوا في السالير. اكبر غلطة هذيك يسوفي البروسيس ما مشيش صحيح من الاول راهو من بعد كي باش تزيدوا في السالير
0: مش باش يتبدل
1: بالعكس باش تزيدوا التيم بلا
0: فلوس
1: صحيح هنا

0: ولي خاطر الشخص هذاك راهو متقلق مش على خاطر الفلوس كاهو مي المانجمنت ماهوش عاجبو ما فماش ريكونيسونس خاطر ما فماش خدمه قاعد يخدم فيها وما فماش ما فماش دي زوبجيكتيف
1: اكزاكتومون
0: دونك ريت حتى كي نزيدو 10% 20% من السالير باقي باش تقعد المشاكل كبيره وهنا عفيف ينجم الموظف يدخل في حاجه اسمها الكوايت كوايتينغ اللي هو يبدا يخرج من الطرح ويبدا يخمم ديجا باش يبدل من الشركه
1: جمله يولي باش يخرج
0: هذاك علاش قلت لك حتى الزياده في الشهريه هنا تولي غلطه على خاطر هو هكا ولا هكا راهو باش يخرج وما عادش فيه حل
1: فوت يو سي ما يسالش ينجموا يجربوا يزيدوه ينجم كي يزيدوه مخه يتحل اكثر ويفهم خير ما حرمش العباد من الزياده
0: احلى ديما نشجعوا على الزياده راب وان شاء الله يا ربي كل موظف في بلاصته ولا مش في بلاصته ديما تزيدوا
1: شهريه
2: والله مقاربه بسيطه عفيف كيما الملاعبي نتاع الكوره والممرن الملاعبي الباهي مش بالضروره يكون ممرن باهي
1: اكزاكتومون وشفنا منها هنا ماذا
2: شفنا منها برشا
1: ومش شرط ينجم يكون كرونيكر باهي
2: اكزاكتومون
1: باهي ومش كرونيكر باهي
2: والكرونيكر الباهي مش بشرط يكون انيماتور باهي
1: بالضبط
2: نجم يكون باهي ككرونيكر ويعطيك الروندمون نيسيسير كأنيماتور تتبدل عليه شويه
1: المهارات والانيماتور الباهي مش شرط وانه ينجح في رول نتاع كرونيكر
2: اكزاكتومون هذا المقارنه
1: شنو من الحاجات يمكن اللي نعانيو فيهم احنا وانه احيانا تلقى ما تلقاش الرجل المناسب ولا المراه المناسبه في المكان المناسب وكان كل واحد يشد التاش نتاعو ويخدمها كيما يلزم باش تخدم ويحسنها ويطورها ويشد مجاله تتنظم برشا حاجات
0: تعرف هذاك علاش عفيف قبل الطالب كي يبدا يقرا في البروسيس نتاع القرايه نتاعو علاش لي ستاج مهمين في الحاجه هذه خاطر يعرف بلاصتو الصحيحه
1: بالضبط يفهم شويه بخي يجرب حاجات
0: اكزاكتومون خاطر الطالب اذا باش تسيبو في سوق الشغل وتقولو فازي اخدم راهو تحب له مده طويله باش يعرف هو وين موجود وهذا كان لقاها هذا كان لقاها بلاصتو صحيحه وين بار كونتر بلي ستاج يجرب يغلط ما عنده مخاسر اون فان كونت
1: تو
0: بشويه كيك حكايه اخرى موضوع اخر ميرسي
1: بوكو يعطيك صحه عزيز قطعت رد بالك هو يشرق ولا حاجه تخلي الكلمة أقعد أغزر له هكيك
0: أنا سيء بالنسبة لي أنا واحد
1: يلا نمشي ولا نعدي غدية وبعد نرجع له يلا نعدي غدية قصيرة هكي ونرجع مزال عنا شوية وقت ونرجع الماركت بليس باش نحكيه على الواقع والمواقع والتوين سوينهم في هذا كله

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا، وصلنا لفقرتنا الأخيرة دونك بعد شوية مع غازي. جوس نحب نسلم بسرعة على بعض الأصدقاء اللي تابعوا فينا عشان يوتيوب ديوانا فيم لايف. كمال كمال، سارة مرحبا بيك، ويديد الخليفي أهلا وسهلا، معزمة النوبي، رفيعة حديد، أنيس بوزكري مواصل معنا، الزهرة تونيزي مرحبا بيك، تحية الجوهرة الحنيشي نورتنا يا جوهرة، مرحبا الهواري مخلوفي مرحبا بيك، وأيضا الناس كل اللي معانا مصباح وسلمت عليهم قبيلة، تحية لكم الناس كل، نسلموا على ياسين زيدة. دونك باش نحكيوا على الواقع والمواقع والتوين سوينهم في هذا كل في ماركت بليس.
2: ماركت بليس
3: نتعديو قدام القهاوي، نلقاو الناس الكل شادين التليفونات، تسمع كان تك تك تك تك تك، ومن بعد تسمع اغنيه نتاع ريه اللي تعدى الاغنيه اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها، 6 7 8 دايرين بطاوله لواحد يحكي مع واحد، والناس الكل غاطسه في التليفون
1: بالاسم، قاعدين مع بعض
3: بالاسم بالاسم اكاهاو زاد. من جهه اخرى نلقاو شباب جديد اعماره ما بين 20 و 22 23 سنة ينضم الى الحياه المهنيه بمهارات تواصلية خلينا نقول رديئة اليوم، وبمهارات حياتية رديئة، وهذا كله بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. تنزيد وندخل في التفاصيل بالتفصيلة بالتفصيلة، علاش بالضبط تبدل تركيبة الشاب الجديد، وفينالمون الروبريكة ذي كلها في نفس القضية، راو تيك توك ما فيهوش فلوس. خلينا نبدأ متفقين كانديفيديو،
1: تيك توك ما فيهوش فلوس
3: كانديفيديو، ما تنجمش تعمل فلوس عفيف اليوم في التيك توك. الشاب التونسي انساه الموضوع، راك ما تنجمش تعمل فلوس من التيك توك.
1: مالا اللي قاعدين يعملوا فلوس من التيك توك كيفاش؟
3: هذه هي المشكلة الكبيرة. مانيش قاعد نراف العباد اللي قاعده تعمل في فلوس من التيك توك ومن صناعه المحتوى على التيك توك.
1: تحكي على صناعه المحتوى
3: وبالتالي قاعده تعمل في فلوس اترافير التيك توك، ومصادر الفلوس هي مصادر اخرى، والكثير من المصادر هي مصادر مشبوهة.
1: خلينا نفرقوا ما بين حاجتين، كي نحكيوا على فلوس وتيك توك نحكيوا على صناعه محتوى، نحكيوا على عبد مثلا مؤثر يخدم في كل ما هو موبايل وتليفوني اتسيتيرا، ويصنع في محتوى ويعمل في فيديوهات تيك توك يفسر بهم اخر التقنيات اخر تكنولوجيا اتسيتيرا. دونك هذيك يستنى وانه باش يدخل فلوس من تيك توك. فما المجال هذا، وفما مجال العبيد اللي تلعب في الجوالات واللي تحل في اللايفات تيك توك. اللي يلعبوا في اللايفات والجوالات هذوك هما اللي قاعدين يربحوا في فلوس، ومش كل
3: هذيك وين المشكلة عفيف. اللي يعملوا في الجوالات وقاعدين يربحوا في الفلوس، الفلوس متاعهم مصادرها مشبوهة. رينا قاديش من قضيات عديت، راي الناس اللي قاعدة بالحق تخدم على تيك توك، راي شركات وإلا ناس منظمة بيان فورمي، تلقى عنده ان كالندريي اديتوريال، تلقى عنده هدف من وراء صناعة المحتوى. مانيش نحكي ديما على المحتوى الهادف، حتى المحتوى الترفيهي،
1: حتى سمباتيك محتوى ترفيهي، ولكن انت قاعد تقول لي لهنا العبيد اللي تعمل في صناعة محتوى ويعملوا في فيديوهات اتسيتيرا مش قاعدين يدخلوا منها في فلوس،
3: مش قاعدين يدخلوا كيما العبيد الاخرى اللي قاعده تستغل في التصوير اللي موجوده في التيك توك، وبالتالي عندها علاقات مشبوهه تدخل في فلوس من مصادر مشبوهه. معناها تيك توك بيدو مش قاعد يخلص فيهم في فلوس على خدمه معينه. انا حبيت نسالك قبل ما نقدم عفيف، كنت عندك تجربه مع التيك توك انت وتو الكوم تيك توك نتاعك، الكوم تيك توك نتاعك شنو مصيره؟
1: موجود كنت متاعي تيك توك ديزاكتيفيت، وعندي طوى 3 شهور داخلة في الرابعة.
3: سؤال بسيط، هو نجموش نعرف السبب؟
1: عندي عدد كبير من المتابعين كما تعرف، عندي فيديوهات عملت ملايين المشاهدة، الكونت بتاعي موثق من شركة تيك توك. والله لقيت وأنه احنا بومباردي بعدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك، فيسبوك، انستغرام، سناب شات، تويتر، وغيرهم بور نو سيتي كو هذوما، لينكدين اتسيتيرا. وفي خلال الفتره اللي انا قعدت فيها في تيك توك وليت نعمل في لايفات، ما نلعبش انا جواليت كما تعرف، ولكن نحل لايفات الاكثر في الاميسيون باش نعدي الاميسيون، والا نحل لايفات باش نعمل سكين كير ولا باش نطرح موضوع. وصلت طلعت معايا بعض المؤثرين والعباد زيدا كيف باش يعطيو رايهم ويتفاعلوا في مواضيع، ولكن اوميمتو نبدا نشوف شنو المحتويات اللي قاعده هابطه وشنو اللايفات وشنو الجوالات. الحقيقه لقيت اللي العالم هذيك الكل والموندو هذيك الكل أنا إيش قاعدة نعمل فيه؟ لا يشبه لي لا يضيف لي دونك اش قاعده نعمل؟ قاعده نضيع في برشا وقت، قاعده نخسر في انرجي. حاولت وانه نقول نعدل، يلزمنا نعملوا محتوى متوازن، معناه كيما فما الرديء يلزم يكون فما الجيد. حاولت واني نضرب هكا بالجهد اللي نقدر واني نطرح مواضيع بيا ونعمل فالو اجوتي، لقيت الحقيقه لي مع تيك توك لي
3: ما تنجمش
1: تيك توك باش ينجح، باش الالغوريتم نتاعك يبدا طالع، باش يحب كل ما هو غريب عجيب، كل ما هو خارج عن المألوف. وانا في التجربه هذيك قعدت نعمل في تحقيق حول منصه تيك توك وحول مواقع التواصل الاجتماعي، وعملت استبيان كبير مع المؤثرين مع المستعملين، وشفتوا التحقيق هذيا تنشر على موقع رياليتي، واللي ما شافوش ينجم يطلع عليها موجود على صفحتي على الفيسبوك. فلقيت وانه اللي شكيت فيه انا هذيك هو معني، ما نجمش نقعد انا في العالم هذيك.
3: انت عفيف عديت شي يومكم في العالم هذا عامين ثلاثه
1: هكاك عامين
3: شهر معين نجم نقولوا حسبه، واكتشفت في الاخر انه ما تنجمش تعيش في العالم هذا.
1: لا ما نجمش، وخاصه معناها الشهر الاخرانيين، خليني نقول 6 شهور 7 شهور الاخرانيين، المحتويات اللي زادت من انا يهمني الشعب التونسي والمجتمع التونسي، ويهمني التوانسه وين ما كانوا في تونس والا خارج تونس، معناها نشوف في عباد تتعارك وتسب في بعضها ويخرجوا في فضايح، ومعناها حاجات وليت نفسيتي معناها نتوجع كي نشوف توانسه تعمل هكايا.
3: اش قولك ينقول لك انه الشاب التونسي اليوم اللي كي غير تخلى الحياة المهنية شهرين ثلاثة ذوما، اقل شيء معدي فترة المراهقة نتاعو الكل في المنصة هذه وفي هذا العالم، وبالتالي بعد نحكيه على انتاجية وعلى مردودية وعلى صحة نفسية، شنو تنتظر منه الشاب هذاك اللي عدى 5 و6 سنين؟ نبدأ نحكيه شوية ارقام، خلينا نلطف الموضوع، خلي المستمع يبدأ يفهم معنا. نحكيه على المعهد الوطني للاتصالات، بين صادر في 2026 يقول اللي 86% من التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و70 سنة يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي، 99% من الشباب ما بين 18 و24 سنة يستعملوا، معناها على 100 شاب تونسي فما شاب بركة ما يستعملش مواقع التواصل الاجتماعي إيكومبري تيك توك، 82% من الأشخاص ما بين 45 و54 سنة، و 54% لدى الفئة العمرية ما بين 60 و70%. وين التونسي قاعد يستخدم في مواقع التواصل الاجتماعي؟ 95% في المنازل متاعهم هو عادي جدا، 33% في المقاهي، وبالتالي كي تتعدى على السيري متاع مقاهي باش نجم تراه المشهد وتنجم تأكد النمر هذا في الحياة
1: في العالم متاعه،
3: و 31% في مكان العمل وين قاعد يخدم، وبالتالي ما نجموش نحكيو برشا على مردودية وإنتاجية.
1: هو ذيك علاش لو فما برشا مؤسسات تسكر مواقع التواصل الاجتماعي في الخدمة ما تنجمش بابا اكسي لل بون يحلو بالتليفون،
3: يحلو بالدوني موبيل، باش تلقى الحلول. أوقات الاستخدام عفيف 85% يستخدموا المواقع ابتداء من فترة الظهر، من الظهر وانت طالع ما بينات 6 و10 نتاع الليل هي البيك، نحكيه على 50% من المستعملين كلكو سوا لجميع الاستخدامات صانع محتوى وإلا مستهلك، و 55% من المستخدمين يتصلون بالمواقع يوميا لأكثر من 3 ساعات من غير ما يشعر. ما فماش شكون يشد 3 ساعات على فيل، لكن في الحسبة نتاعو باش تلقى 3 ساعات هذا المينيمال، هذا الموين مينيمال قاعدين نحكيو. علاش التونسي ما لا يتبدل ما بينات الشخص اللي تقابله في الشارع وفي الواقع والشخص اللي تقابله في المواقع؟
1: شو تقصد يتبدل؟
3: العبد بيدو يتبدل، الإنسان بيدو اللي تقابله في الواقع تنجم تلقاه مثلا تنجم تلقاه حشام، تنجم تلقاه جبان، خلينا نقوله اللي نفسه ما وراء مواقع التواصل الاجتماعي يتسم بشجاعة معينة ما كانتش موجودة في أرض الواقع. الجملة اللي ما نجمش يقولها لك في وجهك يقولها لك أترافير المواقع. الأخطر من هذا كي قلنا الواقع والمواقع، في الواقع التونسي يستحي في مواضيع معينة تتصل بالأخلاق الحميدة، في المواقع كيرا البومباردومو هذاك
1: فلان يعمل
3: فلانة تعمل لو بومباردومو كيتعاود، الموضوع اللي كان مخل بالأخلاق أصبح عادي جدا. وبالتالي حتى كي يحكي مع عائلته ويحكي معك يقول لك عالم كله قاعد يعمل هكي وقفت علي أنا.
1: سميت وين هذية في التحقيق بتاعي سميته سلطة الجهل المقنع كيف يقود مؤثره الصدفة ونجوم الغفلة جيلا كاملا نحو التسطيح العقلي. لأنه أنت توا تقولي يعدي ثلاثة سوايع ما غير ما يشعر يعدي أكثر برشة من ثلاثة سوايع فقط. قصيت عليك غازي لأنه مهم باش نعطيه المعلومة. ثلاثة سوايع ما غير ما يشعر هذية عندها تفسير حسب منظمة الصحة العالمية اللي هي الإدمان. الإدمان شنو هو وكيفاش تفسره منظمة الصحة العالمية؟ تقول لك اضطراب مزمن في نظام المكافأة في الدماغ يتميز بفقدان السيطرة على السلوك ويستمر رغم الأثار السلبية. معناها أنت عينك يوجع وراسك يوجع ومجوجع وتعب وماذا بيك تنحي الريزو سوسيو وماذا بيك تنحي من يدك التليفون ولكن ما تنجمش.
2: سيستيم دو ريكومبونس
1: في الادمان
2: سيستيم دو ريكومبونس
1: باكل ريل وكل
2: كل فيديو تتعديها وكل فيديو تتنال خلي يقولوا مش حتى تنال اعجابك ساعات جوست تلفت انتباهك بركه هذيك يتسمى سيتون ريكومبونس للدماغ نتاعك نتاع انه قاعد يتعب وقاعد يسكرولي وبعد يلقى لي حاجه
1: وماش يتعب. هو شنو عمل لك؟ هو عمل لك الدوبامين افتراضي الريكومبونس لا دوبامين افتراضي الليريل بسرعة الليريل.
3: نجم ونمشيه أكثر من هكا. الإنسان الذي يستحي أنه يقول كلام معين أمام 100 واحد في البريز دو بارول أون بوبليك واحد ويقف قدام 100 جمهور يستحي أنه يقوم بإيحاءات معينة. نفس الشخص ذاك في مواقع التواصل الاجتماعي لا يستحي وبالتالي يلبس ثوب شجاعة مزيفة لدقائق معدودة. علاش؟ على خاطر الرياكسيون ماهيش ريال اللي قدامه وبالتالي لا يعتبر أنه الكومنتارات تأثر له مشكلة. بالعكس يقولك السب والشتم ينجم يطلعني أنا للريتش وكلمة الريتش هذية هي اللي تنجم تضيع مستقبل البلاد عن سير تماما مستقبل الشباب. تيك توك عفيف في 2025 واجه برشا اتهامات جدية وخطيرة منها
1: مثلا
3: دعاوي قضائية ضد التطبيقة هذه تبين اللي المسؤولين متاحة وصلت لهم وهما على دراية بمخاطر التيك توك على المراهقين وإضراره بالصحة العقلية. معنى المسؤولين متاع تيك توك وصلت لهم راهي التطبيقة هذه تضر بالصحة العقلية للشاب وبالتالي ما تاخذوش القرارات اللازمة باش أن نقصوا من الحاجة هذية. شنو المخاطر؟ فقدان المهارات التحليلية والمحادثة. نحكيه على جيل جديد قاعد يدخل لسوق الشغل ما يعرش يحلل ما يعرش يناقش ما يعرش يعطي رأي. تراجع القدرة على التعاطف. الإنسان اللي اليوم موش قاعد يدبر في راسه بالقدية ومش قاعد يلقى في حلول مناش قاعدين نتعاطفوا معاه. اللي الإنسان اللي قاعد يخدم بضمير اللي قاعد يخدم بأخلاق قاعد يضيع في وسط العبادة ذومة وزيادة كبيرة في مستوى القلق. بعض الظروف الاجتماعية عفيف مواقع التواصل هي السبب الثاني في ارتفاع نسبة القلق والتوتر للشاب التونسي والأمراض النفسية. شباب ضاع عليها المستقبل. عروسات فزدت عفيف برشا عروسات فزدت في جرة مواقع التواصل الاجتماعي وفي جرة هما قاعدين يحضروا في العرس وأشخاص مرضت بالقلق والعديد من الأمراض النفسية. التيك توك اليوم نحكيه على تبييض أموال نحكيه على ربح سريع ونحكيه على دعارة أن سيرتان مومون. ما فهمتش أنا كيفاش قاعدين يخبيوا فيها في ثوب التحضر وقاعدين يخبيوا فيها في ثوب رانا في 2026. في الحياة الاجتماعية برشا حاجات غير مقبولة ما نعملوهاش نفس الشخص ذاك يعملها في مواقع التواصل وأسهل له بالنسبة لي في مواقع التواصل. المخاطر اليوم باش نعدد أنا الليستة متاع المخاطر غابيدمون ونعملوا ريكا. الإدمان وتضيع الوقت نحكيه على ثلث عمر المستخدم الجديد على المواقع اللي هو ثلث الاخر على النوم قعد له ثلث بركة يعيش فيه ما بينات قراية
1: والعمل والترفيه والحياة والعائلة معناها
3: برشا برشا
1: ثلث حياته يعديه على مواقع التواصل.
3: التأثير على الصحة النفسية المحتوى المضلل والأخبار الكاذبة التنمر الإلكتروني انتهاك الخصوصية وجمع البيانات الشخصية التعرض لمحتوى غير مناسب للأطفال والمراهقين اللي يكتشفوا في حاجات موجودة في الدنيا قبل عمرهم 5 و7 و10 سنين التأثير على مهارة التركيز اللي ولات مطلوبة جدا اليوم حتى في الركروتمون في الشركات. يقول لك السكيل متاع الكونسنتراسيون سي ايفالوي باش تشوفوا اليوم علاش في جرة مواقع التواصل الاجتماعي. ينجم يجيك شاب اليوم يحب يخدم راهو التركيز متاعه ما يتجاوزش 5 دقائق باش تحطه في ريونيون ساعة راهو مدرجين لولانين بعد يسرح.
1: قال لك حاجة أنا بالحق والله كأم وفي العمر هذي وكأعلامية وكل شيء، كي نشوف رقم الأرقام اللي كنت تحكي لي عليه وأنه بين 13 و18 سنة عايشين في تيك توك، 78% منهم عايشين في تيك توك، هذا رقم خطير وينذر بمستقبل غامض للبلاد، مستقبل غامض. فتريد مع هذا، مع الرقم هذا زيدوا الذكاء الاصطناعي، معناها انت نون سولمون فقدنا التركيز، مرضنا امراض نفسيه، ما عادش عندنا مخ يخدم، ونزيدوه الكسل اللي علمه لنا الذكاء الاصطناعي. شقاق
3: زيدوا حاجه اخرى، تكوين شخصيتين، ومانيش باش نغوص انا في في لي تيرم سيانتيفيك، لكن تكوين شخصيتين، شخصيه واقعيه عايشه على الوهم والكذب، وشخصيه اخرى افتراضيه. معناها الانسان اليوم ولا يعيش بجوز شخصيات، شخصيه على المواقع اللي الله اعلم فيش قاعد يعيش ما بينه وبين مخه، يعيش الله اعلم في فواياجات، يعيش في تنمر، يعيش في حاجات اخرى، وشخصيه اخرى كومبليتمون ديفيرونت قاعد يعيش فيها في الواقع.
1: اقفلي معش وقتها،
3: نقفل لك باش هذا الشيء هذا كله مثالش ما تصدقنيش أنا. ادخل للتيك توك، ما تتفرجش في الفيديوهات، أقرأ التعليقات وأبدأ خمم وأناليزي، تتفهم في أنا واقع نحن موجودين فيه اليوم.
1: من الحاجات اللي خلتني ناخذ القرار، زادت معناها سامن باش ناخذ القرار باش نديزاكتيفي، هو التعليقات، لأنه أنا نبدأ طرح موضوع كما هكا عميق ومهم، وهما يجيو يسألوني شرايك في فلين قالت لفلين والعركة بتاع درشنا ودرشنا، معناها الوعي متاع الناس مغيب تماما. دونك اليوم بوغ تيرميني نجم نقولوا أنه المعركة الحقيقية هي ما عادش معركة شاشات وترفيه ومواقع تواصل اجتماعي فقط، اليوم المعركة معركة السيادة متاع وعي متاع مجتمع كامل. دونك اسكو احنا مؤهلين في تونس وانه باش نخوضوا هالمعركه هذيا باش ننقذوا الفئه هذه من الشباب وحتى الكهول راهو، لانه شفنا بالارقام ناس كل اليوم مغيبه. دونك لازم من الحقيقه وانه نقفوا ونشوفوا شنو الحلول اللي نجموا نعملوها. باش نرجعوا برشا مرات للموضوع هذا اكيد
3: اكيد غاش. اكيد باش نرجعوا بالموضوع بخطوره ما اكبر، معناها نجموا نجيبوا حتى دي زيكزامبل، الوقت ما عادش يكفينا.
1: فما دي تيمونياجي نجموا يفيدوك في التقرير اللي عملته أنا مع بعض المؤثرين والمستخدمين لمنصة تيك توك، وكيفاش وقعوا في الإدمان متاع المنصة هذية. نحب نقولوا جوايوز انيفرسير باش نقفلوا الحلقة، نقولوا وين وين الاسم نحالي الاسم، قولوا جوايوز انيفرسير العزيز زعفوري، إن شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير. عزيز إيمان الشابي تقول لك هابي بيرثدي، ربي إن شاء الله يعطيك كل الصحة وكل الفرحة وكل النجاح يا عزيز. وميرسي بوكو، شكرا لكم الناس كل اللي تبعتونا. ميرسي غازي،
3: شكرا.
1: ميرسي بوكو عزيز، يفضلكم. شكرا فاروق سويسي كان معنا في الإخراج، وحيدة قادر كانت معنا على مستوى الأعداد، إيمان الشابي كانت معنا في الإخراج الرقمي. بعد شوية يجيكم كامل فريق البرهين وسيف الدين الكوكي، أكيد راهم حاضرينكم كيما العادة مواضيع مميزة ومهمة حتى نكمل ونواصل في نفس هذا النسق. ثم جيكم ربيب زيدة وبرنامج ديوان الترانس. خليكم في المتابعة لكل برامج ديوان فام. نعطيكم موعد إن شاء الله الويكند الجاي. باي باي نسكول، تشاو.
0: ويكند عكيف سويا لاخت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: حتى تراند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل
1: ديوان اف ام الراديو اللي تسمعك صوتكم

0: على 93.5.
1: في الزهوين القيروان باجة وسليانة على 103.2.
2: على 103.2
1: ديوان فام.
0: احنا صوتكم في الساقس
1: على 91.7.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: وجزوا 11 ديو ان اف ام عسلامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتوريسين بالخارج محمد علي النفطي التقى في نيويورك بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونوه الوزير بشهادة الأمين العام في ندوة أفريقيا التي لا يمكن إيقافها التي انعقدت قبيل الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة بالتطور الذي حققته تونس في مجال تكنولوجيا الاتصال والذكاء الاصطناعي وجدد تأكيد دعم تونس المبدئي والمتواصل للمنظومة متعددة الأطراف وللدور المحوري للأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين وتعزيز العدالة والشرعية الدولية. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن عن التوقيت الشتوي لعمليات التزويد والبيع بسوق الجملة ببير القصعة والذي سيتم اعتماده بداية من يوم الاثنين القادم الموافق ل28 من سبتمبر. وأوضحت الشركة أنه بالنسبة لمنتجات الخضر والغلال سيكون التزويد على حصتين، تكون الحصة الأولى من 5:30 مساء حتى 1 صباحا والحصة الثانية من 3 صباحا حتى 5 صباحا، فيما يكون البيع من 5 صباحا حتى منتصف النهار. وبخصوص منتجات الأسماك فيكون التزويد من 5:30 مساء إلى منتصف الليل، أما البيع فيكون من منتصف الليل حتى منتصف النهار. في العالم، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الأرياني يحذر اليوم الأحد المجتمع الدولي وسلطات الطيران المدني وشركة الطيران الدولية من تهديد تشكله ميليشيا الحوثي على مسارات الطيران المدني والدولي بعد الكشف عن استخدامها لأسلحة دفاع جوي وصواريخ إيرانية الصنع مزودة بتقنيات للتتبع الحراري. شرطة بريطانيا تعلن حالة حادث كبير في قرية وولفورد القريبة من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية الأمريكية، حيث بدأت بإجلاء عدد من السكان إلى مركز ترفيهي قريب مع فرض طوق أمني حول المنطقة. وتقع قرية وولفورد في جنوب غرب إنجلترا بجوار قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني التي يستخدمها أيضا سلاح الجو الأمريكي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعتي الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: تراند مع ديو تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملك بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
2: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ببركة هذا اليوم العظيم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اعط لكل واحد من المستمعين والمشاهدين والمتابعين من الخير ما نوى. اللهم من الخير ما نوى. اللهم اقذف المودة والرحمة بيننا، ألف بين قلوبنا، وحد صفنا، لا تشتت شملنا. نلتقي على بركة الله تعالى مع لقاء آخر من برنامج البرهان. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: البرهان.
2: الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقاء آخر يتجدد بفضل الله تعالى وعونه ومنه وكرمه مع برنامج البرهان اللي تتبعوه كما العادة، والله يقطع لنا عادة كنا رسبت حد من 11 حتى كشيء النص نهار. نسأل الله تعالى أن يستخدمنا وألا يستبدلنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مفاتيح خير ما غليق شر. اللهم آمين يا رب العالمين. تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا على الشان يوتيوب متاعنا ديوان فام، وإلى اللي يسمع فينا تو نهار حد، نهار سباح، نهار مبارك، نهار عزيز وغالي. اللي يسمع فينا في الكوجينة واللي قاعدين يفطروا وإلا في سياراتهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى، ربي يحفظكم. تحية لعزيز في الإخراج وأمونة في الإخراج الرقمي، وأيضا عبير صباح الورد والياسمين، مرحبا.
3: صباح الخيرات والبركات والرحمات، صباح الدعاء المستجاب، إن شاء الله ربي يصبحكم زين، صبحكم خير الدلوقتي. الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فينا على كل المنصات، تحية لمتابعي البرهان على أثير الديوان أينما كانوا في ديارهم برغم كل اهتماماتهم والتزاماتهم، لكن نلقاهم حاضرين معنا ويستبطاونا زيدا وينكم شبيكم التوى ما جيتوا وشوية وقت البرنامج زيدونا، فقولوا لهم تحية لكم رحنا نتابعوا فيكم طيغ متاعكم وناخذوا بنظر الاعتبار مقترحاتكم ودمتم أوفياء للبرهان على الديوان.
2: اللهم أمين يا رب العالمين. انطلقوا على بركة الله في حلقة اليوم، حلقة ثرية كالعادة، وأنا نحب نشكر كل من شاهد وتابع حلقة البارح اللي كانت مؤثرة جدا ونالت إعجاب الكثير من المتابعين والمشاهدين. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله ربي يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. نبض الواقع على بركة الله تعالى.
1: نبض الواقع،
2: نبض الواقع عبير اليوم.
3: في نبض الواقع اليوم باش نحكي على تصريح يضع العمل في مواجهة الصلاة. التصريح كان للممثلة إلهام شاهين اللي قالت نقلا حرفيا، قالت الأولوية للشغل ثم للصلاة، ما ينفعش توقف الشغل على حساب الصلاة أو لأجل الصلاة. ومنه هو باش ننتقلوا إلى مشهد آخر يحول مكان مقدس إلى صناعة محتوى. الحادثين ربما يكونوا مختلفين في الزمان، في الأشخاص، في الخلفيات، في المكان أيضا، ولكن وراهم سؤال واحد: شنو هو اللي يصير وقت اللي يتعامل الإنسان مع الدين خارج منظومة المعرفة والإلمام بهذا الدين؟ في الحالة الأولى نحكيه على الصلاة بوصفها عائق قدام العمل، وفي الحالة الثانية نحكيه على الاستهزاء من مكان مقدس بوصفه فضاء سياحي واستعراضي. لهنا ما نحبوش ننقد الأشخاص في حد ذاتهم أو نتوجه للأشخاص في حد ذاتهم بمنطق المحاكمات، ولكن نحب نسلط الضوء على ظاهرة خطيرة جدا على مواقع التواصل. الجهل مش إنك ما تعرفش، الجهل انك تستهزئ بما لا تعرف. وقت اللي يقولوا فلان عنده جاهل بالدين، الجهل عنده صور متعدده. هنالك جهل بالرمز، نحكيه على جهل بالمعنى، نحكيه على جهل بالدلاله، جهل بالسياق، حاجه تظهر لك انت عاديه بالنسبه للناس ما هيش عاديه وعندها مكانتها وعندها اثرها. هذيك علاش المزاح لهنا عنده مسؤوليات ويخلف أثار. المؤثر يلزم يكون واعي بالمحتوى اللي قاعد يطرح فيه. علاش؟ لأنه القاعدة الجماهيرية الكبرى تخليه أمام مسؤولية، تخليه قبل ما يقول أي كلمة أو يتصرف أي تصرف أو يظهر بأي شكل من الأشكال، يعرف بأنه هذا الظهور وهذا القول راهو عنده انعكاساته، راهو عنده تأثيراته. وهذيك علاش نحب نحكي في النقطة هذه بالذات على مفهوم معروف في علم النفس ويتناول أيضا في علم الاجتماع وفي الإعلام. نحكي على تأثير دونينغ كروغر اللي يشير بصورة عامة إلى محدودية المعرفة في مجال ما تخلي الشخص أقل قدرة على إدراك معرفته. شو معناها؟ وقت اللي ندخلوا لعلم الاجتماع وعلم الإعلام نحكيه على مؤثر يعيش داخل ما يسمى باقتصاد الانتباه. بلين نركز مليح مع اقتصاد الانتباه كمفهوم. في المفهوم هذية الانتباه يساوي قيمة. المنصة تكافئ اللي يثير الفضول، اللي يثير الضحك، اللي يثير الضجة أو الأزمة، اللي يثير غضب، اللي يخلق تعليقات متزايدة، اللي يخلي الناس تعيد النشر. هذيك علاش وقت اللي تكون الصدمة استراتيجية يتحول المقدس إلى خلفية، يتحول الاختلاف لنكتة، يتحول الجهل إلى جرأة، ويتحول الجدل إلى مشاهدات. الإنسان العادي وقت اللي يغلط في إطاره الضيق يبقى خطأه في حدود أهله ويسقط عنه هذا الخطأ، لكن وقت اللي نحكيه على منصات تواصل اجتماعي، نحكيه على ملايين المشاهدات، هنالك تطبيع مع هذا الخطأ اللي يوصل به في مرحلة من المراحل أنه يصبح حقيقة. ما هيش الناس الكل عندها القدرة والكفاءة على التحقق من مصداقية المنشورات. الناس راهي تاخذ، ونحكي على الناس على فئة معينة من الناس، نحكي خاصة على المراهقين وعلى الشباب اللي يندفعوا وراء المؤثرين هذوما. النقطة اللي حبيت نحللها إنه الاستهزاء بالدين مش ديما يكون استهزاء مباشر، أحيانا فما صور لاستهزاء غير مباشر. هذيك علاش رهان البرهان هوني وين التربية، وأخص بالتربية التربية الدينية. وقت اللي نعلموا صغارنا شنو الحلال والحرام، هل علمناهم حدود التعامل مع الاختلاف في الدين؟ هل علمناهم انه الكنيسة ما هيش مجرد معلم سياحي، انه المقام ما هوش موقع للتصوير، انه القرآن ما هوش كتاب في ديكور، انه الصلاة ما هيش حركة جسدية، وانه الشعائر الدينية ما هيش مدعاة للسخرية بأي حال من الأحوال ولا بأي شكل من الأشكال؟ وين المجتمع من التربية الدينية في إطارها الضيق وصولا إلى الإطار الواسع؟ هذا الكل، الحديث هذا الكل يخذنا إلى نقطة دبلوماسية المعنى. إني ما نعتنقش نفس الدين ما يسمح ليش إني نتهكم أو نستهزئ بذلك الدين أيا كان اختلاف الشعائر أو المعتقدات فيه. والخطر هوني إنه التفشي والانتشار الواسع لهذه المقتطفات ولهذه المقاطع يطبع مع الخطأ ويخليه حاجة مستساغة.
2: أنا موضوع اللي أثرته أنت عبير فيما يتعلق بنبذ الواقع اليوم، أنا شخصيا كسيف قال لآخر قلبي معبي عليه. علاش؟ لأنه اليوم الظاهرة جديدة المتفشية في وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالبودكاست، الناس الكل ولات ماشية في ثنية البودكاست اللي عنده علاقة بالدين. جميل جدا وحاجة تعمل كيف أنه الناس الكل ولا عندها اهتمام بهذا الجانب، لكن راهو يزن نفرق ما بين حاجتين، أنه الدين هو للكل ولكن العلم بالدين راهو مش للكل. راهو الدين الناس الكل مطالبة أنها تمارس شعائرها الدينية، وهذا من حق الناس الكل، لكن راهو ماهوش من حق الناس الكل أنها تدخل في مسائل علمية وفقهية ونقاشات وسؤال وحوارات وهو ما عندوش الحد الأدنى من المعلومات الدينية اللي تخوله. تنجم تمارس حياتك الدينية لك ذلك، أما أنك أنت تتقمص دور، وهذا راهو ماهوش مسألة. فما ناس يقول لك الدخلاء في برشا مجالات، حتى في الصحافة، حتى في الإعلام، حتى في التقديم، حتى في كذا. خطرني أنا عندي شهادة في الصحافة، إذن أنت دخيل قاعد تتكلم، هذا موضوع كبير. لكن حتى فيما يتعلق بالجانب الشرعي، ما عمرنا ما قلنا لا راهو الدين هو حكر على من قرأ العلوم الشرعية أو تخرج من الجامعة الزيتونية أو غيره. الدين هو للكل، ولكن أنك أنت توصل تحاور وتقدم برنامج وتولي تعمل بودكاست من منطلقات دينية، والهدف ليس دعوي، والهدف ماهوش هو قال. أنا فما شكون سمعته، طبعا مانيش باش نذكر اسمه، مؤخرا قالها صراحة، الخطاب الديني أو كثير التدين يجلب الانتباه، لأنه باش يعطيك مسائل صعبة وباش يعطيك مسائل فيها تعسف أحيانا على الواقع المجتمعي اللي موجود في البلاد والحاجات اللي تعودنا عليها على مدار السنوات، وكل جانب متاع التكفير وكل جانب كل حكاية ذيك والتعصب والتشدد وكذا. وترك الدين أو الأشياء المناقضة للدين هي زادت تجلب الانتباه وتخلي الإنسان يتابع ويشاهد وكذا. وقالك هذاك علاش أنا اخترت نتحدث في الجانب هذا. دونك هو يلوج على نمبر دو فيو أكثر منها الدعوة وجلب الناس للخير والعفة والطهارة والطاعة والالتزام. فبالتالي هذا موضوع عبير مالرزمارة وذا متاع حلقة كاملة.
3: هو ينسى أنه شهرة مكبر صوت ومضخم الصوت أو مكبر الصوت، هذية يلزم يتحقق من خلال شهرته من كل كلمة يقولها. هذيك علاش تلقى أنه الناس المتعلمة اللي عندها حد أدنى من الوعي هي قليلة النشر، ولكن الناس اللي عندها فراغ كبير في المادة العلمية كثيرة النشر، لأنه الإنسان الواعي يعرف أنه يزم يتحقق من كل كلمة يقولها ومن أثر الكلمة هذيك. ضغطة الزر للنشر من نستسهلوهاش، لأنه بمجرد ما أنت نشرت أعرف أنه إما أنك ستحدث ضجة أو أنك ستثير معنى وتترك
2: هو
3: أثر.
2: هو قالها صراحة، الهدف هو إثارة الضجة واستجلاب العدد الأكبر من المتابعين والمشاهدين واللي قاعدين نشوفوا فيه في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى ما يسمى بالبودكاست، شيء يعني يندى له الجبين، وهذا يحتاج منا حلقة كاملة بحضور ربما مختصين في المجال، وحتى ممن قدم بعض البودكاست وكذا اللي ناخذوا منهم التجربة وشنو الأهداف اللي يحبها كل واحد إن شاء الله بإذن الله تعالى. عنا زاد اليوم رهان البرهان بخلاف نبض الواقع. رهان البرهان إذا كان حاضر عزيز بعد شوية باش نزيدوا ناخذوا اتصال إذا كانوا حاضر بإذن الله فيما يتعلق ب اليوم أو اليوم الوطني اللي أثبتوا استمرار فعاليات الجمعية التونسية لقرى أطفال السويس من خلال حضور مجموعة من المديرين، مدير القرى من كافة أصقاع العالم اللي موجودين حالا في الحمامات. إذا كان مش حاضرين نزيدوا نحكيوا أكثر عبير فيما يتعلق بالتربية الدينية. هل نحتاج إلى الحد الأدنى من المعارف الدينية حتى أكون مقدم أو حتى أتصدر أو حتى نحاور حتى ناخذ وندي معاك؟ فما الحد الأدنى اللي هو يقال عنه المعلوم من الدين بالضرورة، يعني لزابسين متاع الدين، حتى أنا ناخذ الميكرو ونتكلم ونقول قال الله وقال رسول الله. هو نحن العبد لله يعني خريج جامعة الزيتونة، وأحيانا الإنسان يتحرج وأحيانا الإنسان يلقى روحه في مخرج أو في مأزق أحيانا. علاش ولينا نستسهل وياسر الجانب هذا باسم نمبر دو فيو وباسم أني الجانب هذا يجلب الانتباه؟
3: أنا نحب ننطلق من نقطة اختصاصك في العلوم الشرعية وجمعك بينها وما بين العمل الإعلامي. شوف، في كل مجال اختصاص هنالك مهارات توظف في هذا الاختصاص. فإنك تكون إعلامي أنت تمتلك مهارات الحقل الإعلامي، المهارات الاتصالية ومهارات التفريق بين ما يصنع الحدث وما يسيء تأويل الحدث. في الاستراتيجيات التواصلية زيادة الخطأ أحيانا قد يكون مقصودا باش نجم نوظفوه لتحصيل أو لجلب الانتباه، ولكن إلى حد ما وقت اللي نحكيه في اختصاص علوم شرعية ونحكيه في الاختصاصات الدينية راهو يلزمنا نفرقوا ما بين أني نكون عارف بالدين أو أني ملم بالأساسيات، بين أني أمتلك معرفة دينية تخليني نمارس الدين متاعي وما بين والشعائر الدينية متاعي وما بين أني نمتلك أهلية الحديث عن الدين. راهو وقت اللي تتحاور في الدين أنت تخاطب في جمع من الناس، والجمع هذا جمع فيه المتمكن، فيه العارف، فيه الجاهل، فيه سيء التأويل، فيه المترصد للأخطاء ومواطن إثارة الفتنة. فالخطاب يلزم يكون بحد أدنى من القدرة على الجمع بين الناس. إثارة المواضيع الخلافية في الدين يلزمها عارف بأمور الدين وأصوله وخباياه، مهما كان الموضوع صغير بين ظفرين، لكن المسائل الدينية هي مسائل حساسة جدا. يظهر لي مش كل من ألم ببعض من الدين قادر على الحديث على المسائل الدينية. الخطير في المنصات الاجتماعية أنها تكافئ الأقل ثقة بأكثر عدد من المشاهدات، فنلاحظ أنه لا يحظر منشور مثلا لأخطاء واردة فيه إذا بقدر ما المنشور هذا يلقى قبول ويلقى رواج إذا كان زاد عدد المشاهدين. الخوارزمية ما تكافئش التواضع المعرفي، الخوارزمية تكافئ الجهل، وهوني ناقوس الخطر يدق في تعاملنا مع مواقع التواصل الاجتماعي. المعادلة اللي تصير مطروحة لهنا: معرفة محدودة، ثقة مرتفعة، محتوى جريء، تفاعل جماهيري، نوصل به إلى نتيجة ترسيخ الوهم. كيفاش نتعاملوا مع الظواهر هذه؟ يلزمنا برشة تربية، يلزمنا حتى لو كان ندخلوا مادة التربية على الوسائط الرقمية ما فيها بأس، لأنه نواكبه في مجتمعنا ونواكبه في عصرنا.
2: مجتمع متغير،
3: نعم. جدا متغير، ولكن ما نجموش نقابلوا المستجدات بآليات قديمة وتقليدية، بوسائط قديمة وتقليدية. اليوم دور التربية لا يقتصر على الأسرة والولي، ولا يقتصر على المربي في السنوات الأولى للتعلم. اليوم المجتمع يربي، الوسائط الرقمية تربي، مواقع الدارك ويب تربي بأسوأ أنواع التربية السلوكية على العنف وما إلى ذلك من المخاطر.
2: هاي الياسر، إن شاء الله هذه تحتاج منا حلقة كاملة فيما يتعلق بالخطاب الديني ومن يتصدر الخطاب الديني وشكون عنده الأهلية أنه يتكلم. اليوم صحيح اللي وسائل التواصل الاجتماعي ما عندهاش ضوابط قانونية اللي تخلي الإنسان ربما أنت أهل لذلك فلتتكلم أنت، هذا كل واحد هذا يتكلم من الكونت بيرسونيل متاعه، دونك هو عنده الحرية أنه يعمل إيش يحب على المنصات متاعه، لكن هذا لا يعني ولا يسمح لأي إنسان أنه يتكلم، لأنه ربما ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه حديث خطير جدا: الرجل التافه يتكلم في شأن العامة. ربي يصلح الحال. معنا تليفون هالة دريدي المنسقة الإعلامية في الجمعية التونسية لقراءة أطفال سويس. يا هالة صباح الورد والياسمين. يا هالة
4: صباح النور. في
2: سعيد يا لله، خذتك من الحمامات نطلبوا فيك من الصباح. يا لله
4: سمحنا لغالب واليوم الصباح هذاك عليش
2: فيكتيف ما نحن طلبناك باش ناخذوا آخر المستجدات وآخر الفعاليات شنو فما توا اليوم في اليوم الثاني لهذا اللقاء، وهذا اللقاء العزيز اللي اجمع العديد من القرى من كافة أصقاع العالم. اليوم شو فما جديد؟ شو صار البارح؟ عطينا مخرجات اليوم الأول، واليوم شنو قاعد يصير تحديدا حالا والآن في الحمامات هالة؟
4: نبدأ بيك من أمس آخر الأخبار اللي وصلتكم من عنا من هون إنه انطلق المنطقة أشرفت عليها السيدة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تعرفوا على تجربة تونسية سباحة. بعد نص النهار تنقلنا لولاية سوسة، غادينا حابين يتعرفوا على تجربة الطلبة السفراء وتجربة التطوع في الجمعية التونسية لقراءة الأسواق. التجربة دي بدأوها من هوني من مقر الملتقى، ونتعرفوا على الديبارتمون الجديد اللي ولا موجود اللي هيكل وينظم قطاع ولا التطوع داخل الجمعية. ثم تنقلنا لولاية سوسة ونتعرفوا غاديك على الطلبة، تجربة الطلبة السفراء، عرض الطلبة في حد ذاتهم تجربتهم، الحاجات اللي خدموها برشا محبة للجمعية لفالور، وإلا الحاجات اللي هما تعلموها كيف نشطوا في ميدان الطفولة مع جمعية في قراءة في الأسويس، في نفس الوقت الإضافة اللي هما قدموها لنا ولصغيراتنا. نقل زادة للوفد كامل اللي هو بنذكره 28 دولة مع أعضاء المكتب الدولي اللي يشرفوا على أكثر من 150 دولة في العالم و8 مليون طفل. نقلوا زادة المكتب تنمية الموارد في

0: عشان يوصلوا ان هم يوليوا جندي ومنتوج وعنده الخصائص اللي تخليه يكون قابل للعرض وللبيع والناس تقبل عليه. ومن غادي رجعنا للحمامات اليوم نهار الثاني الحمد لله كما العادة. اليوم فما توجه آخر اللي هو عنا الاجتماع متاع الوكنة اللي هي تونس تنتمي لها في قرى في الأسواف. نعطيك أكثر تفاصيل عليها هذه بعد شوية باش نعدي لك شكون اللي نعطيك تفاصيل لأكثر. لكن حبيت أفسر لك أنه فما حاجة مهمة جدا بيوف تونس ياسر عجبتهم البلاد ياسر حسوا أنه فما نفس الكلمة اللي تتعاود فما برشا محبة وبرشا إنرجي بوزيتيف قاعدة تتعدى من عند الحضور اللي لهنا. بالنسبة لليوم مش معدي لك محمد مجديش
1: أيوة
0: المراسل الرسمي للتظاهرة بشي يولي معدي وين فهم بشي أحكي لك على اجتماع الوكنة اللي بشي يصير اليوم وعلى المداخلات اللي تعرفنا فيها على تجارب البلدان اللي حاضرين معنا. معك محمد
1: سي محمد مجديش رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال أسواس من قلب الحمامات في اجتماع يجمع العالم اليوم. تونس تجمع العالم، تونس والجمعية التونسية تجمع بلدان العالم في ممثليها لقرى الأطفال أسواس. سي محمد صباح الورد والياسمين مرة أخرى. سي محمد
2: صباح النور سيف، صباح النور لكل مستمعي إذاعة ديوان الفام. صحيح تونس عاصمة نجم نقول للطفل، الطفل الفاقد للسند سواء التونسي أو الأفريقي أو مستوى العالم. بالأمس كان يوم تقديم التجربة التونسية وكان لنا فخر كبير، اعتراف دولي كبير بعثته الجمعية التونسية وما جاته تونس في مجال مساعدة الأطفال الفاقدية السند، ومن عمل كبير ومتجانس بين المجتمع المدني وبين الحكومة التونسية. هناك أعجاب وهناك طلب من حتى من رئيس المنظمة الدولية أنه يقع تقديم هذا العرض في الجلسة العامة القادمة على المستوى الدولي يستفاد به دوليا، وهذا فخر لتونس. واليوم هو يوم الطفل الأفريقي، فبعد تقديم كل من الكافير الكوت ديفوار ومالي تقاريرهم السنوية، هناك رجوع دائما إلى ما قدم بالأمس، هناك مقارنات، وكل جمعية أصبحت تحلم أن تصل إلى مستوى الجمعية التونسية وواقع الطفل التونسي.
1: سي محمد بعد إذنك، فهمت من كلامك أنه الحاضرين والممثلين على الجمعية التونسية أو الجمعيات قرى أطفال أسواس الكلهم يعني اليوم شاهدوا حاجات ربما مش متعودين عليهم، شنية الحاجات اللي شدتهم أو أكثر الحاجات اللي شدتهم في التجربة التونسية؟
2: هو أول حاجة المنحة الاستراتيجية للعمل متاعنا، الحوكمة في العمل متاعنا، التواصل قسم التواصل اللي مش موجود عندهم وهم مهم جدا، العلاقة التشاركية بين الجمعية ومؤسسات الحكومية والوزارية ووسائل الإعلام، هذا كل شيء حسوا أن عندنا مشروع وطني وليس جمعية فقط تشتغل لصالح الأطفال.
1: نعم.
2: حسوا أمس بلقائهم بالطلبة أن هناك ثقافة جديدة في تونس نحو تكوين جيل جديد، نخدم على 10 و20 سنة لتكوين جيل جديد. تلقوا ب 600 أو 700 طالب أمس كانت قاعدة الآن في سوسة، عرفوا اللي احنا قلت نخدم على تكوين جيل جديد يؤمن بالعمل الاجتماعي ومساعدة الطفولة مثل الطفولة المهدة. هذا كلهم كي تخدم على حاجة استراتيجية وطويلة أمد وحاجة مدروسة وحاجة علمية وحاجة إنسانية ما تجن تلقى كان الأعجاب. كذلك اليوم أنا فخور جدا وبوجود كذلك شباب القرى اللي يتكلموا وعطاوا التمونياج متاحهم، عطاوا شعور متاحهم والتربية متاحهم كيفاش تربيوا في قراءة الأسواس وكيفاش أصبحوا الآن معنا في الريادة ويعطيه في المثل. هناك كذلك شباب من البلدان الأفريقية، فهذا يعطينا مسؤولية أكثر، يعطينا التزام أكثر. حب نقول لكل الداعمين اللي داعموا الجمعية التونسية لقراءة الأسواس، ديما مفرحتوش فقط أطفال تونس، مفرحتوش فقط أطفال فلسطين، انتم فرحتوا اطفال العالم واطفال البلدان الافريقيه.

0: الحقيقة أنت مزرعة الأمل في نجاح التجربة التونسية في ملايين الأطفال في العالم. ونتأكد أن كل رئيس جمعية وكل مدير وطني للجمعية أحضر اليوم من يرجع لبلاده هو حامل شعلة جديدة من الأمل وتحدي جديد أن يطور من العمل متاع الجمعية متاعه ويناصر. هناك عديد الدعوات لزيارة الوفود التونسية للبلدان الشقيقة الإفريقية، وهذا ما يزيدنا كان التزام إنساني، وهذا ديننا وهذه أخلاقنا وهذه شيئنا كعرب وكمسلمين.
1: نعم سي محمد يعطيك الصحة، نخليك نعرف اللي أنت عندك برشة يعني لاهي مع الضيوف، ضيوف تونس شرفتونا ويعطيكم الصحة، وإن شاء الله نكونوا مثال وقدوة لبقية الجمعيات، جمعيات الخاصة بأطفال أسواس. يعطيكم الصحة وبارك بارك الله فيكم، وإن شاء الله ربي يستخدمكم، وإن شاء الله ربي يجعلكم لكلكم مفاتيح خير مغاليق شر، خدمة للبلاد والعباد، وخاصة خدمة لأطفال تونس فاقدي السند. نلتقي بعد الفاصل بإذن الله.
2: البرهان ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين مبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام صوتكم. رجعنا معاكم في برنامج البرهان.
1: يلا بسم الله نواصلوا مع البرهان حتى كشي النص نهار بإذن الله تعالى، وعن الفقرة القارة كل يوم أحد مع فسحة إيمانية.
2: فسحة إيمانية،
1: فسحة إيمانية باش تكون معنا كيما العادة، والله لا يقطع علينا عادة، دكتورة أسماء هلال أستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة، باش ناخذ موضوع من المواضيع اللي من خلالها نكونوا سبب بإذن الله تعالى أنه نذكر بعضنا بما ذكرنا الله تعالى به في القرآن وبما ذكرنا به المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. دكتورة السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بك مرة أخرى.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله من عليائه أن يبارك هذا اللقاء وأن يتقبله منا الحق عملا خالصا لوجهه الكريم، بنية طلب العلم، بنية بلغوا عني ولو آية، وبنية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فاللهم تقبل. اللهم آمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. من بين الأهداف اللي من خلالها أثثنا هذه الفقرة الفسحة الإيمانية هو أن نكون سبب باش نوصلوا الناس أو نكونوا حلقة الوصل بين الناس وبين ما عند الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفد، ونحن نعرف كل واحد على وجه الأرض مبتلى، كل واحد في نجاه الابتلاء، والكلنا فقراء إلى الله عز وجل. ذك علاش ربي ذكرنا في أكثر من موضع في القرآن الكريم أن الرغبة في الله سبحانه وتعالى، وقالها صراحة في كتابه العزيز إنا إلى ربنا راغبون، وقال أيضا جل وعلا وإلى ربك فارغب. فالرغبة في الله سبحانه وتعالى، ما المقصود بهذا المعنى؟ هل هو المقصود الدعاء؟ هل هو المقصود الإقبال على الله سبحانه وتعالى؟ هذا اللفظ إنا إلى ربنا راغبون هو موضوع لقائنا اليوم والآية التي أردنا أن نقف عندها دكتورة اليوم، تفضل.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء ونصلي ونسلم على سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله. بداية نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بمعاني هذه الآيات وأن يجعلها مفعلة في حياتنا. وما الرغبة سيدي إلا طمع يجده الإنسان في نفسه بأن يقبل على الله بكليته، فهذا الطمع الذي هو رزق من الله سبحانه وتعالى في نهاية الأمر لا يتأتى إلا بأن يتوجه الإنسان بالطلب للحق سبحانه وتعالى ويسعى بقلبه وجوارحه حتى يحقق مراد الله فيه. فالرغبة إلى الله سبحانه وتعالى ليست أمرا يعني نظن أنه فيه طبعا الحق سبحانه وتعالى هو يسير لمن يسره الله عليه، ولكن الحق علمنا أن نتوجه إليه بهذا الدعاء، وفيه مفتاح كبير وكبير جدا للفهم عن الله، للتصرف وفق مفهوم العبودية الحق لله تبارك وتعالى، وللعيش الكريم في طمأنينة وسكينة من المستقبل من الأقدار، الخروج من الأزمات وكل هذه المعاني. فالحق سبحانه وتعالى يعني علم عبده أنه إذا أراد أن يلجأ للحق تبارك وتعالى إن يعني هذه العبارة شو سيدي، إن إلى الله راغبون. الحق تبارك وتعالى لم يقل في الله راغبون، ولكن قال إلى الله راغبون. لو نلحظ هذا الملحظ يعني قال إلى ولم يقل فيه. طبعا الإنسان يقول كيف ترغب في الله سبحانه وتعالى، كيف ترغب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف ترغب عن الله، وهذا موجود. هناك أناس ترغب عن الله، تطلب الدنيا وتنسى اللي هي إلى لقاء مع الله، فهي رغبت عن الله، ابتعدت يعني. والذين يرغبون في الله هم صفوة الله من خلقه، مطلوبهم الله. والذين يرغبون إلى الله، فهذا المقصد الأساسي. هنا إلى الحق تبارك وتعالى قال إلى ولم يقل فيه. لو لاحظنا قال إلى ولم يقل فيه، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. تمام. فهنا هذا الجزء من الآية إلى لها معنى عميق وعميق جدا للمتأمل. يعني ربي ما قالكش إن، لم يقل إن في الله راغبون لأنك لا تستطيع أن تطلب الله لذاته، ولكن أطلب الطريق الموصل إلى الله. الله إذا أردت أن تكون عبدا ربانيا لابد أن تبحث عن الطريق الموصل، الوسيلة التي توصلك إلى حقيقة معرفة الله سبحانه وتعالى. فهذا ما معنى إنا إلى الله راغبون. فمفهوم أنت عندما تقول فيه لابد تأدبا مع الحق سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تقول إنا في الله راغبون، لأن هذه فيه هي نتيجة بعد طول مجاهدة ومكابدة، ويعني خلينا نقول اشتغال بالصبر على الطاعات والصبر على المعصية ومكابدة الصعاب، هكذا حتى يصل، حتى يخلص هذا القلب لله سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله. دكتورة، ما شدني في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه في مزوز مواضع.
3: نعم.
1: الموضع الأول الله عز وجل يقول إنا إلى ربنا راغبون.
3: صحيح.
1: وموضع آخر الله عز وجل يقول إنا إلى الله راغبون.
3: تمام.
1: في موضع تحدث عن الربوبية.
3: نعم.
1: وفي موضع آخر تحدث عن الألوهية.
3: جميل.
1: يعني خلي الناس تفهم، يعني أحيانا حتى الحافظ لكتاب الله سبحانه.
3: نعم.
1: يجد أحيانا، سبحان الله القرآن غالب يجد أحيانا ربما ينسى، سبحان الله. فيقول إن إلى ربنا في عوض إن إلى الله.
3: نعم.
1: من باب السهو.
3: نعم.
1: ولكن حكمة ربي سبحانه وتعالى اقتضت أنه هنا إلى الله وهنا إلى ربنا. هل هناك فرق؟ وما علاقة ذلك بالرغبة؟
3: نعم.
1: أو الرغبة إلى الله. وأنت ما أجمل هذا الموضع اللي بينت فيه لماذا قال الله تعالى إلى الله ما قالش من الله. هل هناك دلالات وإشارات تبين الفروق بين إلى الله وإلى ربنا؟
3: هو طبعا سيدي الكريم عندما نتحدث لابد من أن ننظر في مسار أو تصدير هذه الآية. هو الحق سبحانه وتعالى جزء الآية يقول يعلمنا دعاء نتوجه به للحق سبحانه وتعالى حتى نستفيد. أول حاجة لفظ الجلالة الله يراد في القرآن الكريم له تجليات جلالية، ولفظ الربوبية واستعمالاتها فيه جوانب تربوية، فيه يغلب عليه حال الرحمة. وهذا كله الله سبحانه وتعالى وصف نفسه فقال الله وهو اسم الله الأعظم، ووصف بنفسه بالربوبية، فكليهما يخدم الإنسان في موضعه. أما الموضع الذي بين أيدينا اليوم نتناوله في سورة التوبة.
1: نعم.
3: يعلمنا الحق دعاء هو ملاذنا في الأزمات، ملاذنا أثناء القلق النفسي الذي ينتاب الإنسان، ملاذنا يخرجنا من دائرة قد يكون الإشراك بغير الله سبحانه وتعالى. لأنه لما أحبابنا يتعلموا هذا الدعاء وفيه سر عجيب، لما الحق سبحانه وتعالى أمرني وأمر كل مسلم أن يتوجه بالأدعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أدعية موجودة في القرآن الكريم، لو يتعلم أحبابنا قيمة وعظيم فضل حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، يعني وكأنه ربي سبحانه وتعالى يؤدبنا تأديبا شيئا فشيئا،
1: سبحان الله،
3: يربينا تربية تبلغنا كمال الفهم عن الله. قال إلى الله راغبون ولم يقل في الله راغبون، أي يا أيها الإنسان لا تطمع أن تكون راغبا في الله، لأنه قبل الرغبة في الله هناك رغبة إلى الله. اتخذ
1: الله
3: الوسيلة الموصلة إلى هذا الباب، إلى حضرة الحق سبحانه وتعالى. لا تدعي وصلا بالله سبحانه وتعالى وأنت لم تذلل نفسك ولم تفتقر على بابه ولم تطرق ولم تكابد ولم تجاهد ولم تصابر.
1: ولعل هذا المعنى يعني رجعت أنت دكتورة إلى الفرق بين من الله وإلى الله، اللي هو لو كان ننجح أنا وياك باش نوصلوه للسادة المتابعين والمستمعين فزنا ورب الكعبة. لأنه أحيانا الإنسان ينسى، وحين الإنسان يعيش في وناسي علاقته بربي سبحانه وتعالى، وحال الابتلاء يا ربي يا ربي يا ربي، حال المرض صحيح. يا ربي يا ربي صحيح. يا رب، يعني الفترة اللي عشتها ما قبل الابتلاء وما قبل الضغط وما قبل المصيبة وما قبل المرض، أين أنت؟ أين أنت من الله سبحانه وتعالى؟ وزكريا عليه السلام وقت اللي بلغ من الكبر عتية وكانت امرأته عاقرة وحب على الذرية كما كل واحد يعيش الابتلاء، يعني إيش قال؟ اسأل ربي أنه يكرمه ربي جل وعلا بالذرية، فأعطاه ربي واستجاب له، يعني فرج عليه كرب من الكروب كما كل واحد يعيش، وبين ربي السبب اللي من خلاله كرموا وافتح لي إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. فبين خليني نقول السيرة الذاتية والسياق ما قبل الابتلاء، كيفاش كانوا يعيشوا الناس هذوما، كيفاش كانت علاقتهم بربي، كيفاش كانوا يقربوا، كيفاش كانوا يذكروا، كيفاش كان إنهم كانوا في الماضي يدعوننا رغبا. واللي شدني في هذه الآية كلمة رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وهذا تأكيد لكلامك اللي الإنسان وجب عليه أن يحضر الأرضية الملائمة اللي من خلالها يقرب الرب سبحانه وتعالى. والرغبة مش حال الدعاء، فالرغبة هي فترة زمنية تسبق الابتلاء وتسبق الدعاء دكتور.
3: نعم، هو صح، اللي دائما عنده رغبة إلى الله سبحانه وتعالى عنده رصيد مع الحق سبحانه وتعالى، فساعة الابتلاء من أين ستسحب؟ من رصيدك مع الله. لما يكون الإنسان يعني أدعوني أستجب لكم متحققة في هذا الإنسان، طبعا هو الدعاء مستجاب في كل أحواله، ولكن فهمك عن الله سبحانه وتعالى أثناء الدعاء والنظر في حكمة أقدار الحق التي تجري عليك، هذا مما ينفعك وأنت تكابد سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. فالرغبة إلى الله سيدي الكريم تفيدنا في ماذا؟ في معطي، لو نفهمها بهذا العمق، لو نلزم هذا الدعاء في سورة التوبة ونخليه حتى ورد، دعاء أدعية القرآن الكريم تكاد تكون عند أغلب الناس منسية إلا عندما رحم الله سبحانه وتعالى، هي أقدار من الله سبحانه وتعالى ومحض اصطفاء. لنقول إذا أجرى الله سبحانه وتعالى ذكرا على لسانك
1: سبحان الله
3: فقد أذن لك بذكره،
1: أذون
3: من الله سبحانه وتعالى. الذكر من أيسر العبادات، ولكنها إذا أذن لك في ذكره فقد رضيك جليسا له.
1: سبحان الله،
3: فسبحان من أعطى وسبحان من سلب لحكمة يعلمها هو. فننظر إنا إلى الله راغبون، تجعل الإنسان أول حاجة سيدي يتحرر من أصنام المقارنات، ثم أصنام تعبد في القلب والإنسان غافل عنها. أنت إذا نظرت أنت إلى من حولك، عطاء الحق لهم، تميزهم، ذكاؤهم، مناصبهم، دينهم، قرآنهم، أي لا تنظر، لا تقارن نفسك بغيرك. الأصل أنك إن إلى الله راغب، تقول حسبنا الله، شوف الآية، سيؤتينا الله من فضله
1: سبحان الله،
3: مش كما أعطى فلان وكما مالي ومالي غيري.
1: سبحان الله،
3: إن إلى الله راغب، رغبتي إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أصل إلى الرغبة في الله، حتى يكون الله هو مركز قلبي، هو محور عملي، هو نية كل أعمالي تكون تصب في خلوص النية لله سبحانه وتعالى. ثم ينقلني هذا الدعاء من حال أنه لا أقارن نفسي بغيري، لا أنظر إلى أحد، بل أحمد الله على ما أعطاني وأقول سبحان الله، حتى وإن رأيت نقصا في غيري أقول سبحان الله العظيم بما ميزه الله سبحانه وتعالى عليه. هذا أمر. المرحلة الثانية، هذا الدعاء إن إلى الله راغبون يصنع في قلب الإنسان ماذا؟ يعين الإنسان على، لنقول، أن يعالج من الخوف من المستقبل، وهذه آفة المجتمعات. الكل خايف على رزق غدوة، على ولده غدوة، على شو يصير لين بعد، على نتيجة الاختبار، على نتيجة الصفقة. طبعا أنت اتخذت الأسباب وتوكلت على مسبب الأسباب، ففما آداب القلق بعد اتخاذ جميع الأسباب وأديت اللي عليك، القلق عقبها خلل عقدي لابد أن تعالج منه. تقول إن إلى الله راغبون، يعني إذا بذلت المجهود ولم تبلغ المقصود فرض بالموجود
1: سبحان الله.
3: خلص ربي، أنت مطلع على سعيك وعلى إقبالك وعلى تفانيك في عملك، ولكن النتيجة بيد الحق. فهذا الدعاء يعدل هذه البوصلة. كما يعدل بوصلة ماذا؟ يعدل كذلك في الإنسان توازنا تجاه استقباله للأزمات، تجاه استقباله لماذا؟ للخيبات التي قد تصيبه من قبل عديد من الأشخاص. خاب ظني في فلان، استأت من فلان، فيولي الحق سبحانه وتعالى هي رسالة ضمنية لا ترفع مستوى الأشخاص إلى درجة الكمال. الكل خطأ
1: سبحان الله،
3: تعلق بجناب الحق، وكل معاملاتك هي تسخير من الحق. فجعل مربي قال وجعلنا بعضكم لبعض سخريا، وفي رواية سخريا، يعني من قبيل التسخير. أنت تخدم فلان هو يخدمك، وهذا تكامل بين البشر. ولكن ليس تأليه، مش معناتها رصيدك البنكي هو الذي سيحل لك المشاكل أو معارفك أو ذكاؤك أو فطنتك. لا، هذه آلهة تعبد من دون الله
1: سبحان الله. يعني ليس بالأمر الهين هذا الموضوع. دكتورة، أنت قبيلة بيّنت أنه هذا الدعاء يعني حتى بعض أهل العلم أكد أنه ما من مسلم توجه بهذا الدعاء بما فيه إنا إلى ربنا أو إلى الله راغبون إلا وفرج الله تعالى كربه، وإلا وغير الله تعالى حاله إلى أفضل الأحوال. جميل، هذا جميل، ولكن أليس من الأولى أن نترجم ذلك إلى واقع عملي وفعل، وخاصة فيما يتعلق بالرغبة؟ راغبون، فما حركة، فما عمل. جميل أن نتخذه دعاء، جميل أن نتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت بيّنت هذا منذ حين، قلت هناك رصيد وجب أن يتوفر حتى أقبل على الله عز وجل ويستجيب. ولكن اليوم كيف نترجم هذه الرغبة إلى واقع عملي، حتى أن الله تعالى أمر بذلك صراحة وإلى ربك فارغب؟ يعني هذا الأمر يترجم إلى واقع عملي، إلى فعل. ما هي الأفعال التي تجعل الإنسان راغب في الله عز وجل؟ نحن حتى في الدارجة التونسية نقولوا الرغبة في الدين، هذه ليست من قبيل الصدفة، وهذا كلام ربما اتقال، ربما أول من قال هذا الكلام قرأ آية من آيات الله سبحانه وتعالى، الرغبة في الدين والرغبة في الله سبحانه وتعالى. كيف أكون راغبا إلى الله سبحانه وتعالى دكتورة؟
3: بداية، هي من أوائل العلامات سبحان الله العظيم إنه الإنسان ينتقل من حال الرغبة في العطاء إلى الرغبة في المعطي. بمعنى أدق، يصير الإنسان لما يولي يلاحظ نفسه، هل الهدية هي التي تفرحك؟ هل النجاح هو الذي يأسر قلبك؟ هل كلمة طيبة هي التي تستهويك وتستحوذ على فؤادك؟ أم الأمر أصبح أعلى من هذا بكثير؟ يعني ربي قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لو فرحت بالعطية من حيث هي عطية، فإن الفرح سيزول. أما الفرح بالمعطي باق، توطد العلاقة بينك وبين الله. لزوم هذا الدعاء يصنع في ذلك تغييرا، حتى وإن كان لفظي في البداية، ولكن سيحرك القلب تجاه الله سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله.
3: وستترجم هذا، من سيترجم هذا؟ الأقدار اللي ستجري عليك. ما هو احنا عنا يقين في وعد الله سبحانه وتعالى، ولكن اليقين يقعد ديما رو عمل نظري لا يتحول إلى تطبيق إجرائي إلا لما تصير عليه الإنسان حاجات في الدنيا. يعني هنحب نغير هذا الدعاء، يغير اليقين من جانب نظري إلى يحوله إلى عين اليقين. كيفاش؟ لما تمر عليك ابتلاءات وأزمات وتثق في الله سبحانه وتعالى، لأنه أنت كما قلنا عندك رصيد مع الله سبحانه وتعالى، عندك ملازمة لهذا الذكر، تجد نفسك الحق سبحانه وتعالى ينتشلك من دائرة هذا الخوف مما سيحدث، ويسكن قلبك لما سيقضيه الحق سبحانه وتعالى فيك. فلما تعيش هذا الحدث، وكثير ما يحدث معنا هذا الأمر، أنه تتحط في موقف بعد تقول أنت زعما كيفش يكون تصرفي، تجد نفسك في ذلك الموقف سكينة، هدوء، قابل ما سيجري الحق سبحانه وتعالى عليك، فتعيش اليقين وحقيقة اليقين واقع. لأنه سيدي اليقين صراحة يعني يعيش أو يبتلى اليقين، إذا اعتبرنا أن اليقين خلق من خلق الله كما الرضا خلق من خلق الله، اليقين يبتلى ابتلاءات شديدة عندما يتأخر قدوم الفرج. يمرض اليقين في الإنسان، ينقص اليقين في الإنسان، فعلا يبتلى. فالإنسان لما يجد نفسه أثناء انتظار الفرج، يعلم أن انتظار الفرج عبادة، يدخل في دائرة صلابة إيمان الإنسان فيجتاز هذه المرحلة لو ما تجمش. يقول الإنسان كيفاش باش نعيش الرغبة إلى الله إلا ما يتعدى ببعض الاختبارات. هون ندقوا شوية سيدي الكريم. سبحانه جل وعز يعني قد يطفئ الحق سراج فطنتك وبصيرتك عمدا لتمر المصيبة فوق حذرك الذي ظننت أنه منجيك.
1: الله.
3: فلما يعني تقع المصيبة بالعبد ويستقر المكتوب في الإنسان يعيد الحق سبحانه وتعالى للعبد فطنته وبصيرته
1: سبحان الله.
3: فيجعله يقف مذهولا أمام جلال أقدار الله.
1: الله الله الله من رحمة الله
3: سبحانه
1: أنه يسلب منك الفهم أحيانا.
3: صح بالضبط.
1: والفطنة
3: هذا هو.
1: وأنا صاحب الفتنة وصاحب الفهم وأدرك أحيانا المقاصد ويسلب منك لأنك ربما لو فهمت قاعد نحاول
3: صح.
1: نحاول نفهم فيك باش نفهم الناس شنو كنت تقول. يسلب منك ربي الفهم لأنه سبق في علمه أن هذا الفهم قد يمنعك من خير ما.
3: صح بالضبط.
1: سبحان الله.
3: والإنسان ماذا يقول لك؟ يقول لك أنا كيفاش تعفتتني؟ كيفاش ما فهمتهاش؟ أين كان عقلك؟
1: نقولوا فيها
3: نقول عقلك كان بين يدي خالقك.
1: الله.
3: علاش؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. مش لما تقول لا إله إلا الله.
1: الله.
3: وحده
1: جميل.
3: لا شريك له. لا شريك له. لا فطنتك شريك مع الله ولا ذكائك ولا خبراتك ولا معارفك.
1: يعني وحده لا شريك له هو. اللي كنا نظن في وقت من الأوقات اللي هي مجرد أصنام حجر من صنم. لا
3: أبدا.
1: لا, لا.
3: أبدا.
1: يعني حتى أعمق. الفطنة وحتى الذكاء اللي أنا أحيانا يخليني نعيش في أريحية وفي ثقة ربما قد يتحول ذلك إلى صنم من الأصنام
3: طبعاً.
1: سبحان الله.
3: طبعا ما هذا نظر الإنسان إلى عمله. لا من الذي رزقك هذا العمل؟ من الذي وهبك هذا الذكاء؟ من الذي يعني احنا دائما نسأل الحق سبحانه وتعالى اللهم اسمعنا منك وافهمنا عنك وعرفنا الطريق اليك.
1: الله.
3: طريقنا الى الله طريق تجرد وافتقار. تريد ان تصل الى الرغبة في الله. اصحاب الرغبة في الله سيدي الكريم يعني يتلذذون بالبلوى من الله سبحانه جل وعز لانهم يعلمون ان الذي ابتلاهم هو حبيبهم. هم الذين يشتاقون للقاء الله سبحانه وتعالى. ما تسألش عن الرغبة في الله بل اسأل الرغبة إلى الله حتى يتم لك تتم لك الرغبة في الله. أصحاب الرغبة في الله مقام عالي. مقام مطلوبهم الله فقط. أما نحن ما زلنا نكابد ونصارع هذه النفس. ما زلنا هذا مطلوبنا أن نجتهد. فهذا الإنسان الذي يقرأ يعني سيدي الكريم من علامات أن الإنسان بدأ يسير في معاني هذه الآية أنه لما ينصت ما إحنا دائما نفرح العبد يقول لك سبحان الله هذا الإنسان يعني الكلام موهبة. الكلام موهبة وفنون. الكلام فنون ولكن الإنصات مروءة. الإنصات سيدي الكريم عبادة تخفى على كثير من البشر وعلى الملتزمين بحد بشكل أدق يعني يظن أنه ملتزم ولكن عمق الأمر لا يفهمه. لابد أن تنصت للأقدار أن تنصت للأيام أن تنصت للصمت حتى. علاش أعلى عبادة هي عبادة التفكر؟ علاش؟
1: لأنها
3: تسكن كل الجوارح
1: تسكن. أي نعم.
3: لا عين ولا لسان ولا سب. خلاص أنت مع الله تفهم بماذا بروحك بقلبك بأثمن شيء أو دعوة حق فيك.
1: وين بدينا ندخل في الهكة في نشوة كبيرة ياسر وأنا قلت الجمعة اللي فات ترابي وين الوقت فيها دكتور؟
3: سبحان الله.
1: سبحان الله. رب يحفظك يا دكتورة وبارك الله فيك. فعلا ترابي أخرى بعد حلقة الأسبوع اللي فات. شكرا دكتورة. رب يبارك فيك. نخرجوا نحكي نتحدث على نفسي. الكثير من المتابعين عشان يوتيوب يستكثروا خيرك ويسلموا عليك وربي ينفع بيك دكتورة وربي إن شاء الله يجزيك عنا كل خير وإن شاء الله ربي يستخدمنا وإياكم لما يحبه ويرضى. نتلقاه لحد جاي بإذن الله إن كتب الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. عزيز شكرا في الإخراج. أمونة شكرا في الإخراج الرقمي. عبير شكرا في الإعداد. بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. نتلقاه بإذن الله تعالى الأسبوع القادم إن كتب الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. بعد شوية يجيكم رباب في ديوان ترانس. ربي يحفظكم وربي يجزيكم كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: البرهان خليك قريب فيم وراجعين. فما ناس كيف تجي الغانتري يتيح لها الكيف.
4: أما أحنا جماعة البونكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيترون التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكويت سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو

0: صعبيلك بكابي بنتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغونتري مش الناس الكل كيف كيف
1: بسكوي كيف كل واحد وكيفو
2: على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
3: موجز منتصف النهار ديوان فام عسلامة. ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمسة الماضية ليبلغ نحو 2.76 مليار دولار وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. وتحتل الجزائر حاليا المرتبة السابعة ضمن حرفة تونس عالميا والمرتبة الرابعة ضمن مورديها وفق المعطيات ذاتها التي تم تقديمها خلال لقاء جمع رجال أعمال وممثلين عن منظمات مهنية من البلدين بالجزائر بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار. وانتظم لقاء في إطار بعثة أعمال نظمتها منظمة كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين من 22 حتى 24 من سبتمبر. تواصل مشاركة الديوان الوطني للصناعات التقليدية في المعرض الدولي للصناعات التقليدية بمرسيليا إلى غاية يوم 5 أكتوبر القادم، ويضم الجناح التونسي 8 مؤسسة حرفية من مختلف اختصاصات الصناعات التقليدية على غرار الخزف التقليدي وخشب الزيتون والحلويات التقليدية وتقطير الأعشاب ومنتجات الخيزران. كما يحتضن المعرض مشاركات فردية تحت شرف الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية. مسيرة سلمية مشيا عن الأقدم انطلقت صباح اليوم من معتمدية منزل بوزيان في اتجاه العاصمة قصر قرطاج، نفذها المعطلون عن العمل ممن طالت بطالتهم وضمت المسيرة أولياء وأبناء المعطلين، وفق ما صرح به كاتب عام المكتب الجهوي لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وسيم جدي لمراسل ديوان فم. وأشار إلى أن هذه المسيرة السلمية هي مسيرة الكرامة تأتي إثر العديد من الوقفات الاحتجاجية مطالبا رئيس الدولة بالتدخل وتفعيل القانون عدد 18 صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية منذ 10 أشهر تقريبا.
4: صباح اليوم بداية من الساعة 9 صباحا طلقت مسيرة هي مسيرة الكرامة وهي مسيرة سير على الأقدام من منزل بوزيان سيدي بوزيد في اتجاه تونس العاصمة في اتجاه قرطاج منا بالأساس. مسيرة هذه شارك فيها أصحاب الحق المعطلين عن العمل وشارك فيها زادة أهاليهم يعني شيبا وشبابا ونساء ورجالا. مسيرة هذه متوجهة في اتجاه قرطاج وهي تأتي معناها وتندرج معناها في إطار المطالبة بحقهم في العيش الكريم وفي حقهم في العمل والمطالبة بضرورة تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025.
3: في أخبار العالم مقتل 27 شخصا وإصابة 26 آخرين في حادثتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا خلال ساعات في جنوب إفريقيا أحداهما جنوب غربي جوهانسبورغ والأخرى قرب كيب تاون وفقا للشرطة المحلية. وقالت الشرطة اليوم أن 17 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرون بعدما فتح مسلحون النار داخل حانة في بلدة ويديلا جنوب غربي جوهانسبورغ بإقليم كاونتاونغ مساء يوم السبت. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها شنت خلال الليل ضربة على مراكز لوجستية ومنشآت البنية التحتية لموانئ في أوكرانيا، وأضافت أن ضربتها طالت مقر البحرية الأوكرانية وأربع مستودعات لمعدة عسكرية في ميناء بأوديسا، إضافة إلى سفينة شحن كانت تنقل معدة عسكرية بالميناء.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
5: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الراف ماج للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص نهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين. ستوب كانك من أصل

كل خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة. تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: برهان يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكايات الباغانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكايات غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: انتم تسمعوا في ديوان ترينز مع رباب الفرجاني.
2: نص نهار وستة دقائق لموجات إذاعة ديوان فام. يا صباح النور يا صباح الفل والياسمين، مرحبا بكل مستمعينا تسمعوا في ديوان ترانز من توا حتىش للمدي ساعتين، دونك سويتين من زمان الرفيع على أهم الأخبار اللي كانت حديث السوشيال ميديا في تونس والعالم. نفسروا ترانديت، نرجع لآخر الميزات في علاقة بالسوشيال ميديا، في علاقة بالذكاء الاصطناعي، ضيوفنا أيضا من عالم صناعة المحتوى وبرشا برشا برشا فقرات تستنى فيكم كيما ديما. مرحبا بالناس اللي تسمعنا على الفريكونس نتاعنا، طريق سلامة للناس الكل، ومرحبا بالناس اللي يختاروا يتفرجوا فينا على اللايف نتاعنا على الفيسبوك ولا على اليوتيوب ديوان فام. مرحبا معكم انا ربيب الفرجاني، ومعكم محمد عزيز في الاخراج، ايمان الشابي في الاخراج الرقمي. من توا حتىش للماضي ساعتين عندنا كان ما نحكيه اليوم، وحاجه ايجابيه انه الترند المره هذية تونسي 100%. اي نعم، تونس متصدره ترند في العالم العربي من خلال فيديو نحكي فيه شوية آخر مع ضيفنا سي زين العابدين بن حارث رئيس جمعية تراثنا والنشط الثقافي ومهتم بالتراث التونسي. عرفتوني على أنه فيديو نحكيه عليه، نرجع للتفاصيل شوية آخر. أيضا تستنى فيكم الفاشينيستا بعد، وضيفنا من صانع المحتوى أيوب الدريدي، وشنو حكاية الأربعين مليون مشاهدة اللي وصل لها حتى في معناها بعض من الفيديوهات نتاعو، يعني نسبة مشاهدة حلوة برشا. بعد في ساعتنا الثانية سينو احنا باش نبدأ بالموزيكا واتباعا تباعا كما تقول شيرين، شوفوا اخبارنا وفقراتنا، لكن باش نبدأ بشو لايت جيل ريئة اوي توت سويت على ديور فيما.

0: نص نهار و 14 دقيقة رجعنا لكم تسمعوا في ديوان ترانز على ديوان اف ام. مازلنا موصلين معكم حتىش للماضي ساعتين. نمشيو توت سويت للتوب فيوز. توب فيوز كما عودناكم الفقرة اللي نحكيو فيها ديما على فيديو على تصريح على تصويرة وخاصة على فيديو كان تصدر هو التراند كسوا في تونس ولا العالم الكل. المرة هذه التراند تونسي 100% وفيديو المدة متاعه ثواني الحقيقة معدودة لأنه نجح باش يوصل للعالم العربي وأثار مش نقوله جدل مي حيرة متاع الأشقائنا العرب. شنو هو نحكيكم على فيديو لعروس تونسية في جلوة متاحة دونك تلقاو خذ من الصفحة هذه موجودة في العنوان في من حضرة تونسية حضرة نسائية ولا مجدة دونك فولا في اللوطية متاحة هذي نفهموا من خلال اللبسة متاحة. الفيديو هذي عجب برشة تونسة كيما ديما نحبوا برشة احنا اللبسة التقليدية متاعنا والتفاصيل متاع الفروحات متاعنا لأنه هالفيديو هذي انتشر رهيب جدا في العالم العربي. وما نحكي لكمش على التعليقات والمقالات الموجودة في وسائل الإعلام العربية دايق عملت لكم شوية كابتوريت معنية تتلقاها في برشة وسائل الإعلام مختلفة وعناوين شنو اللبسة هذية عروس تونسية تثير الجدل شنو المعاني نتاع اللبسة متاحة. فقلنا فرصة نحكيه على الفيديو هذية ونزيد ونعرفه أكثر باللباس التقليدي امتاعنا. وين نخمم يا ربي بشكون اللي نجم يجاوبنا على الأسئلة هذي الكل ليك أما نلقاش خير كان من سيزين العابدين بن حارثي هو كما تعرفوا رئيس جمعية تراثنا وناشط ثقافي ومهتم بالتراث التونسي. أهلا وسهلا صباح النور.
1: صباح الورد والياسمين صباح الزعتر والكليل ربيب وانا فرحان نكون متواجد هوني في ديوان فيب.
0: ربي فضلك محلك ومحلى طلتك علينا وكجبة المزينة وكل حلو
1: يفضل لك ما عندك وراسك كل ما تحب قول أمين.
0: ربي فضلك اسمع مش أقول لكم الحقيقة تعرفوني من خبي حتى على المستمعين دخلنا للموزيكا قال لي حطنا روح من السوق عمار شنو الغنية هذي اللي تسمعوا فيها يا سيزي نعبي زين راهي ترندين هونتو كان عندك كين من اسمه اليوم
1: العلاقة بالعلاقة باللي نحكيه فيه احنا
0: اللي نحكيه فيه طبعا هاي. عندك الحق ألوغ أستاذنا العزيز الفيديو هذي حكينا فيه نويك الفير حكينا فيها زادة قبيلة عروس تونسية حيرت العالم العربي وانت ريت التعليقات وريت المقالات على الموضوع هذية دونك شنو نجم نعرفه على اللبسة هذية شنو اللي روها غريبة شقائنا العرب في اللبسة هذية أستاذ.
1: والله تونس كل يغزروا يقول لك مش غرابة خطر هذيك حاجة معتادين بها من اللي تخلقنا راو فيها كل عروسة باش تعمل لطية متاحة باش تعمل الحنة متاحة وعندها لبسة لطية ولبسة الحنة مستنسين بيهم نعملوهم وتبدأ حتى العروسة تبدأ تستنى وقتش تلبسها هذيك راي حلم كل فتاة في تونس ما أنت تحب تلبسها. هي لبسة عادية ما أنت ما نجموش لبسة متاع فرح عروسة وإحنا عندنا في تونس كل عروسة عندها لبستها
0: كل كل ولايه
1: ما انت العروسه عندها لبسه بدو الحنه وعندها لبسه الحنه وعندها لبسه العرس وعندها لبسه السابع وعندها
0: ما شاء الله
1: كل المناسبه عندها لبسه
0: سبع ايام وسبع ليال
1: عندها هما معناتها ملي تبدا العرس تكمل كل نهار عندها لبستها وحاجه اخرى تو حتى الحضاره احنا نقولوا الحضاره حتى الحضاره عندها لبستهم العرسه عندها لبس
0: وصبية
1: عندها لبس ها كل المعرسين يجيوا يشوفوا صبية مش يختاروا منهم رئيس لولادهم
0: ها صر هذيك هو المبتغى معناها ها باش تعرف تفرق معناها
1: أكثر عرض للعرايس في تونس هو الحنة متاع عروسة
0: اوكي
1: خاطر الصبي الكل يجيو بلبسه اللبسه نتاعهم تاع الصبي يتصدروا كما نعرف هنا وتلقى من الجهه الاخرى لميت لميت اللي هم لابسين لبس اخرى ويبداو يغزروا اي هذيك
0: الخطابه
1: ليله مش خطابه ما انت هي تختار من الاول قبل ما تبدا الخطبه تختار الولدها فهمتي بعدك اذا عجبتها واحده حلت في عينها هما بيدهم البنات جايين باش يتخطبوا راه باش يبداو واضحين
0: انت
1: تلقى المنظر مزيان برشا
0: محليش
1: بيت الماديه تلقاها كيما حيط كله ما يقعدوهم بالدروج قاعدين كله والعروسه في الوسط والمشطات اللوطه فهمتي باش باش الامهات يختاروا العرايس خاطر ما عندهمش مناسبه احسن من هذه باش يختاروا منها
0: وتتصور مازالت العاده هذيا سي
1: نعم
0: تتصورها مازالت
1: تو الغدوه من 20 سنه قدام
0: أبو
1: أي
0: تو حسب السوشيال ميديا تو فيسبوك والدنيا
1: ولو مازال ديما ماشية ديما تمشي ديما
0: وناجحة
1: امشي أنت امشي هبت للساحل تشوف كيفاش
0: ما شاء الله
1: هكا متصدرين
0: صورة جميلة جدا
1: القمجة المهدوية حاجة خارقة على المنظر رهيب
0: مزينة على
1: رهيب فهمت هذا علاش وفي تونس لا في تونس تبدلت العاصمة تبدلوا كي تمشي العرس هكا تبدا هكا تبدا البنات الصغار يبداو يشطحوا يوريو في قده والكبار يبداو يقلبوا
0: يشوفوا
1: تختار واحد ولا اكون الافونتاج في مثلا العرس يحضر فيه رجال ونساء حتى الطفل كان عجبته وحده يغمز امه يقول له شوف يغمز امه يقول له شوف
0: وزيرة امه مع كل ورقة بقليوة وندري
1: شنو والله
0: ما حلية الاجواء هذيا سيدنا عبدي
1: نرجع الموضوع
0: الموضوع
1: الرئيسي هذيك جملة سحلية
0: هذيك جملة سحلية فهمتني
1: هو اللي لبسته قفطان الجلوة اسمه قفطان الجلوة فهمتني فيه سروال وكمامات الفرق اللي بتاع الشعر فهمتني هو كله ومعمول بال
0: بسم الله عليك
1: معمول بال
0: بسم الله عليك خذ شويه ماي سي زين العرب لا الى ان احنا زاد سماح سمحنا انت بسم الله عليك دونك ناخذوا الفيديو نرجعوا اللي هو اللي عمل جدل نرجعوا للفيديو ايمان باش نجموا حتى الناس اللي يسمعوا فينا نجموا يدخلوا اللايف نتاعنا ويكتشفوا الفيديو نتاعنا
1: هما كانوا يعملوا بالعدس الكونتي تو العدس والخيط يسميه خيط الفضه هم
0: خيط الفضه
1: اما شنو هي هذيك هي الوحده نتاعها اما غاليه برشا علاش غالي تقول غالي علاش مش مصنوع بالذب هي مرحلة اما سيبون بريسك 6 اشهر
0: واو
1: خدمه معناتها طرازة مثلا كما عندنا احنا في الجمعيه سامي الصقلي ولا برشا عندنا يخدموا معناتها ينشطوا معانا كان نجيبهم لكوني ان شاء الله في
0: ما شاء الله علاش ليه
1: نحضرهم لكوني كلهم حاجه خرق العاده فهمتني ولا سيده قيتول من جربه ولا رفيقه حمدي من صفيق سدوم نحكي لك الناس اللي يخدموا مع جمعيه التراث
0: فهمتني
1: نسرين من الحمامات
0: من الحمامات هي معروفه
1: من نابل فهمتني هذوما ناس مختصين في الحكايه تقول لك 6 اشهر نقعد نطر زينه فهمتني توصل 10 ملايين معناتها
0: واو
1: اي 10 ملايين خاطر الخدمه نتاعها وقرقيف والخدمه عاد شو يعملوا هما باش يملكوها صعيب ياسر باش نقول لك باش تملكها العبد ما تعمل بها شيء اما شنو هو يكري الكريم نتاعها يتراوح بين 400 500 600 فهمتني انت والطرازه قداش تكريها فهمتني
0: ولو انت والليتا نتاعها زاد كيف كيف
1: تو احنا نشوفوا فيها هذيك الجلوه نتاعها واحنا عندنا زاده اجلي هاي ماشطه اجلي هاي تعرف الغنيه هذيك
0: هاي
1: وندو البابا يرشق عليها برشا فلوس فهمت ولا نعرفوها هذه
0: فما صب الميلوري
1: هذيك
0: الجلوه حكايتها
1: اي حكايتها
0: قصتها
1: حكايتها الجلوه هذيك ما نفهموش ما يفهمونيش بالغلط معناتها العباد ما يفهمونيش بالغلط راهي عادات وتقاليد ترثناها اب عن جد منذ الاف السنين او شو نقولها فهمت برشا عباد يغلطوا فينا كي نحكي لهم الحكايه هذه يغلطوا فينا الغلط انه يكفرونا من الاخر باه شعلينا احنا نشاهد ولي الله محمد رسول الله مع عادات وتقاليد ديما محافظين عليها هي تمثل رقصه الزواج رقصه الخصوبه تسمى هذيك اللي هي تمثل الالهه تانيت الالهه تانيت الالهه قرطاجيه وديما نشوفوها حتى احنا اللي تبدا دوره وستر ومثلث فهمتني إلهة الخصوبة هي إلهة الخصوبة والنماء والأمومة والقمر وزوجها اسمه بعل اسمه دي منس اسمه بعل حمول
0: فهمتني
1: إله ما أخو إله
0: هم نقوشات قديمة زي ده كيف
1: موجودة في كرتاج
0: موجودة
1: احنا التانيت معروف بالقديم
0: طبعا
1: هي ايش تعمل هي رقصة الخصوبة عليش يا أخي مرأة مش عارف شو تعمل ما مش جيب صغار هي هيك هذيك هي الفورمة هذيك وتشدها الماشطة احنا نقول الماشطة المرأة وتبدأ تجلي فيها عروستنا مزيانة عروستنا محليها وبال بال بال معناتها بال بالنغمة نتاعها مثلا انا ما نحفظهمش برشا يقول لك شاوروها اذا تسكن في دار بوها البوق يبكي
0: فما
1: يحس على بنته
0: يعني فما غنيات وكلمات محدده للجلوه
1: يقول له جيب المال وهات عليك 7 حوتات فما اللي بسخره زي دي لبسوها باش تفحج على الحوت بعد
0: الخدمه
1: الكل في العروسه هي الخلفه هي الانجاب فهمتني معناتها هذه رقصه الانجاب
0: دونك هذا هو التفسير
1: واحنا تخدمنا بها نحبوها الناس كل تحب فماش طفلة ولا عائلة أي وحدة تحب تقولك نحب نعمل الجنة
0: حب الجنة في الوطية واللي هي تختلف تتجلى هي تختلف من ولاية لولاية حتى في اللبس وفي التفاصيل تاع التريزة كل شيء.
1: فما برشا أنواع، فما لقمج، فما كابوس الغارق في تونس،
0: كابوس الغارق وي
1: كابوس الغارق المرساوي المرساوي اللي هو عملته مدام عبد الله في علاش أخذها كان في المرسى وسموه مرساوي وخذوه من تركيا وفورموه علينا احنا على على اللبسه نتاعنا فهمتني. فما حتى في الجنوب فما اللحفه فما لحفيت برشا انواع وشكل كان جات السيده قلت له بعدا يقول لي راه تسميهم فهمتني. عندنا كي يقولوا اي صب الميل وهات باللبسه قفطان عروسك يرشق عليك بالملياء
0: الله
1: وتبدا عاد وقت يجي العروس يجي العروس كان شفت ايش التراند الاخرانيه جاب لها الفلوس في برويته
0: رينا رينا والله ريت
1: وياخذك ويشعلوا ويعملوا شريطه
0: فما هاي كيما الشركه زعما هكا وتتحط في الرقبه
1: وتلبسها كشريطه ويلبسها كشريطه هذيك بالفلوس فهمتني وهيك اي هيك شريطه فهمتني. وعندك في الصيح يعملوا كل حمر الابيض هذاك هكا الكل عادات وتقاليد قديمه
0: قديمه
1: ورثناها قبل عن جد فهمتني. واكثر حاجه تستنيها العروسه في عنتها ولا في طريقتها هي انها تتجلى الجلوه تحب الجلوه هكا كيف في عادتنا نحبوا حاجه مزينه
0: وذي عادتنا وذي تقاليدنا
1: ونقول لك حاجه موطي راسها وبعد يعريوا لها راسها فهمتني. هي راه تعريت الراس راهي فيها سر
0: بالحق
1: اي سرها انه نقول لك حتى نقول لك تربي في السر
0: هاي
1: باش يتفاجئوا العبيد تتحجب المراه مده معينه قبل العرس تحجبوها نخبيوها فهمت مش تخرج مزيانه الراجل يقولوا لي ما في السر يسيب كل لحيه وكل حاجه اللي فيه فهمتوا ليه مش العرس يخرج هذيك السر فهمتي تخبي تقول لك تلم في السر قد ما تلم السر العروسه قد ما تخرج مزيانه نهار العرس هذه الافكار نتاعنا احنا راهو معناتها عقليتنا احنا كيفاش تخمم
0: ولا
1: الجانب يشوفوها غريبة وهي مش غريبة لو كان يتعرفوا كلهم هذيك
0: لبس عاداتنا وتقاليدنا
1: نشوفوا في اندونيسيا مثلا في اندونيسيا
0: فهم
1: عندهم 3000 ربع على الجزيرة كل جزيرة فيها لبسة معناتها هكاك احنا بالضبط ولا اكثر احنا عندنا كل حومة فيها لبسة كل حومة فيها عادات وتقاليد كل حومة فهذيك اللي
0: هما استغربوا كيفاش انه مثلا العروسة تخفي الوجه نتاعها انت فسرت لنا علاش على بالهم انه هذاك الكل بالذهب معناها
1: لا مش ذهب مش ذهب مش
0: ذهب مش ذهب
1: فما طريون في القروين حلو برشا طريون كلها حلوة اكو عديتو
0: ولا موجودين جاي مصلح زين عابدين اليوم بالتصور مش الناس كل تخو فكرة الحاجة الباهية انه في ظرف 24 ساعة ولا حتى اقل فيديو اقل من دقيقة سي زين العابدين انتشر وصل للعالم العربي شو قديش الجانب الايجابي متاع السوشيال ميديا لهنا اللي ساهمت باش تعرف ما فما سؤال لهنا نستناو السوشيال ميديا باش تعرف بينا ولا بالعكس حاجة باهية ايجابية اللي صار ولا مانيش معرفين بالقديه كما يجب معناها
1: هذيك هذاك لامودون فوق توا حاليا كنا قبل توا برشا عباد يعرفوا فيه يقولوا شبيك شاد التليفون قول لهم كان مش شاد التليفون راه شاد الجريده شاد الجريده شاد التليفون
0: صحيح
1: سي كوم سا الانسان الحياه ديما حمدو فاش يتلي توا اللي يحب ينتشر توا حاليا هو في السوشيال ميديا كما قلت انت فيسبوك والانستغرام اوتي جديده اداه جديده للترويج لاي فكره فهمني معناتها
0: حاجه
1: مهمه احنا مثلا عندنا 15 سنين واحنا نجيدوا في مش نحافظوا على الهويه نتاعنا مش نفرضوها مش ما تغيبوش مش ما تدعاش اكثر حاجه عاونتنا السوشيال ميديا والميديا هذو النصوص اللي عاونوا
0: صحيح اي وحتى الفنانين مثلا التوينسا اللي يكونوا موجودين في محافل دوليه في تكريمات
1: اللي بس نتاعنا اللي بدينا هو احنا من اللي بدينا نطالبوا بالشيء هذا ولينا كي طال بركيك سامحني في الكلمه شو معناتها كل ما نسمع فما تظاهر نترميو عليه
0: نمشيو تونسي
1: وندخلوا هاي تونس تونس تونس هذه تونس هذه تونس وهما بيدهم راهو ينبهروا ينبهروا بها ومش يقول كلمه قال صحيحه الحسن محمد السادس قال كان جات عندنا جبه في المغرب رانا عملنا بها الاخر على ما هي مزيانه
0: على شباب على الاخر
1: على ما هي مزيانه شباب برشا
0: جبتنا حلوه
1: وفيها لا وفي اكثر من هنا شبيبه فيها برشا حاجات اخرين فيها الوهره فيها الريشه فيها الناموس معناتها انا سامحني نقول لك حاجه انا كي نلبسها نحس روحي كي الطاوس على ما هي
0: حاجه قويه برشا والقد
1: على ما هي قويه برشا ومشيتي مشيتي انا يعني اكثر مش كيما نلبس جبه كيما نلبس كوستيم وكرافات تلقاني بالجبه هكا نتهز ونتفخ غير بالشعر والله غير
0: بالشعر
1: والناس كل فيقوا بها اللي يذوق يحصل فهمتني احنا بدينا وقتها بدينا في 2013-2014 قد بدينا النشاط متاعنا خدمنا على الحكاية هذه اش نعملوا له ما يقول لي هك يخافوا من الجبة يخافوا من الشيء يخافوا نسالي حاجة أخرى نسالي مغرومين يحبوا
0: اللبسة أما الرجال معاش يمشيوا للجبة
1: يقول لك حتى يضحك علي والله يقول لك أنا بس جبة يضحك علي ولكن مش الشيء يقوم يضحك علي أي هكا يقول اش نعملوا ما نعملوا محصيلة
0: كيفاش
1: اللي ذوق يحصل يقولوا ايش ايش دقيقة لبس هيلو ونحط له شاشية ولبس هيلو وكالكبوس وعندي ناس بروفيسيونيل كيما محمد العش كيما حبيب الحوم العربي برشا جميع مصورين يصوروا يخدموا لبسوا نصور هيلو يلقى روحه مزيان وحليل تهك ولا حتى شيء اخر
0: فخامة اخرى
1: حاجة اخرى يولي يحصل يولي ديما يحب يلبس الجبة ويولي وتوا حاليا الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي ابار الخدمة هذه اللي جداتنا وماتنا محافظين عليها والحمد لله انه صلنا بعد 14 سنين جهاد والحق جهاد والله جهاد دولنا تونس كلها انه فمش عروسه ما تخرجش بالسفسيري تو حاليا ما فماش وفماش عروس ما يكتبش الزيخ بالجبة هذه ولا واكثر من هكا لحتى اكثر من هكا السنوات الاخيره ولات العروس والعريسه في الوطية يجيوا بالجبيب
0: يعملوا ديم ويعملوا لون
1: نبدأ الشيخ
0: خطر توا يقول لك عصر الفاست فاشن الموضة السريعة تكتك كيفاش نجموا نحاولوا مع الجيل جيل جديد يبدأ متشبث بالتراث نتاعو بالعادات والتقاليد
1: يرحم قيس من علي.

0: كاب.
1: انا تو عامله مره نشحت وبعد مشيت لله الحمد رسول الله الكوب دي موت. مره عملوا لهم لبسوهم الكوستيم جبه والكبار مدربين كل لبسوهم الاخرين لبسوا كوستيم جبه والكبار كما المدربين كل لبسوا جبه الاصليه وعملوا صوره مزيانه دار دار تعاودوا رجعوا كيما كانوا فهمت هذيك تغيير في الجوز الاولمبيك قديش تمنيت يخرجوا بالجبه والشاشيه واللي يرفع العلم مش لازم الكل اعطيني يهز العلم الاولاني بالكل بربي نادي اخر نعيطوا ليه بالحق تعبوني تعبوني
0: والله
1: علاش توجع شفت الجوز الاولمبيك تلقاهم كل بلاد لبسة لبستها حتى من الزندياني حتى من الهندي يلبس لبسته الأصلانية وتونس شبه اللي عنده موروث ثقافي حضاري في اللباس ما شاء الله علاش ما ندخلوش باللبسة يا أخي هاكا عملوا المعركة مشاو داوها مع باراولمبيك جبهة الباراولمبيك دخلوا باللباس التونسي ذكرتها ولا نحكي أما بالعرك بالعرك علاش بالعرك كل تظاهرة عالمية نخرجوا بلباسنا يا أخوي ما فهمش كلام خاطر فهم الدول الاخرين جيراننا قاعدين يعلموا فيها الحكايه وذيك علاش نجحوا
0: فوالا ينجحوا ويوريوا ويحضروا مثلا انت حكيت على المغرب القفطان المغربي اللي هو موجود في اليونسكو حاليا والمشاهير والفنانين نتاعهم ديما يطلعوا ويختاروا القفطان
1: الكره الذهبيه كي طلع ولا الجوائز الذهبيه نتاع السبور لي غرونز اتليت نتاع السبور طلعوا باللبسة المغربية الأصيلة وكل الشاشية الإسطنبولي متاحهم ما أنت عليش إحنا ليه عليش عليش كي واحد بيخدم شيخ وجيزة ما يطلعش بالزي راهو هذيك علمنا فما زوز علامات العلم الدربه متاعنا هذيك الحبر والأبيض
0: واللي دونتيتي متاعنا هي اللي توصل الصورة متاعنا
1: قلت وغزل كي نغزل السعودي نعرفه والإماراتي نعرفه والاخر نعرفه والمغربي نعرفه
0: والتونسي باش نعرفه بالجبه
1: يسمي الجبه باش نعرفه التونسي
0: يلبسوا الجبه يلبسوا الجبه ولازمها تكون موجوده وعلى الاقل فما جانب ايجابي انه الشباب في ولا حتى المؤثرين تو احنا حصتنا هي نتاع صناع محتوى والسوشيال ميديا عندهم دور كبير
1: كبير كبير, كبير
0: يلبسوا يلبسوا يلبسوا يلبسوا موجودين
1: خاطر خاطر الفكره نتاع اللبس التقليدي تغرست في الجيل الحمد لله
0: الحمد لله
1: تو الكبار كي لقيت معاهم مشاكل تو الصغار الصغار يطلبوني بالفيسبوك عامي نحب نشارك ما عندي جبه ايجي تلبسوك تو محمد اسطنبولي ولا عتيب رضوان ولا اسمه ولا عندي ثلاثه نخدموا يجيو ولا غايه الفقيه هذوما ناس يجيو لبسوا لديات الجبيب خلي تتزرع فيهم وكان خرج الكبيره يقول يا عمي نحب نجي نلبس ما عنديش قول له ايش تلبس
0: ايش تلبس فما حتى
1: ما شاء الله اللي لبسوا فينا بالجبيب ولبسوا فينا في اللباس التقليدي النسائي نتاعنا فهمتوا ليه من الشمال للجنوب راهم موجودين ويجيو ويقطعوا فما مندوز يجيونا باش يلبسوا البليه هذيك وفي سالم هذه تجي مندوز خذتك سيده قيتول طول النهار نجيب لك هنا من جربه راهو مش لاعب يعبي وتجي من كل أسقاع العام يجي أسقاع البلاد باش يجيو يلبسوا التوينسة اللي بس تقليدي باش يشاروا فيه أما متأكد من حاجة اللي يلبسها يحصل هذه متأكدت منها خاصة مع الصور علاش قلت لك السوشيال ميديا مهمة أنا كي معناتها الطفل اللي يبدا لابس هاك الشيء المقطع والسبيدر كله من كلها أما كي يلبسوا جبة ويهبطها على الفيسبوك تلقى يضرب ألف جيم يولي يحب ديما يلبس
0: يولي ديما
1: برشا جيمات برشا
0: والله والحمد لله فما مازلنا تنجم تقول مازلنا محافظين عليهم كي شركة تريزا وكذا
1: فما هي طاحت أما ترجعت توا
0: أي الحمد لله
1: رجعت بقوة راه متأكد نحكي لك أون كونيسونس دو كوز هاي رجعت بقوه غريبه انا قلت لك امشي اي عرس لازم تلقى اللبس التقليدي انا التظاهره نتاع التظاهره نتاعي اللي عملوها كوتيديان نتاع على عام كامل في المهرجانات هكا يجيو
0: اعطيني
1: يجي نلبس بكا خاطر يقول روحه عنده اشكال نتاع مش كريهه ولا حاجه كيما يجي معنا احنا فما متطوعين من المصممين يذكرهم بالخير يجيو يلبسوا ننشحوا فيك العمليه الصوره الجميله الصوره الجميله اللي عم فيها كل عام على مدرج المسرح البلدي حاجه
0: حلوه
1: تفوق الخيال
0: حلوه مزينه على الاخر احنا حكينا على الفيديو اللي كما قلت لكم راهو تصدر الترند في العالم العربي
1: بس يتصدر الترندات
0: يا ربي ان شاء الله باللبسه نتاعنا والحاجات الايجابيه وراهو كل ولايه وعندها الخصائص نتاعها احنا
1: مخلطناش
0: فقط خلينا نفسر انه مخلطناش نحكيو على جميع الولايات راهي كل ولايه عندها الخصائص نتاعها والبصمه نتاعها عندك حاجه تاثرت بها قبيله
1: تاثرت بها بالحق بالحق, بالحق.
0: علاش علاش تاثرت
1: تاثرت بها خاطر ملي بديت والله عيني دمعت والله عيني دمعت كريتها محمد علي

0: وزير خارجية شؤون الخارجية متاع تونس طلع على المنبر متاع الأمم المتحدة بالجبهة التونسية. صدقني الأمنية متاعي من اللي بديت النشاط متاعي عام 2016 نتمنى تمنيت استشفير هذه نشوفها ديما. نقول لهم يا ولادي يا رؤساء يا وزراء كل ما تخرج
1: سفراء
0: راهو اللباس الزي الرسمي نتاعنا اللي تقدم به اوراق اعتماد وكل يحكي راهو الجب التونسي راهي والله
1: لو ما يعرفوش اللي انت بالحق تاثرت انك بكيت انت
0: أي حاليا اخزر بها حاجه قويه برشا الجب التونسي في الامم المتحده راهو حاجه قويه عندنا من قديش من 56 لتوا نستنى فيه أبوه أنت خلقت بعد من 56 لتوا حتى مسؤول تونسي ما وقف في المنبر هذاك بالجبهة التونسية
1: الأمم المتحدة
0: أي في الأمم المتحدة وعملت عليها بحث سلت بورقيبة سلت بن علي سلت كل الوحيد محمد علي نفطي هو اللي لبسها مشكور وبارك الله فيه اللي حقق لي حلمتي أنا مش حلمتي ولا بالحق فرحت برشا
1: وقتران
0: تقوية حتى الناس تجاوبوا معها
1: تجاوبوا
0: معها بقوة أنهم رأوا الجبهة التونسية في الأمم المتحدة حاجة قوية يا أخويا هاوك توكينا حتى أي واحد مرة اثنين ثلاثة في العالم أجمع عم جيك يظهر أي مسؤول وقال لي حد بالجبة يعرفوها لتونسي
1: هي تونسية طبعا
0: أما كرافات الكوستيم بالنسبة لنا العالم كله ملي كتجيج الماكينة كله كيف كيف
1: أنت تحب حاجة حاجة تتميز بها معناها وتحب أنه المسؤولين السفراء الوزراء المشاهير الممثلين صناع المحتوى في تمثيلات خارجية برا التونسي
0: وتلبس العالم العالم اللباس هو اللباس الوطني يعني. انا حتى عملت عملت الكومنتير عليها قلت الحمد لله اللي ريت مسؤول تونسي كبير في المنبر نتاع المتحده لبس اللباس الوطني التونسي هكا قلت
1: عندها تسميه جبهه هذه في خصائص معينه ولا
0: لا لا لا, لا عادي
1: مع فما انواع هي ولا
0: فما انواع ما هي جبهه عاديه معناتها ما فماش فما انواع فما صيفي فما شتوي فما القرمسوط
1: ما تختلف عن لبسها انت شنو المختلف
0: نعم
1: مختلفه على لبسها انت تويك شنو الاختلاف بيناتهم ولا كيف
0: هي القرمسوط هذه
1: اها
0: هاي القرمسوط هذه
1: اوكي واللي موجوده في اوكي صح صح صح جاي منورنا اليوم سي ساعه
0: لا لا انا انا متوا عندي 10 سنين ننشط في جمعيه تراثنا في الميديا في اي معناتها
1: اي تظاهره اي محفل
0: ما نجمش نحضر باسم
1: في حياتك اليوميه وحياتك اليوميه دير بالجبه
0: لا في مش حياتي اليوميه اما في المناسبات الرسميه تلبس اي ذاعه
1: تظاهرات
0: مدينة الثقافه فهمتني الامور هذه كلها اي في سيدي بلحسن في كل
1: بلايص الكل ما شاء الله
0: وليه وفما حاجه بيه في الجبه كان تعرفها المراه كي تمشي في العرس شفت قديش اللبسه تضرب ساعتين ثلاثه تلبس فهمتني الراجل يقعد ممدود على الفرش وقت تشوف مره توقف حدا بعد الباب وقت كبت جبه ويخش ما تشدوش دقيقه فهمتني ولي حدا اخرى بربي سامحني جيت للمنبر هذه وقلت راه 650 دينار جبه مش غاليه ركعوا فيا مش من في البقاع هذه بالضبط نحب نفسرها مع اختنا سميحه مفتاح عاد نحب نفسرها شو معناتها 650 دينار
1: مش غالي
0: مش غالي شو معناتها مش غالي 650 دينار تشدني 20 سنه فما العبيد كيف عرسه يشريها سيرتو يشري سكروته يخبيها في كل عرس يلبسها تضرب له 20 سنه 650 دينار نقسم على 20 سنه الجبة تقعد دوم سنين سنين فهمتني ويلبسها شي 50 الف مره في عرس يقول لك في العرس الراجل يلبس سكروته اقعد تو بالحكي فهمت العمليه لبسها نتاع عرس كيما في الحمامات كانت راجل هكذيك الطفله تلبسها تقعد حياتك تمشي على عرسي
1: بيان سور الناس اللي قمجه تقعد معنا احنا مدومه
0: ولا بالحق 600 اقسم 650 دينار على 50 عرس تو ما تطلع له حتى شيء
1: اغلى اغلى جبه قديش
0: والله جبيبي ترى خصوم من 650 حتى المليون ونص فهمت يوصلوا اما شنو مليون ونص ما حاجه تخري فما اللي يشتري قطعتين كيما اللي جيت بهم انا فما اللي يشتري ست قطعات
1: اوكي
0: ست قطعات يعني يبدا من السوريه للصدريه للفرمله للمنتين لا الفرملة الفرملة فوق البدعية والبدعية فوقها المنتين والمنتين فوق الجبة والجبة فوقها البرنوس فهمتني والبرنوس من فوق نمسو الشاشية وبالكوبيت ماذا بيك
1: واضح شاء الله ديما منور
0: ينور بيتك عايش بارك الله فيك
1: الله يخليك مرحبا فرحنا برشا اللي تبحثينا وما عندكم حتى فكرة قديش عمل لنا جو هو يحكي لنا على التفاصيل ويختار لنا في الموسيقى عندك روح من السوق عمار عندك صب الميلوهات وعندك نقز على الحوت يا رأي. إذا ما الكل يحب يعديهم عندنا غنية
0: أنا بعتوك
1: ولا أي ولا مين اسمه هيدي حبوبة بيانسور. ربي فضلك مرحبا بيك وإن شاء الله بالتوفيق وتجيب حدينا أكيد بخوشين ما مرحبا. دونك بوصلين معكم حتى شلل ماضي ساعتين فاصل ورجعينا.

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب، تسمعها كل سبت واحد في بول عريف، ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فاهمة.
1: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت واحد من 6 إلى 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان فاهم سبور غرام.
2: رجعنا معكم احنا في الجزء الاخير من الساعه الاولى من عمر حصتنا في الساعه الاولى، مازال مواصلين معكم حتىش للماضي ساعتين شويه، خرجيكم اخر مستجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالميه، ونعرفكم في ساعتنا الثانيه مع الفاشينيستا ساره ترابلسي، ضيفنا ايضا صانع المحتوى ايوب الدريدي، اخر اصدارات البوكس اوفيس وغيرها من الفقرات اللي تعودتوا بهم في ساعتنا الثانيه. لكن كما عودناكم ساعتنا الاولانيه ديما نختموها بالفلاش باك هيتس.
3: فلاش باك هيتس،
2: 69 أسبوع في الصدارة ورقم جديد يدخل به عمرو دياب موسوعة جينيس للأرقام القياسية. أما الغريب في الحكاية أنه الفنان اللي اليوم اسمه مربوط بالأرقام القياسية والنجاحات العالمية عنده غناية من أشهر أغانيه، بدأ جزء من قصتها في حاجة بعيدة كل البعد على استوديوهات الضخمة والفخمة والإنتاجات الكبيرة. هتنا بدأوا ساعة بالتراند الرقم واحد اللي يحكي على الهضبة عمرو دياب اللي تصدر قائمة بالبورد عربية 100 فنان لمدة 69 أسبوع موزعة على فترات من بداية القائمة في ديسمبر 2023، من بينها فترة متواصلة وصلت ل 36 أسبوع. الهضبة زادة لقب جديد ولا عنده في مسيرته الفنية بدأت من أكثر من 4 عقود مزالت متواصلة لليوم. أما باش نفهموا علاش اسم عمرو دياب قديمة نجم كل الأجيال، باش نرجع بيكم العام 2000 الواحدة من أهم نجاحاته، وشكون ما يعرفش غنية تملي معاك، الغنية اللي بعد 24 عام تقريبا من صدورها اختارتها مجلة رولينغ ستون الأمريكية كأفضل أغنية في القرن 21 في شمال إفريقيا والعالم العربي، وقالت أنه تأثيرها فات بارشة الموسيقى العربية وترجمت كوقتها لأكثر من 15 لغة. أما خلينا نرجع للحظة اللي بديت فيها الحكاية. كاتب تملي معاك الشاعر أحمد علي موسى كان عمره وقتها 18 سنة، مشي كان مش كان العمر لهنا اللي كان مفاجئ خاطر 18 سنة صغير. أما كيفاش تكتبت الغناية؟ ما هيش في استوديو كما قلت لكم ولا في بيرو ولا حتى في دار، حكينا قبل على غناية كتبت في دروش، أما المرة هذه هي الغريبة، كتبها هو راكب في كار ميكروباس كما يقولوا في مصر. كان يسمع في غناية تقول تملي في قلبي حبيبي محمد فوزي، وقتها جاته الفكرة أنه ياخذ الأحساس ويعمل عليه تجديد بطريقة مختلفة، ومن الفكرة جاته الكلمات. أما كانت فما مشكلة صغيرة، يعني وقتها ما عندوش لا ورقة لا ستيلو، الشيء اللي خليه تسلف قلم من واحد معاه، وفي بلاصة الورقة حل حكة وقيد كما يقولوا على عرف على ورقة الحكة متاع الوقيت، وبدأ يكتب عليها. يعني تخيل معايا المشهد، الشهر بليتو شاعر عمره 18 سنة ركب في كار يسمع في محمد فوزي وعنده فكرة غنية جديدة وفي مخه ملقاوين يكتب كتبها على علبة متاع وقيد نفس الباك، وبشي بيه من بعد للملحن. الكلمات وصلت لعمرو دياب، وهنا صارت حكاية أخرى. عمرو دياب وقتها كان تقريبا كمل الألبوم وكان ناوي يسميه العالم الله، أما كما سمعت تملي معاك عجبته الكلمات وبدل اسم الألبوم الكله والباك والوقيد، ولا وقتها ولا اسم ألبوم. أما الحكاية ووقفتش هنا، حتى الفيديو كليب عنده قصة غريبة. المخرج شريف صبري قرر يصور الغناية لأول مرة لعمرو دياب خارج مصر، واختار يكون في تشيك، وفي نهار من نهارات التصوير كان عمرو لبس مريول معين، المخرج جاء وطلب منه يبدله خاطر ما كانش داخل في اللبسة المبرمجة للتصوير. الهضبة هنا شد صحيح وقال ما نصور كان به، المخرج زاد شد صحيح وعمرو شد صحيح، وفي الاخر طبعا شكون مشى كلمته؟ عمرو دياب اللي تصور الكليب الكل بالمريول هذيك. وعمرو وكان هكا كنت عنده بعد نظر خلينا نقوله على حكاية البيول هذي اللي بعد الكليب ولا موضة، وقتها الناس ولا خاصة الشباب بدوا يقلدوا في عمرو دياب ولا يتباع باسم تملي معاك. نحكي لكم على المريول طبعا، يعني غنية بدأت في كار تكتبت على حكة وقيت، بدلت اسم ألبوم كامل وتصور ثورة ماريون ولا ترند في الفترة هذيك. وبعد أكثر من زوج عقود الغنية تعيش وتدخل ضمن استفتاء عالمي وتتصف بأنها واحدة من أهم أغاني القرن 21. وهذا يخلينا ديما نقوله اللي الإحساس ديما اللي يغلب الموهبة هو اللي يعيش، وإنك تكون ذكي وحقيقي، خاصة أهم أن يكون عندك إمكانيات باش تدخل قلوب الناس. الوقيدة شعلت الترند في زمانها وتملي معاك مازالت واحدة من أهم نجاحات الهضبة عمرو دياب. الغنية اللي من صدفة صغيرة كتبت في ولا كتبت مشوار كبير وحكي نجاحات كبيرة ومتصدر الترند لحد الآن. تملي معاك على تي وأنا فاهم.

0: احنا صوتكم في سفيرقس
1: على 91.2 دي وين افهم. وانا فاهم على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وانا فاهم صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز الواحدة. دي وانا فاهم مع سلامة. المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركش يؤكد استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراء إنجاز مشاريعهم، فضلا عن مساعدتهم على التعرف إلى فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. وقدم أعضاء الوفد التونسي خلال اللقاء عددا من المشاريع ومقترحات الاستثمار في قطاعات مختلفة، حيث تم بحث إمكانيات تجسيمها في الجزائر إلى جانب سبل تطوير مشاريع مشتركة بين المؤسسات التونسية والجزائرية. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يحقق إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرعة، والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شرنيكول بالعاصمة. وتعتمد هذه التقنية المتطورة على تقنية الإرواء الآلي خافض الحرارة، مما يوفر بيئة حفظ ديناميكية ومراقبة بدقة للكلى المتبرع بها خلال الفترة الفاصلة بين عملية رفع العضو وزراعته للمريض. بلدية بير لحفي من ولاية سيدي بوزي تتسلم 150 حاوية حديدية جديدة سعة 770 لترا، حسب ما كده عضو المجلس المحلي بسيدي بوزي عبد الرزاق منصري في تصريح لديو نفهمه.
3: في إطار تحسين خدمات النظافة بالمنطقة البلدية بير لحفي، تم استلام 150 حاوية حديدية سعة 770 لتر ضمن استشارة معدة للغرض بعنوان سنة 2026. حقيقة تقال أن بلدية بير لحفي رغم النقص الكبير في العمل خاصة أعوان التنظيف، إلا أنها تقوم بمجهود كبير جدا ومضاعف لتحسين خدمات النظافة بالمدينة.
2: إلى شأن دولي، الجيش الإيراني يلوح بالرد على أي هجوم أمريكي جديد غدة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب، فيما أكدت الخارجية الإيرانية تمسكها بالمسار الدبلوماسي وانتظارها موقف واشنطن عبر الوسطاء، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية. ووزير الدفاع البريطاني يصف روسيا ورئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنهما يمثلان أكبر تهديد لأمن البلاد، محذرا من أن المملكة المتحدة تواجه خطرا كبيرا لاندلاع حرب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: راديو ان اف ام، الراديو اللي تسمعك.
1: صوتكم انتم تسمعوا في ديوان ترينز مع رباب الفرجاني.
2: رجعناكم في ساعتنا الثانية، مازلنا واصلين معكم حتى شلال ماضي ساعتين كما تعودتوا. لقيت هذا وقيت الفاشن بوليسا.
0: فاشن بوليس، فاشن بوليس
2: دايما مع سارة ترابلسي. أهلا وسهلا سرور.
3: أهلا وسهلا يا ربي،
2: شو أحوالك؟
3: الحمد لله كيف العادة.
2: الحمد لله يا رب العالمين. مرحبا، عنا بعض الترندات، عنا بعض النصائح وإطلالات مثيرة للجدل، لكن اليوم حبينا نبدأ بالنصائح. سارة قلت لي لازمنا ننصحوا الشباب والشابات في العودة المدرسية، العودة الجامعية.
3: أكيد جدا، خطر البريود ذي نعرفوا عودة مدرسية، عودة جامعية. أي
2: ربي
3: ينجح. شيء قاعد يتحكي نشوفه على الغيزيو
2: سوسيو ولا أوت في تشيك.
3: أي وشوفوا يعني هذا في المعلمات اللي ينصحوا يقولوا إلبسوا هكا ما تلبسوش هكا، راهو ماهوش حلو. وفما حاجات أنا شخصيا نشوفها في الشارع، ونحب نقول لكم اللي راجعين للجامعة خاصة، راي الجامعة ماهيش فاشن ويك وما هوش ريد كاربت، راك مشي تقرا عادي كي تكون نظيف وحاطط الحطه. اما فما خمسه اساسيات اذا كانت تتبعها العوده بتاعك تكون ناجحه، خاصه البريود هذيا بتاع الخريف. اولها يكونوا عندك دي تيشيرت فاتحين وغامقين
2: بازيك
3: ونيود، حاجات بيزك كما قلت.
2: اوكي،
3: لي شوميز اذا كانك مغروم بهم، ويا حبذا يكونوا لو يكونوا موجودين عندك، شوميز البلانش، شوميز الجين، في لي زامبريمي من بالغوش، على خاطر برشا حاجات انتوما تحبوا تشريوهم توا موضتهم مؤقته تتسمى، ماهيش موضه دائمه. كي نحكيوا على موضه دائمه نحكيوا على شوميز كارو والا شوميز غيور. لي زامبريمي القويين هذوكم الكبار والفلوغال وكل شيء نبعدوا عليهم، ماهمش بتاع جامعه.
2: اوكي،
3: كونسيرنو لي بونطالون، ما فيها بيس كي يكونوا عندنا لي بونطالون وايد ليغ يبداو معناها تاي اوت ولارج، يكونوا عندنا ثلاثه الوان اساسيين والا ثلاثه الوان نجم نعمل بهم ستايلين كيما النوار البلون المارون والبيج.
2: أوكي.
3: والاهم يكون عندي جين ماهوش ضيق ماهوش مقطع ماهوش مفسخ ما فيهوش ستراس وما فيهوش بلينغ بلينغ. كيف كيف في لي جين الباد ديليفون البوي فراند، الحاجات المريحه اللي تخليك تعدي نهارك مرتاح. البلايزرز تويك باش تبدا تبرد الدنيا، تنسيقهم سهل ومهمين برشا يكونوا موجودين عندنا. ونعرفوا البلايزرز اللي ستريكتوري طوندونس على الاخر، اما باش تمشي للجامعه دو بريفيرونس بلازير تكون قدك، لا واسع عليك برشا لا ضيق عليك برشا،
2: اوفر سايز
3: مش لازم توسع برشا، راه وكيما قلنا ماهوش فاشن ويك.
2: اوكي اوكي اوكي،
3: وانت تحسن
2: كي بدا واحد هكا تبدا واحده فاشينيستا هكا تحب تعمل،
3: ما فيها بس ليسونسييل تكون بتاع دخول الجامعه من بالغوش، ميم حتى في ليزاكسيسوار عادي
2: يكونوا عندك تقصد ولا بلين بلين
3: ولا بالقفير ولا بالريش ولا بالفورور. لا لا ماهوش تاع الجامعه الشيء هذايا. كيف كيف في ليزاكسيسوار راك ماكش محرومه ما تلبسش ليزاكسيسوار، لي سانتور يكونوا موجودين يعملوا لك ستايلينغ مزيان يخلقوا لك مورفولوجي حلوه في بدنك، لي اكسسوار الخفيف مش الاوفر اللي يبداو كبار والشانغي ودرجنوا وغيره. زيد كيف كيف لي شابو لي كاسكيت مهمين وحاجه مزيانه، والميك اب رفقا برواحكم، مش لازم ميك اب، كان عندك روتين معين تستعمله وتمشي تقرا راك في لافا ماشي تقرا
2: ميك اب نو ميك اب حلو هذاك
3: مثلا.
2: اوكي ميرسي على هذه النصائح سرور، ودايوغ حطيت لكم تصاور تنجموا تعملوا كابتشور وتنفعكم كي بنترست سارة اليوم دونك حلوين برشا وكاوتفيت كامل
3: تنسيقات
2: كامل حتى الصبات حلو، هذا المارون محلي على الاخر شباب دونك فوالا تاخذوا فكره. من النصائح نمشيوا لاطلالات مثيره للجدل.
3: اكيد طبعا راح نبداو باكثر اطلاله مثيره للجدل تحديدا ماشي الميلان فاشن ويك.
2: أوكي.
3: اللي ما فهمتش علاش الفاشن ويك في اي بلاد في العالم ولا يسلط الضوء والانتباه على النجوم الحاضرة أكثر من التصاميم والكوليكسيون ديجا اللي خادمها مصمم الأزياء.
2: أوكي.
3: وهذه نتصورها فكرة معناها من عند مصمم الأزياء باش يعمل البوز وإلا يلفت الانتباه للكوليكسيون بتاعه يجيب فنانة معينة، وتوا ولا ياسر يتسلط الضوء على الفنانات تاع العالم العربي على خاطر العالم العربي زاد كيف كيف عنده دور كبير في الانتشار في الموضة خاصة آسيا والخليج وغيره. وبش نحكي على زوز إطلالات كانوا مثيرين للجدل، أهمهم إطلالة هيفا وهبي وحطيتها في مقارنة مع جينيفر لوبيز. نعرفوا هيفا وهبي مالكة الإغراء والإثارة، وإذا كجوها على المسرح في الغناء في الكليبات في غيره، أما كي تكون الإطلالة أوفرلود زاد كيف كيف نجم نقولوا هيفا وهبي المرة ذي ما كانتش ناجحة. زوز اطلالات باللون الأسود، أما هيفا وهبي اختارت أنوثة جريئة، اختارت إثارة وغلامور، على عكس جينيفر لوبيز اختارت الماسكولينج واختارت التايلورينج اللي هو الترند على الاخر، معناها انه الانثى تلبس حاجه هكا ماسكولين، حاجه رجاليه، ترانتي لبستها بطريقتها، وكيف كيف حلو. جلبت الانتباه والناس الكل قالوا مهما تعمل جينيفر يقعد قوامها يجلب الانتباه أي. وغيره، معناها نشوفوا لهنا اللون الاسود كيفاش لون واحد اما يخدم زوز هويات في نفس
2: مختلفة.
3: الوقت خاصه مع ستايلينج مع الميكاب المختلف لما بينيتهم. أنا شخصيا حبيت برشا ستيل المختلف اللي عملته جينيفر، خطر نستنيه في غاب ونستنيه في حاجة هكا مثيرة وترندي وكل شيء، هي لي بعدت على ذلك الكل وعملت البوز إنها لبست لوك هكا رجالي على إطلالة هيفا وهبي اللي كانت شفافة للغاية وفيها برشا تفاصيل،
2: ما كانوش تفاصيل برشا برشا برشا
3: برشا تفاصيل، راهو راهو ستيل اليونيت مع ليساك هذاك جو الفينتيج، راهو الدونتيل ديجا مختلف في الأبر بارت والبارتي اللوطانية زاد كيف كيف مختلفين مع لي ديتاي اللي كانت لبستهم وكانوا باينين مفضوحين، كانوا فيهم برشا ابتذال. أنا حسيت هذه الكلمة اللي تنجم تعبر، فنقول ممكن لأول مرة باش نقولها ديزلايك هاي فوهبي.
2: متخلقة صار متخلقة صار على هاي فوهبي، مش باش يجيها النوم اليوم. بي اوكي دوما مش واحد يتفادى هذه الأخطاء، والله الجزء العلوي ما حليش باب لو كانت حاجة فهمت كما تقول انت، معناها في الجزء الاخر تكون حلوه برشا دونت الحساس، معناها ما يجيش مع كل شيء بيسر تعليمات سر الترابل.
3: الحلقه الجايه باش تلقاو ربيب تقدموا
2: حل. لا لا لا لا لا لا لا
3: خاطر بالحق ما شاء الله قداش وليت تلقى الكلمات باش تعبر بهم،
2: خاطر انت حسيتك بتقلق من هاي فهو بتغشه يا جماعه والله قلقت حزينه تحسها ساره اليوم يصير صارت اوكي عادي خيبت لك ظنك فنانتك هكا.
3: ممكن لأول مرة
2: يا ربي يا ربي لا تأثر شو تأثر سبا يلا عنا إطلالة أخرى سرور
3: جلبت انتباهك طبعا باش نحكيو على ملكة وهي عودة قوية كيت ميدلتون على السجادة الحمراء في عرض فيلم كبير كان في لندن، واللي جلب الانتباه العقد اللي كانت لبسته لعمره 103 سنين مبقى. اللي هو عقد الملكة الأم اللي كله لؤلؤ وكله أحجار كريمة، والعقد هذاك ما يلبسوه كان الملكات الكبار وما يتعطاش لأي ملكة، معناها من 103 سنين لبس عودة لبسته هي تويكة وكيفاش نسقته مع ستيل الغاب. أنا حبيت نركز أكثر على اللون اللي لبسته خاطر أحفظوا اللون هذا
2: أي
3: وخليوها راسخ في أذهانكم على خاطر هو لون العام خاصة في فصل الشتاء. تو أكيد حلقة جاية نحكي لكم على طريقة تنسيقه، نشوفوا الفستان كيفاش كان على العارضة ونعرفوا اللي الملكات عندهم نوع لباس محتشم معناها ما يسوش ما يعريوش برشا غيره، والموديل كيفاش ولا على كيت ميدلتون. أنا أقول الرجوع بقوة، الملكات يأثروا بأسلوب راقي جدا عبر الألوان عبر الأكسسوار مش عبر الموضة الفاست اللي تتعدى في ساعة
2: كموضة محتشمة حلوة.
3: وعلى فكرة الملكات رغم من أكثر العبيد اللي عاودوا لبستهم اللي يعملوا وهذا مش ضعف راه مش خاطرها ملكة ما لازمش تعاود اللبسة، ليه بالعكس هذاك الذكي وحسن اختيار على خاطر في كل مرة تعاود اللبسة بستايلينج مختلف وهذا اللي ينجحوا فيه الملوك. فبالنسبة لي بيج لايك
2: بيج لايك عندنا حاجة إيجابية اليوم فوالا أيوة سرور.
3: وباش نختم إطلالة حقيقة بعثوا لي قالوا شنو رايك في إطلالة رحمة رياض
2: وي
3: أنا ما كنت باش نحكي عليها على خاطر أنا بالنسبة لي رحمة رياض على خطى يارا اختاروا إطلالة سيف حاجة في منطقة الأمان معناها خالية من النقد تماما، ما نجم نقول عليها حتى شيء، لا نقول عليها واو ولا نقول على إطلالة تمر، هي قرات حسابها اللي هي مش تقابل جمهور كبير مش تكون على مسرح كبير خليت الأداء والصوت بتدخ هما اللي يكونوا واضحين أي عندهم الأولوية على إنها تكون بإطلالة تجلب الانتباه ولا تلبس لون قوي، أما ما يمنعش اللون جدا موفق مع لون البشره نتاعها. ستيل طول الشعر نتاعها جديد، احنا متعودين على شعرها اطول شويه. فما برشا حاجات ناتوريل فيها، هي في اطلالتها، في اسلوبها، في غناها، في ستايلينج اللي اعتمدته، وبرشا ذكي زاد كيف كيف من الفنان كي يطلع على مسرح كبير وما يحبش يتنقد، ما يحبش يسمع نقد.
4: اي فوالا
3: حتى ناحية. فبالنسبه لي
4: ويخذ حذرها
3: كوي، قولها لايك
4: لايك. يعطيك الصحة سارة، ميرسي على الإطلالات هذه. كالعادة عجبتكم إطلالة تحبوا تاخذوا رأي سارة تقولوا لنا يا خويا، تبعثوا لها باش احنا نحكي. ومرحبا زادة وعايشك انت سارة تربلسي، ميرسي بوكو. احنا مواصلين معكم مدي ساعتين، فاصل صغير ونستقبلوا ضيفنا أيوب الدريدي. خليكم معنا ما تبدلوش الموجة. ديوان ترانس.

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب، تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. رجعنا معاكم في لي تريند نو اند،
1: مادي ساعة 24 دقيقة، رجعنا لكم وصلنا معكم حتى شلل مادي ساعتين، مشيو توت سويت لي 100% ديجيتال.
2: 100% ديجيتال
1: كما عودناكم كل نهار تحدي جيوب حذينا ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى على امتداد 3 سنين، كل مرة محتوى مختلف، المرة هذه محتوى مختلف على الاخر، وصلنا بريسك 40 مليون مشاهدة، منيش نحكي على مجمل المشاهدات وإنما نحكي على ريل فقط، وبرشا برشا أرقام أخرى ما شاء الله اللي يحظى بهم ضيفنا اليوم اللي اختار محتوى مختلف، اختار الهواية متاعه باش تكون هي مصدر الإلهام متاع اللي فيديو متاعه، بالإضافة مع شخصيات أخرى تنعرفوهم شخصيات هذوما شنو هما وكيفاش بسم الله ما شاء الله مرة أخرى صلنا لعدد المشاهدات هذية الكل. يكا يحضر بحثنا أيوب الدريدي، أهلا وسهلا مرحبا.
3: عسلامة ربي، مرسي بكو على الاستضافة هذية
1: في ديوان يعيشك مرحبا
3: في ديوان الفيلم. نحب نقولك معناتها ما زي شرف لي نكون بحذيك،
1: احنا زيد ربي خليك
3: يعيشك
1: وبه
3: مرحبا أيوب.
1: وخليني نقول للمستمعين اللي وعمل الشغب من اللي جاي اكا أيوب كما تلقاه في الفيديوهات ومع صديقه، شو اسمه صديقه هو محمد أمين، تحية لي سي محمد أمين اللي كان معاه واللي هو المسؤول على الصورة الجميلة اللي تلقاها في فيديوهات الانستغرام. وعندكم صديق آخر زاد كيف كيف
3: أيوب
1: زاد كيف كيف، تحية لي ويعطيهم صحة لأولاد اللي قاعدين يخدموا في خدمة مزيانة. سي أيوب الدريدي هيت نعرفه، كنت عارفه عليك قبل ما نوصل نحكي عنه.
3: أنا أيوب الدريدي عمره 21 سنة، قاري وصل باك وعام فورماسيون في ميكانيكا اندرسيال، مختشت البي تي اس وقاعد نخدم بها ديجا، مسؤول يعني على التكنيسيانات وعلى الكونديكتير وكل شيء، نخدم بها الحمد لله شهادة وخدمتي ساعة كل حاجة في بلاصتها، خدمة بسكيت بسكيت
1: بسكليت بسكليت. تو فهموا اللي يسمعوا فينا عشان نحكيه ولي مكرس المحتوى متاعك للهواية متاعك انت اللي هي البسكليت.
3: بسكليت
1: غرام قديم هذا يظهر لي ملي احنا صغار كنا عندك اول مره البسكليت متاع اول مره هذيك
3: الغرام هذيك معناتها من الصغرى يعني كل يحب يبسك يحب هذيك هي المتعة نتاعها. نحن ما معناش تليفونات قبل معناتها بسكليت وتخرج
1: هيك بالضبط في الحومة
3: يعطيك الصح. وبعد كي بديت تكبر شوي بشوي يحكي لي بابا كيفاش قبل كيفاش كان يبسك بسكليت 650 تاع رجال كبار هذيك يبدا يمشي بها ترجيات يمشي بها يخدم يمشي بها يقعد. والله يحكي لي بابا قبل زاد غرمني بها فهمتني بحق يعطيه الصحة بابا وشجعني يعني كي بديت في البسكليت وكل شيء بحق خطر بالحق معناتها ذاك هو اللي بعدني على الفساد بعدني على الخلطة بعدني على
1: الهواية متاعك اللي هي انك معناتها تستعمل بسكليت الدراجة الهوائية وتدور بها بسكل في العادي نورمال ملي انت صغير
3: بسكل
1: عادي تشارك في مسابقات ولا جوست في الحومة ولا كيفاش
3: ندور في الحومة بتبيع خطر ما انا صغير ما كتعرف واحد يخاف يمشي مثلا البلاصة ذيك يخاف فهمني هيك. وبعد كل بدايه كي واحد يكبر بشوي بشوي ويحكي لي بابا كيفاش كان يمشي هيك يسافر بها نتاع 50 كيلومتر يمشي يخدم في الطماطم ويخدم كذا وبابا زاد عنده كل الغرام تاع البسكيتات مش في المستوى اللي وصلت له وانا
1: مش كيما فيديوهاتك
3: يسوق شد بسكيت كيما كيك 650 كيما كيك يمشي بها ترجيات طويل فهمني ويحكي لي قبل زاد غرمني بها فهمني معني انا صغير زاد ينفحك بابا معناتها الولد زاد نفحنا هيك عاد واحد كيبدأ بشوي معناتها لازم معناتها يطور معناتها لازم يعمل حاجه جديده يدي كبري يعمل فري ستايل ما تعرف نحن اللي جينا عندي كيفنا لازم زي نطيروا
1: انا نرجعوا لها كلمه نطيروا هذه شويه اخر نرجعوا لها خاطر مهمه برشا الامين زاد كيف كيف مهم. وقتاش بديت ديجا في صناعه المحتوى في بالشكل هذا
3: وقتاش أيوة بديت في صناعه المحتوى 2023 وقت بديت نهبط يعني كل شيء
1: شنو هكا فيديوهات وانت في الشارع
3: لا مش هكاك بديت عادي يعني كل شيء نهبط يعني كبراجي كي لقطات نهبطهم كل شيء ما فماش تفاعل من الاول هم بتبيع بشوي بشوي معناتها مع الزين بتاع الاصحاب يبارطاجوا كذا كل شيء بدات الفيديو تطلع شوي نحن قلنا مش المحليان الفكرة جبتها أنا أول واحد، هو الفكرة اللي هو جبتها أنا حتى في في شمال أفريقيا معنا.
1: أوكي.
3: فهمتني الفكرة أنت إني لسني معناتها نعمل كيما نقولوا نحن ناخذ قلد يعني يكون نقولوا نحن حاجة ولا حاجة يعني فهمتني ناخذ يعني دور
1: أنت خممت دور إنك تمس العبيد تجيب لهم حاجة جديدة تجلب الانتباه، فكانت الاختيار جاي علي اللي شفتوهم
3: مثل دور كما نقولوا نحن دور حاجه ولا الحاجه يعطيك صح فهمتني عاد
1: الحاجه مسميها ولا مش مسميها
3: الحاجه فطوم هذه
1: الحاجه فطوم
3: والحاج بالقسم
1: الحاج بالقسم توا مستمعين اللي تعرفوا ايوب لاول مره تنجموا تعملوا طلع على اللايف نتاعنا على الفيسبوك على اليوتيوب على البلاتفورم نتاعنا كوليك تلقاو لي فيديو نتاع ايوب في تونس كامله وصولا للجزائر زاد كيف كيف تنرجعوا لها المشيه هذيه وبرشا بلايص اخرين
3: مغامرات
1: مغامرات حلوه الحاجه فطومه اللي هي لبسه جبة فمش تونسي ما يعرفهاش على الأقل الشباب يعرفوها الجبة هذيك والمظلة هذيك الحاجة فطومة عاملة بعمايلها راهو يا أيوب
3: حتى ما فهمش
1: شنو حكايتها هذي
3: هذي بها نبديك بذي كيفاش بديت من الأول من الأول ما بديش بلبس الحاجة طول معناتها واحد يحشم ويخرج بها بديت بلبس الحاج اللي هو أول فيديو هذيك صورته كل عام 40 مليون خاطر تصورها
1: سيب القاسم
3: هذيك صح خاطر تصورها أنت خاطر ديما الترند يجي من الأول عاد الفيديو معناتك يهبط ورقدت وقمنا لقيها 12 مليون
1: معناها تونس كامله تفرجت فيه
3: تفرجت فيه هذيك صح يقدر يقول لك حاجه زي كيفاش حاجه بس كل عاد الفيديو جلب الانتباه فهمتني هيك بعد كبت 3 ايام نلقى عام في الخواص 25 مليون بدا يطلع بشوي بشوي نوصل ل 40 مليون بعد قلت والله ما نفس بس الحاجه
1: استنى استنى ايش بك تحكي على ارقام كاينها شويه مش نحكي على مليون وسنين
3: والله
1: نحكي على 40 مليون مشاهده الفيديو هذي
3: هذي فيديو بزبر العادي انا مليون ما عنديش
1: صحيح
3: 40 مليون سوى حاجه
1: ما شاء الله
3: حس حاجه عاديه تولت
1: سامحني ليش ماني حاجه عاديه 40 مليون
3: ولا عاديه ما عملوش عندي عندي فيديو 10 مليون عندي فيديوهات 11 مليون معناتها حاجه ارقام عاديه طب نحب نلعب على 100 مليون 200 مليون
1: اوكي عندك حق اذي فيش تخمم ما عندك حق اكيد جدا سي بالقاسم فيديو بالقاسم اللي انت وقتها بلازير وشاشه تونسيه كيما هكا هذيك هو سي بالشخصيه سي بالقاسم موجود في الحقيقه
3: موجود في الحقيقه
1: اللي هو
3: جدي

0: عجبينها الفيديو
1: عجبينها عجبينها
0: شخوش جبة متاحة شنو عملت في العباد 40 مليون مشاهدة على جيل الجبة بون الفازات اللي تعمل فيهم انت ما نجوز باعتحال فضلك ما يفهم برشا حاجات انت تعملهم في الفيديو هذوما دونك عندك
1: عندي كوميديا مش بخلاف اني بخلاف اني ديما نعمل فازة متاع كوميديا كي ما عشان على الخيانة ولا على ولا على السرقة كي تك ونحصر وتكيك المصبت كي واحد يكل
0: اي وحتى الموسيقى اللي هي مزو التونسي
1: اي ديما تونسي
0: ديما تونسي الغنيات التونسية اللي نعرفوهم
1: ديما كل شيء انا شفت ان فيديوهات كل ما فيهم كان لمسة تونسية معناتها هاك شوف كابوس تونسي لا حاجة تونسية معناتها كل شيء تونسي معناتها فمش حاجة مش تونسية
0: فوالا ولي فيديو هذوما الناس وليت تعرفك فما انت تعمل دي سيناريو تعمل دي سكيتش من خلال الحاج بالجسم والحاجة فاتومة
1: شديت تخليته بتريحة
0: فما عم في الفيديو تمتعوي
1: فيديو ضربي اي فيديو ده ونهبت ما شاء الله يضرب معناتها
0: ما شاء الله
1: يا فيديو عن طبعا عندي فيديوهات 600,000 و 700,000 عبارة 10,000 عبارة 10,000
0: سريع عادية عادية ارقام عادية بالنسبة لي وصلنا للنسبة الكبيرة متاع المشاهدة هذه حسب رايك علاش الحاجة فتومة اقرب للعبيد من الحاج بالجسم ولا اقرب من فيديوهاتك انت كايوب عادي
1: والله يا من عرش يمكن خاطر الخطر الحاجة معناتها يقول لك شوف الحاجة يعني يتبسكل يعني كل شيء
0: هم السنة سعم في اللول الرؤية الأولانية ولا الامبريشن الأولانية مش في بالهم حاجة بالحق
1: يعطيك صحة
0: انت تدين لها وتعمل لها كل شيء معناها هكا واحد شاخب والدنيا وفولا وتتبسكل على روحك
1: ايه بتبيع انت من اللول ما تدين كل شيء يغسلوها حاجة بالحق معناتها كي تدخل راحتك ومنتريت تعطى فيديو أول مرة شيخين تعحك العباد وكيفيش وكيفيش حاجة تبسكل هكا ودخلوا بعضهم حسيت دخلت بعضها وقت
0: اوكي
1: بعد بشوي معناتها الكومنتريات بدت تكثر اكثر معناتها يجي الولايه ذي يجي صور لنا في الولايه ذي جت رسخت في مخي لازمني نولي ندور في الولايات يعني نولي نمشي مثلا بنزرت
0: الفكره نتاع التحديات صار المتابعين نتاعك هما اللي يطلبوا منك
1: ايه يعطيك صح ديما نطلع واحد من الكومنتريات يجي مثلا بنزرت مثلا فيديو بتاع بنزرت عامل قريب 10 مليار
0: ما شاء الله شفته
1: معناتها ما شاء الله معناتها وتشوف كي تدخل كومنتريات بتسعى عليه بال 5000 كومنتير وخاصه كي مشيت لتزير زادت متزير زادت تعرفت برشا معناتها
0: تزير ماشي تتزير شنو حكايتها
1: ماشي تتزير والله كيفاش كيفاش بديت هي الحالة وقت تحديني شكون قال لي جاري تزير وانا ركبت في مخي قلت والله لازمني نعملها
0: سبيسيال علاش ما نقبلش التحدي
1: اي لازمني نعملها سبيسيال نعملها بموتور ما نمشيش يعني بكرب خاطر شي دي ماستر فهمتي عملتها بموتور وكل شيء وبسكليت وكل شيء وشديت التاريخ وصور يعني كما نقولون احنا فلوغ هذاك
0: اوكي عبارة على فلوغ اوكي
1: وقلت لهم اليوم هاني في تزير اكتبوا لي برا جاوة تحب الشيك في اللس جو قلت شوف في كومنتريات ولايات اول مرة نسمع بها اقسم بالله يا ربي والله اول مرة نسمع بها ما شاء الله
0: اكتشفت الجزائر غادي
1: اكتشف الجزائر بلد العجائب والله تحية لهم والله
0: فرحوا بي على الاخر استقبلوك فرحوا بي
1: ايه عارفوني كلهم عارفوني ديجا فهمتني مشيت ولاية بجاية مشيت الجيجل ولاية جيجل هذية تعديت للطارف قسنطينة برشا بلايس عنابة برشا بلايس العلمة زيادة أما العلمة زيادة صارت لي فيها مشكلة زي على بس الحاجة زعمنا اللي كريت عليها المصف
0: ليها جزت فما حاجات ممكن ما فما كل واحد دو خصوصية كل بلايس
1: وخصوصية
0: نحترموهم
1: أما ليه أنا أخش على كياس وصورت
0: بعد بعيد فوالا واحترمت الدوموند متاعهم هما بيان سور تحية لأخواتنا الكل في الجزائر
1: مشيت الليبي زيادة في ليبي
0: في ليبي زيادة
1: مشيت الليبي زيادة في ليبي تعرف إشارات وقت صورتها في ليبي كل شيء قلت لهم لبس الحاجه قالوا لي والله ما كرتش عليك يا ولدي
0: اللطف مش نوصلوا لخازي ليه زمار ولهنا ايوب بيان سور ما تسيرش الحاجه هذيا وانا ريت من خلال التعليقات كيفاش فرحوا بيك في الجزائر كيفاش فرحوا بيك برشا في ليبيا وتحدوا فيك
1: وتحدوا
0: فيك ايجا لدرا شنو ايجا لدرا شنو دونك الناس ايوب حابين برشا
1: فيديو اقل فيديو اقل كومنتير عندي عامل اقل كومنتيرات يعني في 2000 و 3000 معناتها تدخل تلقى الولايات 24 ولايه قصدي 24 تلقاها موجوده عندي في الكومنتيرات تدخل الجزائر كيف تلقى في 50 ولايه في 40 ولايه معناتها تقول كي جاب يعني شفت من الولايات هذوما تتاكد ان الفيديو نتاعك قاعد يوصل للولايات هذوما قاعد يشوف فيها من دول اخرى يعني فهمتني هذه معناتها علاش فيديوهاتي ضاربه معناتها نجلب الانتباه معناتها يجي الولايه هذه الولايه هذه فيديو يضرب معناتها حتى في البلايص هذيك فهمتني هذيك علاش الفيديو تلقاه عامل 3 ملايين تلقاه عامل 2 ملايين تلقاه عامل 4 ملايين
0: باش على الارقام ايوب يهمك برشا اللي يشوف
1: اللي تعمل فيه ارقام هذاك هو
0: مفهوم

0: الناس يقولوا لي انا الفايده في المحتوى اللي نقدمه الرساله باش توصل للعبيده. ما انت ممكن ممكن على الاقل 15 مره تعاود لي حكيت الارقام
1: لها في في الواقع. شفت انا باه لحظه شفت انا تو عندي 170 الف ولو قعدنا بها في ارقام معناتها اللي عنده 700 الف 800 الف ولو ما يعمل هيش يعمل في فيديوهات تلقاها عامل 30 الف 40 الف ماكسيم 500 الف ما تفوتش. انا يعني ب 170 الف نعم في فيديوهات معناتها حتى مشهوره ما يعمل هيش
0: بالحق ولا مشاهير ما عملوش
1: ما يعملوا هيش معناتها يعملوها مش ما يعملوش خاطر فانيات نتاعهم يدزوا معاهم كل شيء. انا ما عندي حد تشوف من اني مشهور لا حد شيء نهبط فيديو على الحاج حاجة تلقوني فيديو يطي طائر الفوق هك الفوق
0: ما شاء الله. وليش تقول لي مشهور لحد شيء معني هك تقولي
1: مشهور ما يش مشهور هذه هذه هذه هواية قاعد نبرتاجي فيها مع الناس يعني فهمت هذه معناتها كما نقولوا نحن معناتها راني قلت لك معناتها هواية قاعد نبرتاجي مع الناس والناس حبتها معناتها فهمتني. هذه ما انا نسميها ما يشهر معناتها خاطر الشهر الشهر تعرف شنو وقتاش نحكوا على الشهر
0: شنو تفسيرك لها
1: وقت اللي انا نشرف بلادي تونس يعني في دول اخرى تولي تعرفني اكثر عباد يعني كل شيء معناتها
0: تشرف تونس من خلال شنو شنو التخمام اللي عندك شنو الهدف اللي تحب توصل
1: له الهدف اللي نحب نوصل له انه يعني ننظم معناتها ايفين مونيت سباقات نعلم رجال كبار وصغار خاطر فهم رجال كبار وصغار ما يعرفوش يسوقوا بسكيتات هذه الهدف نتاعي هذه هي الشهره اللي نحب نحكي عليها يعني يعني تصورها كيما نقولوا نحن ما نقارنش راح بالاينشتاين تصورها انت اينشتاين قداش عنده 100 معناتها اخذنا نحن تقول لك خيف شو ليك مع أينشتاين هذه هي الشهر نحب عليها أنا
0: وتحب تخلد اسمك
1: حب تخلد اسمي فمتها هذه هي الشهر
0: حاجة
1: عليها.
0: حاجة كبيرة
1: هذه هي مع خطر توم فيديوهاتي قاعدين ظهر بيهم كل شيء صحيح هي شهرة هي راي صحيح راي شهر اما مش هذيك الشهر اللي نحب عليها انا نحب شهر ما اكثر ما كي معناتها شو كي يجي واحد يكابر كل شيء خيش نفس يقول لك شو لي كيما يوف شو لي كيما هذه هي الشهر نحب عليها هذه هي الحاجه اللي نحب عليها
0: تقولي انت في التسميه اي حاجه غريبه اي حاجه في المجال اللي انت تحكي فيه في الهوايه نتاعك هو اللي تولي كالتسميه باش تولي كيما ايوب معناها باش تولينا شوماخر مش عارف انا كحاجات كيما كيك انت تحب تولي كيما ايوب حكيت ليزيفينمون هذوما تخمم فيهم من ناحيه شنو مثلا كيفاش تنجم تسوق الاسم تونس بطريقه شنو ترى معني رؤيتك
1: ساعه في عمري انا ما نجمش بتبيع ما يسمحليش ما خلونيش تخلي ما تعرفي تونس انت كل شيء تونس المحاله بلادي
0: علاش انت جرب يا اخي حاول بشويه مازلنا نخمم واحنا بحذيك علاش
1: بتبيع انا نحاول انا نحاول
0: ما يخليوش انت قدمت
1: خاطر ما هو صغير معناته يقول لك صغير كل شيء يقول مسؤول على ايفينمون وكل شيء هي عباد معناتها مع بعضها كل شيء ما تنجمش انا لازم عباد تدز معايا لازم عباد كما نقولوا نحن سوسيتي اي حاجه يعني
0: لازمك لازم
1: تدز معايا العباد انا قلت انا طوف في عمري نعرف روحي ما مش في كما نقولوا نحن ما يسمعونيش العباد قلت انا كي نكبر شوي هاك معناتها ما دام انا وصلت ما دام انا فيديوتي معناتها ولا تعرف كل شيء العباد واللي معناتها كي نتكلم معناتها يسمعوني العباد ويفهموا لي انا نحب عندي بيوت نحب نوصل كاوديك هي الحاجة.
0: ممكن ايوب كي تحاول بروحك بالناس تفهم في المجال هذايا وتدق البيبان الصحيحه نتصور تنجم توصل تحقق الحلم نتاعك وانت
1: لازم واحد يحاول لازم واحد
0: صحيت محاولاتك كتحاول لازمنا فهمتك انت تحب تتمكن اكثر من المجال وتعرف الناس الصحيحه في الاماكن الصحيحه باش نجم توصل تحقق الهدف نتاعك
1: نوصل الناس هذيك الناس المسؤولين
0: يشوفوا الفيديو
1: نتاعي يفهموا معناتها اللي انا موهوب كل شيء.
0: ايوب انت مشكلتك في الفكره نتاعك ولا مشكلتك كيفاش تنجم تقنع الناس هذيا؟
1: انا مشكلتي في الزوز هما في الزوز
0: كيفاش تقنعهم بالهوايه نتاعك اللي تنجم تجيب لنا مثلا نظره اخرى لتونس ولا اهتمام من الناس
1: اللي هي معناتها اللي نحب نعطى نحب نحاول نوصلها فهمتني كل شيء نحب نوصل للمسؤولين كل شيء نحب نقول لهم معناتها انت كان نتعامل حتى مع بعضنا كل شيء يعني معرفوا يعرفوني الناس الكل معناتها كان نهبط يعني نقول لهم يعني مش نعملوا ايفنت مو وكذا كل شيء ما في بس كان تعاونوني ما نقولش نحن تعاونوني انا معناتها بارتاجي يعني ولا اي حاجه كل شيء وهاني هاني معاكم يعني كل شيء انتم نظموا الايفنت مو وانا
0: وانت عندك الافكار
1: انا هاني برتاجي خاطر الناس الكل تعرفني معناتها كان انا كان بارتاجي كل شيء ما شاء الله الناس الكل تعرفها تشوفها
0: كل تعرف داركم شو يقولوا لك على الفيديو بخليف
1: الحاج والحاجه نحب نكلم بابا طوم هنا يا باب تتفكر قبل كيفاش كنت تحب تحرق لي بسكليت تتفكر قبل وقت اللي تشوفني كامري تجي تضربني بالبسكليت تقول لي علاش كامري واليوم عني في ديوان افيب حبيت نقدم لك تحيه نحب نقول لك نحبك برشا وان شاء الله ربي يخليك لي وطوره ويشجع فيا برشا بابا ويدز معايا بالقديه بالقديه.
0: تحيه للوالد. شنو اسمه الوالد؟
1: فوزي.
0: سي فوزي تحيه لي. هو قبل كان ضد حكايه البسكليت.
1: لا هو انا قلت لك مغروم ما محبش يعني انا كان كابري هذيك.
0: هو يخاف عليك. وانا هذا هو اللي
1: هو يخاف عليك. هو يخاف علي اما راهو في مصلحتي. في مصلحة.
0: ماني
1: انا كشفني انا متمكن منه وكل شيء ما عادش يكلم بالعكس ولا يدز معايا فهمتني.
0: ايوب انت تو وصلت المتمكن مرشة برا تقولي راني متمكن بي. انا لاحظت هذي حتى مش نحكيو على الصغيرات انت فما فئات
1: معناها تتفرج فيك وتبقى صغار من 8 سنين وانت طالع
0: يا وخي مش 8 سنين وانت طالع معناها ديجا نبداو بالفئه العمريه الصغيره اللي يراو في الفيديو نتاعك يراو في الشهره اللي وصلت لها انت ما شاء الله ويتاثروا بالفيديو نتاعك. ثم مساله الأمان ومسألة الخطر اللي انت تعمل فيه ينجم يكون خطير. هو خطير
1: خطير
0: صغيرات يتبعوك.
1: يتبعوا يتبعوا ما عرفتك
0: ماريو,
1: ماريو بعضها ما كي يقول اوكا ايوب عمل كيك ترخن نجربه كيف بالله نحن نوصل للصغيرات يودي انسو كاسكرا وانا والله راو استنس بها خاطر في شوت انا كي بديت راني طحت برشا مرات معناتها معناتها منتيحه تذوكم يعني تلين ولي تمستنس انت انا ما نحبكش تولي كيفي معناتها ما نحبكش تولي كيفي كي اللي انا ما لبسش كاسك خاطر انا استنست فهمتني. انا نحبك تولي تلبس الكاسك نحبك معناتها وتسيس روحك وتقرا على روحك اهم حاجه. ذيش حابت نقول لك وراو بشوي بشوي تو توصل معناتها مش يعني ريتني عملت كيك ولازم تعمل لك كيك بشوي بشوي
0: بشوي يعني انت قعدت فتره باش نجم توصل تعمل الحاجات
1: كيف مش تك تك
0: بيان سور لازم فتره
1: انت كيفاش تتري انا مسكيلاسيون والبوكس تك تك
0: تولي لي لي لي تشد وقت تشد برشا وقت وتتدرب اما السلامه مهمه برشا نقول لهم في ستوريات
1: قلت لهم والله نهبط في ستوريات نقول لهم ما تعملوش كيف والله نهبط في ستوريات نقول لهم ما تعملوش كيف مثلا نقصت انجيزه خايبه نتاع كاميون ولا نتاع
0: بيان سور ما نعملوهمش ما نتبعوش ايوب انا راني عاوتي لكم
1: ما تبعونيش ولا بالحق خاطر بحق عادك يطيح راه راني قلت لك
0: فوالا هو وصل للمرحله نتاع انسان ولا برو انسان متعدى برشا حاجات نتاع اونترينمون
1: باش وصل برشا مرات ولا بحق
0: وترينا برشا باش وصل للمرحله هذه. فما حاجه اخرى نرجعوا لحكايه المحتوى نرجعوا لحكايه الفيديو سي ايوب الدريدي اللي عندك تواصل ولا كونتاكت مباشر مع الناس في الشارع تاكسيات كوامن كراهب ناس على ساقيهم معناها هل انه الفيديوهات هذوك برا فيهم صحاح ولا ديسكيتش ولا فما حاجات متشابهه
1: مع بعض؟ كنخرج في كياس كنخرج في كياس ها هو معايا ها قول قول على فوشانة كيف رفيت سجاج قالوا لي فوشانة
0: ايش احكي له ايش قالوا له في فوشانة ايش بحذين الان
1: ايش بحذين
0: ايش صديقك اليوم اسمه
1: اسمه غزة يا محمد امير
0: اي زي محمد امير اللي هو الفوتوغراف اللي هو
1: حسيت من كثرة ما هو ربيع من كثرة ما هو يعرفوني العباد نعم في تحديات نشي كذا نشي كذا ما هي انا نقول احنا نسكن في فوشانة هي تعملها وتجيب فوشانة هي تجي اللحوم هذية يعرفوني العباد يعرفوني
0: حتى الناس العاديين معني مش نحكي على فئة الشباب اللي يتفرجوا فيك واللي يتابعوا فيك الناس العادية
1: ناس عادية
0: هم اللي يقولوا لك إيجا ويخفوا لك في الشارع ودرا شنو
1: بتبيع الناس العادية هي
0: ملايوب
1: ولا بالحق
0: تحس فرحان وروحه وانا فرحان فخور بروحه
1: خاطر هذاك المستوى اللي وصلت معناتها ما ريتش حتى في معناتها في افريقيا الكل معناتها اللي وصل فما عباد معينه كي معناتها انا راني جيت روتار يعني في الدومين هذا يعني كتنزيل ريليات يعني فيديوهات
0: كل شيء
1: جيت روتار شوي وترشيك ترشيك
0: بسم الله ما شاء الله لا يحفظك يا وخي يا وخي لا فما حاجه راهو خذ روحه بالعينه
1: يا اخي تروحي بعيد
0: يحكي مع الكاميرا ويحكي مع جميع
1: الريجي عادي في روحي معناتها ما فماش عليش يعني هذيك هو هذيك هي الحقيقه كما نقولوا
0: انا نعرف اللي انت تعمل فيه شيخ علي وذي الهويه نتاعك وحاجه باهية اما زيدا لازمك ترد بالك على روحك تستحفظ على روحك
1: روح.
0: راه واحد صحته اهم من كل شيء
1: ولا مرد بالي على روحي على
0: كلام الوالده هذا متاكده اللي قال لك هكا تقول رد بالك على روحك
1: وتروح تقول لي رد بالك على روحك وتبيك هكا وبعيد مثلا تريني ماشي البلاصه هذيك ولايه هذيك وتقول لي بعيده رد بالك على روحك وديما تكلمني في التليفون وكل شيء
0: بيه ربي يفضلها وصديقك اللي موجود بحذينا صباح النور ومعاه صديق واخر صديقكم
1: ايوب
0: اللي ايوب زيد كيف اللي هما يكونوا معاك كيب صغرونا مي هما اصحابك ومش
1: اي كيف عاملين بعمايلنا لا بحاله
0: التصوير ومونتاج عامل فيكم انتم
2: وريه
0: يا حسليمة سي مرحبا
2: اهلا
0: وسهلا دونك عامل فيكم سي ايوب تقعدوا برشا في المونتاج والتصوير تعبكم ولا كيفاش
1: تصوير
2: نقعدوا
1: برشا
2: تصوير
1: تصوير
2: مونتاج سهل اما التصوير لازم نجيبها بالضبط
0: دي قد فهمت
1: دي يعني دي معناتها كيما نقولوا احنا دي واقعيه معناتها مش محبش نبينها تمثيليه انا فهمتني.
0: قداش فيها نسبه تمثيليه لفيديو على 10 قداش بيعطيني نسبه مئويه اخي؟
1: اي نقولوا احنا 70% فما 30% يجوا بالبيعات والله فما 30% كرعشت كي شكون وكي يجوا بالبيعات اما 70% تمثيلية كسكيتشيات اللي نصور فيها اما هذوك نتاعك اللي مثلا مشيت الولايه هذيك وكل شيء
0: هذوك حقيقيين
1: هذوك حقيقيين هذوك اما شفت لك اللي سكيتش كل شيء هذوك تمثيليين بطبيعتهم فهمتني.
0: سيبيا حاجه حلوه تعمل فيها ايوب فخور بها عجبتك روحك فيها في الحكايه هذه. فما شخصيات اخرين نجموا نلقاوهم
1: بتبيع مثل فما شخصيات اخرين صورت مثلا بلبسه سعوديه صورت مثلا بسبايدر مان
0: اللي عامل فينا هذه عامل فينا
1: والله بزاد بلبسه كونغ فو أبي ما بتعيش إنستغرام وبتاع فيسبوك ضربت فيسبوك هذي ما بتعيش في إنستغرام كل شيء برشة فيديوهات تعرفونين صورتهم والله ننسى كنت فيديوهات ننسى
0: ما شاء الله. وفما الشخصيات جديدة
1: فما شخصيات
0: جديدة كما الحاجة والحاج مش نلقاهم مش
1: جدد على وعسك فما شخصيات جديدة أصلا مش نقدمها إن شاء الله على قريب فما برشة أصلا محتوى فما محتوى جديد أنا مش نقدمه إن شاء الله
0: من حيث ولا تحبش تعطينا التفاصيل
1: صحيح ليها طبعا
0: أباي أيوب
1: صحيح ليها طبعا خلاهم مفاجأة
0: خلاهم هذا اللي استنى فيه المتابعين نتاعك اللي هي حاجه جديده البسكليت موجوده فيها
1: بتبيع البسكليت ديما موجوده
0: ديما موجوده هي المحتوى الرئيسي
1: هذيك شركه حياتي هذيك
0: شركه حياتك البسكليت نتاعك
1: هذيك شركه حياتي هذيك
0: تحبها حبا جما
1: هذه ترقد معي في البيت هذيك
0: حاجه غرام كل واحد والغرام نتاعو. ومازلنا في حكايه التحديات من ولايه لولايه من بلد لبلد باش نبعدوا اكثر من ليبيا الجزائر كذا
1: ونزيدوا نمشيو اكثر. شفت انا تو قاعد نحاول نركح اموري نلقى شي خيط برا نخرج لفرنسا نخرج قيط حال خيط مازال ماهوش سريع
0: تسمع فيه
1: هذاك هو خيط حارق مش تحرق
0: يا حليلي رانا في اذاعه
1: خيط ركز اما مازال مش كيما نقولوا نحن خيط نتاع كونترا يعني مش تخرج برك
0: اوكي تكمل
1: كان كيما نقولوا نحن خدمه
0: تخدم على روحك في المجال نتاعك
1: نهز معاه البسكيت
0: اما تكمل اما وتحب تكون زيارات اخرى في بلدان اخرى
1: بتبيع نحب ندور العالم الكل انا عندي اوبجيكتيف نحب ندورها العالم كله نحب برشا ندور برشا دول خاطر عارفه مع بعض الدور معناتها تمشي من دوله لدوله وكل شيء انا نحب
0: توصل للمرحله
1: نتاعي نحب نعملها بالبسكيت
0: اوكي دونك هذه المخططات الجديده راهو معناها على خدمه مش شخيط نتاع حرقه يهديكم ربي راه طفل ياسر
1: وضامر اخيت بلغه تونسيه ما تعرفون احنا تونس اوغد غادي ما تجيش
0: لا تانا جو قوي فاهمين اللي انت قاعد تفضلك راه الانرجي هذه كيما في الميكرو معناها كيما في المباشر كيما في الاوف ايوب ياسر ما شاء الله
1: كيما تشوفوني في الفيديوهات كيما تشوفوني في الراديو كيما انا راه ما نتبدلش
0: انت كيما انت اما تهمك برشا الارقام
1: ارقام بتبيع كيما نعملش ارقام انا شفت نعمل كم فيديوهاتي ما تضربش ما لاش نمشي يضرب معناتها فماش هذيك هي اي عبد كي تك يدخل يشوف الفيديو قداش عمل له مش كاين انا ولا اي عبد
0: وصلت لدرجه انك تولي مهووس بالارقام
1: بتبيع انا كم فيديو ما عملش مليون زملين ثم ما عملش معناتها ثم ما عملش وهذيك هي الحقيقه معناتها كل واحد باش يستانس معناتها هذيك اخي نكذب عليك
0: هذيك الحقيقه معناتها كل صراحه
1: معناتها تستانس معناتها فيديو ما يعمليش مليون عباره ما تضربش معناتها انا كي نهبطوا تو من العشرة ل 11 تعليم قداش عامل 300 400
0: تتقلق
1: بتبيع
0: تتقلق على الاخر وتتنرفز وتحب تشوف
1: على الاخر لازمني نشوف حل
0: لازم نشوف حل
1: يا مفسخ ويا نعاود نهبط فيديو لازم فيديو مليون زملاء
0: وبه فرضا فيديو هبط وما عملش مشاهده ولا المحتوى نتاعك خلني نسالك ايوه اسمعني لحظة ما هو الالغوريتم هكا ولا والجو هذاك نتاعك اش طالب منك الالغوريتم؟
1: الالغوريتم راني قلت لك فما اغنيات معينه لازمني زدت ما نهبطش بيهم فهمتني؟ انت اكثر حاجه كنت لاحظ انها نهبط ديما على اغنيه براس جدودك فاطمه وفما اغنيه اخرى زادت مغربيه ديما نهبط فيها هذيك ما فيهاش كيما نقولوا نحن كوبي رايت معناتها الاغنيه شفت فما اغنيه في الفيسبوك مثلا تو انا عندي فيديو في فيسبوك مجربين جمله عاملين 50,000 هذيك عاطين لها عاطين ليا تحذير وما نعرفش على شنو ما قريتش
0: بازرا فيها ما كملش قرا مي با قرا التحذير
1: ركز معاه فسخته بدات الاغنيه عاود هبط وعامل زملين 3 مليون
0: محسوب عرفتك اللي لقى حل فهمت
1: والله بدات الاغنيه برك ضرب الفيديو ولا بالحق معناتها
0: حتى انت فاهم
1: ولا شفت راجل هاي والله نفكرك كيما تو ولا كان جيت عندي لبسة راجل هي حطيت عليها غنية ما نعرف شنو ولا حسي حطيت عليها غنية فهمتني ما ضربش الفيديو في 24 ساعة ما ضربش بس اختو عاود حطيت براس جدودة كفاتهم صور
0: راجل اللي عرفوا بها عرفوك بها
1: الفيديو عامل 6 مليون 3 مليون
0: ما شاء الله انت عارف من اين تاكل الكتف فهموا الانستغرام فهم الخوارزميات
1: يا ولد شفت انا 170 الف معناتها انا ما يهمني انا الفولوات تاع الساعه ما تهمنيش انا المهم اللي يهمني الفيديو نتاعي يوصل للناس فهمتني خاطر كي يوصل للناس الفولو تجيب تبعتها
0: اوكي
1: بالحق معناتها هذيك هي معناتها كان كيبدا عندي 700 الف 800 الف وفيديو عملي في 80 الف 90 الف 100 الف معناتها يعاد ما عملنا
0: هي الارقام هذه فما منها مردود اخر بخلاف انك تكون مشهور
1: هي
0: فلوس فلوس
1: فما فما فلوس فما فما ولا فما بالنسبه للانستغرام هذيك من الكولابوراسيون وكل شيء بياتك صح وفي الفيسبوك فما حويجه قليله مش برش
0: فما فما
1: نقولوا نحن في الشهر والله ما نحبش نصرح بهم حاجه فما في الشهر نقولوا 700 دولار 800 دولار قل حاجه
0: به
1: فما فما
0: يبدلوا وتيك توك عندنا تيك توك
1: والله تيك توك ما تعرف قوانين تيك توك يقول لك اختار على الصغار شيء نعمل فيك وشيء ما ركزتش معها برشا تيك توك خاطر هبط فيه قد ثلاث مره فسخ لي
0: ولا انستغرام من خلال كولاب وكل ما شيء
1: ايوه كولابيات الانستغرام فيه فلوس ما هو ما فيهوش فلوس والله فيه شويه مشاكل الانستغرام ما ركزتش معها فيسبوك لقيت معها لقيت معها فيه شويه فلوس دعمني شويه معناتها انت كل شهر والحاله فيسبوك فيش على شيء خالص روتار معلش خالص خالص روتار
0: سي مارك جاوب جاوب
1: باه شفتي يقصوا هار ثلاثة يبعثوا لك الفلوس هار 27 معناتها زي ما فهمتيش عليه المهم فما فلوس
0: مش حسب روحك تخدم
1: المهم فما فلوس
0: المهم فما فلوس وانت عجبتك الحكاية ان شاء الله ربي يوفقك والانستغرام زيد كيف كيف من خلال كولاب اللي
1: اي من خلال كولاب فوالا الفلوس هذيك خلال شهر تاع الليبي هذاك
0: يهمك خليك خليك خليك على الارقام ما نحبش خليك خليك هكاك انا هي اللي خايفة عليك
1: تقول اللي بيا تتصدموا كيفاش هما فيديوهات معناتها يضرب كل شيء معناتها كيفاش الالغوريتم كان ملي كان في تونس معناتها نسبة المشاهدات عالية في تونس وتزاير كي جيت صورت عندهم في ليبيا نسبة المشاهدات في ليبيا تفرقت طلعت 70% 80% ما شاء الله كان التابلو دبور اللي عندي المزمر في الشهر 14 مليون 15 مليون والله وفي في الفيسبوك عام 22 23 مليون في اقل من 30 يوم هذه
0: هذه تبور
1: اقل حاجه اقل حاجه
0: باهي حلو دونك انت
1: وراني ما نهبطش ديما نهبط مره في الجمعه
0: مره في الجمعه هذه شنو نسلك يا حتى
1: هذيك علاش فيديو عام 3 مليون 4 مليون كل جمعه تلم تقام 14 15 مليون
0: انت عامل من الاول قلت لك عرفت انت من اين تاكل تاكل الكتف انت عرفت السيستم بالضبط كيفاش يجي نتاع السوشيال ميديا وليت تدخل في عالم الاشهار مسبق لغرام الاول ولا انه حاسبه كمورد رزق تطبيقات التواصل الاجتماعي
1: مسبق لغرام الاول انا المورد رزق كل شيء يعني قلت لك نخدم
0: عندك الخدمه
1: نتاعي عندي الخدمه أي. انا قلت
0: لك وقت الخدمه من الغرام
1: ولا لك الصغيرات ليه شفت وقت اللي لعب لعب وقت اللي معناتها قرايه قرايه القرايه عطوها كارها اقروا على ارواحكم بالحق خاطر مش يعني بسكليت وغرام تقول لها زي غرام يقول لك حتى العبد اللي تكور حتى العبد اللي قرايتكم ولا بالحق خاطر قرايتكم هي اللي معناتها اللي باش توصيكم كل شيء الغرام بتبيع الغرام هذاك خليه اخر حاجه معناتها خليه في الويكانديات معناتها فهمتني مش قول معناتها انا هاك شوف انا نخدم راني هذا المستقبل اللي ضمنته وانا نخدم تو غرامي خليه ديما في الويكانديت هذه النصيحه اللي حابين نوصلها معناتها خاطر برشا صغار معناتها ينهار الكل يعطي بكوره كجي معناتها ننصحها من كل شيء اقراوا على رواحكم ضمنوا مستقبلكم بعديك عموا بحركم
0: اللي يحب الغرام اللي عنده
1: حلو يحب يوصل هذيك حاجه اخرى
0: اكيد جدا مهتم برشا ايوب بالارقام ونجم نفهم عليها خاطر وصلت للمرحله نتاع ارقام ما شاء الله كبيره برشا دونك قبيله قلت لي تتقلق مثلا كي فيديو ما يعملكش مشاهدات تتقلق تمرض معناها لدرجه انك تتقلق
1: نقعد بعتيم لا
0: وكان يوصل المحتوى نتاعك ما عادش هو اللي يجلب الانتباه شنو شي يصير فيك راه تنجم تكون لدرجه الهوس
1: هي ما توصلش للمرحله هذيك مستحيل كان باش توصل
0: متأكد.
1: انا تو معناتها فيديوهاتي تراند معناتها ما عادش معناتها انا ريها ما عادش حتى نقولوا طاح فما المليون فما المليون
0: قليل شيء هيك
1: مليون
0: سيدي يعطيك الصح ان شاء الله ربي يوفقك سي ايوب الدريدي اللي تنجموا تتابعوه على الانستغرام اصدقائك زاده تحيه اليوم متحملينك وصابرين عليك ويصوروا فهمتوا من عيني قاعد تعب فيهم
1: والله انت تعب فيهم والله كلمه حق انت عندك ايوب هذا بلادي كاس ليها والله كان في جماعه مسكين يقرا باك ان شاء الله ربي ينجحوا وزاد هذا نهار كل يدي صور بالقديق نعاود من الاول اقسم بالله تعبتهم معايا
0: وكهو ربي فضلهم يا سيدي ان شاء الله ديما واقفين معاك انت زاد ربي معاك وسيس روحك
1: بلي ربي
0: سلمتك مهمه راهو
1: نقدم ديكاس لصحابي الناس الكل بعديك كان هافت ثريل ولا اي حاجه باش راهم في الكومنتريات بالحق بشري ميساجات كتيبه كل شيء معناتها اول مره تشوفها معناتها علي انا بالحق عباد تشجع فيا تحبني من البلايص الكل ابي تشوفها في الكومنتريات انا ما نتكلم راهو ابي تشوفها واحد في الكومنتريات
0: ما شاء الله يا سيدي ان شاء الله ربي يفضلهم تحيه لهم
1: الناس الكل واقراوا على وغرامكم ما تسلموش فيه زاد بتبيع
0: يعطيك الصحه ميرسي بوكو محلاه الميساج نتاعك ايوب باللي ملي حكينا جمعه كامله قول لي راني عندي رساله الوحيده اللي نحب نوصلها اوكي الغرام محلاه اما قرايتكم هي اللي
1: بتبيع قرايتكم وقرايتكم وقرايتكم وقرايتكم ديجا حتى الدين ينصحهم القرايه وانا بتبيع انت ننصحكم القرايه خاطر انا شفت انا وصلت على تقريت وهاني وصلت وهاني قاعد نخدم في الحاجه اللي نحب عليها فهمتني اما انتم اقراوا لروحكم ضمنوا مستقبلكم بتبيع الغرام هاكي تبعكم معاكم كل ويك انت او كتصور خويجه كذا معناتها العباد اللي تصور ولا العباد المغرومه بالكوره ولا حاجه ما تسلموش في بيعكم ما لكمش هكا يا معناتها قرايتكم ضمنوا مستقبلكم خاطر هذيك هي معناتها خاطر الغرام بتبيع ماكش نجم توصل بها معناتها ماكش تضمن بها مستقبل يعني الغرام قليل كذا تذهب
0: تحب وفما ناس زاد غرام وصلوا ما تحط اولويه
1: اما انا حبيت نوصل معناتها ما تعملش على الغرام كهو اقرا على روحك باش تبدا عندك شهاده في يديك اللي هو الباك ولا فورماسيون
0: التخرج ولا اي حاجه ولا تكوين كما قلت بعديك امشي حارب العالم على روحك
1: حارب على روحك معناتها حارب على حلم الغرام وين وصلت كان وصلت عندك دبلوم
0: والله
1: بحق بالشهاده وكل شيء معناتها تدخل في اي شركه تحب عليها
0: والله يعطيك الصحة ميرسي بوكو يا أيوب يعطيك الصحة سيدي إن شاء الله
1: ربي
0: يوفقك يعيشك محليك ومحلى طاقتك خويا ربي
1: والله ميرسي بوكو على الاستضافة هذه بالحق ما شاء الله عليك يعطيك الصحة والله إن شاء الله ربي يفضلك ويعطيك
0: يعيشك زيدة ورد بالك على روحك أهم حاجة السلامة مهمة برشا ونعاول عليك باش توصل هذايا للجمهور
1: اللي ما فما كان الخير
0: آمين يا رب العالمين ميرسي يعطيكم الصحة الناس الكوليكا وقالوا لك أيوب شهيرة الثقة دونك ذو ما فيكم عندك تعليقات على اليوتيوب لازمك ترجع تشوفه من بعد محمد عزيز شكرا إيمان يعطيك الصحة ما كيفناش الوقت باش نحكيو على البوكس وفيس ما يعطيكم
1: بلادي ديكاس للمخرج وسع باله معانا
0: محمد عزيز
1: ذي وسع ماله معانا
0: محمد عزيز وإيمان مخرج
1: سمعنا أخويا راهو قعدنا نحكوا برشا وارقام
0: يفضلك يا أيوب بخسي بكمليش ما خليش حدا يكمل نحكي على البكري بيسيرش يا سيدي إن شاء الله ربي يوفقك ميرسي الناس الكوليكا اللي يتفرجوا فينا معانا والناس اللي جاوا من عند أيوب ويتفرجوا فينا لهنا مرحبا بكم في ديوانا فيه محمد عزيز شكرا إيمان يعطيك الصحة نتلقاو لحد الجاي مع ضيوف آخرين ونتقابلوا غدوة مع جعفور وكامل الفريق في ساعة سعيدة ردوا بكم على رواحكم في الأمان وباي باي ديوان ترينز
2: احنا صوتكم في سيرقس
3: على 91.2 ديوان فام ديوان فام على فرد موجة اخر الاخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم L'essentiel de l'info. Flash News.
0: Moujazo Thania, Diouna Fema, Slema. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر وتعريف في بمخاطر المخدرات ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. انطلاق موسم جني القوارص بولاية نابل منذ أكثر من أسبوع بتزويد الأسواق تدريجيا وبكميات قليلة بالأصناف المبكرة في انتظار جني الأصناف المعتادة وسط توقعات أولية بتسجيل تراجع نسبي في الإنتاج في حدود 10% مقارنة بالموسم الفارط والتي كانت في حدود 270 ألف طن على مستوى ولاية نابل وفق ما صرح به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحر بابن خالد البشير عون الله. وزارة الفلاحة تحدد يوم 4 أكتوبر القادم موعدا لافتتاح موسم صيد الحجل والأرنب على أن يتواصل النشاط إلى غاية 6 ديسمبر القادم وفق ما أفاد به نائب رئيس الجامعة الوطنية للجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد محي الدين الهاني في تصريح لديوان فهمة.
2: صيد يعني اتباعا من الحد الجاي فتح معنا موسم الأرنب والحجل هنا أنا نمشي على قد الإمكانيات نتاعنا العربات اللي عندنا اللي هي ما عندناش أول حاجة ما عندناش مقر في الجمعية نشاط يعتبر نشاط يعني قال فردي مجهود يعني بسيط عملنا ماكينات جدد وهنا كل ما قلنا عنده حاجة ما بالنسبة لنا هنا حتى المقر ما عندناش والله ما عندناش مقر والجمعية معنا إن شاء الله السلطة الجهوية تتفاعل معنا.
0: إلى شان الدول البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن أنها احتجزت غواصة أمريكية ذاتية القيادة كانت تعمل في مضيق هرمز مضيفة أن الغواصة كانت تقوم بمهام تجسس وذكر الحرس الثوري أنه تم ضبط المركبة باستخدام قدرات استخباراتية وتقنية الحرب الإلكترونية مشيرا إلى أنها تخضع حاليا للفحص من قبل متخصصين إيرانيين لاستعادة البيانات المخزنة فيها. ووزارة الدفاع الأفغانية تعلن أن قواتها قتلت 28 مسلحا وأصابت 32 آخرين في إقليم نورستان شرقي البلاد وذلك عبر بعد عبور مجموعة من باكستان. قالت الوزارة أنها تضم عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.
3: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم فلاش سبور فلاش سبور.
4: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه مع منتخبنا الوطني التونسي اللي كمل اليوم العشيه الاستعدادات نتاعو لمواجهه منتخب بوتسوانا غدوه 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي بيرادس في اطار الجوله الثانيه من تصفيات كاس امم افريقيا 2027. منتخبنا يعمل اليوم حصه تدريبيه اخيره 7 متاع العشيه في الملعب الفرعي بيرادس واقبلها 6:30 اليوم العشيه باش يكون فما ندوه صحفيه بحضور الناخب الوطني معين الشعباني واحد اللاعبين. نذكر تونس كما قلت بوتسوانا ماتش بإدارة الحكم الدولي التنزاني أحمد علي أراجيغا ماتش كما قلت غدوة 8 متاع الليل في حمادي العقربي برادس. منتخبنا الوطني تحت 20 عام يواجه اليوم 6 متاع العشية نظيره المغربي في الجولة الثانية من تصفيات الكان ماتش تلعب في ملعب السويس في الإسماعيلية. نرجو لاخر اخبار انديتنا التونسيه لاعبيه الاولمبي البيجي باش يرجعوا اليوم العشيه للتدريبات الجماعيه بعد ضرب الدام 3 أيام. المنتظر انه هيئه كمال والي باش تصرف المستحقات بالنسبه للاعبين المتاخره في بدايه الاسبوع القادم تفاديا لاي اشكال او ضرب جديد. نذكر الاولمبي البيجي باش يدخل في الفتره المقبله في تربص مغلق استعدادا لعوده نشاط البطوله. نادي أهلي بنغازي الليبي أعلن عبر صفحته الرسمية اليوم عن برمجة مباراة ودية أمام النادي الإفريقي نهار 3 أكتوبر ماتش باش يتلعب في ملعب بنغازي الدولي مع تكفل الفريق الليبي بكل مصاريف النادي الإفريقي من سفر وإقامة وغيره وأيضا باش يتم منح النادي الإفريقي مبلغ 50,000 دولار نظير المواجهة الودية هذه. نواصلوا مع الوديات لكن نحكيوا على النتائج. البارح تلعبوا 5 مقابلات ودية نادي الافريقي ينتصر امام جرومبيلي الرياضيه 2-2. الترجي يفوز على الاولمبي الزاويه الليبي 4-0. الاتحاد المنستيري يفوز امام اتحاد قصيبه المديوني 3-0. نادي صفاقسي ينتصر على نادي جبنيان 3-0. والنجم الساحلي يفوز انتصار عريض 6-0 امام خطاف القلعه الكبرى. اليوم الموعد ماضي 3 بعد أقل من ساعة من تو مع الدفعة الثانية من مواجهة الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الثانية في البرنامج مباراة جمعية ريانا ملعب الجبسي. أمل بوشمة يواجه النادي القربي. أولمبيك مدنين يستضيف القلعة الرياضية. قواف القفص أمام مستقبل القصرين. قمة بين شبيبة القيروان وجندوب الرياضية. سبورتينغ المكنين يواجه هلال الرديف. وأولمبيك الكاف يستضيف اتحاد قصور السيف. الختام بأبرز المباريات اليوم خارج تونس. نحكي خاصة على مواجهات دوري الأمم الأوروبية. أبرز المواجهات الخمسة متاع العشية: الدنمارك أمام ويلز، في نفس التوقيت صربيا تواجه المنتخب الهولندي، والثمانية غير ربع متاع الليل ألمانيا تواجه اليونان، ومنتخب النرويج بقيادة هالاند يواجه منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو.
3: احنا الجوار نمبر 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام.
5: احنا صوتكم في الساقس
3: على 91.2.

0: بالجزء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM سبور غرام.
1: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب. تسمعوا كل سبت وحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان FM. بالعريف، نص وفجابر، تقديم رامي الفراتي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله العظيم. يا ولدي اليوم مش ندخلوا مبعاثنا لعالم غامض والحكم تاع ربي مرعب شوي. اي عالم الحكايات اللي تخوف هذوم، اي الحكايات اللي تخلي القلب يدق يدق يدق والعقل يتسائل، زعما هل هذا يا ترى حقيقة ولا مجرد خيال؟ وبطلتنا لليوم في قصتنا اسمها نورة التكتاكا. وقبل ما نفسر لكم شنو معناها تكتاكا، خليني نعرفكم عليها شوية ونقولكم انه نورة التكتاكا ذي هي فنانة شهرت بانها الفنانة الوحيدة اللي غنات في عرس جن. يا لطيف يا لطيف ولطف. اي بابا اي اللي سمعته صحيح، غنات في عرس جن كما سمعته، مانيش مفدك. وقصتها اليوم هي واحدة من اكثر القصص المرعبة اللي دعسيتها في العالم العربي، حكاية قاعدوا يتناقلوا فيها من واحد لواحد، والناس ديما تحكيها بصوت واطي وكأنها تخاف لا يسمعها واحد من العالم الآخر. زعما شنية الحكاية وشنو اللي صار بالضبط؟ شنو اللي شافته نورة التكتاكا في واحدة من السهرات والعروسات اللي خدمتهم؟ هل كان مجرد وهم ولا اللي صار صار بالحق؟ برشا أسئلة تستنى في إجابة، وإجابة ما تلقاوها كان في بولعريف. شنية حكاية عرس الجن؟ وسمي بسم الله يا بابا تبعني وربي يقدر الخير. آية ويني تكتاكا؟

قبل ما نوصلوا للحظة الحاسمة اللي وصلت فيها الفنانة العرسجن، خلينا نتعرفوا عليها أكثر. نورة التكتاجة هي فنانة شعبية كويتية، وكلمة التكتاجة في اللهجة الخليجية تتقال على الفنانة اللي تغني في العرس والأفراح الشعبية، يعني كما نقولوا احنا أكلية، فهمتي، حفلوها في الفروحات وكذا. يا سيدي، نورة هذه كانت نوارت الفنانات في الفترة ذيكة، مشهورة، وشكون يخلط يجيب نورة، وذا نحكيه في آخر السبعينات، يعني سوبر ستار. يا ولدي ما تحفلها كان هي في العروسات، ووقتها كانت البساطة والناس كانت أقرب لبعضها، وكل محفل ديما يحفل والجيران تجي من كل بلاصة باش تفرح لحبابها في كل مناسبة. يا سيدي، نورة التكتاجة كانت معروفة برشا، وتوصل حتى تتنقل بين المدن والقرى اللي كلمها على عرس في أي بلاصة مهما كان تمشي له وتغني له. أما خلينا نتفقوا إنه الكاشي متاعها كان غالي برشا في وقتها، على خاطرها كانت مطلوبة، وكانوا يجيبوها الناس الكل في سراهم، وكأي فنانة معروفة ونمرها كان متاح مش سهل الحصول عليها، ولكن كان عندك فلوس كلمني يا به. وبيان سور في وقت يطلبوا على الفيكس، تبدليش في اللسان البورتابل، إدارة أعمال، شيء فم شيء. المرأة كانت تخدم على روحها وتنسق في السهريات مع كليوناتها بالتليفون، يكلموها يعيطولها يعطيوها العنوان تمشي تغني وتحفلها، تخلص وتروح والأمور منظمة. ولكن في ليلة من الليالي اللي بش يصير لها بش يخلي حياتها تتقلب 160 درجة حرفيا، لدرجة انها وصلت قررت تعتزل الفن نهائيا وإلى الأبد، وما عودتش حتى تساقها في حتى سهرية لا بالفلوس ولا بلاش. ومن وقتها ولت قصتها واحدة من أغرب الحكايات، حكاية غريبة أما صارت والعهد على من ادعى، واللي بش يزيد من مصداقية الرواية متاحة أنه أعضاء الفرقة اللي معها الكل حكاية ونفس الحكاية، والكلهم خرجوا من العرس ذاك مرعوبين وما نجموش يتجاوزوا اللي صار لهم.

0: في أواخر السبعينات نهار من نهارات وقت اللي نورة تكتاقة في دارها يجيها تليفون من رقم مجهول، وخلينا نتفقوا اللي من العادي أنه يجيوها تليفونات من أرقام ما تعرفهمش. المرأة فنانة تضرب تسرع. المهم نورة تهز تلقاها مرأة كبيرة شوية في العمر، قالت لها أنت نورة تكتاقة ولا؟ قالت لها إيه أنا هي تفضل. يا أخي المرأة فرحت وقالت لها راني نحبك برشا وأمنيتي تغني لي أنت في العرس. العرس نتاع شكون؟ العرس نتاع ولدها. وقبل ما تشوف الكالندري نتاعك وتثبت انت تنجم ولا لا، نحب نقول لك لي انا مستعده نعطيك اضعاف الكاشي نتاعك. المهم انه تجيني وتغني لي في عرس ولدي الليله. المراه كانت ملهوفه تقول عليها باش تجيب ام كلثوم مش لعب. بالطبيعه ضربه كيما هذه ترضي غرور اي فنان، والكلام عجب التكتاقه وشيخت عليه وقالت له ما هو عندك الزهر هاي الليله فارغه شوف الزهر. وما قبلت حتى عرس بتاريخ اليوم حسب ما قالت نورة، والله أعلم يمكن الفلوس زاد راوة. أما ماك تعرف كان من المفروض تكلمني من قبل مش تكلمني في نهارته. كما يقولوا المستدعي في نهارته يقعد في داره، أما الفلوس مش مشكل من غير ما نقعد في داري. مسكين كان لي بطلت له عرسه، قالك حطوا كاسات شوي شوي شربوا الجو راوة. هي ما زالت تتكلم والمرأة قالت لها الليلة نستناك في البلاصة الفلانية، وعطتها لدريسة وزادت قالت لها اللي تطلب تاخذ باش نفرح بيك انت وفرقتك الكل. وراو عندك الحق نعرف كلمتك اخر وقت اللي غالب سمحني عملت على شكون من جماعتي يا اخي طلع ما كلمكش. المهم التليفون كمل بالموافقة متاع نورة، وبالوقت اتصلت بعضها فرقتها وجمعتهم الكل، ما فيهم حتى واحد اعتذر على خاطر قالت لهم راو الخلاص دوبل. وكما تعرفوا الفلوس تحيي النفوس، ولكن اللي باش يصير لهم من بعد يخليهم يعرفوا انهم اخذوا أسوأ قرار في حياتهم. وهو جايكم الحديث. اول حاجه لاحظوها اعضاء الفرقه وهما ماشيين للعرس انه ثنيه مش هذيك متاع دار العرس. تلفتوا لنورة التكتاقة وقالوا لها يا اخي مش الليله عنا عرس في البلاصه الفلانيه شبينا ماشي من هنا. اختنا نورة ضحكت وقالت لهم صحيح، وهو باش نفسر لكم علاش. فما معلومة مهمة فتكم بها، وهي أنه نورة كذبت على المرأة اللي طلبتها وقت قالت لها أنها فاضية في السهرية ذي، وهي كانت قابضة ديجا عربون متاع عرس في نفس الليلة، ولكن العرض متاع المرأة الكبيرة أغراها وعرفت أنها في سريها وباش تقبض الدوبل وحتى تريبل من العرس ذيك. أذك علاش قررت أنها تفسع من العرس اللي متفق عليه وتمشي للسهرية جديدة، وهذا سبب استغراب أعضاء فرقتها اللي كانوا كيما نقول وإحنا ماشيين العرس في القروان القروحة مشدين الثنية النابل. وذاك علاش بهتوا أول ما شدوا طريق مع نورة، باهي شفتوا الفسعة ذي اللي عملتها نورة باش تتكلف لها غالية وباش يطيح فيها المغبون متاع العربون. أي سيدي من غير ما نطول عليكم، نورة وفرقتها وصلوا للعنوان المطلوب في وسط زنقة خالية، قعدوا يقدموا حتى للي وصلوا للدار. وأول ما وصلوا لفتت انتباههم الدار، ولا خلينا نقولوا القصر اللي كانوا باش يدخلوا له، كان قصر ملكي كبير وفخم. في اللحظة ذي كان نورة التكتاقة وفرقتها فرحوا وحسوا إنهم باش يضربوا ضربتهم ويخلطوا بالقداء، وحتى الإحساس متاعهم بالذنب بعد ما فسعوا بالسيد متاع العربون طار وقت اللي شافوا القصر. صحيح هم متعودين يخدموا عروسات الناس الميسورين ماديا واللي في سراهم، ولكن الدار ذي لا الفيلا هذه ما ريتش كيفها، قا حاجة روعة. صحيح القصر كان فخم ومثخم برشا، ولكن نورة أول ما حطت ساقها حست بقشعريرة كبيرة في بدنها وحست بروحها مش مرتاحة. ما كان فما حتى حد في استقبالهم وحتى عساس ما فماش. نورة قالت برا بركة بالك شي لهين في العرس الداخل، وبدأت تتقدم هي وفرقتها وراها. وكما يقولوا الضيف ديما عينه محلولة، نورة كانت تغزر على اليمين وعلى اليسار ولاحظت أنه القصر كان معبي بأفخم السيارات وأحدث لموديل متاع الكراهب في وقتها، وحتى التوى هذا الكل عادي بما أنهم ناس أثرياء. يا سيدي أول ما دخلوا الوسط القصر يلقوا الدنيا معبية بطريقة رهيبة، يعني القصر وكبر وذاك الكل باقي مش مستوعب عدد الناس اللي ملمومين فيه. باقي حتى الحكاية ذي تعتبر عادية ومهيش غريبة، ديجا نورة قالت بينها وبروحها من الواضح أن العائلة متاع العرايس كبيرة برشا ما شاء الله، ونقولوا احنا عرشهم كبير وكذا وذي حاجة عادية. يعني حتى للمرحلة هذه من القصة ما فماش حاجة تثير الشك والريبة متاع الفنانة متاعنا. يا سيدي في وسط الزحمة ذيك الكل فما مجموعة من ساء رحبوا بنورة التكتاقة وفرقتها واستقبلوهم أحسن استقبال، لكن باقي المود العام ما كانش مريح. في عز الزحمة ذيك الفنانة وفرقتها بالسيف باش خذوا بلاصتهم وركحوا الماتريال متاعهم باش يبدأوا يخدموا على رواحهم، وهو باش يبدأ العرض الصحيح توه. ولكن قبل ما نحكي لكم على هالليلة على دليلة، خلينا نخرجوا فازل صغير ونقول لكم الشو اللي بيش يصير طو. لا بيش يصير فينا، بيش يصير فينا. فاصل صغير وراجعين في ساعة، في ساعة بيش نحكيك حكاية نورة التكتاق. يا باباي فاصل وراجعين.
1: بلع الريف.
2: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
3: رجعت الشتوية.
2: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة. تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: عريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: بول عريف.
2: رجعنا لكم في بول عريف وقبل الفاصل بدينا نحكي لكم في واحدة من أغرب القصص اللي دخلت للتاريخ، قصة نورة تكتاغا اللي غنيت في عرس الجن. نورة هذه كانت فنانة كويتية شعبية معروفة برشا، والأفراح كانت متحفل كان بها في الكويت. نهار من نهارات يجيها تليفون من عند مرأة كبيرة تطلب منها باش يجي تغني لها بأي ثمن. آه يا سيدي قبضتك العربون وكذا وتلفت عربون آخر ماك تعرف أغرات هالمرأة قتلها تريبل دوناتيك وقصدت ربي للعرس. دخلت تلقى قصر كبير ما لقات حد استقبلها دبة قلبها تقبض تفجعت شافت لك راهب بالدنيا كذا حسيلو تدخل لتلقى الدنيا معبية. يخرجوا لها مجموعة من سا رحبوا بها ما أختي تكتاغا تفضل مرحبا من هنا بالسيف القاب وبلاصة هي والفرقة متاعهم باش يقفوا ويغنيوا. يا سيدي هما حطوا الماتريال متاعهم شدوا بلاصتهم وكذا باش يبداو يخدموا وخلينا نقولوا انهم عطاوهم بيت على ذمتهم باش يبدلوا فيها وياخذوا راحتهم قبل العرض، معناها قدروهم بالكدا وهما كيكة في البيت. واذا بها مرأة تدخل عليهم لابسه اكحل فكحل ملفوفه من راسها لساسها جامتها كبيره تقول عليها راجل متنكر. بدات تقرب لهم ووقتها شافوا وجهها، وجهها كان كله تجاعيد وبشرتها شاحبه تقول عليها عندها برشا ما شربتش الماء. سلمت على نورة وقالت لها أنا هي أم العروس، أنا اللي كلمتك في التليفون جيت باش نسلم عليك ونستكثر خيرك اللي أنت طلعت عند كلمتك وجيتني أنت وفرقتك. نورة وفرقتها ما استغربوش من شكل المرأة الكبيرة أكهو، أما بهتو كيفاش أم العروس لابسة أكحل فكحل في عرس ولدها. حاجة أخرى كانت مرأة كبيرة برشا مقارنة بأم تحتفل بعرس ولدها، يعني شكلها متاع جدة أكثر منه أم. حاجة أخرى كي مدت يدها وسلمت على نورة وقتها تزوغبت منها يدها كانت حرشة برشة ادخل عليها كغذا حرش. زعم شنية الحكاية حتى للمرحلة هذه من القصة. لهنا نورة التكتاغا بدأت التقطق عافس النها وكذا بالخوف وبدأت تندم على جايينها لها السهرية المحنونة، وقلبها كان ما قايل لها خير. وعلى ما يبدو بش يتيح فيها أكل مغبون بتاع العربون اللي جبدت به. نورة تكتاغا حست اللي حتى جماعتها متاع الفرقة بدأوا يتقلقوا، ياخي حاولت تهديهم وقالت لهم لباس لباس متخافوش ليلة وفريقة صباح ونخدم على رواحنا ونقضوا ربي لديارنا. أي سيدي بعد ما ارتاحوا من تعب الطريق نورة وفرقتها بدأوا في العرض بدأوا يحسفوا ويحفلوا بالجو.

0: أول ما بدأوا يغنيوا وكنسال حاضرين الكل بدأوا يشتحوا، أما شتيحهم كان غريب ومش عادي. كانوا يتهزوا يتحطوا على بعضه وتقول عليهم جاتهم نوبة متاع صارع، يعني كانوا يشتحوا بطريقة هستيرية. حاجة أخرى لفتت انتباه نورة تكتاقة بخلاف الشتيح الغريب هذايا، انسى الحاضرين الكل كانوا لابسين عبايات طويلة برشا لدرجة إنها تتكركر في القاع. بها نقولوا العبايات حاجة عادية بما أنه نحكي على نساء خليجيات وذيك اللبسة متاعهم اللي متعودين بها وكذا ومش مشكلة، هم طويلة طويلة برشا بطريقة مبالغ فيها يا ولدي. وهذا كان بالنسبة للنساء، أما الرجال كانوا زادة لابسين جباية طويلة ولكن ما كانوش في الحلقة متاع الشتيح اللي فيها نساء، وخلوهم يشتحوا قولوا احنا يتلفظوا على راحتهم وكذا. ونور التكتاقة قالت بينها بالروحة صحيح انه فرقتي معروفين دي من حفلوا في العروسات، ولكن انه يقوموا يشتحوا هكا مش نقول هالدرجة حفلناها احنا يقول لي بالسياسة يا حاجة، صلي على النبي صلي على النبي بالغبرة تنفض دي ماكس. والحقيقة ما كانتش وحدها اللي حست بالخوف ذاك، حتى أعضاء فرقتها الرجال والنساء كانوا مرعوبين ويتهامزوا بينة بعض. أي يا سيدي في عزك التخميرة واشتيح ورديحة كان سازد وهرجوا وبداوا ويشيعوا فك العبايات الفوق شوية وكذا باش يشتحوا. هما هزوا العبايات هكا وإذا بها نورة وفرقتها يشوفوا مشهد مرعب خليهم يجمدوا في بلايصهم. لاحظوا حاجة مش عادية في ساقين النساء. قال لك يا سيدك يا بنسيدك حسب نورة حسب نورة وفرقتها والله وعلا. قال لك يا سيدك يا بنسيدك الساقين بتاعه مش تاع بشر، اي حوافر تاع حيوانات، اي تقول حوافر تاع معزة ولا حصان. لطف اللطف يا نورة بالحق يا نورة. وقالت انه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كذا واحد معناها يا اخي اعطت اشارة هي بعينها الفرقتها باش يواصلوا الغناء وما يقصوش بالكل على خاطرها خافت من ردة فعل الجماعة اللي يشتحوا مجنون ولا شنو. وقالت لهم وهي توشوش شدوا رواحكم شوية حتى نلقاو حل ونخرجوا من هنا. لكن فما واحدة من أعضاء فرقتها ما استحملتش المشهد المرعب اللي شافته وطاحت في وقتها داخل ما في عينها بلة. ولهنا في اللحظة ذيك بالذات الفرقة الكل سكتت وبات الحس والحاضرين انتبهوا للي صار. لهنا قسوا عشتيح ولو يتكلموا بأصوات خشينة ومرعبة ويقولوا في كلام بلغة مش مفهومة، وسمعوا حتى أصوات متاع حيوانات خارجة منهم.
1: وينكم؟ احنا رايحين عشانكم.
0: الضوء قص فجأة ولهنا استغلت نورة وفرقتها الفوضى ذيك الكل والظلام وخرجوا يجري وسقيهم أعلى من ريوسهم وخلوا الماتريال متاعهم ولبشهم وهربوا ومشاوا يجريوا للكهرباء. ودوب ما بعدوا شوية اتلفت وراهم ملقاوا حتى أثر القصر اللي كانوا فيه اتقول عليه تبخر في الهواء وما كانش موجود من أصله. قصر بالثخامة والكبرى ذاك اختفى فصم الحذاب. ووقتها زادوا تأكدوا إنهم كانوا في عرس وهمي عرس متاع الجن وقعدوا يستعوذوا من الشيطان ويقرأوا ما تيسر من القرآن الكريم. كيف بعدوا شوية من أكل القصر الملعون القاوة على طرف الطريق عطار ياخي وقفوا قدامه باش يشربوا شوية ماء وكذايب اللوريقهم بعد الفجعة الكبيرة اللي كلاوها. ووقت دخلت نورة التكتاقة للعطرية العطار عقلها بما أنها مشهورة وشكون ما يعرفش نورة. ياخي قال لها شبت لباسي بدي وجهك كصفر وحالتك حليلة أنت واللي معاك. وقتها مشي في باله أنهم تعرضوا لبراكاج. ياخي حكيت له اللي صار الكل من فهمت مشتيح للرفيس اللي صار الكل عطار. قال له وين قلت القصر اللي مشيت له عشختي؟ قالت له في البلاصه الفلانيه ونعتدته عليها بالضبط. ياخي قال لها هذيك بلاصه مهجوره عندها سنين خربة وطايحه وملاها متعاركين عليها وقعدت كيكة رزق واقف فهمت جيبكم يا بنت. قالت وانا وين نعرف انا يعني قاعد تحلف تكتف هي وجماعتها اللي هما كانوا في وسطها وكذا يا بنتي ريتهم ريتهم يا ودي قصر ما شاء الله من الف ليله وليله. بعد اللي صار على نور التكتاقة في الليلة ذيك حلفت مش معاد تمشي تغني في حتى عرس واعتزلت لغناء جملة. يا سيدي قال لك اختارت الوحدة وشدت الدار وولت عندها فوبي من انها تتنقل لأي بلاصة مجهولة ما تعرفهاش. وخبر اعتزالها كان صدمة كبيرة لمحبيها في وقتها على خاطر كانت نجمة العروسات الأولى بلا منازع، لكن هي تشوكيت وبطلت الغناء بعد اللي صار عليها. إذاك علاش أغلب الناس كي سمعوا بحكايتها صدقوها وقالوا شنو اللي يخلي مرأة كيما أختنا الغالي نورة تضرب في الفلوس وكذا وأقوى كشي في الكويت الكل تكون تغني شيخة الشهرة الدنيا واحد تقرر إنه تبطل. إشنية اللي خليها ضحي مش حاسير حاسير يا لطيف يا لطيف بالله. وعلى ذكرك الطفل اللي جبدوا به بتاع العربون نورة تكتاقة حاسد بالذنب بعد اللي صار لها وقالت أكيد أنه السبب في ذي الكل اللي طاح فيه هو السيد، ونستاهل اللي صار فيه الكل. وبتبيع الناس المغرومين بقصص الجنون والعبابث كان كيعرفوا بالحكاية ذي والعربون والعرس تفاصل مولاه وضربتوا الحكايات ببعضها. وقال لك ذي بتاع العربون هو اللي عمل العملة دي. حاسين وشكون واضحين ذي الفرسيون بتاع أختنا نورة والفرقة بتاعها. أنت تحب تصدق تحبش فيلم تحسبها فيلم كان صدقت ذيك هي نورة معناها الاخر احنا ما ريناش مع أختنا نورة. أما هاني أحكي لكم الحكاية اللي صارت نورة تكتاقة كيف اعتزلت فنانة كبيرة برشة كويتية. وإحنا هكا كنا وصلنا لآخر حلقتنا لليوم من بلع الريف كالعادة نفس الموعد على دي وانا فاهم سبت واحد مساعتين مريق البابا مريق لي يا باشا. إلى اللقاء.
2: بلع الريف ابتداء من ماضي ساعتين على دي وانا فاهم نص وفاء جابر تقديم رامي.

0: www.athletic.com.
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5.
1: على 93.5. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثالثة ديونا فاء مع السلامة. الصناعة الميكانيكية والكهربائية تتصدر قائمة الصادرات التونسية نحو السوق الجزائرية بنسبة 56.53%، تليها الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 31.53%، ثم المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 7.5%. وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلة التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. وعلى مستوى الاستثمار تنشط 43 مؤسسة تونسية في الجزائر، ويستحوذ قطاع الميكانيك والكهرباء على 30% منها. غدا هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. وكانت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية دعت في بلاغات سابقة المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للأجل القصوى المذكورة. 6% نسبة الإقبال على التصويت لسحب الوكالة من عضو مجلس محلي بمعتمدية تمغزة عن الدائرة الانتخابية عمادة سندس فم الخنقة بولاية توزر، وذلك إلى حدود منتصف النهار وفق ما أعلن عنه مرصد شهد. وأشار المرصد إلى قيام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعملية سبر لآراء الناخبين خارج مكاتب الاقتراع، فضلا عن تجيل حضور لبعض وسائل الإعلام السمعية خلال الفترة الصباحية. إلى شأن الدول، النيابة العامة بطنجة شمالية المغرب تعلن إيقاف 5 أشخاص مشتبه فيهم على خلفية قضية تتعلق بضبط شخص بحوزة حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية خلال يوم الاقتراع في الانتخابات البرلمانية وفق ما نقلت وسائل إعلام مغربية. والشرطة التركية تتجه للإضراب يوم غد بعد تسجيل 7 حالات انتحار في صفوف أفراد جهاز الأمن خلال 5 أيام بحسب ما أعلنته نقابة العاملين في جهاز الأمن التركي التي حملت الظروف المهنية والاقتصادية المتدهورة مسؤولية تفاقم الأزمة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: Mouja Zorabia, Radio NFM, Anselema. رصد 80 مليون دينار لاستكمال مشروع حماية النفط من مخاطر الفيضانات وفق ما صرح به كهية مدير بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان عز الدين بلهوشات، مشيرا إلى أن التاريخ الأقصى لفتح العروض بخصوص المشروع هو 8 أكتوبر القادم. دائرة الصحة البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنعروس بتعاون مع بلدية المروج تنظم نقطة تلقيح خارجية لتلقيح ضد داء الكلب بمنطقة المروج 1، وهو ما مكن من تلقيح 428 قطا وكلبا، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمقاومة داء الكلب تحت شعار حبهم مسؤوليتنا صحتهم أولويتنا، وفق ما صرحت به رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنعروس فاطمة سعيداني. عدد المتكونين المسجلين حاليا بمراكز التكوين المهني بولاية القصرين يبلغ نحو 750 متكونا، من جملة طاقة استيعاب جملية تنهز 1200 متكون، فيما تتواصل عمليات التسجيل في عدد من الاختصاصات التي ما تزال تشكو نقصا في الإقبال. وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني محمد العارمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى شأن الدول، وزير المالية في الكيان المحتل يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية إلى جانب ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام عبرية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم في زهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان فام.

0: القهوين القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام
2: ضربة جزاء ركنية ولا تسلل كل شيء

0: اسبرغرام
1: ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الخامسة ديوان FM مع سلامة. ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ نحو 2.76 مليار دولار وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلة التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. وتحتل الجزائر حاليا المرتبة السابعة ضمن حرفاء تونس عالميا والمرتبة الرابعة ضمن مورديها وفق المعطيات ذاتها التي تم تقديمها خلال لقاء جمع رجال أعمال وممثلين عن منظمة مهنية من البلدين. الجمعية الأعضاء في منظمة قرى الأطفال أسواس بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا تتبنى إعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى أسواس الذي يتوصل بالحمامات من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل28 جمعية من القارات الخمس. مجلس نواب الشعب يشارك في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الافريقي بجنوب افريقيا، وتمثل هذه اللجنة احدى اللجان العشر الدائمة التابعة للبرلمان الافريقي، وتطلع بتفسير وتطبيق قواعد الاجراءات البرلمانية صلب البرلمان اضافة الى المسائل المتعلقة بالامتيازات والانضباط، كما تنظر في طلبات الاعفاء من الحصانة وتدرس حالات عدم الانضباط ومقترحات تعديل الإجراءات. إلى شأن الدول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة نقلت كميات قياسية من النفط عبر مضيق هرمز خلال الليلة الماضية، مؤكدا أن الكميات المنقولة تجاوزت ما كان يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب على حد قوله. وشرطة لندن تعلن عن إيقاف 5 أشخاص وإجلاء سكان 85 منزلا بعد تلقي بلاغ عن 3 سيارات مشبوهة تتجه نحو قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. ديوان FM
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5.
1: على 93.5.

0: احنا صوتكم في سفيقس
1: على 91.2 ديوان فام.
0: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان فام. اسم

وين اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: Moujazou Sedi Sedi Wanafem Arslema. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ينظم يوم الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للتوقي من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر وتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرة النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة تواصل مجهوداتها المتعلقة بجهر المياه بكامل الطرقات المرقمة بمختلف ولاية سليانة، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الأمطار وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد السحباني. وبين السحباني أنه تم إبرام صفقتين مع مقاولات خاصة بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 450 ألف دينار للقيام بالتدخلات الأسمى. المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بتطاوين بالتعاون مع معتمدية غمرسن تنظم خيمة بيطرية لتلقيح الحيوانات الأليفة، حيث تم خلالها تلقيح 100 كلب وقط. وتندرج هذه التظاهرة ضمن فعاليات اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب وفي إطار الحملة الوطنية الهادفة إلى قطع سلسلة العدوى بين الحيوان والإنسان. إلى شأن الدول، شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في احتمال ارتباط إيران بمخطط تفجير مشتبه به يستهدف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية بعد إيقاف 5 أشخاص ورصد 3 شاحنات يشتبه في احتوائها على متفجرات في لندن. والمدارس الليبية تدخل مرحلة جديدة من التصعيد النقابي مع إعلان النقابة العامة للمعلمين في ليبيا الإضراب العام في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية. ويأتي الإضراب في وقت لا تزال فيه العملية التعليمية متعثرة منذ انطلاق العام الدراسي الجديد، بعدما أعلن المعلمون اعتصاما مفتوحا للمطالبة بتوحيد جداول المرتبات وتحقيق العدالة في الأجور.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
2: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.

0: احنا صوتكم في السيرقس
1: على 91.2 ديوان فام.
0: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا ابعث لنا حكايتك على باج فيسبوك أو انستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار. ديوان فام ديوان فام.

0: على سلامتكم، نسر كل تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات. مرحبا بكم وين ما يوصلكم صوتنا، على بوند اف ام ولا شان اليوتيوب دي وان اف ام لايف ولا تغوا www.diwanfm.net. تابعونا زادة على الباج فيسبوك سبور باي دي وان اف ام. موعد جديد من برنامجكم استاد الديوان. نسلموا عليكم وين ما كنتوا، وين ما يوصلكم صوتنا في تونس وخارج ربوع الوطن. الناس اللي تخدم ربي يعينكم، الفثنية ساس رواحنا طريقة السلامة وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله امسية رياضية رائقة للجميع. موعدنا يتواصل ان شاء الله الثمانية متاع الليل. ماهوش العدد الاول في البرمجة لاستاد الديوان، لكن معايا انا هو العدد الاول. كنت غايب عليكم في الحصص الاولى في البرمجة الشتوية لطارق صحي. الحمد لله سلامات، رجعنا لكم ان شاء الله ويبتدي المشوار مع بعضنا في الموسم رقم 10 في استاد الديوان. الايام تجري 10 سنين وان شاء الله سنوات قادمة ايضا في برنامجكم نتعودوا باستاد الديوان كالعادة، أبرز الأخبار الرياضية الوطنية محليا وعالميا. نرحب بكم وين ما كنتم، نسلم على مخرج الحصة محمد زعبار في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام للحصة نادر بن شهيدة، يحضر معنا اليوم في الكرونيك البلاي ميكر العالمي والمدرب الفذ. نحكيه على محمد علي منصر وترابا توني بوجا نيس عبد القادر بوجلبان. دالي مساء النور، مرحبا بك.
1: أهلا بك الدور، تحياتي ليك وتحياتي البوجا، الحمد لله على سلامتك أخوي.
0: الله ينورك دالي ترابا، مرحبا.
2: مرحبا بك قدور، الحمد لله على سلامتك قبل كل شيء، وان شاء الله عوده مباركه مليئه بالاجتهاد والنشاط كما عودتنا قبل، وتحيه لكل مستمعي ومشاهدي استاد الديوان.
0: شكرا لك انيس ودالي. دونك باش نحكيو اليوم اسونسيالمون على ليكيب ناسيونال في ساعتنا الاولى، باش نتحدثوا في المنتخب الوطني التونسي قبل كل شيء، قبل ماتش بوتسوانا نحكيو على ماتش اوغندا، مش فنيا ومش تكتيكيا، باش نتحدثوا على مشكلة احتساب النقاط في ماتشوات أوغندا اللي نعرفوها باش تكون بلد مستضيف للكان في كل الحالات هي باش تكون موجودة، ولكن ما رعنا إلا أنه تصريحات المعين الشعباني وقتها الجامعة التونسية لكرة القدم أنه المباراة ما فيهاش احتساب نقاط، ولكن الثابت والأكيد حسب الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أنه المباريات هذه باش تكون نقاط متاحة معتمدة في الترتيب النهائي على لدرب الوصول للكان. ثم برشة تداعيات بخصوص الإشكال هذا، باش تحدثوا أيضا على ندوة صحفية بعد شوية تنطلق، باش يكون معنا مهيب بن حسين في ندوة صحفية للناخب الوطني معين الشعباني قبل مباراة المنتخب البوتسواني، باش تحدثوا فيها أيضا ما قبل المباراة التشكيلة الأنسب حسب كابتن الحصة شنو لازم يصير بسيكولوجيا وفنيا في المباراة القادمة غدوة إن شاء الله 8 متاع الليل في ثاني جولات تصفية الكان. باش نتحدثوا شوية على منتخب بوتسوانا، نقاط القوة نقاط الضعف متاع المنتخب هذا، شنو هي أبرز العناصر اللي لازم المنتخب التونسي يقرأ لها حسابها. منتخب عاد بتعادل من ليبيا ضد المنتخب الليبي هدفين مقابل هدفين في الجولة الافتتاحية. بالنسبة للساعة الثانية باش نتحدثوا فيها على اعتزال لاعب الدوري السابق ياسين مرياح، لعب لأنهى مسيرته في النادي الإفريقي، لعب في الترجي الرياضي التونسي في النادي الرياضي صفاقسي، احترف خارج حدود الوطن، كانت عنده تجارب أوروبية وخارجية. الرابطة الثانية انطلاق المشوار البارح واليوم، الجولة الافتتاحية قراءة في النتائج مع الكابتن، والختام باش يكون بسبور انترناسيونال باش تحدثوا على محمد صلاح علاش مش بيكون حاضر في مباراة مصر ضد جنوب السودان في ثاني جولات تصفية الكان. البوليميك الموجودة في مصر بسبب غياب محمد صلاح، ممكن حتى ملاعبي آخرين مش يكونوا موجودين في المباراة. المباراة الممتازة الشو الكروي اللي تفرجنا فيه البارح في ويمبلي بين انجلترا واسبانيا، باش نرجعوا له باكثر تفاصيل كيف تحدثوا على المنتخب الفرنسي باي وجه يظهر في اولى المواعيد مع زين الدين زيدان، سورتو زاد قبل مواجهة ثانية حاسمة غدوة ضد المنتخب البلجيكي. ونتحدثوا ايضا على المنتخب البرتغالي اللي عنده مباراة كبيرة الليلة ضد المنتخب النرويجي اللي فاز ضد الدنمارك في المباراة الافتتاحية 3-2 في دوري الأمم الأوروبية. حدثوا زاد على كريستيانو رونالدو بأي وجه ظهر دون مع منتخب البرتغال بعد المونديال. هذا وأكثر إن شاء الله للثمانية متاع الليل. البداية بالموضوع اللي ملأ الدنيا وشغل الناس محمد علي منصر، موضوع احتساب النقاط. والله للأمانة أنا كشفت التصريح متاع المعين الشعباني وتصريحات الجامعة وخوي لي وكأنه تم تغيير في القانون وكأنه فقط المباريات متاع منتخب أوغندا باش يتم احتسابهم في صورة أنه تتعادل في النقاط مع منتخب آخر في نهاية المشوار. معناتها بيني وبين روحي قلت مش نكون أنا صح منهم، لكن ما راعنا لأنه الكونفدرالية الإفريقية تأكد أنه المباريات هذوما باش يكونوا محتسبين. وثم حتى بوليميك صارت، حتى مولينا نعرفوه ديما كل شهر دوار الصحفي الفرنسي في تونس علق على الموضوع وهبط ستاتيو طويل عريضة سماها بالفضيحة لجامعة تونسية كرة القدم. شفنا ردود أفعال على السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ثم صرتوا حتى في وسائل الإعلام. يعني مش مقبول ومش معقول أنك مباراة رسمية تلعبها وفي مخك انه مش رسميه وماش معتمد. هنا يدخل فيها حتى الجانب التحذيري، معناتها انت بينك وبين روحك تقول ننتصر ما ننتصرش مش مشكله، انا ديجا نحضر مباراه بوتسوانا القادمه، ثم تكتشف ان المباراه هذه ضاعت فيها زوز نقاط وانت ما كنتش محضر لها كوميل فوق.
1: والله شوف قدور بالنسبه لي انا معناتها هذا خطا فادح وخطا كبير برشا. وانت اليوم معناتها الاتحاد التونسي والجامعه التونسيه لكره القدم ما تخيلش معناتها اليوم الكاف ما اعلمتكش به الشيء هذا. نورمالمون الكافري من الاول ملي هبطت معك انت اوغندا تبعث لك التفاصيل نتاع القرعه ونتاع المجموعه هذه. الحاجه الثانيه انا هذه نشوفها شماعه لفشل المنتخب في المباراه الاخيره وللاداء الكارثي. علاش شماعه؟ على خاطر هذيك المباراه اللي كانت مهمه جدا للمنتخب، سواء ترتيب الفيفا سواء حتى باش معناتها يرجع الثقه ما بينات اللاعبين والمنتخب والجماهير نتاعو، وباش على الاقل على الاقل ننساو شويه الخيبه الكبيره برشا نتاع كاس العالم الاخير،
0: النكسه
1: الكبيره. دونك انت اليوم وقت اللي تعمل معناتها مشكله كيما هذه ومن بعد الصحافه نسيت المباراه ونسيت الاداء الفاشل والاداء السيء جدا، ونقعدوا معناتها احنا سيناه الماتش تكتيكيا وفنيا وقعدنا معناتها نحكيوا على هل معناتها الجامعه قامت ب معناتها خطا كبير ولا. انا اليوم نقول لك راهي المنتخب الوطني التونسي انت تلعب لهنا في تونس اي مباراه راهي مهمه، سواء راهو ترتيب الفيفا رانا توا ولينا متاخرين جدا، فما تقريبا 11 منتخب ولهم 10 منتخبات قبلنا، معناتها راهو اليوم زاد ترتيب الفيفا اللي انت كنت لازمتك تفوز بها المباراه معناتها سواء وديه سواء رسميه، على خاطر هذه راهي جورني فيفا معناتها كل شيء محسوب. الحاجه الثانيه انت اليوم تلعب معناتها كونتر منتخب نوعا ما متواضع، اوغندا موشك المنتخب الكبير العملاق. انت اليوم معناتها الظاهر المنتخب الوطني التونسي جي معناتها انت بعد المباراه المدرب والا معناتها اللاعبين والا الجامعه تحكي تقول معناتها راهي عباره عن مباراه وديه، هذا معناتها راهو يبرر الفشل نتاعك.
0: الكلام اللي تحكي انه الماتش هذا باش تحضر مين البوتسوانا؟
1: ما تحضرش بيه البوتسوانا، انت تحضر الماتش نتاعك كل ماتش وماتشو. انت اليوم منتخب، انت اليوم تلعب كيما قلت لك راهو ديما ترتيب الفيفا مهم جدا، انت داخل على قرعه كاس العالم وداخل على قرعه كاس افريقيا، وهل اصبح اليوم المنتخب التونسي مستوى ثالث في الافريق؟ معناتها راهو عيب كبير. دونك انت اليوم خطا كبير برشا قامت به الجامعه وقام به المنتخب ككل باللاعبين واطار فني انا زاد نحمله هو المشكله، خاطر انت اليوم تلعب كونتر اوغندا في رادس اللي معناتها نورمالمون قبل هذوما ياكلوا بالاربعه وبالخمسه يجيو اليوم يعملوا معنا تعادل ومن بعد
0: تسعة شهور تالي ربحناهم ثلاثه في الكوب دافريك،
1: في الكوب دافريك والمدرب زاد نتاعهم من بعد المباراه في الكونفرنس قال لك منتخب تونسي بارابور الكان اللي فاته شفت منتخب اضعف برشا من النسخه نتاع الكان. دونك معناتها انا نشوف هذه مهزله باتم معنى الكلمه من الجامعه ومن اللاعبين ومن المدرب، وهذه شماعه للفشل نتاع المباراه الاخيره. وما ينجمش يكون هذا سبب باش انت لو ما تبرر سوء المردود والوجه الشاحب نتاع المنتخب امام جماهيره وكونتر منتخب متواضع جدا.
0: أنيس كان يحكي محمد علي على أنه هذه سميها شماعة فضيحة بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم. ثم حد شكون يقول لك معناتها منتخب ولا ضعيف على كل المستويات، معناتها حتى على الجانب الإداري ولينا ضعف مش كونش في كرة القدم. لكن خلينا من هذا كل، حتى أخويا نمشي معك جوسكو بون نقول لك يا أخويا ما تنجمش أنت تعرف وما في بالكش والكاف ما وضحت لكش، نمشي معك معناتها في حسن النية الكاف ما وضحتش، ولكن مباراة في رادس تجي بعد نكسة مونديالية غير مسبوقة، هل أنه مبرر تعادل ضد منتخب أوغندا؟
2: شوف اللي قالوا دالي واللي التوانسه الكل قالوه كل شيء يستقيم في الكاهذية بالذات. شوف اليوم فما ثلاثة منتخبات كيفنا احنا تونس في مجموعتنا احنا، وفما زوج مجموعات اخرين. فما مجموعة تنزانيا اللي فيها نيجيريا ومدغشقر وغينيا بيساو، لانه تنزانيا مترشحة اليا كيما اوغندا وكيما كينيا اللي فيها مجموعتها فيها جنوب افريقيا وغينيا واريتريا. هلندرا المنتخبات الاخرين بما فيهم في مجموعاتنا.
0: شفنا حتى
2: ما عندهمش ولا ما عندهمش تفاصيل والا ما وصلتهمش مذكره من الجامعه الافريقيه ولا الكونفدراسيون
0: الافريقيه. حتى ما وصلتنيش نثبت انا.
2: حتى اذا ما وصلتنيش اما سير ومؤكد انه الجامعه الافريقيه لكره القدم ولا الاتحاد سامحني الاتحاد الافريقي لكره القدم يراسل كل الاتحادات وكل الجامعات يعلمهم بقانون الترشح في المجموعات هذوما بالذات. الاخرين معروف الاول والثاني مش يترشح ومام حتى الاخرين في المجموعات الاخرين يعلمهم شنو هما لي كريتير تاع انك مثلا زوز جاو الثانيين شنو هما لي مزور معناتها اللي ناخذوهم باش يترشح اسكو كونفرونتاسيون ديريكت جولا فيراج دونك راهو الاتحاد الافريقي يعلم الجميع في
0: الكهذيه. اونتر تون نتصلوا بمهيب بن حسين خاطر الندوه الصحفيه انطلقت المعين الشعباني ديكو يكون حاضر يدخل معنا في المباشر محمد.
2: دونك هو شوف هو راهو مسؤوليه المسؤوليه الاولى تبقى المسؤوليه الجامعه والمكتب الاداري والمسؤولين الاداريين اللي موجودين في صلب الجامعه. هو خطا راهو انا نعتبروش خطا انا نعتبره تقصير اداري وكارثه اداريه لانه احنا كنا على المستوى الاداري كنا منظمين اليوم المكتب الجامعي والجامعه التونسيه لكره القدم راي الثالثه ولا الرابعه وقاعة أسيسها بعد مصر وغندا وجنوب إفريقيا راهو احنا الجامعة الرابعة الإفريقية اللي تأسست في إفريقيا دونك عندنا تاريخ وعندنا سمعتنا وعندنا قيمتنا في الكرة الإفريقية واليوم الخطأ هذايا راهو متاع ناس سامحني ما عندهمش فكرة على تسيير كرة القدم. خطأ بدائي خطأ نورمالمون معناتها في قيمة الجامعة راهو ما نوقعوش فيه به. شو اللي صار؟ صار انه مقاشة
0: اجلو شوية اللي صار خلي الفكرة عندك خاطر المباشر تو نمشي مباشرة المهيب في الندوة الصحفية للناخب الوطني معين الشعباني قبل مباراة بوتسوانا. مهيب مساء النور.
3: اهلا بك قدور مباشرة مع الندوة الصحفية تفضل الندوة.
4: نعم بالنسبة لي حتى ما معناها في الجوانة بالنسبة لي لزور كل المحاضرين ولكن فما دي جوار اللي نتعطيهم عن بانجو كما دي جوار اللي لعبوا هو المرة في ماتش اليوم في بارانتيز ما فيه سباشا بريسيون لكن بعد كما تعرفوا أنا التعب ضعف أنه النقاط تحسب على كل بالنسبة لي أنا تلعب ماتش أميكال ولا تلعب ماتش أوفيسيال لازم تلعب على الربح معنا الواقع لنا اللي خسرنا معنا زوز نقاط لازمنا نصر أتراب وغانت تسير معنا فريق مترشح ديريكتومون اون كونسونتر فيه كيما نعاودو نقول راه خسرنا زوج نقاط لازمنا نرجعوهم معناها في اخر الوقت اون كونسونتر زاد على لي زادفيرسير ديريكت نتاعنا اللي هما بوتسوانا وليبيا.
3: كان في الحديث على نقاط مباراة بوتسوانا و
0: مباراة اوغندا
3: الخاصة بالجولة الأولى من تصفية كأس الأمم الأفريقية حاليا بعض الأسئلة اللي ما زالت موجودة مباشر موجودة على خاصة على مباراة بوتسوانا حاليا غدوة في بعض الأسئلة من زملاء الصحفيين الحاضرين لتغطيه هذه الأسئلة الصحفية الخاصة بالنخبة الوطنية.
4: ما نعرفش كيما تنجم تكون صحيحة كيما تنجم تكون غلطة ولكن في البروجرام كان عندنا أربع ماتشات بعد ولا ثلاثة فما دي جوار اللي مشي عملوا ديفول بعاد فما دي جوار اللي كانوا عندهم شوية مشاكل معناها صحية مشي على ماتش امبورتون بعد مشي تعمل 10 سوايع اللي 10 سوايع رتوب شفنا انه برومي راسومبلومون ماتشات ثلاث لعب في رادس حتى اللي يحضروا لي جوار الكل ما حتى في الشامبيون ياخذوا اكثر ريتم لي جوار الاخرين ياخذوا اكثر ريتم معناها نخلقوا لحمه جديده في ليكيب ناسيونال نبداو نفهموا بعضنا هكاك اونجير بوتيتر ماتش اون ديبلاسمون تكون فيه معناها على الاقل فما حاجات اللي بدات تبان في ليكيب ناسيونال.
3: الدور كان السؤال في علاقة بثلاث مقابلات زوج مقابلات الأولى في تونس خاصة نحكي على موضوع الخاص بخطوة أوغندا وموضوع كانت بوتسوانا في تونس خاصة مواجهة بوتسوانا
0: طلب الجامعة من بوتسوانا أن نقلبوا المواجهات واضح
3: من
0: باهي بعد شوية نحاولوا نسألوه حتى على الملاعبين المصابين في المنتخب الوطني.
3: بطبيعة الحال
0: واضح
3: أكيد
0: أكيد. مواصلين طبعا مع سلسلة الصحفيين
3: محمد بن أيمن دحمان بسؤال على موضوع حملة المسان داري الحارس داري أيمن دحمان. هذا سؤال لعلي معلول وأيضا حديث أيضا متماسك سؤال آخر عن ما هو ألوان جمعيات وما غير ذلك.
0: نعم
4: بدنا الحال بريز امبورتون بالنسبة لاتاكون ويمارك ولي زاتاكون يعيشوا كان بالأهداف حتى سور بلان مورال معناها تلقى خير مونتالمون ياخذ الانيشيتيف أكثر أحسن من اللي كان يلعب سو بريسيون ولا كريستي ما نساش زاد مباراة اللي فاتت المهاجمين اللي كانوا لعبوا الميتون الأول مثلا باين اللومي ولا السادة قبيلة أول مشاركة لهم اللي ناسيونال وأنا جو بونس اللي بشاكل تجربة كبيرة من المباراة هذيا و بيان سور لو ترافاي سبيسيفيك اللي كيف النوادي ولا كيف معناها مع المنتخب أكيد نجم نستفيد لي زاتاكون تاني.
3: بالنسبة للسؤال نتاعي انا ممكن الحاجة اللي صارت سمعناها الناس كل كبيرة ما طرفنا ليش من بعد حكينا فيها في الوكيل ولا تعبينا الحكاية ما يشوفنا انه ضم تضامن كبير مع دحمان كيما لازم يكون مع اللاعب آخر رحنا كل عائلة واحدة واللي نفس واحد منا اعتبارا مثلنا الكل احنا الميساج نجم نوصل لجماهير التونسية انه راهو مفتاح المنتخب قبل اي واحد آخر معناتها اذا كانت اسمها قضية المنتخب رانا كنا عنا مهمة واحدة يندفع على الاضطراب متاع بلادنا إن شاء الله نحيو الانتماءات نتاعنا ونكونوا كلنا وراء المنتخب خاطر المنتخب يقبل كل شيء.
0: هذا تصريح كان لعلي معلول في رد على حملات المساندة لأيمن دحمان بعد الهتافات الغير مقبولة من بعض الجماهير في المباراة الفرد. مواصلين طبعا مع سلطة الصحفيين
4: وبستفهم عليش نظر الجوار جاوب على ريبونس هذيك. لا حتى المرة فاتت رمي لا عندها اثنين الريبونس الكيستيون عمره ما تحط
3: موضوع وسؤال حول حالة الإحباط في الشارع على التونسي على أداء المنتخب وخاصة على مستوى بعض اللاعبين وبعض الأسماء التي لم يتم استدعاها في المنتخب وسامش إمكانية يعني في نيجوسيسيون مع لاعبين جدد لدعم المنتخب الوطني خاصة على نوعية الأسماء
4: فما حاجات كونفيدونسيال ما نجمش نقولها في العموم شفنا بار اكسبيريونس عاد انا تي لاتونسيون تاع بلاد اخرى تنجم تمشي تحكي معاه و فهمت معناها جو بونس لي نيغوسياسيون هذوما يلزمهم يتعداو شويه في السريه ما نتكلموش عليهم برشا وشفتوا لي دانيي كا اللي وقت اللي يكون فكر في لاعب ما وقتها قدام قليل كلموه قالوا له لا باش تقعد معنا باش تعيطوا في بان تاعها وكذا وراه عندك مسافر معنا زون في لاش وزي باش يمشي لقدام قليل انا جو بونس اللي يلزمها شويه تقريبا الحكايه هذه
3: تسويت علي معلول حول عودة المنتخب الوطني التونسي مع الجيش واحد موجود مع المنتخب مرة أخرى رجعت من إصابة كبيرة وطويلة لكن الحمد لله رجعت جمعيتي نادي سيرتي حاولت إني نرجع للمستوى نتاعي الحمد لله اليوم مع كوتش تيموعين موجود مع لجنة المنتخب نحاول إني نقدم الإضافة للمنتخب التونسي إن شاء الله إذا كان الواحد إذا موجود تكيد هو خدم على روحه وحاطط الزوج الكيس إن شاء الله يستنى مقاو
5: كوتش كوتش مرحبا بيك كوتش الحالة الصحية لعلي غرام عيسى العيدوني محمد النسراوي تقريبا، وهل فما تغييرات على مستوى تشكيلة المنتخب الوطني غدوة؟ وسؤال هو كميساج لعلي معلول، كيفاش نجم يحفز الجماهير ان شاء الله غدوة تكون حاضرة، رغم يعني رد الفعل اللي كانت خايبة شوية من الجمهور بعد ماتش أوغندا، كيفاش نجم يحفز الجمهور باش يكون حاضر غدوة في ماتش بوتسوانا؟
4: باهي الحالة الصحية، خلينا نقول جميع اللاعبين، نبدأ بعلاء. علاء قبل ما نجي كنت تعرفوا التعرض لصفة خطيفة مع الفريق نتاعو، اتصلنا به وقال لي اللي هو لاباس، رجع يجري ورجع يدرانا الكونتروندو نتاع التثبيت نتاعو، يقول لي هو لاباس وما عندوش مشكل ونجم يتونترين ونجم يلعب لي ماتش يكون كومبيتيتيف مع ستاف ميديك. مع الستاف ميديكال عملنا كونتر فيزيت، إذن طلع لي أماريس المشاركة نتاعو، دونك سي أن جوار انترناسيونال، صحته معناها تهمنا بيان سور، دونك با بروندر دو ريسك. فما ريسك إنه نجم هو نجم كان نجم يتلاعب ويلعب، ولكن بالمفاهمة مع الإدارة السبي نتاع ليكيب نتاعو قررنا خايفنا إنه ما نكونش ريسك نجم يتلاعب مدة قصيرة ويرجع أحسن من اللي يدير مدة عقد كبير. عيسى العيدوني اللي بابي تاع ماتش بوغندا وصيب نزل برد كبيرة معناها سخانة ولد مدو أيامات، رجع معنا في تكتيل بارح الانترنال، اليوم إن شاء الله يكون موجود شوف حالته الصحية إلى 100% دو سي مويان ونحكموا من هنا الغدوة الماتش. نقراو إلى بس ما فما حاجة، حاجة برشا البارح خطيتها الانترنمون في أول الانترنمون، أنا جيت من بعد الشوفمون حس بأوجاع ونيف ديزابيتور، الكشوفات الطبية معناها مع الدكتور نزيد نشوفو نقصو، وأكيد بالنسبة لينا صحة اللاعب مهمة جدا، أون با بروندر دي ريسك مع لي جور نتاعنا ومع لي باك نشوف شنو نجمو نعملو، هذه الحالة جلوبالمون.
6: ميساج للبيت نتاعنا، هو من حق الجماهير انه تتغشش وتتنرفز على النتيجه اللي صارت المقابله الاخرى، لكن انا متاكد ونعرف وتعدينا بظروف كما هذه قبل، لكن جماهير نادي المنتخب التونسي كانت ديما موجوده، كانت هي الحافز الاولاني للملاعب الكل. نعرف انه ان شاء الله غدوه يكونوا موجودين معنا ويساندوا المنتخب، بخاطر وجودهم معنا مهم برشا، تعطينا الظروف كما قلت لك قبل كلمه مشابه لهذه، لكن قيمه للجماهير وهي اللي عطتنا حافز ان شاء الله باش نرجعوا للانتصارات ونرجعوا ان شاء الله نشاركوا الكره التونسيه ان شاء الله.
7: ما زلت قدوه، ثم اخر سؤال
0: تفضل كامله معك
7: اخر سؤال. هاش تقريبا هو لخص الحاله الصحيه قبل شويه الكوتش، يعني على بالنسبه للفريق الوطني ممكن ماذا سيتغير بين مباراه اوغندا ومباراه بوتسوانا؟ هذا تقريبا السؤال تم حاليا من احد الزملاء الصحفيين، و تقريبا الدياجنوستيك الخاص بالمنتخب الوطني بعد تقريبا مده زيري مع الشعباني مع العناصر الوطنيه.
4: مباراه غدوه خلينا نقول المباراه مهمه جدا جدا، معنا مثل ديريك نلعبوا في الديران بتاعنا، صراحه ما عندناش خيار غير الانتصار، ان شاء الله ربي يوفقنا ونربحوا ونعملوا كل شيء باش نربحوا الماتش. الشوا اللي باش يصير في الاكيب ديما تديبون دو لادفيرسير، ديما قلت لكم معناها في الفترة الأولى الادفيرسير عنده دي كاليتي بيان بريسيز، كان شفتوه كونتر ليبيا معناها خلص معناها المنتخب الليبي، دونك إن شاء الله نحطوا لي جوار اللي نجموا يعطيونا مثلا تحلاعب في دي سيتياسيون معينة كيك سوا سو لو بلون أوفونسيف ولا خاصة في ليكيليب أو نيفو ديفونسيف. كيستيون ثانية حسن.
0: به نكتفي مهيب بهذا القدر من الندوة الصحفية للناخب الوطني معين الشعبين. يعطيك صحة مهيب بن حسين, أكيد بقية التصريحات بشكون في فيديوهات بعد شوية على الباج فيسبوك سبور باي ديوان افام. الندوة الصحفية لمعين الشعبين اللي كان حاضر فيها اللاعب الدولي علي معلول. أكيد بعد شوية احنا مش نرجع على التصريحات طبعا معين الشعبين مش حادفة على مباراة بوتسوانا, لكن خلنا نختموا الملف هذا بما كنت باش تقولوا قبيلة شوية بخصوص عدم احتساب نقاط أوغندا وبليتو احتساب نقاط مباراة أوغندا.
2: وقلنا اللي فما تقصير وفما خطأ جسيم. قلنا اللي كيف ما قال دالي في أول ماتش بعد خيبة كوب دي موند نورمالمون روندمون والانفي يكون خير باش تمحي خيبة كأس العالم, يزمك تعمل روندمون خير برشا من اللي شفناه.

0: حيت بعد النكسة هذه
1: يزمك خاصة أن الجمهور جاك
0: فوالا
1: احنا متوقعين ما يجيش
0: دونك يزمك تربح اي سورتو اي سورتو الحاجة المهمة الأخرى اليوم راهو ترتيبنا نتاع الفيفا راهو في تدهور في تراجع مخيف
1: بالآخر نوضحوا للناس هي. بالنسبة لترتيب الفيفا راهو مهم في صورة أنه إن شاء الله نترشحوا للكوب دافريك ومخيبة أنه ولينا نقولوا نتمناو الترشح للكوب دافريك اللي كان في بالأمس القريب تحصيل حاصل على الأقل كان تكون تي دو بول أو على الأقل في المستوى الثاني ما تكونش في مستوى ثالث ولا رابع على قدر الله هذه نقطة دو دو ثم أنك باش تمشي لتصفيات المونديال من بعد
0: ماكش اللي تي دو بول
1: فوالا معناتها في تصفيات المونديال معناتها اللي في كل مجموعة يترشح واحد برك وما تكونش تي دو بول دونك على الدنيا السلام وقتها تلقى روحك ما عادش عندك حظوظ كبيرة من أجل الترشح دونك سي تري امبورتون أنك تكون برمي الستة سبعة الوالة
0: ستة الوالة خطرية في مجموعات في الكوب دافريك مجموعات الكوب دافريك ستة مجموعات دونك ستة الوالة
1: لازمك تنتصر في ماتشواتك الجايين الكل
0: لازمك تنتصر وتحاول تحسن الأداء اليوم أشوف منتخبنا مالوريزمون كما قلنا توا الجمعة هذه الكل نحكيه أن عندنا دي زاكي عندنا نقاط قوة اللي ميم حتى في الماتش هذايا براتيكمون ما شفناهمش أبار البالاريتي اللي تسجلت اللي هي بالاريتي تعديت الناس الكل وتري ما كانتش تري بيان تيري معناتها جوست فما نايفتي ديفونسيف تعديت الناس الكل جات قدام الوليد عروس اما احنا راهو من نقاط قوتنا في الكوب دي موند اللي تعديت وفي ماتش كونتر البرازيل لي بالاريتي والتوزيعات كان حنا بعلي وزع اليوم لي دو لاتيرو بتاعك فما حتى واحد الى اوزي باش يطلع ويوزع لي دو جوار دو كولوار بتاعك لوجو ديما باش يفيكسيو الانتيريور اما باش شوتو ولا باش يعطيو سوا ديزون
1: لي
0: اسيست دونك انت على الاقل في الجانب هذايا حاول تحافظ على لي زاتو نتاعك لي بوين فور نتاعك وانتر تو انت بعد الفيلوزوفي نتاعك افكارك طريقه لعبك انك تحاول تعتمدها مع المجموعه هذه
1: واضح
2: هذاك حاجه قدور بالله سامحني الجامعه تو احنا زدنا نحكي تقصير نتاع الجامعة وتقصير نتاع الجامعة احنا مباراة مالي على اول ما هبطت سمعنا اللي راهي مباراة مالي لهنا في صفاقس تغير بعد المكان نتاعها بيرفض من منتخب مالي علاش ما شفنا حتى توضيح ما شفناش معناتها علاش هذا كل ما هبطوش تو راهو زاد فما برشا ناس في بالهم اللي مباراة مالي لهنا في صفاقس في ملعب لمهي في صفاقس لكن تبدلت المعطيات على خاطر منتخب مالي رفض اللي هو يلعب في صفاقس
1: علاش هذا
2: رفض لا
0: ديبلاسمون حبيبي ديبلاسمون اما فهم بالنقطه هذه والله دلي حرج على حاجه مهمه برشا اليوم عملنا ديسيبسيون في الكوب دي مون ما خرج حتى مسؤول بعد نهار ونهارين على الاقل يرتح
2: يبرد شويه
0: الشعب خليوها هكاك في المهموته بغتنا ومشيت بعد سمعنا شويه ديكلاراسيونات ولا تصريحات من بعض المسؤولين خرجوا للاعتذار ولا شكون كتب على صفحته في الفيسبوك يعتذر اما بعد الكومبيتيسيون جوست بعد الكومبيتيسيون وكانه ما صار حتى شيء غيبوا بعضهم الناس وكل ما شفنا حتى تصريح راهو فما شعب مقهور فما شعب راهو يستنى في ريزولتا يستنى في روندمون ما نقولوش ريزولتا يستنى في روندمون انت اليوم بعد النكسه مش نكسه نقولوا الخطا الاداري هذايا الجسيم والكارثي نورمالمون على الاقل راهو الكوم راهو مهم برشا في الجامعه راهو مسؤوليه كبيره في المكتب الجامعي انك تخلي ناس تتواصل مع جماهير الجماهير التونسية والجماهير اللي تتبع المنتخب لأنه راهو بالريزولتا وبالروندمون وتزيد التقصير هذايا حتى في الجانب التواصلي راهو الجماهير باش تنفر من ليكيب ناسيونال باش تنفر انها تدخل الرادس باش تتفرج على ليكيب ناسيونال
1: واضح باهي بعد شويه باش تحدثوا نرجعوا على تصريحات معين الشعباني شنو التشكيله والخطه الانسب للمنتخب التونسي ضد بوتسوانا وقراءه زاده حتى في منتخب البوتسواني باش نلعبوا له غدوه ان شاء الله بدايه من 8 متاع الليل في استاد حماد العقربي برادس موزيكا ثم راجعين ل 8 متاع الليل في استاد الديوان نحن.

0: Stade Diouen.
1: رجعنا لكم في استاد الديوان بعد الموسيقى. متواصل معكم 8 متاع الليل. كنا نحكيو على الخطأ الإداري اللي وقعت فيه الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص احتساب نقاط مباراة أوغندا في تصفية الكان, وتصريحات مباشرة للناخب الوطني معين الشعباني وعلي معلول من الندوة الصحفية اللي تسبق مباراة بوتسوانا. دونك تجمعوا تدخلوا على الباش فيسبوك سبور باي ديوان اف ام وصوتا وصورة تفرجوا فيما فاتكم. سينو باش تحكثوا تويكا على المباراة, مباراة منتخب تونس ضد بوتسوانا غدوة إن شاء الله 8 متاع الليل. معين الشعباني قبيلة في التصريحات يقول مباراة مهمة, مع أن حتى خيار الانتصار سلطو بعد التعادل في المباراة الأولى. يقول زيدا حتى في سياق حديثه واضح, يقول أنه ثم دي شانجمون, يقول أنه لازم نعطيه أبور أوفونسيف أكثر دون أن نساوي التوازن الدفاعي, خاطر سلطو أنه منتخب بوتسوانا شفناه في اللي كونتر أتاك منتخب يخوف, وأنا شخصيا نشوفه حتى أفضل من المنتخب الأوغندي.
2: المقابلات الجايين الكل مهمين, ما فما حتى مقابلة ما هيش مهمة. دونك عندك
1: تلعب على ربح في طرحك الخمسة المتبقية,
2: فوالا دونك عندك خمسة ماتشوية مازالوا, دونك يزمك تربح فيهم الكل, تربح
1: على الأقل أربعة,
2: تربح أربع ماتشوات
1: باش
2: تضمن الكاليفيكاسيون تاعك. المنتخب البوتسواني راه منتخب متواضع جدا اونيتمون, جوست عنده لي ترانزيسيون رابيد واللي هو استغل لا نايفتي ديفونسيف نتاع المنتخب الليبي اللي هو مالوروزمون كيف ما قلنا الكومبيتيسيون ما رجعتش البطوله الليبيه, مازال الملاعبيه ما عندهمش النسق والريتم نتاع الكومبيتيسيون والماتشوات, دونك قاو دي ديفيكولتي فيزيك وتراجع شويه بدني المنتخب الليبي. مالوروزمون رجع في الدقائق 87 في الدقائق 90 ولا في الدقيقة 96
1: راه المنتخب الليبي راه محترم جدا, مش معناها راه مش
2: قالوا الكاليتي الانديه الموجوده في المنتخب الليبي,
1: الكاليتي راه بالنسق من بعد راه باش يكون منتخب اخر كي نلعبوا,
2: الكاليتي فوالا الكاليتي تكنيك الكاليتي تكنيك ممتازه. هو اوروزمون فما شريمي لو سور اللي يلعب في نيفو باهي في الشامبيونان, يلعب في الكلوب افريكان في تونس ويلعب لي كومبيتيتيف, دونك على الاقل عطاه شويه فريشور للميليو تيران تاع المنتخب الليبي. بون كيما قلنا الماتشات الكل مهمين, والمنتخب البوتسواني منتخب في المتناول, ما نشوفوش منتخب الحقيقه اذا نلعبوا افيك معناتها كيما نقولوا 60 70% من امكانياتنا بالمجموعة هذه اللي هي ماهيش أفضل مجموعة وأفضل ملاعبية نجمو نربحوها. شوف المنتخب البوتسواني ملاعبيته كل
1: نقطة مهمة راهو في المنتخب البوتسواني يصوب برشا من بعيد.
2: شوف المنتخب البوتسواني فيه براتيكمون ثلاثة ملاعبية ينشطوا خارج بوتسوانا, بقيتهم الكلهم يلعبوا في الأكثرية يلعبوا في غوبورون, لا يلعبوا في غوبورون يونايتد في البطولة البوتسوانية. فما زوج ملاعبية, واحد يلعب في طنجة في المغرب, واحد يلعب في الوداد في المغرب كيف كيف, والجارديان يظل يلعب في جنوب افريقيا. البقيه لا بليبار كلهم في التشكيله الاساسيه اللي شفتها, غابورون يونايتد مع اكثر فريق معروف واللي هو حتى ما نسمعوش به في لا في تصفيات كاف ولا تصفيات
3: شامبيونز ليغ, لعب مره في الشامبيونز ليغ 2017 لعب كونتر
2: مره بعد قديش ولا دليل لعب ضده غابورون يونايتد. دونك منتخبنا هو كيف ما قال توا معين الشعباني في الماتش هذا اهم حاجه يكون المونتال حاضر.
1: بدأ الناس معاش تقول منتخب متواضع, المنتخب هذاك حتى في وقت هو متواضع أكثر من توجه ربحنا مرتين هنا.
2: أي هو سيفري هو ربحنا ثلاثة مرات.
1: لا هنا نحكي لهنا
2: فيها خطر, احنا كنا خايبين
1: زيادة تيكا هو معناتها
2: بس مش نقعدوا ديما خايبين
1: رانا مناش هكا المنتخب
3: اللي بس حتى انا زيادة هما ديجا رانا يقولوا اينا منتخب متواضع
1: تيش نوقع
2: ايما لورزمو احنا ديما شوف احنا ديما
1: متواضع كي تحكي على كيب ناسيونال كي كانت
2: اي شوف
1: في الوقت الحالي راهو الحقيقة حتى المنتخبات العادية لازم نقراو لها الحساب.
2: شوف احنا راهو متفاهمين الناس كل متفقين كورتنا تراجعت ومستوى منتخبنا تراجع, اما راهو ديما يلزمنا ندخلوا عندنا العقلية ان ديما عندنا البوان تاعنا عندنا قيمتنا.
1: في الكونديكتور العام اللي بسيكولوجي
2: هذاك مهم اليوم, خاطر شوف لي دات اسبري والاجريسيفيتي ولو مونتال اللي لعبنا به في الماتش الاول كوم كوا الماتش سيتي معناتها كوم الماتش اميكال ولي بوان ماهوش كونتابيليزي سوا ديزون اثروا على الروندمون تاعنا. انا ما نشوفش راهم اثروا علينا, خاطر انا كيما حكى دالي قبيله جاي بعد خيبه من كوب دي موند راهو لازمك تو دون افون معناتها في الماتش الاول بور ريكوبيري معناتها على الاقل ثقه الجماهير اللي معناتها لازم تتحط في المجموعه هذه او في المنتخب هذه مع مدرب جديد مع كونفوكاسيون جديده مع اول ظهور بعد ديسيبسيون دونك لازمك تعمل لو تو بور لو تو باش تظهر في افضل حله وفي افضل وجه وسيرتو الجمهور حضر بزيد راه حضر بكثافه نوعا ما بارابور لقبل اللي كان فما عزوف دونك نشوف الماتش هذايا قال المدرب يزمك تكون متوازن يزمك في التنشيط الهجومي تكون اكثر حركيه اكثر موفمون يزم معناتها تكون معناتها حركي وتجيب وتخلق وتصنع لي زوكازيون ستابيليتي على مستوى الدفاع ما فماش هذاك البانيك معناتها الشك يدخل للمجموعه في الدفاع دونك وسط الميدان يزم يكون اسرع في الـ في الـ في الـ في صناعه اللعب وفي في صنع لي زوكازيون دونك شوف راهو اذا يكون اللاعبيه جاهزين على المستوى الذهني ويحاولوا يطبقوا شويه شويه من الافكار اللي باش يعطيهم المدرب وبخبرتهم وبتجربتهم وبالفيكو اللي عندهم هما راهو في الاخر ماهوش ماتش اللي فريمون باش يصعب علينا ولا باش يكون سوا ديزون لمنتخبات افريقيا تطورت صحيح تطورت اما المنتخب هذايا بالذات كي تفرج فيه كونتر ليبيا راهو منتخب متواضع خلينا نكون واضحين من هو من او من
3: ما نكبروش
2: ولا ما نكبروش اكثر من لازم احنا المشكله فينا احنا راهو ما عادش تو في ليزادفيرسير احنا كان اون سابليك وفما فولونتي من الملاعبيه وملاعبيه تحب تعمل اون رياكسيون على خاطر بلادهم على خاطر تونس وعلى خاطر المنتخب هذايا تو نعملوا بيرفورمانس باهية نعملوا ريزولتا باهية نعملوا روندمون خير برشا وانا متاكد اونتر بارونتيز انا متاكد اللي راهو اون فافير اون رياكسيون مش يكون روندمون كومبليتمون ديفيرون بارابور الماتش اللي شفناه الماتش الاول.
1: مناس محمد عريج تعطيني الراي انه الماتش هذا مش ماتش معين قد ما هو ماتش الملاعبيه تملاعبي ولعب في ليكيب ناسيونال قبل وتعرف شو معناها الاطراح اللي باش تعمل فيهم رياكسيون تصور انه الملاعبيه لازم يتحملوا مسؤولياتهم يقعدوا مع بعضهم وبعد خيبه مونديال وبعد خيبه ماتش اوغندا تصور اكثر من انك تاخذ لي كونسيني من معين الشعباني نتصور انه هنا الملاعبيه زاد لازم تحمل المسؤوليه نتاعها.
3: اكيد شوف قدور انت راك اليوم معناتها لاعب دولي ولاعب اليوم راك تلعب باسم تونس وباسم الشعب التونسي شفت معناتها شوف راهو الجورات كلها راهي تتبع الفيسبوك والانستغرام وشوفوا زاد ردود فعل الناس والجماهير اللي معناتها قاعدين توا يلوموا عليهم برشا اليوم راك مادامك انت وصلت تلعب في منتخب كبير المنتخب التونسي راهو مالجري اللي معناتها توا نمر نوعا ما معناتها فتره صعبه شويه راك اليوم تلعب في منتخب كبير منتخب عملاق ومنتخب عنده تاريخ وتحب ولا تكره اليوم انت لازمتك تكون عندك
1: مصدر وما دراك ومرت فتره فراغ وصلت مرتين مش كان
3: بالضبط المنتخب التونسي تقريبا المنتخب الوحيد اللي لاعب معناتها الدورات الافريقيه الكل. صحيح. انت اليوم معناتها لاعب دولي كما قلت لك لازمتك تعمل رده فعل ايجابيه ولازم الجورات اللي باش تهبط الكل معناتها تقدم ردود كبير راهو شوف اليوم المنتخب التونسي مالوريزمون احنا ولينا خايفين من معاش هذوما وغند مع كل راهو زاد احتراماتي ليهم هما راهم قاعدين يخدموا وقاعدين يتطوروا وقاعدين يجيبوا في كفاءات كبيره برشا من الاوروب مالوريزمون احنا رانا اللي قاعدين
1: وغند عمل الهويه المنتخب وغند
3: بالضبط راهم هذوما عباد قاعدين يخدموا على ارواحهم ويزينا مالك لغه رانا نحن خير منهم هذاك في التاريخ نحن خير منهم لكن تو راهي كلها تطورت كلها قاعده تجيب في كفاءات كبيره من برا ونحن اللي قاعدين نوخروا ونحن انت راهو جيت تشوف اليوم راهي صوره كره القدم التونسيه كي تشوف منتخب معناتها المباريات نتاعو الكل حكر على ملعب واحد لان راهو تعرف راهو مستوى كره القدم التونسيه قاعد معناتها يوخر برشا اليوم كما قلت انت لازم تكون فما رده فعل ايجابيه غدوه اللاعبين انا راني ننسى العامين هذوما ولا ثلاثه منتخب جرب الخطط الكل جرب 3-5-2 جرب 4-4-2 4-2-3-1 4-3-3 ديما عندنا نفس المشكل اللي هو التنشيط الهجومي علاش خاطر ديما لاعبي وسط الميدان قاعدين يتغيروا مره نشوفوا الصخيري ومعها قبل العيدوني الصخيري ومن بعد جا معاه خضيره ومن بعد تشوف انت الغربي وحنا بالو يبقى معناتها ديما معاهم سنتينيل واحد لهنا راهي مشكله المنتخب لازمته تكون عنده هويه ولازمته تكون عنده فكر لعب
1: حنا بال اثر زاد
3: اثر ميليا. اكيد اليوم منتخب لازمته يكون عنده فكر لعب احنا كما قلت لك رانا باللي جربنا الخطط الكل ديما راهو نفس المستوى ديما راهي مشكله المنتخب التونسي التنشيط الهجومي قبل انا لعبت معناتها مع ملاعبيه كبار برشا وسط الميدان جمال الساحي راهو باس واحد يفسخ لك راهو الليني ديفونسيف نتاعهم الكل معناتها فهمت لهنا هذه اللي تفقد تو المنتخب التونسي
1: جمال الساحي فهد بن خلف الله زاد في وقت من الاوقات الدراجي المساكني
3: وبن حتيره في الطبق نتاعو المساكني والشيخاوي ديما احنا كانت قوه المنتخب التونسي الملاعبيه الكبار اللي هما لاعبي وسط الميدان اللي سهل على المهاجمين اللي هما معناتها يلقوا بالكي كرات مقشره نقولوا احنا دونك تو كيما قلت لك انت قلتها راهو غدوه مباراه حياته وموت مباراه لا قدر الله تعمل فيها نتيجه سلبيه المنتخب التونسي باش يصعب على روحه برشا حاجات كيما قلت زاد وبوجه زاد راهو قال زاد كلمه مهمه برشا المنتخب الليبي قاعد راهو يتطور وقاعد اذا كان ترجع البطوله نتاعهم واذا كان يشدوا الريتم راهم باش يتعبونا برشا ونعرفوا المنتخب الليبي معناتها ملاعبيه فنيين ممتازين جدا ديما المشكله نتاعهم الازليه بدنيين اللي هما خاطرهم ملاعبيه بخلين ما يحبوش يخدموا دونك بالنسبه لي كما قلت غدوه لازم تكون فما رده فعل ايجابيه المنتخب الوطني التونسي لازم ينتصر اداء ونتيجه خلي على الاقل ترجع شويه ثقه ما بينات الجماهير وما بينات اللاعبين وخلي على الاقل ستاف جديد يكمل معناتها يحضر ماتشات نتاعو في معناتها جو باهي وفي معناتها جو يرجع على الاقل شويه الثقه اللي تفقدت زاد تو نوعا ما
2: بالله نتفاعل مع دالي قال حاجه مهمه برشا قال مشكلتنا في التنشيط الهجومي هو توتا في داكور مع الفكره نتاعو وداير انا نتصور معين الشعباني الهاجس الكبير عنده كيفاش غدوه باش يعمل وجه هجومي وكيفاش باش يكون التنشيط الهجومي وكيفاش باش يكون الادوار الهجوميه اللي ملاعبي
1: لازمك تحط في الحسبان
2: التوازن نحكي على التوازن ديجا معين
1: المنتخب البوتسواني ما هو ديما بيلعب ضد ادفيرسير لازم تحط
2: في الحسبان هو حكي على التوازن معين
1: 4-3-3 هو الخطه الاصليه نتاعو ولكن المنتخب هذا راهو يوصل السيستر و ضد المنتخبات الكبير
2: ايه وشوف هو
1: دونك غدوه من
2: مش برشا مساحات شلع
1: السيستر و ولا 5-3-2
2: خليني نكمل الفكره ونرجع لك على على الخطه هو راهو تو معين واضح في مخه كيفاش باش يلقى الحلول معاه كيما قلت انت توا انه تنجم تلقى سته سي لا ميم ليني معناتها اون ديفونس وما كيفاش تلقى برشا ديزيسباس وبرشا حلول دونك موني معين باش يخمم شنو هو الحلول اول حاجه ان تصور التغييرات اللي تنجم تصير مش تصير على لي دو لاتيرو لانه لازم اليوم عندك دو لاتيرو يعاونوا في التنشيط الهجومي عندك دو لاتيرو يحققوا التوزيعات دونك هذه من برمي لي زيدي اللي نجم يفكر فيها معين كيف مش تحكي على حاجه مهمه اللي هي غابت علينا في الماتش الاول واللي هي خليت برشا مساحات اونتر لي ليني هي الاجريسيفيتي شفنا الهدف اللي قبلناه ملاعبي اللي عنده كوره على الباس الاولى اللي خرجت لاتاكون فاسو بوت بون مش فاسو بوت مع فاليري وقتها مرتاح تريزا لازم قا حتى ملاعب يضغط عليه باش على الاقل يقلقه ما يعطيش التمريره هو مرتاح تريزا لازم دونك هوني باش يخمم في الاجريسيفيتي الاجريسيفيتي دون لو جو معناتها اليوم لازم عندك مليو تيران اللي يكون اجريسيف في لي دويل ويربح الثنائيات نتاعو ويربح لي دويل نتاعو وما يخليش لادفيرسير انه يعمل لا رولونس فير اون اتاك رابيد معناتها البلوكي على الاقل الاكسيون باش ما تكونش اون اتاك رابيد دونك هوني ممكن يخمم في عيدوني سيرتو حكايه تو معين قال الي 100% ملي مويا نتاعو والجاهزيه نتاعو كيف باش يحكي باش يخمم معين على الانيماسيون على لي كولوار الاطراف بما انه كيما قلت انت راهم سته باش يكونوا سي لا ميم ليني دونك الملاعبيه نتاع لي كولوار لازم يكونوا حركيين لازم يطلبوا لاتاكون دو بوانت لازم ديما يكون حركي ويخلق مساحات اللي هو الملاعبيه اللي جايين من الخلف دونك لي جوار دو كولوار يخموا في بليزيور شوا مش انه الشوا الوحيد انهم يفيكسي فير لانتيريور باش يحل لونجل ويشوت دونك عنده انارير كيكون عنده انارير معاه يعاونه ينجم يعتمد عليه ويخدم معاه كيما ينجم يخدم مع الجوار اللي بجنبه دونك هوني هذايا هو معين نصوره في الماتش هذايا باش يحاول يلقى الحلول الهجوميه بيان سور كيف ما قال هو من غير ما يفقد التوازن الدفاعي والتوازن الفريق يلزم البلوك كيب حاجه مهمه انه راهو البلوك كيب يقعد تري كومباكت قريب برشا لبعض وراهو المنتخب الاوغندي راهو بين اللين ديفونسيف ولا لين ميليتارا في لي زون هذيكم ولا في المنطقه هذيك القاء اريحيه كبيره صحيح. انه يكور ويلعب مرتاح
1: برشا اوقات كان هو المسيطر هو اللي يصنع في اللعب
2: فوالا دونك القاء برشا راحه دون لو جو بون ممكن انا منتخب اوغندا نتصور ومتاكد اللي يصير البلان تكنيك افضل بكثير من منتخب بوتسوانا راهو هذا حسب اللي تفرجنا راهو ممكن الكومبورتمون اخر اي سيرتو كي نعرف ملاعبيتهم براتيكمون كلهم يلعبوا في بطوله محليه واللي هي نون كلاسي تقريبا في افريقيا ما هيش بطوله قويه اللي فريمون معناتها كيما بطولات شمال افريقيا ولا بطوله جنوب افريقيا ولا حتى بطوله تنزانيا. المنتخبات
1: هذه يلعب برشا جرين ترى.
2: يلعبوا برشا اجريسيفيتي ويلعبوا برشا ريغور دون لو سونس ان اللاعبيه معاك. اما هو شو الاوبجيكتيف نتاع اللاعبيه هذا؟ انهم يلقوا كونترا خاطر يلعبوا في بطوله محليه ضعيفه.
1: يظهر لك
2: الماكسيموم. يعطي الماكسيموم من عنده باش يلقى شي حكايه في المغرب في الجزائر في تونس في مصر على الاقل في لي شامبيون هذوما اللي تنجم تظهروا شويه. دونك شوف راهو يلزم تقرا حساب كل شيء ويلزم الادفيرسير هذايا راهو يلزم من يظفر الاربيتر تدخل او سيريو معناتها راهو ماتش راهو اذا تسجل له في ربع ساعه الاولى تو راهو فريق نهار راهو تو يحبوا يطلعوا ويحبوا كذا
3: طرف المساحات
2: فوالا.
1: بنظن باش نحكيو على الماتش هذا بعد شويه اكيد بعد الاخبار باش نتحدثوا على الخطه الافضل للمنتخب التونسي في رايكم دالي وانيس كيف شنو هي التشكيله الاقرب حتى الفكركم انتم وحتى حسب تصريحات معين الشعباني قبيل شويه شنو هي التشكيله الاقرب غدوه في مواجهه المنتخب البوتسواني. نمشيو الاخبار تتيحه صغيره مع الموسيقى ثم نتواصلوا في استاد الديوان للثمانيه متاع الليل. استاد الديوان
0: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330 ولا أبعث حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار.
4: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
5: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
6: موجز السابعة مساء ديوان فام عسلمة. سفرت فرنسا بتونس تؤكد بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الموافق ل 27 من سبتمبر من كل عام أن السياح الفرنسيين يمثلون أول جنسية سياحية أوروبية في تونس، مشيرة إلى أن عدد السياح الفرنسيين في تونس بلغ سنة 25,000 وفق معطيات وزارة الداخلية 1,134,400 سائح فرنسي. وسفارة الفرنسية بتونس تفيد بأن الشركات الفرنسية العاملة في هذا القطاع الحيوي تعد أكبر مستثمر أجنبي وأكبر جهة توظيفية في تونس، موضحة أن الاستثمارات المتراكمة للشركات الفرنسية في تونس بلغت 628 مليون دينار، كما أشارت إلى أحداث أكثر من 4500 موطن شغل، أي حوالي 22% من إجمالي مواطن الشغل المحدثة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر. مجلس نواب الشعب يشارك في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الافريقي المقرر عقده من 28-30 من سبتمبر الجاري بمدينة ميدراند بجنوب افريقيا. وتمثل لجنة القواعد والامتيازات والانضباط احدى اللجان العشر الدائمة التابعة للبرلمان الافريقي، وتطلع بتفسير وتطبيق قواعد الاجراءات البرلمانية صلب البرلمان، اضافة الى المسائل المتعلقة بالامتيازات والانضباط، كما تنظر في طلبات الاعفاء من الحصانة، وتدرس حالات عدم الانضباط ومقترحات تعديل الاجراءات. بلدية صفاقس تقوم بإنجاز أشغال تنظيف واسعة بعدد من الأحياء والتجمعات السكنية بكل من دائرة سيدي منصور ودائرة الشمالية، وشملت الأشغال تقليع الأعشاب وكنس حواشي طرقات ورفع مختلف الفضلات. وبلدية صفاقس تشدد على ضرورة الامتناع عن إلقاء بقايا الهدم والأثاث والفضلات بالساحات العامة، داعية جميع متسكني الأحياء وأصحاب المحلات المفتوحة للعموم والمؤسسات لمزيد العناية بنظافة محيطهم وتجمعاتهم السكنية، كما توصي البلدية المواطنين بمعاضدة مجهودات الأعوان عبر إخراج الفضلات المنزلية في الأوقات المحددة ووضع الفضلات داخل الحاويات المخصصة وتجنب إلقائها بصفة عشوائية. وفي الشأن الدولي، أمين عام حزب الله نعيم قاسم يقول اليوم في ذكرى اغتيال الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله إن الاحتلال فشل في كسر المقاومة وإنهاء وجودها، مشددا على أنها أوقفت مشروع العدوان وتثبيت الاحتلال وإقامة المستوطنات في لبنان. الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على غواصة تجسس أمريكية مسيرة في مضيق هرمز، وهي الثانية خلال أقل من شهر. والقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني تؤكد أن مضيق هرمز مغلق، وأنها تواصل التعامل باقتدار ودون توقف مع التحركات التي وصفتها بالخطيرة والعبور عبر المسارات غير المصرح بها في المضيق. شرطة لندن تعلن اليوم إيقاف 5 أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لما وصفته بالعمل الإرهابي عقب حادثة وقعت بالقرب من قاعدة جوية في جنوب غرب إنجلترا تستخدمها القوات الأمريكية، حيث تم إيقاف عدة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات.
5: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتيف على ديوان فام، ما يفوتك شيء.

0: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: رجعنا معكم في استاد ديوان.
3: رجعنا لكم في استاد الديوان. بونسوار الناس الكل, نتواصلوا معكم ان شاء الله الثمانية متاع الليل في برنامجكم استاد الديوان. تابعونا على سبور باي ديوان اف ام على الفيسبوك www.diwanfm.net سيتنا الالكتروني, وكيف كيف تابعونا عشان اليوتيوب ديوان اف ام لايف. قدور نواصل معكم من قدام الميكرو نادر بنشيده كوتي ديجيتال وتنسيق العام للحصه, محمد زعبار في الاخراج, يحضر معنا محمد علي منصر وانيس عبد القادر بوجلبان في التحليل الفني. نواصلوا مع المنتخب الوطني التونسي, والختام باش يكون بالخطه اللي تشوفوها افضل غدوه حتى حسب تصريحات معينه الشعباني, وشنو التشكيله اللي ينجم المنتخب التونسي ينتصر بها غدوه في الملاعبيه الموجودين. نبداو بك انيس.
4: نتصور الخطه مش تبدل برشا على الخطه اللي لعب بها الماتش الاول كونتر اوغندا, الكاترو وتروات بقى الثلاثي وسط الميدان, كيفاش تكون تقسيم الملعب بيناتهم, اسكو دو ميليو زاكسيو دو ريليور ولا اناكسيال معناتها سنتينيل ودو ريليور ولا دو زاكسيو وريجيسور, والاقرب نتصور اذا فما فرجاني وعيدوني نتصور يمشي في الـ في الـ في التوجه هذا ويخلي اسماعيل غربي, نتصور هذاك هو الفا اوبتيل الثلاثي هذا في مليو التران. بالنسبه للتشكيله نتصور التشكيله باش تشمل سيرتو كيف ما قلنا لي لاتيرو حسب رايي, وباش تشمل كيف لليني داتاك, دونك نتصور طالبي وعروس باش يكملوا اللي غرام حسب التصريح توا بتاع المدرب الوطني والناخب الوطني معين الشعباني, قال غرام مازال حسب الكونتر فيزيت اللي عملناها مازال يشكو من بعض الاوجاع وما ناخذوش الريسك البليسور بلو غاف, دونك نصور زادا معلول حل انه يكون على الجهه اليسار. بون فاليري والا نفاتي, بون نفاتي نعرفش اسكو في فورما والا لا, خاطر شفنا فاليري في الماتش الاول ما كانش الروندمون نتاعو كوم الفو هوني. انا ما نجمش نقول شكون, اما المدرب هو اللي يعرف خير, اما بالروندمون نتاع فاليري نورمالمون اذا نفاتي حاضر وجاهز راهو نفاتي باش يبدا فوالا. دونك كيما قلنا فرجاني عيدوني غربي مستوري اتاكون دو بوانت, نتصور مستوري يبدا تيتولير. بالنسبه لي جوار دو كولوار نتصور عاشوري على الجهه اليسار, وانا مع مواصله العياري على الكولوار اليمين. مش تقول لي العياري يشد كوره بزيد يعمل
3: اليكسي ديجا طاهر مارك حتى في الكونفرنس دو بريس مع الشعبين,
4: انا نعتبرها في غير محلها الرمارك هذه. البارح نتفرج على اسبانيا ولونجلتير, البونتو اللي عدلته لونجلتير كيفاش بدات الاكسيون ولشكون تفكت وقبلها لشكون تفكت وليت اكسيون اخرى ودخلت لونجلتير في الكوره الاولى يمين يامال ضيعها وليت اوكازيون نت المنتخب الانجليزي, والاكسيون اللي جابت التعادل نيكو ويليامز على الكولوار ضيعها وليت كونتر تماركيت البونتو والانهار. سمعنا
3: اي مش معناها نبرر انه ملاعب يشد الكوره ولازم
4: حبيت نقول
3: ولازم يمشي كونتر ام وبالسيف لازم يراو,
4: ماهوش تبرير اما حبيت نقول لك راهو هذوما ملاعبيه بساميهم وازين كوب دي موند, ومعناتها تشوف التعامل معاهم كيفاش, فما بالك بملاعبيه صغار واللي ما عندناش منهم برشا ويلعبوا في اوروبا وعنده لي مويا وعنده الامكانيات ان نحاولوا ننكدريهم ننصحوهم نوجهوهم نعطيهم حلول. وراهو اليوم كيف ما قلت قبل راهو اليوم بي اس جي كي خذيته راهو يعمل كيف ما هكا واعظم من هكا,
3: حد ما يقلل من قيمه خليل العيار
4: فوالا يعمل اكثر من هكا,
3: ولكن ولكن زاد ماتش اثنين ثلاثه اربعه نفس الاخطاء سي لو طون انك تراجع روحك.
4: شوف عاد بون سي نورمال
3: العب لعب جماعي
4: يزمو يتحسن يزمو يتطور في الجانب هذا, انا معاه هذوما بيان سور يزمو يعمل هكا, اما تبقى ما لازمناش نكونوا قاسيين على الملاعبيه هذوما اللي جوار تالونتيو. انا بالنسبه لي راهو مش كل يوم نجيبوا ولا نصنعوا ملاعبي عنده لي كاليتي نتاع الدريبل عنده الكاليتي وعنده سورتو الشخصيه ولوداس انه يمشي في سيتياسيون نتاع ان كونتر ان, راهو لا بليبار نتاع الملاعبيه الشعبيه اللي في تونس وفي تونس وحتى البرا راهو بالنسبه ليهم يلعب يلعب
5: قود الميزه نتاعو
4: فوالا الكاليتي نتاعو راهو
3: كونتر انا معاك
4: راهو الموهبه هذه لازم شوف خليني نكمل قد الموهبه هذه لازمنا بالعربي نوسعوا بالنا نوسعوا انا قلت لك نوسعوا بالنا معها راهو تدريجيا الملاعبي ان شاء الله خاطر هو قاعد توا في كور باية حتى في دانكيرك انا نتفرج فيه ونتبع فيه من الاول كان يدخل شويه شويه توا ولا تيتولير ولا يسجل وبطريقه ممتازه شفنا الهدف اللي سجله كونتر سانت اتيان يظل لي كاني مانيش غلط دونك راهو الملاعبي هذوما لازمنا نوسعوا بالنا معاه من خاطر احنا راهو لازمنا نبدلوا من الكومبورتمون تاعنا مع الملاعبيه راهو الملاعبيه كي يكونوا عندهم موهبه راهو ندعموهم مش نحطوا لهم من معنوياتهم ونسواديزون معناتها نديموراليزيهم ونطيحوا لهم من امكانياتهم لا نعاونوهم ونشجعوهم بيان سور انه يدوا سابليكي ويطبق لي كونسيني نتاع لونترونور ويكون بوزيتيف اكثر في اللوجو نتاعو راهو تو يتبدل شويه شويه مع الاكسبيريونس غاديكا في في في فرنسا وفي اوروبا تو يتبدل واليوم ملاعبي كل عياري انا نعطيه تو الوقت نعطيه اذا في الماتشات هذوما نعطيهش طون جو وكيف ما قال حكى على قديده دايور تو في الكونفرنس دو بريس وعلى ريان اللومي قال عليه قال تو بتي تابيتي متى يدخلوا في المنظومه نتاع المنتخب كيف كيف حتى العياري بالكومبيتيسيون تو يدخل في المنظومه وان شاء الله يلقى اريير دروا يعاونه وان شاء الله يجي مليو من الجهه نتاعو يزيد يعاونه ويلقى حتى كون يطلب في اون بروفوندور
3: شوف خليل العياري موهبه كبيره وانا مع انه ياخذ اكثر من فرصه في المنتخب التونسي خاطر فما لاعبين ما يستحقوش فرص وخذاهم من راني خذيره وانت ماشي
4: فوالا
3: ولكن راهو السيتياسيون نتاع ان كونتر ان بارفوا ثم دي كونديسيون كيما تشوف لامين يامال انه عنده المساحه قدامه ويحاول انه ياخذ ان كونتر ان يفسخ ويتعدى بار كونتر بارفوا بجنبك ملاعبي واثنين وثلاثه ماهيش نتاع مراوغه وقت هيك حبيت نقول سينو ملاعبي نستناو منه برشا ومعاملين عليه باش يكون ليدر في وقت من الاوقات في ليكيب ناسيونال خاطر الحقيقه نستناو مساكني اخر
4: ان شاء الله ان شاء الله عنده لي مويا عنده الامكانيات والحاجه الباهيه انه خرج واحترف صغير دونك باش يتحسن ومازال باش يطور من امكانياته حاجه اخرى نرجع نعمل ديما نعملوا اون كومباريزون راه هو كومباريزون في نيفو اخر ماهوش في النيفو نتاعنا في نيفو اخر اليوم بار اكزومبل ناخذوا ليكزومبل نتاع يمين ما يا اخي يمين ما لعب كوب دي موند باهيه مش كوب دي موند ممتاز
3: ورجع من ضربه
4: ورجع
3: من
4: بليسير ولعب وحتى لي
5: شون قادر مشوات كل يلعب
4: ويلعب تيتيلير وما خرجش ورونتمون نتاعو فما مشوات لعبهم من الاول قد مع هذا خاطر يعرفوا قيمة معناتها ملاعبي وعنده كاليتي وتوم مو ينجم يعمل وتوم مو ينجم يعمل الديفيرونس وتوم مو دونك بارفوا راهو الملاعبيه اللي هذوما اللي عندهم دي كاليتي اللي احنا سيرتو كورتنا تفتقدهم راهو يلزمنا نقعدوا معاهم ونستحفظوا عليهم وندعموهم ونشجعوهم وحتى في تصريحاتنا كمعناش انا كمحللين والا كمدربين والا كناخب وطني نكون ديما بوزيتيف مع الملاعبيه هذوما راهو كرتنا تفتقد للمواهب وراهو كي جينا موهبه يلزمنا نعرفوا كيفاش نستحفظوا عليها ونعرفوا كيفاش ناطروها قدور وان شاء الله يكونوا سمعونا
3: اي سيدي ما خليكش تحكي ريت ولا
5: لا خاطر انا علاش نوافق الراي معناتها بالضبط
3: في بالي زي ما قال نوافق الراي
5: لا لا لا شوف انا شوف
3: في بالي النبر يا اخي قال لك نوافق الراي ريت
5: كملت انا سمعته بصراحه فكره هو تفكيره هو تفكيري انا هكا هو رئيس جماعة الوسط وكي جماعة
3: هكا اش ما تقصدش
5: كل ما عجبك انا عجبني قاعد زاد مركز ما شاء الله معناتها بوجع كان كل شيء منتخب كما قالوا انيس لازم انت غدو يلعب كدو تروا انت غدو تلعب معناتها لهنا كونتر منافس معناتها اقل منك برشا لازم انت غدو تلعب كدو تروا ولازم انت تخلي الحريه للظاهرين الاثنين اللي لازم انتم يكونوا زوز اوفونسيف وتلعب قدامهم دو بيفو اللي هما اللي هما يكونوا
4: يغطيوا عليهم شويه
5: بالضبط يغطيوا عليهم وغدو لازم انت معناتها تلعب معناتها لاعبي الخبره ولاعب كيما علي معلول لازم يكون موجود مش راهو على خاطر معناتها راهو علي معلول خاطر يستحق وخاطر الماتشات هذوما اللي انت تستحق فيهم اريير اللي يعاونك اوفونسيف قدام واللي تخلي لاعبي الجناح يدخلوا الوسط ويفرغوا ليزيسباس في الظهر نتاعهم وانت معناتها باش تلقى معناتها غدوه منتخب متكتل دونك لازمتك انت اللي تخلقهم المساحات تخلقهم كيفاش اللي يبداو عندك معناتها اظهره هجوميين لاعبي
3: معلول نفاتي دونك
5: معلول نفاتي لاعبي جناح يدخلوا الوسط ويخلوا ليزيسباس في الظهر نتاع ليزالير نتاعهم اللي اللي اللي معناتها هذيك تنجم تكون زاده معناتها هذه فكره اللي لازمته يطبقها غدوه لاعبي الوسط نتاعنا ولاعبي الظاهرين نتاعنا والاجنحه نتاعنا. دونك معناتها انا كيما بوجه لازمك تلعب 4-2-3-1 اللي معناتها لازمك يكون دحمان معناتها بدون ادنى شك قدام الطالبي وعروس معلول والنفاتي. لازمك تلعب زاد فرجاني ساسي والعيدوني اللي يعرفوا يكوفري واللي يعرفوا زاد يخرجوا كره واللي معناتها ملاعبيه عندهم معناتك الباس البروفوندير اللي معناتها لازم يفسخ لك بها 3 و4 ملاعبيه اللي معناتها هذه راهي مفقوده قبل كانت عند الصخيري وخذيره اللي كانوا يلعبوا ديما لاتيرال. تو راهي كره القدم لازمك تلعب ديما البروفوندير لازمك انت اللي تخلق المساحات في معناتها وسط الميدان. وعلاش احنا قلنا اللي معناتها لو انت لازمك تلعب ملاعبيه جناح اللي يدخلوا ديما الوسط بس على الاقل وقت اللي تبدا تمرير هذيك الظهر نتاع البيفوات نتاعهم تلقى انت غادي 3 لاعبين اللي هما يكونوا بالنسبة لي أنا كما قلت لك الفرجاني ساسي والعيدوني قدامهم الغربي العاشوري العياري كما بوجة بالضبط وقدامهم المستوري اللي معناتها بالنسبة لي حاليا في اللي معناتها موجودين أحسن مهاجم حاليا موجود. دونك معناتها غدوة لازمتك تلعب تشكيلة متوازنة تشكيلة هجومية نوعا ما ولازم غدوة المنتخب كما قال زيد أنيس لازمتك من الدقيقة الأولى تمشي تهبط فيه من الشك اللي معناتها راهو المباراة هذه نتاعنا باللي باش تلعبوا دفاع باللي باش تلعبوا كتلة دفاعية اللي معناتها راهو الماتش هذا نتاعنا ما غير ما نساومو على أرضية ميداننا قدام الجماهير في ظروف نوعا ما صعيبة لكن راهو المنتخبات هذه وقت اللي تسجلهم على الأول راهو يتحلوا ويطلعوا ويخليوا لك أنت المساحات وعندنا معناتها نوعية اللاعبين اللي هما رابيد برشا اللي معناتها تنجم حتى أنت وقت اللي تسجل هدف تقعد التالي وتلعب عليك الكونتر اتاك وعليك الباس القدام اللي تنجم انت تمركي بها هدف ثاني وثالث وليما لازد وغدو نشوفوا اداء ونتيجة عريضة اللي ما تعدنا برشا عليها.
4: بربي جست رمارك صغيرة قدور سامحني توا المدرب حكاية قال اللي على اغرام تقريبا ما هو جاز وما نجموش الريسكيو به واليوم نعرفه في التصفيات ما عندكش ليستة محددة بتاع ملاعبيه. علاش انا اتساءل فقط علاش موقعش تعويض علي علي الاغرام بملاعبي اضافي اخر اي سورتو بعد الماتش الاول وشفنا روندمون بتاع كلكم جور بار اكزومبل نعطي راهو ينجم يكون مثلا اكسيال في بلاصه غرام وغرام يكمل ستاج مع ليكيب ناسيونال ويكون معاهم وحتى ملاعبي اخر ولا اثنين يدعم المجموعة هذه وإلا مثلا لقيت مشكلة على جهة اليمين مثلا في الأمية دروا ليش مثلا يكونش مثلا زعلوني وإلا حل إضافي دو بلوس للجهة اليمين كيف في اللاكس كان ينجم يكون ملاعبي آخر في اللاكس شوفنا الديفونس يفلوتي شوية راهو اونيتمون معناتها بوجود عروس وإلا بوجود الطالبي ما يطمنش برشا الديفونس لاكس سنترال ما هوش يطمن برشا
3: دونك
4: كيف هلا ما كيف في الميليو ترى علاش ما فماش ملاعبي واخر كنت نجم تضيف صحيحه مثل الليست نتاعك صحيحه معناتها اما اليوم ما عندكش معناتها ان ليست عندك اليوم ان ليست اوفيرت ما عندكش كيما نقولوا في الكوب دي موند مربوط بعدد معين في كوب دي موند ولا لا هذه تصفيات نجم تجيب ترجع وتجيب اللي تحب انت. كنت نجم بعد الاصابه نتاع مثلا على غرام اللي ماهوش حاضر اللي
3: جيب مدافع نادي بنزرتي ولا شيخاوي
4: ولا شيخاوي نتاع الاسبيرونس دونك نجم تلقى حل في انك تعوض الملاعبيه او معناتها سيرتو معناتها مازال عندك ماتش اخر نتاع مالي دونك نجم تزيد تلعب ما لعبتش غدوه تلعب في ماتش مالي الماتش امريكا وان بليس باكثر ملاعبي ينضم للجروب هذايا والمجموعه هذايا باكثر حلول خاطر من بعد الماتش الاول إذا تفرج في الماتش الاول قداش عيطنا للملاعبي عيطنا 26 نجم تلقى في الكونفوكاسيون جاي 10 ماهوش موجودين خاطر روندمون تاعهم ماهوش
3: هذا المتوقع
4: فوالا
3: واضح. نختم المنتخب بدعوه للجماهير انه تدعم المنتخب الوطني التونسي خاطر ديما دراب وتونس يكون في الميزان ورغم المستوى السيء اللي ظهر به المنتخب الوطني التونسي في المباراه الفارته ضد المنتخب الاوغندي لكن فيها باس معناتها المنتخب التونسي انقدناه متغشين عليه الناس كلها تحدثنا على نكسه المنتخب التونسي المونديالية وحتى ضد اوغندا ولكن الجماهير التونسيه مدعوه باش تازر ليكيب ناسيونال سورتو انه شيونس معناتها صعيبه وشيونس لازمنا نكونوا فيها يد واحده من اجل الترشح لكاس امم افريقيا 2027 والجماهير باش تكون حاضره ان شاء الله تستجيب لدعوه الجامعه التونسيه لكره القدم وعديد الفرق وللعقلاء اللي دعات انه وقت اللي نحضروا في استاد فيه المنتخب الوطني التونسي نفسخوا الالوان نتاع الجمعيات ونمسحوا الملاعبية نتاع جمعياتنا ونشجعوا فقط المنتخب الوطني التونسي. واكيد عرفتوني عشان نقصد على اللي صار مع ايمن دحمان الغير مقبول والغير معقول ولا منطقي واللي ما لازموش يصير وعيب كبير اللي صار مع ايمن دحمان كما اللي صار في السوشيال ميديا وكما النعارات الجهويه زاد اللي صارت على بعض الجهات زاد في نفس المباراه الفارطه وكما اللي صار في السوشيال ميديا على بعض الملاعبية حتى من اللي ما عيطولهمش كما اللي صار على غيث الزعلوني ولا على علي معلول ولا غيره من الملاعبية. دونك رجاء وواجب عليكم الجماهير انه تدعم المنتخب الوطني التونسي وترفع فقط علم تونس ونجمة وهلال الوطن وبالتوفيق ان شاء الله المنتخب التونسي ضد المنتخب البوتسواني. بعد قليل نتحدث على اعتزال اللاعب الدولي السابق ياسين مرياح. فاصل ثم نتواصل.

0: على 93.5
1: على 93.5.
0: رجعنا معكم في ستاد ديوان.
2: هاي سيد، رجعنا لكم في استاد الديوان، نحكيه على ياسين مرياح. ياسين مرياح اللي اعتزل لعب دوليا، هبط تدوينه، يقول انه عندي سنوات نلعب بالحقن بعد الإصابة، يقول ما تقويت على بدني برشا، لكن جاء الوقت اني مضطر اني نعتزل لعب كرة القدم. ذكروا ياسين مرياح بعد تجربة أخيرة مع ترجي الرياضي التونسي انتقل السنة للنادي الإفريقي، لكن بعد مرور 4 جولات فقط يعلن اعتزاله كرة القدم الدوري السابق. 11 عام مع المنتخب التونسي، لعب سابقا في نادي الصفاقسي، النجم الرياضي بالمتلوي، فريق جمعية ريانا، لعب قبل في الدوري التركي، دوري اليوناني، ولعب في العين الإماراتي. تجربة كبيرة لياسين مرياح اللي عنده تجارب مونديالية وإفريقية مع المنتخب الوطني التونسي، عدد محترم جدا من مباريات الدوري.
3: صحيح،
2: في وقت من الأوقات كان قائد المنتخب التونسي.
3: يعتبر ياسين مرياح على مدى يكون 10 سنين ولا أكثر من 10 بالضبط في المنتخب،
2: كان 10 سنين وأكثر.
3: كان بيس ميتريس في الإكيب ناسيونال، وكان براتيكمون لا بلوبار من الأوقات تيتولير بارونتير. أنا البارح قلت نعتبره من بين أفضل 10 مدافعين محوريين في تاريخ تونس. دونك فما
2: في البرايم نتاعو الحقيقه كان ممتاز جدا.
3: فما انديزان من لي زاكسيو مروا على تونس، هو من ضمنهم. من بين افضل لي زاكسيو اللي مروا على تونس. دونك اليوم اختار انه يضع حد لمسيره نعتبرها زاد مميزه محترمه جدا. كما قلت انت بالضبط، معناتها في مسيرته الرياضيه احترف في البرا، لعب في بطولات اوروبيه، لعب في قسم باشا، لعب في اولمبياكوس، لعب في ريزا سبور التركي. بدا مسيرته في جمعيه ريانا، متلوي، سي اس اس، لعب في ثلاثه جمعيات كبيره في تونس، سي اس اس، ليسبيرونس الكلوب، كيف لعب في العين الاماراتي في الخليج. دونك لعب برشا مقابلات دوليه، لعب بيظل 95 مقابله دوليه مع المنتخب التونسي. رقم يعتبر من بين العشرة الاوائل، يظل من بين اكثر لاعبين لعبوا مقابلات دوليه في توينسا. دونك الحقيقه كارير محترمه جدا، نتمنوا له حياه اخرى فيها نجاحات اخرى، كل سواء في دومين
2: والشفاء العاجل.
3: والشفاء العاجل بيان سور، خاطر ضربه الركبه اذا دلي يعرف اذا ما يوقعش التريتمون نتاعها كيف ما يلزم،
2: انت بطلت كوره بضربه ركبه.
3: انا هذيك خلفت لي بعد برشا اصابات، مع ضربه الركبه هي بدايه. فهمتني؟ دونك يلزمك اليوم اول حاجه ان شاء الله يتجاوز مخلفات الاصابه هذه، وبيان سور بالراحه وبشويه تريتمون وشويه رونفورسمون نصور ركبه توا لاباس. اما مالوريزمون اللي بالحق معناتها كان ينجم يزيد عامين اخرين حتى على المستوى المحلي، معناتها مش لازم في التريو نيفو، يعاون فيهم الجمعيات اللي معاهم. هذاك هو اللي كتب، وان شاء الله مسيرة أخرى في حياته المهنية وإلا العائلية، وربي معه وربي يوفقه.
2: لعبت مع ياسين مريح، تعرفه مليح.
4: لعبت معه أكيد. ياسين جاء للسي اس اس 2015، جاء من متلوي. كي تشوف البدايات نتاعو معناتها ملاعب يتدرج بشوي بشوي. بدا معناتها في الديفيزيون 2، بعد مشى الفريق معناتها محترم نوعا ما في الرابطه الاولى، ومن بعد جاء الفريق كبير نادي الصفاقسي اللي يلعب على الالقاب واللي كان معناتها هو نقطه البدايه نتاعو والبروز الكبير نتاع مرياح. وديما معناتها نرجعوا لهنا،
2: راهو اللي راهو لعب بارير دروا بيفو واكسي،
4: لعب معنا ارير دروا بيفو واكسي، برافو عليك. وشوف ياسين من الحاجات اللي خلاته يعمل كارير محترمه جدا وكارير بالنسبه لي ممتازه جدا، اللي هو الانضباط نتاعو خارج الميدان. معناتها ملاعبي متخلق، ملاعبي ممتاز، ملاعبي معناتها تشوفه سلاته ديما في وقته وكل شيء، ملاعبي متخلق
2: منضبط،
4: خدام منضبط، من الملاعبيه القلال اللي حتى معناتها وقت اللي تنصحه نصيحه معناتها يسمع منك وياخذ من عندك. ومن بعد معناتها كيما نعرفوا معناتها كنا خرج برا مشى عمل تجربه باهيه برشا، فادته برشا. راك انت وقت اللي تلعب معناتها في فريق ممتاز جدا وتلعب كونتر ديزيكيب كبار، لعبت قدام توتنهام،
2: البايرن، لعبت في العملاق اليوناني اولمبياكوس
4: كبير برشا، نيفو كبير برشا ومعناتها بعد ما الجري اللي صارت له بعض معناتها صارت له مشكله في مباراه توتنهام معناتها صارت له مشاكل ما لعبش ومن بعد مشى لتركيا عاود معناتها لانصا بشويه بشويه الكارير نتاعو بالنسبه لي ملاعبي انا شوف راني تو نعذره وقت اللي يقول لك انا راني معناتها سي بون ما عادش نجم نكور انا معناتها راني تعديت به الشيء هذا
2: نفس الشيء اللي صار لك
4: بالضبط بالضبط انا انا مم. انا انا معناتها وقت اللي نشوفه هو تو نشوف معناتها مني انا من نفسي راهو مسكين اللي يعمل ليغا مون كروزي في تونس علاش مسكين خاطر من بعد وقت اللي ترجع نيس تلعب في تيرانات راهم كارثيين واحنا ديما نعرفوا راهو ليغا مون كروزي وقت اللي ترجع راك باش ترجع بشوي بشوي ولازمتك فما ملاعب ما تلعبش فيهم لكن هو اوبليجي وقت اللي انت تبدا مصحح لازمتك معناتها الفريق نتاعك محتاجك لازمتك تلعب الماتشات الكل راهم فما ملاعب راك تلعب في تقريبا كياس خلينا معناتها نقولوا راك تلعب في كياس الركبه راهي معناتها تكمل المباراه نتاعك لازمتك ديما تعمل
2: تذكر وقت ايمن دحمان بعد ما رجع من الكروزي
3: ما يلعبش في الترتون
4: ما يلعبش في الترتون
2: قد عام ما يلعبش في الترتون
4: لازمتك تحسب لازمتك تحسب والنيفو هذا اللي هو يلعب فيه الكلوب افريكان والاسبيرونس والسي اس اس والاتوال نيفو كبير برشا تلعب راك عدد كبير برشا من المباريات كل عام ما تنجمش راك تحسب وفما ماتشات وقت اللي يبدا النادي نتاعك يخلص فيك برشا فلوس ويستحقك لازمتك تلعب ضميرك المهني لازمته معناتها يكون ديما حاضر انا اليوم وقت اللي يقول راني معناتها صحيا مع الشيء نجم راني ناظر تعديت به الشيء هذا وكيما قلت لك راهو مسكين اللي يعمل ليغا مون كروزي في تونس خاطر راهي الملاعب نتاعنا كارثيه الملاعب نتاعنا صعب برشا انت كي تشوف البرة جورات اللي تعمل ليغا مون كروزي يرجع يلعب ويكمل يلعب لل 38 و 39 و 40 عادي جدا خاطر الملاعب تساعدك من بعد في تونس راك بعد كل مباراه لازمتك تعمل الثلج خاطر الركبه نتاعك تتنفخ والركبه نتاعك كل

قادات رغم غرابتها تورثناها وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها في غريبة أما صارت نحب نسمع الحكاية منك أنت نحاول نفهموها ومعك نعيشوها كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوانا فام وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار ديوان فام ديوان فام

0: الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الجولة الافتتاحية اللي تلعبت على زوز دفعات بين البارح واليوم. بالنسبة للنتائج، المجموعة الأولى الملعب السوسي العائد ليغ دو تعادل مع كوكب عقارب 2-2، محيط القرقني انهزم ضد هلال مساكن 2-1، هلال الشاب انهزم ضد سكاك الحديد الصفاقسي 2-1، سبورتينغ بنعروس انهزم ضد مكارم المهدية 2-1، مستقبل جابس انهزم ضد جمعية مجرين 2-1، سكور هذا تعود برشا. وللفرق الزائرة، النجم الخلادي بعث بوحاجلة كيف 2-1 اللي بعث بوحاجلة، مستقبل سليمان فاز ضد اتحاد تطاوين 4-1. مستقبل سليمان انطلاقة قوية الموسم هذا، كيف كم الرلوي اللي كمل في مرحلة العودة متصدر عمناول في الليج 2. محمد علي مصر،
1: والله كتشوف قدور بعد معناتها 3 شهور 4 شهور راح ترجع معناتها تول الرابطة الثانية. شوفوا مباريات حقيقة معناتها المباريات كلها
0: فيها بونتوات،
1: فيها معناتها كما قلت انت معناتها اللعب كله مفتوح، معناتها شفنا معناتها حاجات تبشر ان شاء الله باش يكون معناتها موسم ناجح، موسم باهي برشا.
0: في بالك مثلا حتى فريق ما سجلش في المجموعه الاولى،
1: الفرق الكل سجلت،
0: كلها سجلت.
1: مالجري راهو فما عدد الانديه معناتها اللي بدات مخر واللي كانت عندها مشاكل ماديه كبيره برشا.
0: فريق جمعة التالي قالوا ما نجموش نلعبوا، وديجا كانش تم تاجيل الجمعه.
1: فريق 11 فريق معناتها اللي كان معارض العوده نتاعها البطوله، شوف راهي الانديه الكل مساكر،
0: مش معارض هو قدر ما هو ما ينجمش
1: خاطر عنده ازمات كبيره برشا، وعندهم زاد لاعبين وعندهم زاد ديون متخلده بالضبط. كي تشوف بدايه كيما هكا، بدايه حقيقه تبشر بكل خير، اهداف غزيره ان شاء الله معناتها يوصل لكم. ان شاء الله نشوفوا سناء تشويق معناتها كيما عملاول يقعد معناتها التشويق، وخاصه الروح الرياضيه، وما نحبوش نشوفوا مشاكل في الرابطه الثانيه. راهي الانديه كلها معنيه، والانديه كلها باهيه، والانديه كلها قاعده تخدم على روحها. ان شاء الله نشوفوا موسم نجح.
0: شنو اللي شد انتباهك في الريزلتات انيس؟
2: انا اللي شد انتباهي الفريق، 5 فرق ضيفه ربحت، مجرين ربحت، رالوي ربحت، بوحاجله ربحت،
0: مهدية
2: مساكن مكارم المهديه. بون هذه اول
0: رمارك سميتها
2: بوحاجله،
1: سميتها ضيف اليوم زاد
2: المجموعه الاولى هذه. بون نتيجه طيبه يظهر لي لابناء وسيم معلى، التعادل 2-2، ماتش موش سهل،
0: خارج القواعد،
2: كيف بالنسبه لسليمان
0: كوكب عقارب تحت
2: كوكب عقارب بيان سور. بالنسبه لسليمان نتيجه
0: اللي كمل
2: فريق نازل من الرابطه المحترفه الاولى، يحب ما طنش في الليغ 2، يحب يرجع على فيدمو للرابطه المحترفه.
0: الحقيقه فريق قدم مستوى طيب جدا في اخر الموسم عمناو.
2: صحيح بون زاد فما ريزولتا ممكن سوربرونون شويه، معناتها سوربرونون شويه اللي هي هزيمه مستقبل جيبس 1-2 على ميدانه.
0: صحيح.
2: فريق
0: اللي كان في ليغ 1
2: اللي كان موجود في الرابطه المحترفه الاولى. بون جرين حسب اللي تفرجت شويه دي سيكونس، الحقيقه فريق ممتاز، فريق منظم، عرف كيفاش يربح الماتش نتاعو، رغم اللي هو بدا خاسر في الماتش هذايا، كان خاسر واحد بشيء، دونك عرف كيفاش يرجع. دونك هزيمه زاد لوسيكا على ميدانها اللي هي نورمالمون معناتها بدايه موسم تكون ريزلتا ما خير، حظ معناتها حظ وفير لكل الفرق، ونتمنى ونشوفوا كيف ما قال دالي مستوى، ونشوفوا ملاعبيه، سيرتو نشوفوا ملاعبيه. راهو اليوم
0: الحقيقه شفنا برشا ملاعبيه،
2: الرابطه الثانيه ولينا نعملوا عليها برشا باش نشوفوا منها ملاعبيه،
0: شفنا برشا ملاعبيه عملنا في التكوين، فيها ملحم سوسه في الهمامه، ثم برشا ملاعبيه
2: بار التكوين اللي في الشباب
0: مهاجم الرلوي عملناول زاد
2: بار التكوين الشبان في الجمعيات اللي تنشط في الرابطة المحترفة الأولى، وكلك زيكيب في الرابطة الثانية، وفي الهوات نشوفهم لاعبية في الرابطة الثانية.

0: والفرق الرابطه المحترفه الاولى.
1: يا محمد زهبار ولا معنا في تحليل قال لك هما البيبينير نتاع فرق الرابطه الاولى.
0: صحيح شفنا ديجا لاتاكون
2: نورماني نتاع
0: نورماني يسجل
2: في الرابطه الثانيه يسجل ضد النجم الترجي
1: معناتها اون فورم
2: اون فورم.
1: وي في المجموعه الثانيه جمعيه اريانا والملعب الجيبسي 1-1 انتهت المباراه. امل بوشام فاز ضد نادي القربي 1-0. اولمبيك مدنين انهزم ضد القلعه الرياضيه 2-2. القوافل الرياضيه بقفصه انهزمت ضد مستقبل قاسرين 2-1. ديما لاحظوا برشا فرق خارج قواعدها انتصرت بالجزاء. شباب القيروانيه جندوبه الرياضيه في القمه 1-0 للجي اس كا. وسبورتينغ المكنين هلال رديف فوز هلال رديف 3-0 خارج القواعد. والمباراه الوحيده اللي انتهت 0-0 كانت بين اولمبيك الكيف اتحاد قصور السف.
2: والله كتشوف النتائج انا بالنسبه لي اكثر فريق فاجئني اللي هو خلينا نقوله ملعب الجابسي. ملعب الجابسي توقعت معناتها كي شفت تو معناتها جاب انتدابات كبيره برشا من لاعبيه عندهم خبره كبيره برشا.
0: كان قريب برشا جوست باش نعطيه معلومه اللي شاكر مفتاح انسحب ولويها انسحب لانه موقعش تاهيل موقعش تاهيل للاعبيه اللي منتدبين. واليوم اليوم الملعب الجابسي تقريبا 11 على الملعب اون سو رومبلاسون لاعبي فقط على بنك الاحتياط.
1: قلت لك انا جمعه تالي فريق ما نجمش
2: فوالا دونك هو انيس مدرب يحضر انت بريباراسيون كامله جمعه كامله معناتها حضر الماتش نتاعو باللاعبين اللي هو معناتها يخمم سي بون راهم باش يلعبوا. تجي انت ليله الماتش تقول له معناتها راه اللاعبين نتاعك ما تاهلوش معناتها انت جمعه كامله يحضر فيها التشكيله ويجي معناتها يبدل ليله الماتش الجورات اللي كانوا ما يلعبوش جمعه كامله باما مخ معناتها باش يبعث لك وباما تركيز باش يبعث لك وعنده الحق راه فيه
0: الشيء. ما زاد نقدموا تحيه للمدرب صابر الترابلسي اللي تحمل المسؤوليه في الماتش هذايا اللي هو الادجوان نتاع شاكر مفتاح وتحمل المسؤوليه رغم كما قلنا عدم تاهيل الملاعبيه. خذا ليكيب اليوم وجاب ماتش نول راهو مش ساهل كونتر اريانا. بون اريانا ضيعت ضربه جزاء شفت تفرجت شويه على الماتش
2: ضربه جزاء
1: بين نادي اللي قلنا زاد اليوم اولمبيك الكيف من غير بنك جمله
0: اي عادي
1: ضد قصور السيف
2: هذه زاد المشكله نتاع الفرق. ونزيدك حاجه اخرى قدور اولمبيك مدنين هذا الفريق الكبير معناتها بدا التحضيرات وبدا لعب تو بثلاثه مدربين كان معاه مدرب الرئيس تبدل اللي هو معناتها رئيس شوف شد معناتها عام ونص دفع من جيبه برشا وانا معناتها راهو عندي عليهم شويه كواليس. رئيس اللي هو محب وقت اللي معناتها خرجت اولمبيك مدنين الرئيس نتاعها استقال
1: صحيح.
2: احسن لانور تقدم هو ودفع برشا فلوس وتحمل هو المسؤوليه صحيح. وشد هو رئيس الهيئه التسييريه صار تو انتخابات وقال معناتها هذه الامانه نتاعكم نرجعها لكم برافو عليه.
1: مدرب جديد رجل الترجي السابق
2: رجل محب غيور ومحب معناتها خلى برشا فلوس من عنده وما معناتها شوف بالضبط ما طلبش معناتها بالنسبه لي انا هذه صديق لي انا السيد هذه لكن تحمل المسؤوليه وما خلاش شكل معناتها الفراغ هذاك الكبير نتاعه. وانت كي تشوف تو التحضيرات مده شهرين ثلاثه مدربين هنا تشوف معناتها الازمه نتاع الانديه. انت البطوله تو ما بدات البريباراسيون معناتها عملوها ثلاثه مدربين ريال زاد هذه مشكله كبيره برشا. الانديه ما لازمتهاش تغلط لازمتها تبدا ديما بدايه الموسم تاعها ممتازه باش من بعد ما تقعدش معناتها تخلط وتلوج اللي هي
1: لازمتها تبدا. محمد علي بارفوا ما ثماش الماديات
2: مكرون فيك لا بطل
1: لكن قدور في القفصه في وقت من الاوقات قال باش نلعب بالملعب الجيبسي مستقبل الجيبس
2: شوف قاعدين نشوفوا فيهم هذوما راهم كل عام قاعدين معناتها ديما راهم يتعاودوا لكن الانديه لازمتها تكون تاخذ بايع على الاول ما تخليش روحها للاخر ومن بعد يقولوا يا ليتنا معناتها انت عندك فتره طويله نتاع صيف تقرا في حسابك زاد على الاول ما عندكش فلوس علاش ديما تجي في الجمعه الاخرانيه الجمعه الاخرى تقول راني انا ما اهلتش اللاعبين نتاعي وراني انا عندي ديون وينك انت معناتها من عام الاول نهايه الموسم وعندك ثلاثة شهور صيف راحه علاش انتم تتفكروا الديون نتاعكم كل شيء في الجمعه الاخرانيه
1: هو سيتانتور هو الحقيقه
2: لازم حلول انت وشنو هو الذنب نتاع الجماهير نتاعك وقت اللي تجي في الجمعه الاخرانيه قبل الماتش وتقول معناتها راني انا عندي مشاكل ما هذه تعمل انت من الجلسه العامه نتاعك من اول الصيف تعمل انت تاريخ هكا تحدد الجماهير رانا عندنا مشاكل كبيره خلي الرجالات نتاع الانديه كلها تتلم والجامعه زادت تتلم
1: حلولنا قلتها معناتها الحلول انا بالنسبه لي استشاره وطنيه تساهم فيها مختلف الاطراف الجامعه والوزاره والنوادي والمستثمرين والشركات اللي ديجا متبنيه بعض الفرق
0: هوريزمون فرق الرابطه الثانيه ما فيهاش محترفين أجل
1: لو
0: كان فيها أجل راهو تحلوا برشا جمعيات في تونس
1: راهو
0: تحلوا برشا جمعيات في تونس راهو عاش نسمعوا بهم جملة واحدة
1: قرار وقتك ناحية تحقيق الأجانب من اللي كدو دونك لكن عموما ريت رغم المشاكل اللي نتحطوا فيهم لكن نتائج محترمة جدا في سورتو في المجموعة الأولى في الجولة الافتتاحية من الرابطة المحترف الثاني اللي شفنا عمناه المستوى محترم جدا الحقيقة تبعت برشا اللي كدو عمناه والمستوى باهي برشا وبارفوا كان خير حتى من اللي كان تحدثنا هنا وبارفوا اللي كدو كانت خير معناها في بعض الجولات على كل حال نختموا بسبور انترناسيونال تحطوا محمد صالح علاش باش يغيب على ماتش مصر جنوب السودان شنو اللي صار البارح في مباراة اسبانيا انجلترا فرنسا بأي وجه تظهر مع زين الدين زيدان في أولى الجولات فاصل ثم نتواصل
3: ستاد ديوان سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل

خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان اف ام وقت الليل يليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من العشرة نص الليل صوتكم رجعنا معكم في استاد ديوان
1: رجعنا لكم في استاد الديوان محمد صالح اللي مش يلعب ضد جنوب السودان مباراة الثانية في تصفية الكان مع المنتخب المصري شفناه خرج في 55 دقيقة تقريبا أو 54 دقيقة في الماتش الفارض ضد أنغولا محمد صالح كان صارح أنه مش يلعب اتفاق مع الستاف تكنيك لكن الإعلام المصري يقولون ثم مشاكل بين محمد صالح وحسام حسن
2: وعبد المنعم زادة
1: عبد المنعم زادة مش يلعب يقولوا لنفس الأسباب
2: شوف قدور احنا نعرفه ديما كنا شخصية المدرب هذا شخصية صعبة برشا حسام حسن شفناه المباراة الأخيرة وقت اللي كان وقت اللي باش يصير التغيير معناتها جا ستاف الكل يحكي معاه معناتها حتى مخلص زاد يحكي معاه إبراهيم حسن قال له معناتها راني أنا خذيت الفكرة نتاعي واللي أنا راني خذيت القرار نتاعي ما يتدخل فيه حتى واحد معناتها أنت اليوم محمد صلاح وهيثم حسن
1: مهم بالكاشف أنه التغييرات هذيك أثرت على المنتخب المصري
2: أثرت على المنتخب المصري
1: أنت خرج صلاح وهيثم حسن شوف قدور فقدت آليات لعبوا المنتخب المصري
2: شوف قدور راه اليوم محمد صلاح يتقارن بلاعبين عالميين وملاعب يرجع الفورمة نتاعو وفي آخر مباراة سجل لك هاتريك أنت اليوم تحب تظهر روحك وتحب توري روحك اللي ما تراني أنا هو ستار في المنتخب
1: شفت سبرينت بتاع محمد صلاح ضد قالت سراي ولا
2: سبرينت بتاع البونتو الأول والبونتو الثالث بتاع البونتو الأول والبونتو الثالث انت اليوم تلعب ضد منتخب انغولي في مصر وعندك هيثم احسن وعندك محمد صلاح تحب انت تعمل تغييرات من راسك وتحب انت تفرض معناتها الوجهه نتاعك والقرار نتاعك والشخصيه نتاعك معناتها في ضد لاعبين كبار وعلاش انت اليوم عندك ستاف انت اليوم علاش عندك ستاف لازمك تتشاور مع ستاف علاش انت وقت اللي خذيت الديسيزيون باش تخرج صلاح جاي يحكي معك ستاف نتاعك الجهاز نتاعك المساعدين نتاعك وحتى من خوه اللي هو ابراهيم حسن جاي يحكي معك قرر انا نخذ الديسيزيون معناتها السيد ما عنده يحكم فيه هو وحده المنتخب علاش ما لعب عاملين ستاف ودخلوا في دقيقه 37 38 وعمل معناتها شونجمون الاول وزاد ظهر اللي معناتها هو الاختيارات وغلطة معناتها انت اليوم خلينا نقول حسام حسن
1: محمود صابر
2: معناتها انت ملاعب صغير هو محمود صابر وقاعد يقدم في اداء ممتاز جدا
1: خرجوا
2: في سبع دراج انت معناتها اصبر ثمانية دقائق نوف الميتون وبعد خرجوا السيد والحاجة الثانية كما قلت لك هذه مشكلة كبيرة كيفاش انت اليوم مدرب تاخذ الديسيزيون وحدك ما غير ما ترجع للستاف اللي معاك تتشاور مع الستاف اللي معاك وشفنا وقت اللي معناتها جاي يسال فيه الاداري على النوامر نتاع شكون خارج وقت اللي شافوا صلاح جاي يحكي مع استاف الكل قالوا لهم لا ما يصيرش قالوا لهم لا راني انا خذيت الديسيزيون تاعي ما يدخل فيه حد وعلى حسب الصحافه المصريه بالنسبه لي معناتها تو حسام حسن على الحافه على صبيح ساخن على الحافه تقريبا معناتها وفى المهمه نتاعو فات
1: سيرتو مع ضغط معين
3: صحيح بيان سيرتو دخلت فيها الاهلي المصري والشناوي دونك شوفوا راهو مشكله فما برشا مدربين عندهم مشكله النجوميه نتاعهم بالنسبه لي ما يحبوش يشوفوا نجم موجود
2: يحب يشوف روحه ديما ستار
3: هو لا ستار ديما يشوف هو لا ستار
1: وحتى في المونديال ديما يخرج صالح بعد ساعه على
3: وبالنسبه لصالح هو نجم فوق العاده ماهوش نجم عادي يقارن كما قال لك دليب نجوم العالم
1: وصلت روازيان في البالون
3: دور هو اذا مش الاول افضل لاعب افريقي على مدى التاريخ
2: كل مثلث الاولى
3: الثاني مش يكون الاول الثاني ما نجمش يكون الثالث لا يا الاول يا الثاني يا هو يا جورج ويا ما نجمش يكون بون ممكن ايتو ممكن ايتو ولا ايتو دروكبا بون ما عليناش
1: في الكوكب
3: بون فوالا دونك كما قلت لك بالنسبه لحسام حسن يشوف روحه هو النجم الاول نتاع المنتخب ويلزم الاضواء الكل مسلط عليه ما تسلطش على النجوم ودايور كيف ما قال لك دالي راهو في الشونجمون ابراهيم خوه يشيله وكانه يطلب منه عشان خاطري يقول له عشان خاطري عشان خاطري ما تخرج دونك بون فما حاجات اخرى تقالت سوا ديزون معناتها صالح كان طلب انه ما يمشيش لجنوب السودان على خاطر ملعب طرطون وسيت سويت اما زاد توا بالنسبه لحسام حسن فما بوليميك كبيره كما قلنا نتاع الشناوي ودخلت فيها الاهلي المصري واذا دخلت فيها الاهلي المصري
1: اهلاوي زاد
3: اي والاهلاوي بالضبط شوبير واذا دخلت فيها الاهلي المصري دونك ولات اموره على صفيح حنساه
1: كيما قلنا. انت ادرى انت عندك خبرات مصريه.
3: لا هو شوف هو راهو راهو هو حسام حسن ما بردت الامور عليه كان في الكوب دي موند.
1: في الكوب دي موند
3: راهو في الكان
1: ديجا مشى الكوب دي موند في جو
3: في الكان بلوز موا بدات تركح الامور شويه ما قبل الكان كانت كانت تشعل عليه معناتها من الاخر.
1: به تروازا دو البارح انيس نتاع اسبانيا ضد المنتخب الانجليزي دو ريمونتادا في الماتش انجلترا رجعت الدوز ان ثم ترجع عليها اسبانيا تروازا دو.
3: صحيح الحقيقه ماتش ممتاز ممتاز برشا شفنا فيه برشا كوره برشا بونتويت
1: شفنا يامال كاين
3: زاد شفنا نص ساعه اولى كانت تنجم اسبانيا تسجل 3 و4 اهداف فيران توريز
1: وفي العدد
3: ضيع فوز بونتو معناتها ما اسهلش منهم
1: اولمو زاد
3: كيف كيف اولمو
1: اللي يعطيها له بالاكستيريور
3: يمين يامال يعطيها له
1: بالطالون
3: بالطالون بالطالون يمين يامال كانت تنجم توفى من الاول الاسبانيا وبعد كانت نجم توفى 3-1 زاد لونجلتير ضيع هاري كين ضيع ضربه جزاء لكن يوم شخصيه اسبانيا وشخصيه بطل العالم واسبانيا قاعده توفيه اسلوبها وطريقتها والسيطره نتاعها وحتى شخصيه الفريق
1: كيفاش وميرين ويارزابال زاد اللي قاعد وفين العادات كل مره هما اللي ينقذوا
2: باينه
3: ويارزابال باينه سجل الثاني باينه اللي باينه
1: ميرينو كان باسور
3: كي تشوف تشوف الكوب دي موند اللي عداها تعداها اون ابيرسو معناها ومعاه هذا يعاود يعيط له والبارح مركبونتو ممتاز ويارزابال البارح كي مركبونتو الثالث اللي هزها وقرصها بال
2: ورده دم كبيره ياسر
3: سون فروا كبيره برشا دونك الحقيقة ماتش ممتاز ممتع ممتع واسبانيا ديما الفرج عليها تكون ممتعة وراهو اليوم اوروزمون كنا نقلبوا التلفزة ونجموا نفرجوا على منتخبات كبيرة كنا كانت متعوا بالكرة اوروزمون
2: وانا قلت قدور الرانية هذه عاملاها ونعاودها سناري مادام برشلونة لاباس عليها وبخير اسبانيا راهي زادة كيف كيف
1: بخير
2: ديما بخير هكاك والبارح شفنا حقيقة متعة كروية كبيرة برشا بطل العالم عن قناعة وعن جدارة ويقعد معناتها ديما وديما تقعد راهو منتخب اسبانيا فلسفة منتخب اسبانيا راهو باللي يتغيروا اللاعبين باللي يتغير الستاف نتاعه والمدرب الناس كل تلعب ضد منتخبات كبيرة برشا احنا وقت اللي شفنا فرنسا والانجلتير والارجنتين اللي هما معناتها منتخبات كبيرة برشا واللي معناتها موقف موقف قدامهم حتى منتخب قدام اسبانيا وقفوا علاش خاطر الفلسفة الاسبانية من قديم الزمان ديما تقعد وهذيك معناتها ارث يقعد لهم ديما بصراحة معناتها متعة كروية كبيرة برشا وارث كبير برشا اللي هو معناتها استفاد منه لجينيراسيون نتاع منتخب اسبانيا الكل مباراة ممتازة برشا مباراة معناتها في قيمة كبيرة برشا في قيمة بطل العالم عن جدارة واستحقاق
1: لامين يامال خذا نقاط البارح بربي من البالون دور
2: يمين يامال خذا نقاط لكن شوف البارح كان ينجم يسجل زوز وثلاثة بونتو فما فرصة ضد ضيعها سهلة برشا معناتها ما لازمتوش يضيعها بالنسبة لي ملاعبي في عمر هذايا 19 عام هز الألقاب الكل ما عدا الشامبيونز ليغ اللي إن شاء الله السنة هذي يهزها بالنسبة لي أمين شار بالنسبة لي كي تشوف أسمع البالون دور راه ساعات فيها معطيات خايبه برشا علاش انت كي تشوف تو رافينيا معناتها مش موجود في الليسته نتاع 30 لاعب تقعد تقعد بات معناتها اليوم رافينيا حاليا حاليا في الوقت الحالي احسن لاعب في العالم حاليا حاليا وقاعد يقدم فيه مستويات خرافيه وفي مكان غير مكانه شوفوا معناتها من لهنا تقول معناتها شكون اللي قاعد يعمل فيها الليسته هذه شكون اللي قاعد
1: يصور
2: هل المشاركه في كاس العالم تاثر اذا كان اليوم مشاركه في كاس في في في, في في معناتها المونديال هذا اثرت عليها الليستا دونك اذا كان هي معناتها عندها دور كبير اللي معناتها نحن اليوم ما شفناش فيها رافينيا اذا كان عندها دور كبير برشا معناتها راهو يستاهلها لامين يامال علاش خاطر شفنا مستوى كبير برشا عملوه السنه رافينيا مش موجود في الليستا نتاع 30 لاعب جيس لحظه مش موجود في الليستا نتاع 30 لاعب قدور معناتها راهو كاس العالم عنده دور كبير دونك اذا كان كاس العالم عنده دور كبير راهو يستحق لامين يامال
1: به برونوستيك غدوه فرنسا بلجيكا
2: ثاني ماتش زيدان غياب مبابي مؤثر باش نقول لك تعادل 1-1
1: انيس
3: 2-1 فرنسا وبالنسبه للبالون دور نتصورها مبابي لامال يمين لامال رودري غفارا ولا ميسي بين الخمسه هذو
1: كاين زاد هاري كاين
3: لا لا
1: ليلا بورتغال نورفيج
2: 2-1 نورفيج 2-1 النرويج في بلاده صعب جدا
1: صعب جدا والفرق النرويجية كل في بلاده
2: ومن بعد كاس العالم الاخيره منتخب خذا برشا ثقه
1: وربح برشا الدنمارك كالكوجور تيلي دروازه دو
3: هنا نخاف نقول اذا يلعب بكريستيانو راهي باش تخسر، يلعب كريستيانو ويسجل
1: صار عبء كريستيانو.
3: شوف كريستيانو نورمالمون من الدوري امم اوروبا 2025 وقت اللي سجل بونتو نول كونتر اسبانيا وهزت الدوري امم اوروبا 2025 نورمال معتزل. دونك كوب دي موند لعبها زايده بونيز
2: يحب يهز وكذا
3: ماشي يهز ما عنده ما يهز
1: واضح واضح. هاي سيدي يعطيك الصحة نسعد بقدر بوجربين يعطيك باهي زعباري يقول لنا كريستيانو مش في التشكيل
3: على الاقل المدرب فهم اللي ما يجموش يلعب
2: هو بيدو قالها قال راني انا تو نتاع 60 65 ماكسيموم معناتها اذا كان باش يلعب رونالدو بيدو قال
3: اي
2: هو بيدو قال
3: 15
2: زاد عنده دور كبير برشا لكن كريستيانو رونالدو
1: ولكن كريستيانو رونالدو في الاخر يبقى الدون. يعطيك صحة أبو حمد علي منصر، تحياتي ليك أنيس عبد القادر بوجربين، محمد زعبار في الإخراج، نادر مشيدة في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام. شوية آخر يجيكم فؤاد مبارك في موجز الأخبار قدور يقول لكم صباح الخير الناس الكل، نتقابلوا في مواعيدنا الرياضية القادمة وتحيا تونس.

0: Info. Flash News.
1: موجز الثامنة مساء، ديوان فام عسلمة. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر بأن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 سبتمبر الجاري، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر 2026. والكنام يضيف أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي أكنام. الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال سواس بمنطقة غرب ووسط وشمال أفريقيا تتبنى اليوم إعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر، وذلك في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى سواس الذي يتواصل بالحمامات من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري، بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل28 جمعية من القارات الخمس. واعتمدت الجمعيات بالإجماع إعلان تونس الذي يمثل الإطار المرجعي للتوجهات الاستراتيجية لمنطقة غرب ووسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القادمة. وأكد الموقعون بالمناسبة أن إعلان تونس يجسد الإرادة المشتركة لتعزيز حوكمة الجمعيات وزيادة أثرها على الأطفال في البلدان الأفريقية وفي المجتمعات الأفريقية، وعلى حرص الجمعيات على أن تتحدث بصوت واحد داخل الاتحاد الدولي. من المبرمج أن يتسلم المستشفى الجامعي سهلول بسوسة خلال شهر أكتوبر المقبل 200 سرير طبي من إجمالي 313 سريرا تم اقتناؤها لتغطية الحاجيات المسجلة بمختلف الأقسام. والإدارة العامة لمستشفى سهلول تؤكد في بلاغ أن هذه الأسرة التي تم اقتناؤها على حساب ميزانية التصرف للمستشفى ستمكن من تعزيز وتجديد أسطول الأسرة الطبية، بما يساهم في تحسين جودة التكفل بالمرضى خلال إقامتهم بالمستشفى، فضلا عما توفره من دعم للإطارات الطبية وشبه الطبية في أداء مهامها اليومية. وفي السياق ذاته ستشرع الإدارة العامة للمستشفى بالتنسيق مع وزارة الصحة في برمجة اقتناء أسرة طبية ذات تجهيزات خاصة للأقسام الخصوصية وفق البلاغ ذاته. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أنه يدرس باستمرار خيار استئناف الضربات العسكرية ضد إيران. وترامب يوضح في تصريحات لموقع أكسيوس أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى وجود محادثات مرتقبة مع طهران خلال الأسبوع الجاري. الرئيس الإيراني مسعود بشكيان يشدد على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة استعدادا لفصل الشتاء حتى لا تتوقف عجلة الانتاج، داعيا الموظفين في إيران إلى عدم استخدام سياراتهم لترشيد استهلاك الوقود، وهي خطوة اعتبر أنها ضرورية في المرحلة الحالية. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذها خلال 72 ساعة الماضية 756 عملية وصفتها بالنوعية ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في مختلف الجبهات، مؤكدة أن العمليات أسفرت عن سقوط 2316 شخصا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى 4 خبراء إيرانيين مختصين بتشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ في مدينة تعز.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم ديوان فام. ديوان فام.

0: دي وين اف ام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5
1: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا ابعثنا حكايتك على باج فيسبوك أو انستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا

0: D1 FM.
1: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية.
1: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان ترانس. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: موجز التاسعة ليلا ديوان فام عسلمة. نسبة إقبال الناخبين على سحب الوكالة عن الدائرة الانتخابية عمادة سندس فوم الخنقة بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر تبلغ اليوم 21% وفق مرصد شهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في ختام ملاحظته ليوم التصويت. ومركز شهد يوضح أن العملية الانتخابية جرت بمركزي الاقتراع المدرسة الابتدائية سندس فم الخنقة وخيمة العشاش بمكتب اقتراع واحد في كل مركز، مشيرا إلى أنه تم غلق مركزي الاقتراع في التوقيت المحدد. ومرصد شهد يضيف أن نسق إقبال الناخبين تزايد خلال الفترة المسائية، مشيرا إلى أن عدد الناخبين المسجلين المعنيين بالتصويت بلغ 512 ناخبا، من بينهم 486 مسجلا في المدرسة الابتدائية سندس فم الخنقة و26 مسجلون بخيمة العشاش. حريق يأتي مساء اليوم على آلة جارفة بالمغسلة عدد 3 تابعة لإقليم شركة فوسفات قفصة بالمضيلة، وذلك أثناء استعمالها في نقل الفوسفات. ووفق مصدر مسؤول بالحماية المدنية فقد سارع الأعوان المتواجدون بالموقع إلى التدخل والسيطرة على الحريق الذي تم إخماده بالتزامن مع وصول وحدات الحماية المدنية إلى المكان، مشيرا إلى أن الحريق لم يتسبب في أضرار بشرية فيما اقتصرت الخسائر على الآلة الجارفة التي أتت عليها النيران. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين تنظم اليوم بالتعاون مع معتمدية غمراس خيمة بيطرية لتلقيح الحيوانات الأليفة وتحسيس المواطنين. تمكنت من خلالها الفرق البيطرية من تلقيح 100 حيوان بين كلاب وقطط إلى جانب توزيع 200 مطوية توعوية. والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين تشير في بلاغ إلى أن الخيمة التحسيسية شهدت إقبالا كبيرا من قبل متسكني المنطقة من مختلف الفئات العمرية بهدف تثقيفهم حول طرق التوقي من هذا المرض وحماية الصحة العامة. وفي الشأن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تستعدان لعقد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة غدا الاثنين، وذلك ضمن جهود دبلوماسية متواصلة يقودها وسطاء قطريون في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين وفق ما أفاد به موقع أكسيوس الإخباري. وسيعقد غدا الاثنين وفق الموقع لقاءان منفصلان بين الوسطاء القطريين وكل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، موضحا أن فرص تجاوز الخلافات بين واشنطن وطهران في هذه الجولة لا تزال غير واضحة. طيران القوات المسلحة اليمنية ينفذ خلال الساعات الماضية سلسلة غارات مركزة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات ومخازن تعود للحوثيين في مدينتي تعز وصعدة. ومصدر ميداني واضح أن الغارات استهدفت تعزيزات وآلية عسكرية للحوثيين فور وصولها إلى معسكر مستحدث في منطقة الحبان شرق تعز، ما أدى إلى تدمير معدات عسكرية وإلحاق خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجماعة من بينهم قادة ميدانيون، واضحا أن الغارات أسفرت عن تدمير مركز قيادة ومخازن أسلحة وآليات عسكرية أخرى في مدينة صعدة. ومن جهتها جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن تتهم اليوم السعودية بشن ضربات على تعز أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين في ظل تصاعد القتال بعد انهيار الهدنة الشهر الماضي.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العاشرة ليلا ديوان فام عسلمة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تؤكد تواصل إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري بالنسبة إلى تصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر 25 و2000 ولم يشملها التقادم والمودع ابتداء من الأول من جانفي 26 و2000 وإلى غاية موفى سبتمبر 26 و2000. مبيعات سيارات عبر المسالك الموازية بما في ذلك إعادة التسجيل واستعمال الامتياز الجبائي للتونسيين المقيمين بالخارج FCR تسجل ارتفاعا بنسبة 18.31% ليصل عدد السيارات المسجلة عبر هذا المسلك إلى 22,980 سيارة خلال الأشهر الثماني الأولى من السنة الجارية مقابل 19,423 سيارة إلى موفى أوت 25 و2000، أي ما يعادل 33% من إجمالي سوق السيارات في تونس مقابل 32% خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية وفق إحصائيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات. عدد المتكونين المسجلين حاليا بمراكز التكوين المهني بولاية القصرين يبلغ نحو 750 متكونا من إجمالي طاقة استيعاب تناهز 1200 متكون، فيما تتواصل عمليات تسجيل في عدد من الاختصاصات التي ما تزال تشكو نقصا في الأقبال وفق المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني محمد العارمي. والمصدر ذاته يوضح أن ولاية القصرين تضم 5 مراكز للتكوين المهني وتؤمن هذه المؤسسات 33 اختصاصا منها 5 اختصاصات في مستوى المؤهل التقني المهني و13 اختصاصا في مستوى شهادة المهارة و15 اختصاصا في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. وفي الشأن الدولي القناة 12 العبرية تفيد بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أجرى اليوم زيارة غير معلنة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي التقى خلالها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان فيما امتنع مكتب نتنياهو عن تقديم تفاصيل بشأن زيارة أو مضمون المحادثات. المستشار العسكري للمرشد الإيراني يحيى رحيم صفوي يقول اليوم أن سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب تمثل خطوة باتجاه ما وصفه بهزيمة أكبر للولايات المتحدة في المنطقة في وقت تتزايد فيه أهمية الممر البحري الاستراتيجي مع استمرار المواجهة بين طهران وواشنطن. والصفوي يضيف أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن يكون لها دور في ترتيبات الأمن الإقليمي مؤكدا أن إيران ستشارك في رسم مستقبل أمن المنطقة بالتزامن مع تصاعد التوترات والتطورات الميدانية في عدد من الجبهات المرتبطة بالصراع. طائرة مسيرة تستهدف اليوم مستودعا للنفط في ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة السودانية وذلك للمرة الأولى منذ أن سيطر الجيش على المدينة العام الماضي وعقبه هجوم على نيالا في جنوب دارفور معقل قوات الدعم السريع وفق ما أفاد به شهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية. وتأتي هجمات اليوم عقب تأكيد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان المضي قدما حتى القضاء على قوات الدعم السريع وانتقاد الولايات المتحدة لعدم منح تأشيرة دخول للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5
0: على 93.5.
2: احنا صوتكم في سفيقس
0: على 91.2 ديوان فام.

الهواتف، أفكار غريبة، تفاصيل فوق الخيال، وظواهر باغا نغمال. منكم نسمعها كما هي، تقاليد، أفكار وأساطير دارت. كل سارية تحت حكاية جديدة، حكاية تخليك تقول لا مستحيل ما نصدقش، على خاطرها غريبة أما صارت. الحكاية مش تبدأ دو معايا أنا سند عمار من العشرة لنص الليل. ملا احكي لنا حكايتك وكلمنا توا على 31 328 330. انسى العقل والمنطق، ومرحبا بيك في عالم غريبة اما صارت. وقبل ما ندخلوا لعالم الرعب والحكاية الباغانورمال، يلزمك تعرف اللي محتوى البرنامج هذا مش مناسب للصغار اللي عمرهم اقل من 16 سنة، وانه الشهادات والحكايات اللي باش تسمعوها على لسان اصحابها ما تلزم كان اصحابها والعهدة على من ادعى. في غريبة ما صارت كل سهرية تحد من العشرة حتى نص الليل نسمع من بعضنا حكايات الغريبة اللي عشتوها بحضور طبيب مختص. ومعي ليلة بتليفون المختص في علم النفس عماد الغرايري، كالعادة في الأخراج أيمن المسعودي، حسام الحلواني، مونتاج هاني السقا، أعداد وفاء جابر وهيفا بن يوسف. كان عندك أي حكاية غريبة صارت لك حتى تخوف، حي غريبة تجم تكون في الدنيا صارت لك، كلمنا على 31 328 330، ولا ابعث لنا مساج على 58 400 100. مقدم ميكرو معكم سند عمار، غريبة اما صارت تبدا تدسويتها. غريبة اما صارت

0: قلبك ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت.
1: شنو يصير كي يدخل ساحر حقيقي لعالم السينما ويوصل يقرأ قدام الكاميرات تعويذة حقيقية يقول عليها إنها من أخطر التعويذات المرتبطة بعالم الجن؟ اللي صار كان أغرب برشا ما يتوقعوه. الحكاية بدأت وقت اللي المخرج ياسين إسماعيل، ياسين هو ولد النجم المصري الراحل إسماعيل ياسين، قرر يعمل فيلم رعب مصري يكون جديد ومتميز، وباش يخلي الفيلم أكثر واقعية نادى الأشهر ساحر في العالم العربي وقتها السيد الحسيني باش يجسد شخصية الفلكي والروحاني اللي باش يستعينوا به أبطال الفيلم لطرد الأرواح الشريرة. أما شرط عليه أنه ما يقولش تعويذة حقيقية ويكتفي بأنه يقول كلام كيف ما يجي وكهو، المهم يقوله بطريقة مقنعة ومؤثرة باش يكون المشهد أقرب للواقع. وكان ماشي في باله أنه بمجرد ظهور الساحر الحقيقي في الفيلم المشهد باش ينجح ويكون واقعي وصادم. أما لي ما كانش المخرج يعرفه أنه الساحر السيد الحسيني خدم أخوه واستغل الموقف وعمل تعويذة حقيقية من غير ما يقوله. تعويذة اختيرة برشا معروفة باسم التعويذة البرهوتية، ما يعرفها كان عدد صغير من السحرة في العالم من بينهم الساحر السيد الحسيني. والنتيجة وقت التصوير المشهد وقبل حتى ما يتعرض الفيلم، مدير التصوير قال اللي هو لحظة تصوير المشهد متاع التعويذة شاف خيالات غريبة تدور فوق راس الحسيني في الكاميرا. أما المخرج ضحك عليه وقال له مادام حتى أنت خفت واللي تتخيل معناه الفيلم باش يكسر الدنيا، والفيلم بالفعل كسر الدنيا. دوما بدأ يتعرض في قاعات السينما الدنيا قامت وما قعدتش، والحاجات اللي وقت عرضوا كانت غريبة هي غريبة أما صارت. حالة غماء والناس دخلت فيها استيريا وما نجمتش تكمل تتفرج في الفيلم لحظة ظهور الساحر والتعويذة متاعه. وبرشا بعد ما خرجوا قصوا على الفيلم ولاو يعانيوا من الكوابيس وما نجموش يرجعوا لحياتهم الطبيعية. الفوضى اللي صارت هذه الكل خلت الرقابة تدخل وتمنع عرض الفيلم وتسحبه من قاعات السينما، خاصة بعد ما برشا من المختصين في عالم الروحانيات واللي يفهموا في السحر أكدوا اللي الساحر السيد الحسيني قال التعويذة البرهوتية الخطيرة الحقيقية كاملة. ومرجع الفيلم يتعرض كان موقع تعديل المقطع متاع الساحر وقصوا منه برشا كلام تفاديا للمشاكل. الفيلم اسمه عادل ينتقم، تعرض أول مرة عام 1988، يحكي قصة دكتور نفسي اسمه هاشم يعيش حالة إحساس بالذنب كبيرة بعد ما تسبب في موت بنته صغيرة في أكسيدوم. وباش يحاول يبدل الجو ويبعد عن الذكريات الحزينة اللي قاعدة تطارد فيه، قرر ينقل القصر في منطقة المعادي في القاهرة. لكن من أول نهار ليه في وسطه باش تبدأ تصير حاجة غريبة ومرعبة إلى أن يكتشف اللغز في النهاية. والأغرب من هذا الكل أنه قصة الحسيني ما وقفتش عند الفيلم أكهو. بعد سنين تحديدا في 2003 الحسيني باش يتلقى مقتول في البيرو متاعه في داره في ظروف غامضة، وملامح وجهه كانت تدل اللي هو شاف حاجة خلته يموت بالخوف والرعب. ووجهه وقت وفاته كان متاع واحد عاش موقف خلاه يتهز ويتحط في بلاستو، وبرشا قالوا الأكيد أنه استحضر جن أقوى منه وما نجمش يتحمل مجرد ظهوره قدامه ومات. لليوم بقات وفاة الساحر السيد الحسيني لغز كبير هزوا معاه، زعم شنو شاف السيد الحسيني قبل ما يموت وشنو اللي خلاه يترعب بالطريقة هذيك. نخليكم تتخيلوا الإجابة وحدكم في انتظار أنه باش نبدأ ونستقبلوا تليفوناتكم وحكاياتكم. نذكركم تكلمونا على 31 328 330، ولا تكلمونا ولا بعثونا ميساج على 58 400 100، سينو لي ريزو سوسيو ديوانا فام انستغرام فيسبوك، تبعثونا ميساج في الحكايات اللي تحبوا تحكيوهم وهناخذكم معنا بالتليفون. واحنا بوز صغيرة ونبداو في حكايتنا الأولى في غريبة أما صارت.
0: غريبة أما صارت.

0: قوي قلبك ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في غريبة أما صارت. وقيت نبدأ الحكاية متاعنا كما كنا نهار حد ما قبل ما نبدأ. فرحان برشا باش نستقبل بحضية الأستاذ عماد الغريري مختص في علم النفس. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا. أهلا وسهلا بكم كافة المستمعين.
0: شنو أحوالك أستاذ؟
1: الحمد لله. كيف حالكم انتم؟
0: والله الحمد لله، شكرا على قبول الدعوة أستاذ. مش تقعد تسمع معايا الحكايات ومن بعد نرجع لك للتعليق إن شاء الله.
1: تفضل.
0: شكرا لك. دونك نبدأ الحالة الأولى. عائلة كاملة تشوف في خيالات وأي حد يجيهم للدار يخرج منها ساقيه أعلى من راسه. أكثر تفاصيل مع انتصار. أهلا وسهلا ومرحبا بك. ألو.
2: ألو.
0: مرحبا بك انتصار.
2: عايشك الله يخليك.
0: شنو أحوالك؟ لاباس؟
2: الحمد لله والله بخير. الحمد لله
0: الحمد لله. اي مدام شنو عندك احكي لي؟
2: والله باش نبدا لك.
0: ابدا من الاول.
2: والله يا ودي باش نحكي لك. اول حاجه يا ودي بدات انه يجيني نومرو يكلمني مع 3 نتاع الليل. نومرو طويل معناها كانه من الخارج.
0: نمرة طويلة من الخارج مش من تونس.
2: كيف سألت وكل قالوا لي هذا يا تقريب من الجزائر، معناها نمرة مش من تونس. ثلاثة ليالي وربع ظهر، ثلاثة ساعتين، ثلاثة متاع الليل كهو نقعد فايقة، معناها نخمم نهز نرجع نطلب ما يطلبنيش النمرة، نهز نسمع كالنفس وكهو ما نسمع حد شيء.
0: تهز تسمع شيء؟
2: اي لا ما نسمع حتى شيء. النهار الاخر معناها النهار الثالث كل شيء طلبني مشيت للدوش. انا حليت الباب نتاع الدوش باش نحل الضوء. قبل ما نحل الضوء نشوف فيه شخص، معناها تعرف كلون، كانه كلون وجهه مجعد، معناها عينيها صفراء، شعر اورانجي، وجه اشهب تقولش عليه ميت وصابح.
0: لحظة انت سار. هذا 3 متاع الصباح في نفس وقت تليفون او في وقت اخر؟
2: اي 3 متاع الصباح بعد ما فوقت مشيت، معناها مشيت للدوش يعني نهار الثالث. هذا نحكي لك فكهو كان قعدت نشوف وكل شيء، قعدت به في الاول بالك معناها عينيه بالك من النوم بالك يا رسول الحسين، وبدني كلها ناض شوك وليت نترعش. رجعت للبيت نجري نرعش الحافل ما نحكي لكش في حالة ما نحكي لكش. كي سألوني شبيك وكل شيء راجلي والصغار شبيك، قلت لهم راني شفت معناها عبد راجل كبير وراهو شعره أورانجي. قعدوا يهدوا فيا وطني شربة ماء وكل، وقعدت ارتاحت شوي وقعدت نخمن فيه معناها الشخص هذا يقول. من النهار ذاك معناها بدت معايا الأحداث.
0: وانتي ما شفته كان انتي سارة؟
2: لا شفت نشوف أنا وحتى بناتي يشوفوا خيالات كحلة، يشوفوا شكون تعدى يسخيبوني أنا ومانيش أنا. الحاس كل مرة أنا يشوفوا حاجة، معناها يشوفوا 3 نساء هكا قاعدين معناها كأنهم داخلين من الدار. بنتي هذه الوسطانية تشوف معناها 3 نساء داخلين من الباب، قالت نقعد بهتا فيهم، معناها الملامح ما فماش، كأنهم لابسين أبيض داخلين أما مش يمشوا يسيروا. فهمت. معناها مش يمشوا على رجليهم، كل دبشهم طويل هكا اللبسه نتاعها طويله ويصيروا سيرين يعني هكا هاو. كهو كل مره تجي حاجه الكوجينه تخرج كان شكون يخرجها، المعون يتغسل، السباله تتحل وحدها.
0: المعون يتغسل وحده؟
2: اي معون يتغسل لوحده، معناه يخرج المعون. تبدا انت متكي معناه الساعتين 3 متاع الليل تسمع شكون يخرج في المعون والخطوات، وتسمع في المعون، تسمع المعون كل خرج لبرا، المعون تغسل.
0: انتما قداش من واحد في الدار انت سار؟ انت وراجلك؟
2: 4. انا وراجلي وخمسه. انا وراجلي والبنات.
0: بس خليك حسبت هو الخامس. قلت لي 5. اي كان 4 و5.
3: باهي هاي ما تلقاو معه انت تغسل لوحده وانتم بعد وبحذاك الناس كل معناها فما حتى حد في الكوجين.
2: احنا يسمعوا ساعات يسمعوا معناها وساعات ما يسمعوش هم الكل. نبدا قاعده نسمع شكون ينادي عليا مره زاد انا نسمع شكون ينادي عليا نسخيبوا معنا اللي كريم من عندها يسكن فوقنا هو راجل كبير واهله الكل في فرنسا اسمع فيه معنا كانه مخنوق وينادي ينادي عليا بالصوت ينادي عليا باسمي يا ربي بلك شبيه راجل كبير وكل بلك تخنقش بلك طلعت نجري ندق عليه في الباب نقول بلك معناها مخنوق بلك شي ما ينجمش يحل الباب ندور من الباب من غادي وعندها الباب نتاع الكوجينه نتاع كاك المهبوله ندور ما بين الزوز بين ندق منا وندق منا للي حل نلقى الراجل راقد قال لي شبيه قلت له راني نسمع فيك تعيط لي باسمي وكل قال لي لا راني كنت راقد بهتة الحاسة هكا هو كل مرة يا نشوف حاجة خيالات في الليل اللي جيني باش يبات أمي جات بحذايا باش تبات مسكينة خنقوها الساعة تقول لي أي هي راقدة يمكن ساعتين وحاجة هكايا قبل الحصير وأذن الصباح
3: منظمين في الوقت تحسهم نفس ديما نفس الوقت
2: تحس معناها الساعتين الثلاثة معناها قبل الصباح قبل ما يذن الصبح الأحداث هذيك معناها تكثر عليا فهمت كهو هي راقدة جتني ضيفة مسكينة هي راقدة نسمع فيها تعيط كلمي راجلك راهو يخنق فيا كلمي راجلك راهو يخنق فيا خرجنا نجروا الكل العيلة الكل مشينا لها قالت لي راهو راجلك يخنق فيا ناضت في حالة معناها ما تصورهاش في مخك دوكا هو عطيناها شربناش بيكم لي قالت لي راهو راجلك يخنق فيا الكل يا بنتي راجلي متناقش انا وياهم روح للبلاد شكون يخنق فيك قالت لي لا راجلك كان يخنق فيا قالت لي شادني من هنا من رقبتي ويخنق فيا
3: يا لطيف
2: الحاسة اي والله هكا هاي بعد ولا كل مره يعبدني قطوس ما قطوس اسود يجيني عندي قطوس تركي ياكل لي فيه مسكين
3: ياكل فيه
2: يشد ياكل فيه
3: شو معنى القطوس الاكحل ياكل في القطوس التركي
2: اي قطوسي معناه الاصلي هذا التركي ياكل فيه هذاك القطوس الاكحل كي مطرده قالوا لي ما طرديش معناها بالك راهو معناها مش قطوس وكل شيء قالوا لي اقرا عليه آية الكرسي باش يبان لك معناها هو قطوس ولا مش قطوس هكا هاي تفريته خرجت نهار للفيراندا نلقى شاد القطوس يصيح وكل شاد القطوس وينتش فيه من ظهره وينتش فيه من بطنه وينتش فيه تعرف ينتش فيه كأنه الحيوان المتوحش هكاك بطريقه مش عاديه
3: يا لطيف
2: الحاصل كيف نشيته هكا ونطرد فيه ما حبش وليت نقرا في آية الكرسي معني نستحضر فيها كأني نسيتها ولا كيفاش نقرا في آية الكرسي تعرف القطوس تقولش عليه شكون خبطه ولا يتخبط من الحيط هذا للحيط هذا للحيط هذا وهو يتخبطها هكاك باش يفتش على بلاصه يخرج منها للي معناها لقاه معناها منفذ هكا خرج منها من ما بين الحيوط هكا هاي الحاسه وليت هزيتك للقطوس دويته وكله وليت قريت عليه آية الكرسي مسكين والله العظيم ما قلت لك قعدنا ندوي فيه هكا هو ساعات نبدا راقدة نحس شكون يمشي لفت ما نسمع حد شيء ما نسمع ما نشوفش الشخص ما نسمع في شكون يمشي كأنه واحد يمشي ورجله توجع فيه معناه يكركر في رجله فهمت تكركير مش يمشي ماشي عادي
3: ايوه هيك دي ما تسمعوك عائله كامله معناها مش انت وحدك
2: اي لا ما نسمعش كان انا معناها عائله كامله ولا كي نبدا انا مكسر الحال نفيق الساعتين الثلاثه نتاع الليل راهو يطير عليا النوم هكا هو الحاصل نحس شكون يحط ايده هكا عليا من هكا من جنبي ولا رجلي ولا ايدي ولا كتفي ما البلاصة هذيك ترقد مجيبش نتلفت نشوف شكون حط ايدها عليا ساعات نقول بالك بنتي معناها فقط من نوم صغيرة ولا حاجة جت باش ترقد بحذاي نجي نتلفت من نجمش كأنه بدني يتشلل كله ونحس بك الشخص هذاك كيفاش معناها يحط ايدها عليا ويلمسني ولا ومعناها فما حاجات تصير وكل شيء نحس بها. ما نجمش معناها نعمل أي حاجة، معناها نتحرك ولا نسمع ونشوف، أما ما نجمش نتحرك.
3: هي ما تنجم تشوف تسأل أخصائي نفسي ولا أسأل شيخ؟ أسأل شي مشيت للشيخ ولا لأخصائي نفسي؟
2: مشيت
3: شو يقولون
2: الشيخ؟ قال لي ما عندك مس شيطاني وعندك معناها طير طيار، معناها جن طيار، معناها متزوج بيك ولا ما نعرفش كيفاش الحسيله
3: متزوج بيك.
2: نهارتها قاعدة، قلت معناها قاعدة وحدي هيك في الدار بعد المغرب كل شيء، قلت هذا ما يقولوا لي ماخذة معناها من العالم الآخر وكل شيء، وأنا ما شفتش الشخص هذا. نشوف فيه معناها شكون خارج من بلاصة هيك، أنا بلاصة هيك خاربة معناها في وسط الدار اللي كريتها، كأنه كوري معناها متاع شياه وكل خارج من البلاصة هذه، كان نقول شكون الشخص هذا وكل، وقف هكا قدامي شوي معناها لابس كأنها لابس كسوة كحلة كلها وسورية كأنها بيضة وشيد كرتابة، وتلفت قال لي على اسمه، قال لي على اسمه ما نجمش نسميه، قال لي على اسمه كله وخرج، معناها خرج من الباب معناها فك اللحظة هذيك.
3: انت ما تنجمش تسميه خاطر اسم العائلة ما تحبوش يتعرف ولا
2: اسم؟ لا مش اسم العائلة ومش اسم من هنا، فهمت؟
3: معنى اسم مش اسم عادي.
2: اي مش اسم عادي هو، انا كيف معناها حتى كيف نقول الاسم هذا معناها نحس معناها الشخص هذا معايا، نحسه معايا مش
3: معناها انت كي تسمي الاسم هذا تحسه بحدك.
2: اي تحسه بحدي ونحس بالنفس، نحس بالشخص كأنه يتحرك في الدار، نشوف الخيال بنتي كيف نبدأ نمنيش في الدار ولا حاجة تقول لي أمي راكي جيتي ودخلتي لبيتك وسكرتي على روحك الدار، ونقول لك نيتي ما كنتش هنا، تقول لي لا راني ريتك دخلتي وإلا راني ريتك دخلتي للتواليت حشيك أكهو. عاد مرة جت زادة بنت جارتنا بات قالت لي باش نبات بحذا البنات وكل، مش معناها ما بناتنا كان الشارع ساعة البنات يمشوا يباتوا بحذاهم ساعة يجوا يباتوا هم بنويتهم بحذان. قالت لي انتي تقولي وتحكي كل شيء تخوفوا فينا، ومعناها ما ريتش حد شيء، معناها نحب نراه، معناها نحب نشوفه، معناها الشخص هذا كيفاش الكل. نهارتها خارجة هي باش تمشي للكوجينة، والكوجينة في الكولوار، معناها الكوجينة والتواليت بركة معناها في الكولوار هذاك، هي خارجة قالت نشوف الشخص خارج من الكوجينة ودخل للتواليت، معناها هكا الخيال، قالت نخيبها واحدة من البنات خرجت وراها باش تمشي، معناها باش تمشي وراها معناها هكا للدوش وكل شيء باش تكلمها، قالت لي نلقى الشخص معناها خيال اسود هكا معناها الراس السقف الفوق والبدن اللاطة معناها لا كيفاش يقولوا فيها خيال اسود معناها وكا هو منها دخلت في حالة هستيرية تبكي وخايفة وتترعشك الطفلة وتعيط تقول لي تعالوا شوفوا راني ريتها راني ريتها راني ريتها، يا بنتي شكون ريتي؟ تقول لي راني ريتها ذاك اللي معاك، ذاك اللي معاك
3: الحاسة. فهمتك. أنا بنحب نرجع لك توا على حكاية الاسم. أنت صار أنت قلت كيت أكيد وما تجبد اسمه تحس به موجود هكا ولا؟
2: أي به موجود.
3: نحبك هاك أنت معانا توا، ما يصيرش كان تحب قل اسمه أنت ونشوف هاك معانا في المباشر. قل اسمه كان تحب.
2: عادي. ما نجيبش.
3: عادي عادي ما يصيرش. أنا معاك ديجا. تعرفش علاش سألتك هكا أنت صار؟ خاطر معانا الأخصائي النفسي تو يسمع فينا. ينجم معناه يسالش يعاوننا الشيء هذا باش نفهموا الحاله اكثر شوي. انت معناه هو مانعك باش ما تقولش الاسم ولا انت تخاف ولا
2: ما تعديش؟ معناه ما تعديش فهمت، نقول لك الاسم ما يسالش اما ما تعديش معناها على الاسم فهمت.
3: باهي تعدى تيت من بعد ما يسال شيء قولي الاسم.
2: باهي انا هو كيف قال لي اسمه قال لي اسمه
3: واضح. جوست عندي سؤال اخر ما تو بعد الاخصائي ويسمع تو هو يجاوبنا. ما انت كاريه الدار هكا ولا؟
2: اي كنت
3: علاش ما حاولتش منها؟ منها اه خرجت
2: ما لقيتش وقتها ما خرجت منها.
3: قداش قعدت فيها انت؟
2: قاعده تتابع فيا معناها قاعده خمس قعدت خمس سنين العامين الاولين ما فهمش حد شيء. وبعدين وليت معناها الحكايات هذه راجلي ولا تقلق منها ولا معناها كل واحد مش على روحه معناها مش مصدقني مش على خاطر ولدي ساعات يشوف يشوف معناها يقول لي ماما راني يعني ريتها في البلار راني ريتها في البلار نجي نجري يقول لي ها وين يبدا يشوف فيها انا ما نشوفش معناها يقول له بالك خيالك انت بالك معناها ما شفتهاش معناها ما شفتش شفت خيال ولا حاجه بالك اختك تعدت وما شفت لا ها وين واقفه يقول لي ها وين واقف في البلار ها وين راني نشوف فيه راني نشوف فيه.
3: معناها من بعد كي حاولتوا بالدار ما عاد فما حد شيء؟
2: لا والله هي قال قاعدة توابع هذا الخيال اللي يتبع فيها حتى كي نمشي البلاصة ولا حاجة يبدأ يمشي معايا نبدأ نشوف معناها كي نبدأ نمشي أنا وبناتي ولا حاجة ماشيين البلاصة باش نسهر ولا حاجة الخيال هذاك معناها خيال زايد خيال زايد معانا ديما معنا
3: ديما موجود
2: ديما موجود معانا كهو ما تعبت ما نكذبش عليك في الأول تعبت درة ما خليتش ونمشي واحد يقول لي عملك الحاجة والآخر يقول لي جيبيات الحاجة والآخر نعرفهم معناها مش أخصائيين ولا مش معناها مش شيوخ بالحق اللي معناها باش تنحيلي ولا باش تخليلي الحاجة هذه تبعد عليا ولا حاجة بالعكس نزيد نتعب نزيد نتعب نهار اللي نمشي يجيني نزيف جيني نزيف نقعد بالشهر وأكثر.
3: آه كي تمشي للشيخ يجيك نزيف.
2: أي جيني نزيف نمشي معناها نعدي ولا حاجة يقولوا لي لبس عليك ما فهمش مدام ما عندك حد شيء معناها لبس عليك فحك لبس عليها ما لا شوي بركة الحديد طايح الحديد ما يخليش معناها العبد يوصل للدرجة هذه كيف يقولوا لي أقري معناها نقرأ القرآن نحط الكتاب بحذايا ما عادش نشوف ما بيني وما بين القرآن نبدأ نشوف فيها ضباب يا إما نرقص

0: تتعامل معاها نورمال وليد؟ وليد تتعامل معاها
1: لا عادي جدا
0: ولا عادي جدا؟
1: مش في الاول كنت نخاف، كنت نخاف، كانوا يشيخ علي كيف نخاف، تبدا البيبان تخبط، قال لها خيالات بارتو، مرة زادة بنتي راقدة في البيت الأخرى وحدها، قالت لي نشوف فيك داخلة من الشباك متاع البالكون معناها على الشارع. قالت لي ماما رأي نشوف فيك دخلتي من البالكون، قالت لي مش لابسة، معناها لابسة أخرى وشعرك متعطش. قالت لي دخلتي من البالكون ودخلتي حليتي الباب ودخلتي البيت. قالت لي رانا قعدنا بهتين، معناها هي واختها وقتها سهرين هما وبنات جيراننا، معناها مش وحدهم، فهمت؟
0: فهمتك.
1: قالوا لي جتنا كان معناها كل حالة هيك قاعدين بهتين، معناها كيفاش انت دخلتي من البلكون، خليناك راني دخلتي من البلكون.
0: دقيقه، حتى احنا الكل بهتين تو في استوديو الانتصار. اقعد معنا في الاستماع بعد شويه الدكتور الاستاذ عماد الغرايري، مختص في الامراض النفسيه، تو يعطيك تحليل للحالة متاعك. طبعا ما تعلقش، احنا شوية نرجعوه في غريبة اما صارت.
2: غريبة اما صارت. سويي اليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الراف ماك للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص نهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للمري ساعتين. ستوب، كانك من أصحاب القلوب الضعيفة رد بالك تحل الراديو. الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة. الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم. وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان، الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: برهان يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم قوي قلبك ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت.
1: مرحبا بكم من جديد في غريبة مسارات. فرحان برشا أن يكون معايا الأستاذ عماد الغريري مختص في الطب النفسي. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بكم. أهلا وسهلا. أنا أخصائي نفساني.
1: أخصائي نفساني. مرحبا بك دكتور عماد. كنت تسمع معنا الحالة متاع انتصار.
2: أي سمعت بكل انتباه.
1: تعليقك.
2: تعليقي أول حاجة ما نجم كان تصدقوها. دونك مادا الإنسان يحكي على واقع يحس أن هي صحيحة ما نجم كان تصدقوه كأخصائي نفساني صدق قبل كل شيء. لكن هي من شخص سؤال الحالة شنية هي بالضبط. هي تقول إنسان ولا شخص ولا قالوا لا شيطان احنا نصدقوا. بعديك ثم ان ديغنوستيك تعملوا ديغنوستيك ديفيرونسييل دونك التشخيص الفارقي بين اسكي هي حاله نفسيه حاله عقليه والا حاله لبس.
1: فهمتك.
2: احنا مجتمع عربي اسلامي مادابو الجن موجود في القران نمنو به والسحر موجود في القران نمنو به وموجود لكن ما قالتناش اسكي هي مشات للبسيكياتر والا لا حاولت باش تشخص الحالة نتاعها على مستوى الطبي وإلا لا ما نعرفوش.
1: نسألوها كان معنا في الاستماع هي نعرفش مازلت معنا ولا انتصار تسمع فينا؟
3: نعم أي نسمع.
1: الأستاذ يقول لك إسكو أنت مشيت
3: لأخصائي
1: نفسي ولا؟
3: لا ما مشيتش.
1: باهي نكملوا.
2: هنا يلزمنا نفرقوا بين النفسية والحالة العقلية والحالة في اللبس هما ثلاثة حالات موجودين راه. ما نجمش أنا نعمل تشخيص على الهواء هكا على المباشر حتى ديونتولوجيكمون ما عنديش العقل.

0: لكن انا مش نحكي في الحالات
1: بصفة عامة.
0: دونك فما حاجات في قولها متضاربين، شافت هي ما شافتش، شافوا هما ما شافوش، فما تقول لك بناتي شافوني، مرة تقول شافوا معايا وسمعوا معايا، مرة تقول لا. دونك فما أقوال مضاربة لهنا، دونك ما نعرفوش شنو صحيح وشنو اللي غلط. في بعض الأحيان معناها ما نحبش تاخذ كلامي هذايا على أنه هو أساس صحيح بالنسبة لحالتها هي، لا. في بعض الأحيان فما حالات نفسية أنه إنسان ينجم يتخيل ويتصور روحه أنه هذيك هي حقيقة، راه هو نوع من الأمراض النفسية اللي هي مثلا حالة الإبتيري، الحالة نسميها الحالة شني، منيش نحكي عليها، هي نحكي أون جينيرال. إنسان ينجم يتخيل حاجات، ينجم يشوف حاجات، ينجم يتصور حاجات، ينجم يأول حاجات، ينجم يفبرك حاجات ويتوهمهم ويتصورهم عليهم صحاح، وينجم يقنع بهم الآخرين، وينجم يوصل يقنع بهم الآخرين يوليوا يشوفوا كيف ينجم. بس هذه بالنسبة لحالات نفسية. فما الحالات العقلية اللي هي حالة هدايا، إنسان يسمع ويشوف حاجات ويحس بحاجات ما عنده حتى أساس من الواقع، ما يشوفهم كان هو وما يراهم كان هو وما يحس بهم كان هما، هذو حالات عقلية اللي يدخلوا في إطار الحالات الذهنية، هو نوع من حالات الذهان كما السكيزوفرينية، الفصام في الشخصية. وفما حالات اللبس موجودة نجموش حتى في العيادة النفسية يجيونا الحالات كيف منك، ما عندهمش إكسبليكاسيون، تحليل علمي. فما شكون يعطي دويات ويقول لك هذا نوع من الفصام في الشخصية، لكن التحليل راهو يفرق. إذا كان إنسان يبدأ متعلم ويعرف حالات اللبس شنية، ينجم يفرق أسكي هي حالة مرضية وإلا حالة لبس من الشيطان أو الجن وموجود راه. ولا هذا هو
1: واضح. شكرا لك الأستاذ عماد الغرياتيك الصحة على قبول الدعوة. دونك كيما سمعتوا هذا تحليل الأستاذ متاعنا. كان نفكركم زادا أنتم كان عندكم أي حكاية، عندكم أي غريبة، ما تنسيوش تكلمونا تو سويت على 31 328 330، وتبعثونا ميساج على 58 400 100. سينو تلقاو لباج فيسبوك انستغرام ديوانا فهم، تبعثونا احنا مازلنا مكملين شوية آخر نرجعوا لغريبة أما صارت. Freeze your blood. Riba. Amasaret.

0: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان FM عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين في الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وتتوزع الخطط المفتوحة للمناظرة وفق قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بين 24 خطة في الهندسة الميكانيكية و15 خطة في الهندسة الكهربائية و27 خطة في الإعلامية و7 خطط في الهندسة المدنية و17 خطة في الاقتصاد والتصرف، ليبلغ العدد الجملي 90 خطة. تونس تستضيف من 29 من سبتمبر الجاري وإلى 1 من أكتوبر القادم فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر وفق بلاغ لوزارة الصحة إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. ويبرز البرنامج وفق بلاغ لوزارة الصحة حضور تونس في عدد من المحاور الرئيسية للمؤتمر من خلال جلسة حول التحول الرقمي للرعاية الصحية في تونس، فضلا عن مشاركة وزارة الصحة في ورشات تتعلق ببناء أنظمة صحية قابلة للتشغيل البيني وربط وتكامل النظم والبيانات الصحية. كاتب عام المندوبية الجهوية للتربية بالمهدي عماد الحلواني يؤكد تنفيذ عدد من المشاريع والتدخلات الرامية إلى تحسين البنية الأساسية للمؤسسات التربوية وتوفير التجهيزات الضرورية، مشيرا إلى إحداث مؤسستين تربويتين جديدتين وهما المدرسة الإعدادية بالرواضي والمدرسة الابتدائية بممرداس، إلى جانب تنفيذ أشغال صيانة بعدد من المؤسسات وإضافة قاعات وفضاءات تحضيرية. وعلى مستوى التجهيزات، تم وفق المصدر ذاته توفير 90 آلة ناسخة وأربع آلاف طاولة مدرسية جديدة، فضلا عن القيام باستشارة لاقتناء وتركيز كاميرات مراقبة لفائدة نحو 100 مدرسة ابتدائية بلجية بقيمة 111 ألف دينار.
1: بمناسبة الاستعداد للعودة المدرسية، معناها تم برمجة عدد من المشاريع البنية التحتية، منها مشاريع إحداثات اللي هي الإعدادية الرواضي معتمدية بومرداس والمدرسة الابتدائية ببومرداس، إضافة إلى صيانة عدد آخر من المؤسسات التربوية وإضافة قاعات جديدة وفضاءات تحضيرية، وإحداث أربع قاعات وتهيئة المدرسة الابتدائية زرات من طرف مجتمع مدني جمعية علي للسلام، إضافة إلى توفير عدد من التجهيزات. تم مضاعفة كمثال معناها طاولات من 2000 طاولة في السنة الفارطة، هي سنة تم توفير 4000 طاولة وهما يعني انتفاع 8000 تلميذ بمقاعد جديدة. كذلك تم توفير عدد 90 آلة ناسخة سيتم توزيعها على المؤسسة التربوية، إضافة إلى 70 آلة ناسخة في السنة الفارطة. كيف فما أيضا برنامج لتأمين المؤسسات التربوية خاصة المدارس الابتدائية، قمنا معناها باستشارة لاقتناء كاميرا مراقبة من المدارس الابتدائية، حاليا تقريبا سيتم تغطية 100 مدرسة ابتدائية والاستشارة قمنا بها القيمة بتاعها 111 ألف دينار.
0: وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو يؤكد أن الدعم العسكري المزمع تقديمه للسعودية هو دفاعي بحت بغرض حماية صادرات النفط عبر البحر الأحمر وفق قوله.

0: ويأتي ذلك إثر إعلان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مساء الخميس الماضي عن إرسال جنود ورادارات وأنظمة دفاع لحماية ميناء ينبع أبرز الموانئ السعودية على البحر الأحمر والذي يستهدفه الحوثيون، وذلك بهدف خفض أسعار المحروقات حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. زغوان، القيروان، باجة وسريانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.
3: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
4: رجعت الشتوية.
3: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت القهوة في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم قوي قلبك ما فماش نوم الليلة. مكملين غريبة أما صارت.
1: طبعا نحبكم تركزوا معايا بالقداب بالقداد قوي شوية في الراديو وتحلوا وثنيكم ليه على خاطر شبح عندها 5 سنين تشوف فيه واللي يقولوا لها يصير بالحرف. تخيلوا هذا مش سمعوته سويت مش نكتشفوه مع نجلة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: عسلامة.
1: سافا نجلة لاباس؟
2: الحمد لله لاباس.
1: الحمد لله والله الحمد لله. شكرا على قبول الدعوة إن شاء الله ما قلقناكش.
2: ليلي فما حد تقلق.
1: يعيشك أنسنا برشا. احنا مش مبدلك صوتك من بعد مش يسمعوا الصوت الحقيقي متاعك. احكي لنا ايش فهم نجلة ايش صار؟
2: والله عندي 5 سنين تويكا ملي نعيش في دارنا. يعني دارنا هي اكتشفت فيها حاجة غريبة على الأول وأنه أنا أول واحدة من أخويتي اكتشفت فيها الحاجة هنا. يعني تكون قاعدة تعليق ما فوق حتى شيء تحس ما تحتريش مثلا في دراسة تحس ضوء كي يطفى ويشعل وحده وتقربيع في الكوجينة هم فما خطا واحد
1: تسمى واحدة كده
2: متحدي حتى كيف ديو دار موجودة
1: باي
2: صدقتك بالكليل. مرة حلمت معني أول ما سكنا فيها دارنا هذية حلمت الرجل هذية جيني معناها في الحلم تحسه يخلق فيها والكفاية.
1: الرجل بتحكي عليه من بعد حلمت انت اللي هو في الحلم معناه شفته
2: اي في الحلم
1: يخلق فيك
2: اي حكيت عليه سيدة زي معناه حكيت الحلمة كيف صارت من وقتها ولا يطلع اي
1: حليت له الباب معناه انت حكيت عليه واخرج
2: هكيك وحسب ما فهمت انه في نورمال ما تصير نقطة هكا ما بحكيش كان حكيتها لك انت اللي باش تضر افكتيف ما بالرسمي ضريت برشا
1: كيفاش ضريت؟
2: هي فيها حاجات بيا وحاجات صايبه. الحاجات بيا انه تنجم تتصور برشا حاجات باش تصير وتصير بالرسم.
1: قبل ما نوصل الحاجات اللي تصير وما تصيرش نجله احكي لي معناك وكيفاش خرج لك معناها فجاه حكى معاك كيف تعاملت معاه اول كونتاكت بيه كيفاش؟
2: ده أول كونتاكت أنا وقتها مروحة معناها من الكاتين كروز من ليسل. أنا عندي كالأدوات الصباح وأدوات العشية مبدلهم في كاساتي نظرهم في الدار معناها بدل الكرتابة.
1: أي
2: أول ما دخلت للدار أنا حليت دز الكوشينة تلقاه واقف قدامي يستنى فيا. أنا شبيلي نحلم وأنا منعرفش نيا صير لي بالحق شبيلي نحلم
1: واقف يستنى فيك قداش عمرك وقتها نجلة؟
2: عمري 17 وقت
1: تلقاه في الكوشينة.
2: اي نلقاه في الكوجينة يخبر لي
1: لحظة نجلة بليه باب استوديو هكا تحل وحده ولا ما تكون حلو نجمو تسكروا باب استوديو هاشكم وقدم هاي نجلة قطر خاطر الباب تحل وحده بتاع استوديو نجلة لحظة برك تسكروا بالباهي فلا كمل حكي نجلة دون كيدو في الكوجينة.
2: اي طويل على الاخر هو وجهه الشاحب ما في وشك الدم اللي يدور في وجهه كبار برشا وخشمه طويل برشا وفمه جويد على النخر
1: معناه مش يشبه الإنسان ولا حاجة غريبة.
2: هو كي تخسر تحس عبد أما كي تركز في مالين فوق البداية أمبوسيبل إنه يكون إنسان.
1: من عنده عينين وخشم وفم وكيفنا
2: عنده عينين أما كبار على النخر معناه عنده غير واحد معناه طفلة عاملة بانسو في عينيه مجبودة هكي عينيه عيني.
1: أي مش عملت وقتك يقيت في الكوجينة؟
2: هربت هربت مش ليش يا هربت ايش الكرتابة مش لازم حتى باش نرجع نقرأ ما رجعت ما هربت وما تلفتش ورايا دارنا الكل روحوا وانا في اللي بعد القراية نعاود نرجع للدار بعد ما نكمل حضر ادويتي معناها ساكل انترينمون ونهبط وقتها ملي من مطلي ثمانية على العشية حتيش ثمانية متاع الليل وقت أنا نكمل الانترينمون ما فهميش نرجعت للقراية ولمشيت نترينة والدار وليت ما عشو بالروحانها كي دارنا المرأة ما فهمونيش اللي حتى كي تحكي له ما يصدقوكش قول الكلي وصل مش منها الحاجتين وركب طايل أي ونقص الأسماء مرة بتطرش فيها وإلى الثلاثة ما تطرش فيها في النار
1: أي
2: فهو حسب قعد كل مرة يتبع في السيد هذي ولا يخرج
1: كان في الدار ولا آه ولا وين يخرج لك
2: أي في الأماكن العامة
1: في الأماكن العامة نفس أي. الشخص بالضبط
2: نفسه هو نفسه يطلع لك في ريستو في القهوة وين تحب أنت في أي لحظة نجم يطلع لك وإذا كان طلع لي مثلا في بلاصة تبدا بيبليك نعرف روحي اللي لازمني نخرج منها البلاصة هذيك خاطر تتوقع أنه تصير لي فيها حاجة
1: على صارت لك حاجة أنت قبل؟
2: أي قبل كي قبل ما نفهمها الحكاية بالكبير معناها خاطر أنا كي نحكي ما نحكيش مع أنفاس يعني أنك تحكي مع عبد قدامك لا مش هكذا يعني كي ترقد
1: أنت تحكي معاه ديجا
2: اي كي تحلم معناها ساعات كي يجيك في الحلمة اعرف راه بشي لقيمت هذيك بشي يطلع لك في اي بلاصة
1: اه معناها مش تحكي معها انتي فاس فاس
2: لا في الحلمة كي يطلع لك
1: في الحلمة
2: اعرف راه اي كي يطلع لي مثلا نحلم بيه
1: اعطينا الحلمة مثلا اعطيني شنو احلم
2: مثلا تحلم بيه المرة الاولى يخنق فيك كي عبارة واحد معناها حاصرك مع الحيط ويخنق فيك تلمو انا في بلاصتي نحس روحي مخنوقة نقوم نلقى روحي مخنوقة على الاخر مرة سنين ثلاثة لين ولا السيد هذي حاسه كي ولا يطلع لي في الدار وليت حاس بما شفت انه يحب يشوف نقطة ضعفك كنت على الخور بعد انا سيبون قويت على روحي ما عادش نخاف جملة ولا نورمال على الاخر كي نتلفت من قهوة يقف في اي بلاصة في اي كوان في الدار ولا في الشارع ولي ما عادش نتقلق جملة حتى كنا في القرآن ساعد جني رزينا على الاخر
1: وما تشوفه كان انت يا
2: اي انا اكره حدا دارنا هزوني عملوا لي رقية شرعية عن انسان معروف عن الاخر مثل كي يراجعوا بيا من الدار انا اقول لهم اهوك اهوك وهم يقولوا لي بين ومن يشراوا فيه امي تعملي خسرت عليك دم قلبي كله تقول لي اهوك فانا اهوك انت ياك بزيك ما عنديش سياسين الحكاية تقول لي اهوك يعني ما تجيش جملة
1: ما جربش تمشي لاخصائي نفسي
2: والله شو هي
1: ما تتخيلش نجم يكون هكا حاجة بسيكولوجيك ما هيش
2: بيه هي راي الحقيقة انا بدي حسيت هكي كأني حاجة بسيكولوجيك مش نعدي عليها عند بسي والكل اما بعد لقيتها عكسي بجملة كنت روحي انه اي حاجة نجم نسمعها من طرف الانسان هذا ونعاودها لاختي كغيموتي دارنا ولو خايفين منه معناها دارنا ولو كنقول لهم على الحاجة هذيك بتصير وتصير وتصير افكتيف ما تصير وتصير وتصير دارنا قدش مرة يبقى مصدومين فيا يعني
1: معنى انت تحلم بحاجة مش تصير يخرج لك السيد هذا
2: اي لا يا مثل هذيك اعرف ليه مش خرج لي انفاس
1: ايش فسر لي بالبيه يا نجل معنى انت قلتي تعرف حوايج يصيروا من قبل ما يصيروا هكا ولا
2: اي هكاك
1: معنى هو في انت كي تحلم في الليل تحلم أي. بالحوايج هذو هو يقول لك عليهم بالكلام ولا هو يمثلهم لك ولا كيفاش
2: بالكلام
1: هو يتكلم في الحلم
2: يحكي كيفنا باللغة اللي انت تفهم راه
1: يقول لك راهو في النهار الفلاني مش تصير حاجة هكا على شنو هو قال لك مش يصيروا مثلا حاجات
2: مثلا قال لي اختك شي جهه راجل لبس عليها على الاخر والله مشيت كلي نحكي لها فيت بلها مفدلك انا فهمت قالت لي يا بالرسمي قال لها اللي عندي فهمت
1: سمباتيك
2: والله اقل من جمعة اقل من جمعة جهة راجل لبس عليه ام
1: خسارة خسارة
2: ما كملتش الاخر
1: لهنا بالحق الحقيقة ما انصح اختك ما تسيب عليه
2: ديجا هذاك اش قالت لي يا بنتي قلت لها راهو عنده ما عنده يا بنتي قالت لك ليه ما ناخذش راجل مرخوص
1: برافو سلام عليه اختك يعطيك الصحة
2: واللي دار خايفين مني كل ما نحكي لهم على فزح حتى حاجة كيف تاع الاخر ما يكملش تعطيها اهمية بعد يدور يدور يرجع لكلامي ما تفوتش لحكي يا جماعة امبوسيبل وعلى فكرة أول ما طلع لي عطاني يدوني
1: مش عطاك؟
2: يدوني
1: ما فهمتكش
2: ده أنا أول ما شفت السيد هذي قعد يخضر لي في نظرة حادة على الأخر عطاني يدوني مد يدوني
1: يدوني
2: أي أي قعدت نمشي ونوخر بشوية بشوية في الأكل في البريود الأولى اللي أنا خايفة منه يعني برش.
1: أي
2: نمشي ونوخر لين هربت. بعد
1: ما سلمتش
2: رقية شرعية ليه ها، بعد ما عملت رقية شرعية الشيخ قاضي قال لي إذا كان أنت عاهدته كان ينجم يعرف بيك وتعيش معه في كوكب نتاعهم، وحتى واحد يعرف عليك منين تخرج ومنين تدخل وقت أنت تمشي لداركم بالرسمية.
1: الله الله الله استرب
2: كي تحكي قصة كما هكي تحسها فيلم ولا ما نعرفش مسلسل.
1: أوي
2: أنا بحق هذا الواقع اللي أنا عايشته، يعني ما فيت حتى واحد يفهمني كين دارنا بعد 3 سنين طويقة ونفهمه برسمي اللي أنا تعديت برشا ظروف تبع الأخر والموضوع هذا اللي زارني برشا.
1: ونجل نجل أنت ما جيش المخك هكا ما أن احنا توانسة تقول خلنا نسأله على حاجة هكا مش تصير خلي يجاوبني ولا هكا
2: أنفس نخاف على الاخر كبش يقرب لي معناها بش يمشي ويقرب لي نخاف، اما كان افضل له من بعيد متعدي على روحه نورمال على الاخر. اما اذا لقيته في بلاصه بيبليك يلزمني نخرج منها، خاطر حاسب ما نفهم معناها كما كنت احكي لك انه كي يطلع لك في بلاصه معناها اعرف راهي بتصير لك فيها حاجه خايبه اذا فهمتك هذيك علاش هو طلع لك فيها.
1: ينجم يغيب بريود ويرجع ولا ديما موجود؟
2: ديما موجود وقتين نحلم بيه، مثلا ديما حلمت بيه في الليل، عارف راني البريود الجاي انه باش نقابله برشا مرات. والبلاصه اللي ما نقومش منها كي يطلع لي فيها هو تبدا بلاصه تدليك تليفوني مثلا واحدة الناس كانت تسرق لي تليفون.
1: اي
2: وقتها باش بالرسمي فهمت انه كذا كان طلع لي في البلاصه هذيك
1: لازمك تخش.
2: اي
1: لا حول ولا قوة الا بالله. وتوا مازال موجود ولا كمان؟
2: مازال توا ورا ما نجمتش نحيه جملة مشيت ما شو نقول قديش صرفت على روحي معناه باش نوصل نتعالج معناه من الموضوع هذا. حتى واحد لقاه في يدو ساعة فما واحد من اللي دخلت قالها مدام بنتك راهي ما فيهاش دواء دز بنتك وروح، راني ما نحبش نخسرك في فلوس نقعد نهز فيك وتجيب، اما راهي بنتك سخونه برشا يعني ما عرفش كيفاش قالها.
1: عمرك 22 سنه مازلت صغيره؟
2: 21
1: 21
2: ودارنا ما صدقونيش وقتيش صدقوني وقت كل مرة يلقوا حاجة ناقصة فلوس ناقصة، يعني كل واحد فينا يخبي فلوسه يعني يعرف ينحط فلوسه.
1: هذا
2: أنت كنين في البلاصة دي كتعرفها را سبحان الله يتلقاهم ناقصين يتلقاهم ما فهميش جملة.
1: جملة
2: حاجات في التجيبير أي حاجات مثلا تبدأ ميكلة في التجيبير ما تلقاه يزيد
1: يزل ميكلة زيد
2: أي كل شيء أي حاجة اي حاجه تخبيها انه يعرف اللي هو انت حاجه.
1: والله نجلة يعني تضحك تو حاسه كويت بس هي متعوده بيها وما عادش عندك حتى مشكله وعادي جدا.
2: عمري 17 يعني طويقه 21 سنه يعني صار ممكن تصير معها بالاخره ويهبل راس.
1: إيه انت ما لابس؟
2: ايه لابس الحمد لله. اما الحاجه اللي زعلتني اني وقفت قرايتي جرت الموضوع هذايا.
1: بطلت قرايتك؟
2: هذا الشامبيونان تاع تونس مارتين في البوكس بطلت قريش من ليكيب ناسيونال. كنت معناها نسكن في معناها في دار نقلنا لدار اخرى الدار هذه اللي زارتني.
1: واضح. وعنده اسم مسميته عنده اسم هو ولا كيف؟
2: لا لا ما عندوش حتى اسم
1: حتى اسم حتى شيء حتى كيحكي معاك ما يظهر لك حتى شيء
2: حتى شيء. اما الحاجه الباهية انه تنجم تتوقع برشا حاجه تصير لي ولا تصير لدارنا مثلا نجم انا نعرف يعني كي نقول هي لهم ولاو يصدقوني ساعات يبداو مفجوعين مني معناها يقولوا لي تبدا فما حاجه خايبه بربي متعودين نقش.
1: اخر مره حلمت وقتاش؟
2: ما عنديش اقل من 15 سنين.
1: وشنو هي الحلمه الاخرانيه؟
2: الاخرانيه كيف كيف يجيك خوف في المره الاولى من بعد ديك عادي على الاخر ما تعرفش على روحك كيفاش نجم معناها ترتاحني. اما في الاوتيل صدقني ما تنجمش يمكن انت كان واحد الناس وطلع لي في السينما يمكن ما تزيدش حتى دقيقه في الدار اللي انت فيها ولا في الاستوديو اللي انت فيه تاعو.
1: والله ما نزيد
2: والله
1: قسما بالله لا نزيد باش ما نكذبش عليك ما
2: مش اما صدقني حتى باش تقرا القران ما امبوسيبل كان تنجم تكمل الصوره وتبدا لسان كي تلاكون هكايا يرزن على الاخر على القراءه معناها.
1: إيه ما أنا حاجة بركة غايدتني هي قرايتك، علاش ما حاولتش تشك ترجع تكملها حتى في الخيبي ما شيء؟
2: والله ما نجمت حتى اللي كيف ناسيونال كيف كيف 3 مرات يبعثوا لي جواب بالدار أرجع وأنا شيء ما نجمش. قلت معناها عبارة واحد بالفرش ومخدة في الدار ديبريسيون كي نقعد في الدار نخاف نطلع لي، نخرج البنا نخاف لا يطلع لي هكيكا، معناها وليت عايشه كلي بجنبي في جنب اختي، كنقول لها هاكا هاكا تور نهرب معاها. كنت من بعد كي استانست هاكا مثالش اطلع على روحك، المفروض ما تبينليش وجودك، خليك بعيد علاش تقرب يعني، كي يقرب انا نخاف.
1: وكي تحكي مع اولاد ما فماش قلق كي يبدا عندك اولاد في حياتك ولا حاجه؟
2: والله عادي على الاخر ديجا نتفاهم مع الاولاد اكثر من البنات.
1: لا نحكي هو يتقلق شي مش انت.
2: لا لا جملة حياتي الخاصة عمره لا دخل لي فيها الجملة ولا عمره نهار مثلا كي أول حاجة لبيه إنه كيدخل عبد لحياتي مثلا طفل كي يعمل حاجة طفل هذي من وراي أنا نعرفها ويقعد طفل مرتبة زوم يقول لي مين عرف
1: حاجة بيا برشا هذي.
2: اي ديجا أختي حزتني عليها راي حاجة هذي راه
1: والله تونس بنات تونس الكل حزينك عليها هذي بنات تونس كل طول يسمعوا فيك باش يقولوا صح عليها صح عليها
2: والله
1: ما ينجم ما يخبى عليك حتى شيء تعرفوا نمشي ونجي شكون كيفك
2: بالضبط. ساعات نحب نعرف حاجه بالرسمي نعرفها
1: ايه كيفاش انت عندي تقرب باش تعرفها كتقول يا ربي تقول مش يا ربي لطف تقول انا تو لازمني نحلم بالمسيو شنو باش يعمل وترقد كيفاش تقرر معني
2: كي نرقد نقرر وقت نحط راسي على المخده باش نرقد
1: تقرر
2: يعني تحط انتي مخطبة تنويه اللي هو باش يطلع على خاطر انتي راك ساعات تبدا تحكي عليهم راهم يجيوك وانتي ما تراهمش
1: سليو عني بيلي تعدى ما يقول لي مش يجيوك جا الحلقة
2: والله
1: يزي يا نجلة
2: والله
1: قبل قلي تحكي عليهم يجيوك وانتي يجيوك
2: والله لي راكي تجبدهم وتحكي عليهم هكذا بالخايب
1: لا محليهم خايب لا يا ربي معاهم قلنا خايب لا حتى شيء ليش قلنا خايب
2: وما دام الاستديو نتاعك مثلا هاي مش نعطيك حاجه
1: لا ما تعطينيش حاجه يا نجلة يا نجلة يا نجلة هاي شختي يا ربي حلمت بحاجه ما قول كانك فما حاجه برا قول ايش فهم
2: هذيك هو يعني كان نحلم بحاجه كثير اللي معناها من ورايا نعرفها ولا حاجه اللي قدام نعرفها
1: انت حابه تقول على استديو تو من بعدين قصيدك
2: هو استديو نتاعك انت تجيب كيف الحكايه تخوف
1: اي
2: وتحكيه معناها على الحاجة هذي الكل وانت ما تبالكش ان استوديو هذيك بالزيت يكونوا فيه يعني يكونوا فيه برش سخون يعني بشي كوا
1: سخون
2: اي
1: معناها يعني توا في استوديو واستوديو هذا سخون
2: يعني ليه يعني سخون بالعبيد الاخرى يعني
1: اي اي ديجا العبيد الاخرى
2: اي معناها انت
1: انا قول الله يدي لي كان سبب في الامسيو باش نقول لك معناها الله يهدي اللي كان سبب بلاش ما معناها سخون بالعباد الاخرى
2: انا ما بخير والله مانيش نفادلك ديما حط
1: والله ماكش فادلك تحلف سيدة
2: والله لاني نفادلك بالرسمي والله ديما حط شوية بخور شوية قرآن وما تحاولش تستهزئ بهم الحاجة تزومة معناها في المواضيع هذي تقدري نجم يدوروا عليك كرام يسمعوا كيفنا ويراوا كيفنا
1: يسمعوا ويراوا كيفنا
2: اي
1: واضح شكرا ليك نجلة محليك محليك ربي يوفقك وربي يعطيك ما تتمنى
2: اتمنى يتنحالي خويا اتمنى يا اخي
1: ايش تتمنى قول
2: انا يبعدني هذا يعني
1: انا مش ندي عليه وعلق ومن بعد قول له تحب لا لا لا انا مش قايل شيئا يعني بعد كي تعلق برا ادعي وحدك وشوف صاحبتك بحديك ولا حد يدي معاك وربي ان شاء الله معاك وعلق التليفون يا نجلة
2: اوكي
1: ميرسي
2: باي باي
1: يا نجلة ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم الله يهدي اللي كان سبب في الامسيون اكش واحد يجم يقول معناها قلت لك استوديو ولا سخون وجماعه بحذاك انا ما حد يقرا قران نجيبوا شويه بخور نقرا شويه قران في استوديو ما يسالش معناها هاي فوفا ما نقراو شويه قران مش باهي قران نحط شويه بخور نحسنوا روحنا شويه وديما نفكر اللي الحكايات هذه اللي يحكيوها هما يتحملوا مسؤوليه كلامهم الكل الاذاعه ما تتحمل حتى مسؤوليه في الكلام اللي يتعدى الكل يرجع لاصحاب الحكايات هذيا ونحبكم تتاكدوا اللي احنا ما نفبركوا حتى حكايه دونك الحكايات الكل صاروا بالحق حسب روايه اصحابها قلت لك استوديو مسكون نمشيو بوز ومن بعد نكملوا في غريبه وما سهرت غريبه اما صارت

أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة أبكي

أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان. لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن

0: شبابك ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت.
1: مرحبا بكم من جديد في غريبة أما صارت. الخدمة بالليل خلتها تعيش وتشوف حاجات ما تتصدقش. أكثر تفاصيل نسمعوها من عند سهاء. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: عسلامة سلام.
1: شنو أحوالك؟
2: لاباس؟
1: صباح سهى؟
2: الحمد لله عايشة.
1: شكرا على قبول الدعوة.
2: عايشك الله يبارك لك.
1: يا عايشك محليك. هاي احكي لي سهى شو اللي صار؟ تخدم بالليل انت حسب ما فهمت.
2: اي انا انفيرميير بالليل نخدم في كلينيك.
1: انفيرميير؟
2: اي
1: اوكي.
2: من 2023 صاروا معنا خدمت في كلينيك هذيك اون 2023.
1: اوكي.
2: السيرفيس هو الحقيقة مش كلينيك الكل، مي السيرفيس اللي نخدموا فيه سخون برشا برشا.
1: اللي هو شنو هو السيرفيس؟
2: معناها حاجات تاع سيرفيس نقول لك على نوع اسمه يعني.
1: اي سيرفيس؟
2: سيرفيس عادية
1: سيرفيس شيروجي.
2: اي شيروجي.
1: اوكي.
2: حكي لي كيفاش انهم لي شامبر ابار انهم لي باسيون اللي يدخل هما القسم الكل هو فيه 12 شامبر. سيرفيس هذا فيه سته معناها معناتها 6 شامبر اللي يدخل لهم اي باسيون يدخل لهم لازم شي تقلق منهم. يقولوا لي مثلا ما طفيش الضوء السهي، خلي البيت محلول السهي. علاش نخلي البيت محلول؟ خاف ليش تخاف؟ يقول لك راهو الخزانه تتحل وحدها، راهو الفريش يتحرك بيا وحده في الليل، راهو الدرام بي تيجي معنا عاود نتغطى بيه معناتها يعاود شو يتغطى بيه يغطي وجهي بلي نعطي. هذا هو معناها هذاك الورده بتاعي. عندي باسيون الله يرحمها كانت تقول لي يا سهي كل اللي يجيني برشا مرات نقولها علاش؟ تقول لي على خاطر نبدا قاعده
1: سهى كانك تتحرك ولا في بلاصه فيها ريحه ولا تقعد في بلاصه هكا راكعه خاطر فيها برشا حس بحذاك. ميسيرش حاول هكا تسكر حتى بيديك على الريح باش تسمعك بالكدا.
2: اي سامحني قلت لك تقول لي يا سهي يجيني في الليل برشا مرات تقول علاش؟ تقول لي راه وريتني انتم تسكر على اليدات مشيو هي تجي مراه بحذايا وتقعد. صدقني باللي تقول لي عمري ما نهار صدقتها قال لي بس اخر من بعدها.
1: تجي مراه تقعد بحذاهم.
2: اي تجي مرا تقعد بحذاهم، اي تجي هكا تقعد على الحافه نتاع الفرش وتجي تقعد غادي ما تتكلمش ولا تعمل حتى رياكسيون. فهمتني؟ كاين مرا كاينها مرا جهه صف الله كاينها
1: كاين راجل جهه مرا وكاين مرا جهه راجل
2: ولا جهه راجل ولا
1: اي
2: انا هذه بديت قلت راهي جاتني مرا. فهمتني؟ الحقيقه ما صدقتهاش جمله. باسيون اخر كيف كيف يبدا يقعد لابس عليا يعني ما اتيل يعني للسالد الصوان يعني نمشيو له يقولنا خرجوني من البيت. يلا يبدا يهكي حاله فينا بربي خرجوني من البيت. علاش السار؟ يقولنا باش نهدل كرسي يتحل يتحرك وحده، باب السالدو يتحل ويتسكر وحده، الفارس يقربع وحده هكا يبدا يتحرك بيه. يقولنا تجي مرأة. اي والله يقولنا تجي بحذايا مرأة تقعد كيف كيف نفس الحكايه. علاش انا صدقتها المرأة؟ يقول لي راهي جات بحذايا مرأة كبيره هكايا ومش لانه من معناها بتسيم تاع وجهه ماهوش بيني. فهمتني؟ جوت تجي تقعد يراها يعني هكا هيئة امرأة تجي وتقعد. فهمتني؟ مني بالأحلام نتاعهم ياسر معناتها اللي يرقد غادي يقولنا يعني ديما نحلم السيرفيس تشعل فيه النار، ديما نشوف شي نار لهبة كبيرة هكا يا شيخ، ديما نحسوا هكا فما حاجة. يقولوا لي رانا من تخرجوا انتوما من بحذانا رانا بيطري سخونة سخونة على الآخر وإلا تولي باردة على الآخر. يعني هذوما حاجات مش مريض ومش سنين يقولهم لي.
1: ليه؟ هو ما حاول حد يحكي معاه حب كلام حد المراه هذه؟
2: لا ما يقدروش لسانهم يتلكون. انا حتى كي نقول له بالحق المراه الاولى استهزأت بها قلت لها ايه كي تجيك المراه شنو قلت انت؟ تقول له انا نجم نتكلم ولا نجم نحل فمي؟ لساني يتعقد تقول لساني تربط معاه شنو نجم نجم حتى نمس الكوموند نتاع لابيل شنو عيط لكم؟ في بس بلاصتها وانا الراجل يعني لقيت في الشامبر من الشامبر هذوك هي بس بلاصته. اي حاجه اخرى الشامبر توا مثلا باسيون قلت لك توفيت الشامبر هذه بالذات اي باسيون يدخل لها حي انسى كان يخرج منها حي. تروى باسيون معناها تروى مالاد يدخلوا يخرجوا متوفين. هي هذيك اعمار معناتها الاعمار بيد الله
1: اعمار بيد الله بيان سور اما ناخذوا بالاسباب ونسكروها البيت علاش دخلوا فيها العبيد؟
2: ما تنجمش شي تكتوك يقول لك احنا العلم ما يتعرفش بالحاجات هذه. سبحان الله عمره فيه غادي جاي باش يعمل اوبيراسيون عمره قصه غادي حتى كحكينا للسيفيان قتلنا هي دي تموت ما بيناتنا يعني كان باش تخرج الكلينيك باش نوليو احنا ما نحبوش كثير الكلينيك
1: حتى سمعت الكلينيك يتشوه
2: ولا سمعت الكلينيك باش تسمعت في تفصيلها يعني نحملوها احنا اللي نخدموا فيها من احنا باش نقول لك بحق نبداو مثلا بيتين قاعد تكره تبدا شومبر من هذوما سيرغا نحبوا نتكاو فيها شويه باش نكذب عليك يعني باش نتعبوا على الاخر باش نتريو معاك نجموا حتى نقفوا على السقينه تدخل واحدة فينا احنا كنا دو معنا بزن في غنيه ودفت سوانيونت اللي تدخل فينا للشامبر هيدي شامبر او بسم الله وبالله تدخل نقب قلها ريت تبدأ يقضى تحس مريك ما تراح حتى شيء سند جست تحس حاجة هكا هاتت حنقتك لك نجم للدور لين يسار جملة
1: بسم الله
2: تبدأ تسمع في عبيت تتكلم بلغة من فات نجم تفهم من بتحل عينك لا ما تجمش حلها عيني تتكتف بكلك عرفتك بالقرآن واحد يبدأ يقرأ في القرآن في قلبه ويعاود باش مثل هكا يترخص يهز باب حفظه يهز ما نزمي يقرأ لك الشامبر هيجيك
1: يا لطيف اي
2: والله عنا شامبر زيدة جيتنا فيها معناها ريزيدانت معناها هي باسيونت مي قاعدة ياسر عندنا فالتبقت سريودة كبيرة وبعد توفيت زيدة ندخلوا لها قلنا اتو الشوسيه هي يعني من بلاد اخرى اتو الفيان نقعدوا احنا نقدر بعضنا
1: ظهر من فرنسا معناها سوها معناها ما تحقش برشا هكا
2: ضحيتك
1: اتو الفيان معناها من فرنسا
2: اي تجينا تقعد نقعدوا احنا نخسر شكون اللي جاي نجيو باش نقلبوها يعني هي ما بليتاسيون جونا سمين برشا ما نجموش واحد بركه يهزها لازم نمشيو زوج مع بعضنا باش ندوروها
1: اي
2: كنا لحظة كنا ثم بيبي ثم بيبي تحت بيبي بشوية ثم بيبي نقعد لوجو احنا على البيبي وإلا نبدو قاعدين قلنا لحظة حتى يخرج نقعد لوجو شكون اللي باش يخرج وإلا لحظة خلي يهبط
1: وما فما حتى شيء
2: ما فما حتى شيء أصلا باش يدخل لها وحده

0: بقيت هيدا في الليل الله اعلم. لاسانسور يعني جينا اللي هو العمل ريسبسيون
1: وتشموا ريحه برفان بنينه وقويه.
0: ريحه برفان بنينه وقويه على الاخر في لاسانسور نشموها في الكولوار يعني نسمعوا حركه هكا في الكولوار نتاع السيرفيس تخرج ما تبقى حتى حد تعاود تدخل تقول بيل باسيون خرج يتحرك طول على المرضى نتاعك ما تبقى حتى باسيون معناها تحرك من بلاصتو اصلا ما نجموش نقعدها. شو نقول لك لي شامبر هما لي شامبر اللي يطلعوهم فيهم عبيد لي شامبر اللي برا معناها كات شامبر وحدهم البرا. عندي المنيل ديما كل ما يد معناتها هذا قاعد عنها عندنا برشا يقول لنا ريتك انتم تخرجوا من انتم تخرجوا راهو الضوء بيتها وطفيها وشعل الخزينه فيها المليحف تهبط تشوفها مسرته عرفتك يقول لي راهي باش نهبل وقلنا نشوف المليحف مسرتين محطوطين فيها ولا لبس القاعة من قاعة عبد آخر يدخل ترجع الخزينة نايمة كأنه ما مسها حتى حد. ما نجمنيش أقسم بالله سند رانا ما نجمنيش نصدق وما كان حتى تحليل عني يعني الحكاية خدمة عنا حتى ينقشوا بي ما تبقى ما تقول أتتقولوا لي تتخيل وقولوا لي لي بالكشي أنتي متقلق تتخيل وقلنا لي أنا مش متقلق يعني ما كناش نصدقوا أما كي مش أكثر من باسيون وقلنا نفس الكلام وقتها باش كشنا ولينا نصدقوا هالحكاية.
1: أول حاجة تبالك فيما كلب بحديك رد بالك ليش تحكي معنا فما هكا ولا مش سمعت انا خسب الغل
0: بعيد شويه
1: ايه بعيد باي لطف عليك انا السؤال اللي من بعد ما زلت في الكلينيك ولا خرجت
0: اللي نعرف كيفي الكونترا الحقيقه انا ما نجبش نقعد غادي والحمد لله ما قعدتش غادي خاطر حتى يعني زميلتي بقاتي تقول لي يا صغيره هو صاير فيه العجب راهو مازلت لي باشون يتشكيو من السيرفيس هذا
1: مازال حتى تو بعد ما خرجتي وصولك حكايات عليها
0: أي. اي توصلني حكايات عليه توا حتى مزيت غادي تخدم فيه وباللي تقول لي يا صغيره وتشوف العجب وتسمع العجب من لي باسيون.
1: وانت تو تخدم ولا مرتاح؟
0: اي لا انا
1: في الليل ولا في النهار؟
0: لي تو بالنهار.
1: تو بالنهار خير؟
0: لي تو بالنهار لي بالحق ما عادش نحب لي غارد اني اضطر انهم يعني لي غارد فاتيغو على الاخر انا ما عادش نحب انا ما عادش نحب نخدم ما عادش نحب نخدم بالليل. الحقيقة.
1: تحية لأي عبد يخدم بالليل تحية اللي زان فيها فرمياغ الكل لأي عبد
0: بالرسمي يقول لك حاجة سند بحق شابو بال لأي دومين سون أي إنسان أي برسوني في دومين سون أبدأ من لسان ديميناج وإنتي تعالى
1: وي.
0: نعيش وشي ستخيس مع أذيك لتاسيون ميم أحنا معنيها شي
1: نعرف نعرف عشتوا بريدة كبيرة ونشوف فيهم
0: في كورونا بالحق عشنا برشا ضغوطات وعشنا برشا حاجات والحمد لله وتها
1: يعطيكم الصحة انتم الملاك الحارس متاع العباد محليكم ربي عينك وربي يعطيك ما تمنى وشكرا على قبول الدعوة ربي فضلك
0: عندي حسن زي مرحبي
1: يعيشك مرحبي بكو سهاء كما قلنا نشكر أي عبد يخدم بالليل ربي يصبرهم ربي يعينهم مش سهل لازم فغمياغ أي عبد من أي دومان يخدم بالليل ربي يعينك وربي إن شاء الله يوفقك. احنا مازلنا مكملين في غريبة ما صارت تفكركم كانتكم يحكي كلمونا على 31-328-330 ولا بحثونا ميساج عدد 58-400 ونفكركم ديما للي حكيت على مسؤولية أصحابها والمحتوى البرنامج هذا للي أعمارهم أكثر من 16 سنة بوز مكملين في غريبة أما صارت غريبة أما صارت سوية عليخت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم قوي قلبك ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في غريبة ما صارت. فرحان برشا أنه حاضر معي اليوم حمزة دعلوش من أشهر صناع المحتوى اللي يهتموا بالما ورائيات. أهلا وسهلا ومرحبا بك حمزة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك وبكل مستمعين ديوان فام
1: مرحبا بك. أهلا وسهلا شكرا على قبول الدعوة حمزة.
2: مرحبا.
1: عايش لي خويا. قبل كل شيء خلينا نتعرفوا عليك أكثر, حكينا على روحك ويوم بديت القصة وخذيت قرار الاهتمام بهالعلم.
2: اوكي اسمي حمزه بن دعلوش. مازلت ما نعتبرش روحي صانع محتوى 100% خاطر مازلت نجرب والحقيقه لقيت رواج كبير خاصه في اليوتيوب ولا حتى الناس اللي تابعوا في على الكونت فيسبوك نتاعي في العالم الموارئيات. الحقيقه بديت بجراوند مطالعه بالكتب. كنت ياسر مغروم باحمد خالد توفيق, صديقي الكاتب طارق اللموشي, كاتب تونسي باي ذا واي يكتب في المجال الرعب والفانتازيا والعالم ما وراء الطبيعه. دونك الحقيقه مع لي زيكسبيريونس اللي عشتهم في حياتي والكل لقيت انه اكثر حاجه اللي طلع لي الادرينالين وتخليني سامحني في الكلمه باش نقول تخرج لي المبدع اللي فيا هو عالم الماورائيات, عالم ما وراء الطبيعة.
1: واضح دوك الأدرينالين ولا يطلع وليت عندك نقول احنا شيخة هكا بالجو هذي.
2: اكزاكتومو يعني شيخة كبيرة وهو عالم لمحالة كثير برشا. عالم ما هوش سهل بالكل خاصة لو كان ما يكونش عندك الوعي الكافي لإدراكه.
1: واضح بيه. شنو أغرب قصة عشتها ولا حكيوها لك حمزة؟
2: الحقيقة أنا كنت تعديت مع صديقنا سمير الوافي في البرنامج نتاعو وكنت حكيت التجربة في دار جدي الله يرحمها وما نحبش نعاودها مرة أخرى على خاطر يعيش تعيش وترحم. سببت لنا شوية مشاكل حتى بينات العائلة والكل. ما نحبش الحقيقة نرجع نحير المواضيع من أول جديد.
1: لكن
2: صارت لي قصة في قطر اللي التوى ما زلت ما نجمش نخرجها من مخي والله على ما أقول شديد في كل كلمة باش نحكيها.
1: واضح تفضل.
2: أوكي. دونك أول ما مشيت لدولة قطر كنت مشيت في خدمة كيف هاي تونسي معناتها باحث على فرصة جديدة وحياة جديدة وكل, وكانوا في فترة كاس العالم نتذكرها. فكان السكن طالع مثلا السومة متاع السكن كان عالي برشا. فهمت.
1: واضح.
2: دونك صدفة لقيت استوديو في منطقة شعبية شوية بصوم معقول, مش ما نقولش انه يعني صوم خفيف لكن معقول جدا, معقول الغاية.
1: واضح.
2: حاسب لنوص نلقى انه استوديو يعني عندهم برشا ما سكنوش فيه وانه بلاصة معناتها شعبية. دونك بتحكم انه التطور غاديك ماشي ويزيد معناتها نهار بعد نهار. دونك حاجة عادية على الاخر. مشيت خديت استوديو الحقيقة كانت ريحته خايبة على الاخر فوق ما تتصور, فيها سيت قديم وكذا. تفهمت مع السيد اللي خديت الكونتاكت نتاعو باش انه يلفوا ودفعتوا الفلوس وبس انه ما هكا يروشكوا شوي. بعد بنهارين او ثلاثة ايام رجعت الحقيقة نلقى انه فما تطورات معناتها كبيرة صارت من مثلا من كسوة تنظيف كسوة تصليح كسوة كذا. فجبت دبشي وبديت معناتها نركح في اموري غادي تتمكن.
1: وحدك حمزة؟
2: وحدي الحقيقة معناتها كنت عايش وحدي. كان معناتها كما قلت لك استوديو قديم شوية ما هوش كان حاجة لاكجري, ما هوش كان حاجة واو, حاجة شعبية عادية على الاخر.
1: واضح.
2: نتاع بدايات نتاع اي انسان بادي جديد ومتغرب. الليلة الأولى مع مطلق مطلق النص تعليل ريت باب الشارع مثلا الباب اللي هو خطر الاستوديو جاي في بلاس مع الباب نحس فيه بش يتهد بالدقال الرسمي بش يتهد معناتها لين قمت مجوع معناتها كريمان فهمتني معناتها طفل صغير قدام الباب فهمتني يبكي ويحكي بلهجة أنا مش فاهمها مانيش عارفها بلغة أخرى فهمتني وأنا عرفت العين باين معناتها عين راقد وعين فايق نحب نفهم السيد شكون وشنو يحب بين خرج له بوه من الباب اللي مقابلني ودخله وسكر الباب فهمتني
1: جارك معناها
2: معناتها اكزاكتومون جاري فهمتني خوف معناتها ما
1: حاليا عادية الحكاية مع طفل صغير دق عليك وخرج بوه دخله
2: عادية معناتها صحيح خاطر سيرتو انه الصغار غاديك ما يلعبوش برشا في الشارع ولا كذا دونك بصير نورمال باش يسهروا في الليل يحب يدق يحب كذا فهمت حاجة عادية على الاخر فهمت
1: باهي
2: المهم تعدى معناتها تعديت الليلة هذيك عادية على الاخر روحت معناتها بون فقت صباح مشيت نخدم على روحي حاجة عادية ما صار حتى شيء روحت قريب المغرب فهمت نلقى نفس الطفل هذيك قدام الدار شافني هرب يجري مشى دخل لدارهم فهمت عادي هذاك كيف الليله نورمال عاديه من بعد
1: فما حد شيء زاد نجم يكون بو وصاه يقول له كي تشوف حد غريب ادخل
2: صحيح حاجه عاديه على الاخر روح دونك طيب تاع شيء كذا رقدت بحكم المسقط بكري خاطر نكون بكري وكل نحس في وانا راقد كانه نار ماشيه جايه قدام وجهي كانه كانوا كانون كانوا مصنجق كانوا كنت حليت عيني ما فهم حد شيء والحقيقة معناتها كمية قلة الراحة النفسية اللي عشتها غديكة ويعني عرفت تحس في بدنة مكسر تحس في روحك مكش عليز تحس في روحك ديما متراقب وهذا الكل ديما نقول عادي وما فهم حد شيء ونرمال ويسير وخطرني أنا مزيت البلاصة جديدة عليا مانيش متخانس كذا نقنع في روحي
1: وي
2: دين في الليل مع نفس الوقت مطلسة ونص مطلسة من الأربع جرباء يعاود نفس الدقال وتعاود نفس الحكاية وتعاود كذا لكن المرة هذه نلقى الطفل الصغير ومعاه بوه صغير اوكي زي بوه نحكي على بوه الطفل الحقيقة كان يبان الطفل عادي جدا وكان يعني في صورة عادية جدا لكن بوه نتذكر انه كان لابس شورت جيل صغير ساقيه محروقة عينه وعوره خطر الوقت النهار اللي قبله انا ما ثبتش فيه فهمت نلقاه انه يعني كانه يستنى فيا باش نحل الباب انا حليت الباب خزر لي هز ولد الشنقل والشنقيل وهز روحه ودخل فهمت كنت غدوه الحقيقه معناتها شفتها قله احترام معناتها ما عادش هذايا نتاع طفل صغير وكذا فهمت كلمت السيد اللي كريت من عنده قلت له يا فلان راو الجار اللي مقابلني راو ولده هكا هكا معناته ديجا حتى كي نبدا انا في داري ولا نبدا نطيب ولا نبدا كذا كنت نسمع فيهم في حس ودار بيع وبكى وصيح وعياط ودرا شنو قلت له شنو الحكايه وكانت لي صدمه تحياتي يا سند انه قال لي راو الدار هذيك كيف كيف ما يسكن فيها حتى انسان
1: امبوسيبل
2: فهمت اقسم بايات الله قال لي راو الدار هذيك مازال ما يسكن فيها حتى حد وراو كانوا يسكنوا فيها قطريين وخرجوا على رواحهم عندهم تو تريكس عمي
1: يا لطيف يا لطيف
2: الحقيقة ما صدقتوش قلت له تو تجي تو توت سويت تجي تحل باش نشوف معناتها على عين وفعلا جاء وحل الباب اقسم بآيات الله كي نتذكرها لحمي يقشعر حرفيا جاء حل الباب الدار كيف ما استوديو نتاعي انا بالضبط فيها كان خبابر وفيها كيف مكسر وفي مش بابك مسكره دونك مستحيل انه حاجه تدل على اي اسلوب من اساليب الحياه معناتها اي حاجه انه انسان كان عايش غادي فهمت
1: لا حول ولا قوه الا بالله وش عملت
2: الحقيقه في وقتها كانت فما طفله يذكرها بالخير تخدم معايا في نفس الشركه مشيت مرأة هو بحكي على الحكايه قلت لها راه هكا مسار وهكا مسار وهكا مسار وقعدنا نسالوا في العباس قالوا لنا انه البلاش هذيك في حد ذاته وراه ماهوش مشهور جمله وراه مسؤول وراه قطر رسخ من تونس وراه ما تسخن من تونس مش
1: متفق
2: حتى في حكايات في مواضيعها في كذا راه فما برشا مواضيع دونك نصحوني برشا انه باش نخرج من الاستوديو هذاك والحقيقه استقبلتني هي بحذاها هي ناس حتى اللي لقيت بلاصه واحده اخرى من جديد تشعليك.
1: واضح واضح الحمد لله. نسألك حاجه حمزه خاطر السؤال يهمني انا شخصيا معي. هل حسيت انه خاطرك انت تحكي عليهم ولا يصيروا لك الحكايات اللي كي هكا ولا من قبل؟
2: الحقيقه ايه. الحقيقه ايه.
1: برافو حمزه صحيت يا حمزه صحيت يا حمزه معناها بعد ما حكيت عليهم وتعمقت فيهم ويدي ما تجبد عليهم ولا يصيروا لك
2: صحيح ولا يصيروا لي وليت لين ساعات نعمل عين مرات وعين مرات شعرفتك اللي ساعات يقول حاجة عادية هي ومن بعد ما مات الحامي الله وقل لن يصيبنا إلا ما كتب,
1: إلا ما كتب الله لنا. وحتى الواحد كي بدل مواضيع الحلقة رمو فيها بهزد لازم عليا نحكيها كمان نحكي مواضيع أخرين لازني أنا زيت به فماشي حاجة أخرى تحب تحكيها لي ولا عندك شي حاجة أخرى كغريبة تحب تحكيها؟
2: الحقيقة هذه بمعنى من أغرب الحكايات اللي صارت لي هي حكايات في الدار اللي كنا نعيش فيها في تونس والحكاية انت اعتبرها هم أغرب
1: غريبة جدا الحقيقة. به اللي يحبوا يتبعوك حمزة وين نجموا يلقاوك؟
2: على الفاش فيسبوك متاعي حمزة بن دعلوش وإلا على الشين يوتيوب حكايات وصية منصية حكايات دعلوش.
1: واضح إن شاء الله بالتوفيق. شكرا على قبول الدعوة. ربي يفضلك وربي يوفقك في اللي تعمل فيه كل حمزة.
2: يعيشك سند. وبالمناسبة ياسر فرحت في فما هيك برنامج مختص في النورائيات في تونس ومفع الحقيقة حاجة حارفت عليها سنين طويلة
1: الحمد لله
2: ومعرفش مثلها في الراديو صوب وصوب وكانت عندي تجارب مع إذاعات أخرين.
1: ميسالش الباب باب مفتوح ديما لك انت حمزه تجم تكون معانا في كل وقت ما تحب الدار دارك ومرحبا بيك. وجوست وقتاش تهبط الحكايه الجايه عندك انت شنو الحكايه الجايه؟
2: مازلتش الحقيقه مازلت مانيش مركز 100% خاطر انا تو في دوله جديده دونك نحب نستلي روحي ومن بعد نرجع نتفرغ 100% لموضوع اللاورائيات.
1: بالتوفيق. فرحان برشا اللي كنت حاضر بحذانا حمزة بن دعلوش صنع محتوى يهتم بالمرأة ورائيات. شكرا لك على قبول الدعوة. احنا كنكونوا كملنا الميسيون تاعنا لليلة ان شاء تكون عجبتكم ان شاء تكونوا تبعتوا بالقداء وما خفتوش وما ترعبتوش كما قاعد يصير فينا احنا كل ليلة. شكرا برشا ونفرحان برشا لخطر مديهم معايا هيفا بن يوسف وفا جابر يعطيكم الف صحة على الخدمة الكبيرة اي تخدموا فيها. شكرا ايمن مسعودي في التكنيك حمزة الحلواني. شكرا هاني سقة بعد في المونتاج. فكركم عندكم اي حكاية تكلمونا على 31 328 330. تبعثونا مساج على 58 400. تبعثونا زادة مساج على الباج فيسبوك انستغرام ديوانا فهم. تبعثونا زادة مساج كنت تحبوا على باج انستغرام فيسبوك سند عمار اي حكايه غريبه صارت لكم تبعثوا لي بالوقت واحنا نكلموكم ونعديوكم معنا. كان معكم سند عمار مقدم ميكرو نتقابلوا لحد

خيالات، حوادث، أفكار غريبة، تفاصيل فوق الخيال وظواهر باغانورمال. منكم نسمعوها كما هي، تقاليد، أفكار وأساطير دارت. كل سارية تحت حكاية جديدة، حكاية تخليك تقول لا مستحيل ما نصدقش، على خاطرها غريبة أما صارت. الحكاية مش تبدأ دو معي أنا سند عمار من العشرة النص الليل. ملا احكي لنا حكايتك وكلمنا توا على 31 328 330.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف الليل ديوان فام عسلمة. الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية تذكر الأشخاص المعنويين غير الخاضعين لتصريح ودفع الأداء عن بعد بأن اليوم 28 من سبتمبر هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع تصاريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني الخاص بالأشخاص المعنويين. المصالح البلدية التابعة لبلدية تونس تواصل خلال الساعات 24 الماضية تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط بعدد من الدوائر البلدية، شملت رفع الفضلات وتنظيف الأسواق والأنهج ومحيط الحاويات إلى جانب جار مجاري وبلعات تصريف مياه الأمطار. ووفق بلاغ لبلدية تونس فقد شملت تدخلات الدائرة البلدية ببحر والدائرة البلدية بالسجوم والدائرة البلدية الخضراء والدائرة البلدية ببسويقة والدائرة البلدية تونس المدينة، وذلك في إطار تدخلات دورية للنظافة والعناية بالمحيط. وفي الشأن الدولي، وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تحذر من خطورة التصريحات التي أدلى بها وزير مالية الاحتلال بيتسل إل سموتريتش والتي دعا فيها إلى شن حرب على الضفة الغربية المحتلة وتكرار ما جرى في قطاع غزة والعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية، معتبرة أنها دعوة صريحة لتصعيد العدوان وتوسيع جرائم الاحتلال والضم والتهجير. والخارجية الفلسطينية تحذر من أن استمرار الصمت الدولي تجاه التصريحات التحريرية أو التحريضية وسياسات الاستيطان يشجع حكومة الاحتلال على المضي في مخططاتها ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والعنف وعدم الاستقرار. وزارة خارجية الاحتلال تعلن الأحد إلغاء الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين هولنديين يعملون في المكتب التمثيلي الهولندي في رام الله، موضحة أن الوضع الدبلوماسي لهؤلاء الدبلوماسيين سينتهي خلال 7 أيام، وذلك ردا على حظر الحكومة الهولندية استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات في الأراضي المحتلة. فاطمة باتول سايان قايا نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان تستقيل من منصبها بعد أن اتهمها سياسي معارض بتحقيق أرباح كبيرة من أسهم قبيل اندلاع أزمة مالية أدت لعمليات بيع واسعة النطاق. أمطار غزيرة وعواصف تودي الأحد إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية تسببت في مقتل 56 شخصا في الهند و14 شخصا في نيبال التي يزال فيها 11 في عداد المفقودين، وحذرت السلطات هناك من احتمال وقوع المزيد من السيول. خبراء في مجال الأرصاد الجوية يتوقعون أن يصل الإعصار بولو إلى اليابسة على ساحل المحيط الهادئ في ولاية باها كاليفورنيا سور في المكسيك مساء اليوم الاثنين، مصحوبا برياح تتراوح سرعتها بين 60 و80 ميلا في الساعة وأمطار غزيرة في هذه الوجهة السياحية الشهيرة، ما يزيد من خطر الفيضانات والانهيارات الطينية التي تهدد الأرواح وفقا لرويترز.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
2: احنا، صوتكم في سفاقس
0: على 91.2 ديوان فام.